حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي.

0: الساعه. طول الليل
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورمه، ان شاء الله ما تبقى من الاسبوع يتعدى كان بخير وسلامه، وان شاء الله زاده الانطلاقه نتاع الجمعه كانت كيف ما تحبوا وكيما خططتوا وكيما برمجتوا، وان شاء الله تكملوا بنفس النسق الباهي اللي بديتوا بيها جمعتكم. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا على مختلف المنصات ومختلف البلاتفورم اللي موجود عليهم. مزي كفام تحيه لكم زاده، كانت تابعوا فينا على سيت www.mosaicafm.net. كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن بديكالاج، نسلم عليكم برشا ونتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة، ونتمنى لكم برشا برشا نشاط في صبحية اليوم الاربعاء 14 اكتوبر. احنا كالعادة موعدنا والفقرات اللي تعودتوا بيهم موجودين على ذمتكم من توا حتى للستة متاع صباح. فريق صدا يرافقني تلة الساعة هذه، صباح برشا على مراد في الاخراج، نصبح على فاطمة اللي تسمعها دايغ بعد شوية في زابينج، وفاطمة اللي ما تخليكم تفلتوا حتى شيء وتخليكم على علم بي أهم ما تعدى في برامج موزايكا فان في 24 ساعة اللي تعديت من ضيوف وأخبار تهمكم تبدأوا بيها إن شاء الله صبحية معنا. بعد شوية زيدة أنا موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية، أنا موعد مع الأكتواليتي، هذا الكل يستنى فيكم على امتداد السبعة هذية. خلي نبدأوا اليوم الصباح كونشوفيكا نوستالجيا. مرحبا بالناس الكل، نهاركم مبروك.
0: أول ساعة

0: تضيف ذلاب هكا غنينا في فيكينغ اليوم. صباح نهاركم مبروك وصباحكم فل ان شاء الله الناس الكل. طريقة سليمة ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فهم تحية ليكم كي تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي. نتمنى لكم كل الخير وسلامة في صباحية اليوم ان شاء الله نهاركم في كان الاحداث الباهية. كان فلتوا اي تصريح اي خبر في برامج موزايكا فهم البارح تلقاو الموعد يوميا لقاية ذي مع فاطمة في زابينغ.
1: زابينغ نعمل كوميونيكي دي بريس باش نعبروا على رأينا ونوضحوا لوزارة التربية بالانعكاسات الاقتصادية اللي تنجم تصير على تونس وخاصة خاصة القطاع السياحي اللي هو الفترة هذيك فترة الذروة. معنا كما قلت المؤسسين ثم أسباب ما تصورش معنا مثلا أما اللي يلقاها هي حلول كما نقولوا سهلة باش يلقاو حل للمشكلة اللي عندهم اللي مازلنا ما نعرفوش عليه ايش معنا اختيار القرار. أنا متأكد اللي بون ما نصورش يصير تغيير رغم هما بناء وكل البنانة كل على التغيير هذايا ميوم هنا نبهنا وعطينا رأينا باش ما تتعودش طل هما مش يخذوا عطلة طول العطل الموجودة مش تأخذها للأسبوعين موجودين مش يأخذوا من 14-27. لكن اللي يقلق أكثر هو التنقلات اللي احنا بش يتقلقوا في القطاع السياحي هم المناطق خاصة الداخلية الصحراوية الغربي توزر هذوكم ديما هذوكم لازمهم عبيد ما تمشيش على يوم ولا اثنين ان شاء الله ثلاثة ايام اربع ايام الوتلة كل شيء في كل اسبوعين هذوكم. لكن راس السنة اسنام معناها نتصوروا احنا اللي باش يكون الطلب على المناطق الداخلية اقل.
2: اليوم ينطلق المنتدى الثاني لمجابهة الكوارث واستباق كل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات على أمن المواطن وأمن الممتلكات في الدول العربية. يدخل هذا المنتدى في نطاق حرص الجامعة العربية على تدعيم ومساعدة كل ما له صلة بالمصلحة العربية المشتركة وبالعمل العربي المشترك. اليوم كل الخبراء وكل المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة طبعا ومع كل المنظمات الإقليمية لدراسة الموضوع والتعمق في كل الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من زلازل وغيرها وفيضانات وسيول وتراكمات تؤدي إلى أضرار جسيمة على الممتلكات والأشخاص. كما لا يخفى عليكم التغيرات المناخية أصبحت اليوم من المعطيات الأساسية والهامة جدا في رسم ووضع كل السياسات الاقتصادية خاصة والمناخية. حتى في العلوم الاقتصادية أصبحت اليوم التغيرات المناخية أدخلت تغييرات كبيرة على النظريات في الاقتصاد السياسي وغيره.
3: بالنسبة لمكتبة الديوان أولا هي معلم تاريخي بطبيعة كما نعرف مدينة تونس قبل كل شيء هي مدينة مصنفة تراث عالمي منذ سنة 1979 بقائمة اليونسكو. وبالنسبة لمكتبة الديوان كما قلت لك هي معلم تاريخي منذ العهد العثماني تأسست يقولوا اللي سنة 1574 ميلادي ويمكن حتى قبل يكونوا يمكن كان في العهد الحفصي كما نقولوا احنا مستشفى ماريستانا يسموها هما
4: كانت مستشفى قبل
3: بعدك كي جاءوا العثمانيين لتونس حولوها الى ديوان الجند. وبطبيعة ديوان الجند هو مجلس استشاري واداري وقضائي وعسكري وكانت هذه التحولات اللي صارت كلها بعد في زاد تطورت في سنة 1956 ميلادي تطورت إلى مكتبة عمومية واللي هي الآن مكتبة الديوان وتسمت مكتبة الديوان نتيجة ديوان الجند قاعدة التسمية هي
4: قاعدة الديوان
3: سنة 1956 ميلادي. النهج كله هو نهج الديوان يسمى وتضم المكتبة هذه حوالي 30 ألف كتاب.
4: الأشغال اللي فيها ديمو ثلاث سنين كنت مسكرة المكتبة
3: تصحيح صارت شوية تأخيرات ولكن معناتها في الفترة الأخيرة قمنا بالترميم وركزنا على المحافظة على العناصر المعمارية في المعلم مع معهد الوطني للتراث من أعمدة الموجودة بحجار الكذال من كما قلت لك قباب بالآجر التقليدي طريقة ترميمها بالطريقة التقليدية.
5: احنا شقلنا قلنا اليوم جينا نشوفوا نقاو 80% من التوانسة يستعملوا الهاتف الجوي يدخلوا بيها المواقع الاتصال يعني ريزو سوشيو قلنا هالتليفون هذايا يحط فيه الخدمات نتاعو الموجودة الكل. دونك اول حاجة هو يبدأ بكل محفظة نتاع الاوراق نتاعو. احنا اليوم عندنا بطاقة تعريف عندي الباسبور عندي شهادة رخصة السياقة عندي كاتيجريز نتاعي عندي شهيدي نتاعي عملنا له محفظة الكترونية يحط فيها هاك الوثائق نتاعو، مش ما يقعدش كل مره يلوج على رقم الهاتف، رقم بطاقه تعريف وتاريخ الزار بطاقه تعريف، هذم يلقاهم في المحفظه هذه. يعني اول حاجه حطينا له الورق نتاعو
4: ضمون الولاده. نخرجوا من تليفوني،
5: تخرجوا من تليفونك. احنا قبل كنت تذكروا وقت كي لانسينا الهويه الرقميه في 2022، اول خدمه حطيناها كبروف كونسيبت هو المضمون الالكتروني. يعني وقتها المواطن التونسي يدخل على الايبا ويبا ويستعمل هويته ويخبطوا على البيسيم.
0: زابينغ غدا يكون عندكم موعد جديد مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة. ميرسي بوكو فاطمة، شكرا ليك. يوميا الموعد نتجدد معها في الزابينغ. بعد شوية موعدنا مع الميتي ونخذ فكرة على توقعات الجوية. هذه بثينة نابولي اللي كانت حاضرة في مسرح حمامات الدولي في إطار مهرجان حمامات الدولي. الناس تخاف من الحب، هذا آخر ألبوم لها. سمعوا تصفيت مع بعضنا
6: أول ساعة

Promise and Love خوسي جيمس. نهاركم مبروك وصبحكم فل الناس الكل. وقيت نخذ فكرة على توقعات الجوية. يلا المعطوة سيتي بوا ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 14 أكتوبر. الحرارة في استقرار، تتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 31 درجة بالجنوب الغربي. البحر مضطرب بلا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فما معتدلة داخل البلاد. وبالنسبة لغدوة الخميس 15 أكتوبر، تقريبا الحرارة دون تغيير كما اليوم، البحر قليل الاضطراب بالشمال مضطرب ببقية السواحل، سحب عابرة على كامل البلاد، والريح شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ميتيو مازال معنا متواصل معكم حتى الستة متاع الصباح. نهاركم زين ونهاركم مبروك ومرحبا بكم كان توا التحقتوا بينا شوية. آخر موعدنا مع الأكتواليتي والأخبار، ونذكركم زيدا بأهم المواعيد المنتظرة. Staying Power Barry White تصفيت في أول ساعة.

0: les événements du jour.
1: 35 دقيقة نهاركم زين نسي الكل موعد الأخبار الأكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. نبداو بأهم أخبار زيادة بالنسبة لليوم الأربعاء. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر تعقد اجتماع بالبرلمان وباش يتم تخصيص الاجتماع هذايا لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 واللي يتعلق بتنظيم احداث محاضن رياض الاطفال والتشريع المرتقب. هذا نذكروا انه يعتبر مبادره تشريعيه تقدمت بها مجموعه من نواب بمجلس نواب الشعب اللي باش تكون اليوم الموضوع هذا زاد حكينا عليه ونعرفوا العدد من النواب زاد في انتظار التشريع هذا وفي انتظار انه يتعدى على البرلمان. خبر اخر زاد نبدأ به اليوم الصباح في علاقه بالتصدير نتاع زيت الزيتون وفي علاقه زاد بال الصادرات متاع زيت الزيتون والقيمة متاع الصادرات هذه. عائدات الصادرات تونس من زيت الزيتون تجاوزت 4 مليارات دينار حتى سبتمبر 2026 مقابل 2.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2025 من عام ناول. دونك هوني نحكيو على زيادة ب 1.1 مليار دينار والنسبة في حدود 37.4% حسب معطيات المعهد الوطني للأحصاء المتعلقة زيادة بالتجارة الخارجية بالأسعار. وتؤكد الأرقام هذه الأهمية اليوم تاع الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون ضمن منظومة الصادرات التونسية باعتباره واحد من أهم المنتجات الغذائية اللي تكون موجهة للأسواق الخارجية وهي زادة مصدر مهم للعملة الأجنبية وتسهم زادة في دعم التوازنات التجارية وتوفر حتى مورد رزق لألاف العائلات التونسية خاصة نحكيو على المناطق اللي تنتج في الوسط ولا زادة كما في الجنوب. تونس خلال موسم 25-26 سجلت إنتاج قياسي من زيت الزيتون تقريبا نحكي على 500 ألف طن وهذا اللي خلى حتى بلاصتها والمكانة متاحة تكون أهم بين الدول المنتجة للمنتوج هذا عالميا. ونذكروا زيدا اللي تستند مكانة زيت الزيتون التونسي إلى الخبرة في الإنتاج وحتى زيدا الحضور للعلامات التجارية التونسية في الأسواق الدولية حتى كان نحكي زيدا على ديما موضوع الجودة والتعليب اللي باش تكون فما أكثر قيمة مضافة للمادة هذه. فأنه تطور عائدات زيت الزيتون التونسي من بين العوامل زادة اللي ساهمت في التطور هذه هو سمعة اللي اكتسبها المنتوج في الأسواق العالمية في ظل نجاح عدد من العلامات التجارية التونسية في أنها تحصلت على برشا جوائز ميدالية ذهبية في مسابقات دولية بخلاف زادة جهود المؤسسة التونسية اللي قاعدة تطور في عملية التعبئة والتعليب وتحسين خاصة جودة المنتوج. وكان نحكي حتى على تطوير صادرات زيت الزيتون المعلب واللي معبأ تحت علامات تجارية تونسية يعتبر هو زيدا من بين الحاجات اللي ساهمت في تعزيز الانتاج متاع زيت الزيتون البيولوجي وزيد الترويج حتى للشهادات متاع الجودة. وهذه اليوم تعتبر من أهم الخيارات المتاحة باش تخلي أكثر قيمة مضافة للقطاع وتحسن زيدا حتى المردودية الاقتصادية متاعه.
0: أول ساعة

0: FM.
1: هاكم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. ناس الكل مرحبا بكم مرة أخرى في أول ساعة. نذكركم اللي احنا يوميا الموعد جدا من الخمسة حتى الستة متاع الصباح. الوقت هذايا نحكيو على شلون السنة فينا أبغتيغ من الستة متاع الصباح مع أمين جارة وأكيب. أحلى صباح الكل تكون موجودة وحاضرة على امتداد ثلاثة ساعات. نذكركم اللي تلقاو في الساعة الأولى فاتمة في دقيقة حظ، عندكم خربش تربح كل يوم تنجموا تربحوا معنا كي 11 من أهداء موزايك فام. 17 دقائق نحكيو على موضوع يهم الزيت الزيتون، وعلى بجستما كنا نحكيه قبيلة على أهمية التعليب في علاقة بالزيت الزيتون وهذا كيفاش ينجم يأثر اليوم على الصادرات، ونحكيه حتى على الاستراتيجية الوطنية لدعم صادرات زيت الزيتون المعلب اللي قاعدة تخدم عليها تونس، ونحكيه زيادة على إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب. هذا باش يكون على مستوى وزارة الصناعة، ذلك علاش اليوم اخترنا أن تكون ضيفتنا من المجال هذا رئيسة غرفة منتجي الزيتون بتونس نجيت سعيد حامد، باش نحكيو معاها باكثر تفاصيل على الموضوع هذا. اسكندر ابراهيم ديما نتخنو 27 دقيقه. عندكم زيد صباح تربح، كنت تكلمون على 71113000 نجموا تكونوا نتوما حاضرين معنا تشاركوا وتربحوا يوميا ان بون داشا من ايدي موزايك فام. عندكم زيد من ايدي توتال انرجي 100 دينار كل صباح تنجموا تربحوهم في لو كونديكتور مع ايمن، وكل عاده ساعتنا الثالثه الموعد يكون فيها مع ايد الدهميني في مع ايد البارومتر. زيد موعد الاكتواليتي والاخبار والتعليقات خاصه اللي تكون سريعه. واليوم في التباهي شقال باش نمشيو لرواندا، وباش نحكيو على رواندا اللي كيفاش باش تحتضن الفورمولا 1، وباش نحكيو حتى على تاريخ رواندا والفترات التاريخيه الصعبه اللي عاشتها والمجازر اللي عاشتها اليوم. واليوم في ظرف قياسي خلينا نقولوا نلقاو البلاد هذيا تحتضن من اكبر التظاهرات الرياضيه في العالم. هذا باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل، دونك خليكم في الاستماع لينا. برشا مواضيع مهمه، برشا اخبار جديده، برشا بونيمور، برشا انرجي حرقه العادة تلقاوها على امتداد 3 ساعات من 6 حتى 9. ميرسي بوكو، شكرا لكم توما نسيكول على استماعكم لينا. ميرسي بوكو مراد زيدا اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي فاطمة اليومين تسمعها زيدا في الزابينغ، تلقاوها بعد شوية في احلى صباح. شالا نهاركم زين، طريقة سلامة لكم، شالا نهاركم مبروك، نسيكول على توتالور.

أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

الكافرة إذا كنا عظاما نخرة.

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

صباح الفل، صباح الوردة، أشرقة الأنوار، إن شاء نهاركم أسعد الأيام. صبحية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، نتمنى لكم إن شاء الله كل الأخبار الطيبة. نتمنى إن شاء الله طريق السلامة لكل أصدقائنا السواق لقيت ذا اللي متزلت الدنيا ظلام، خرجوا يخدموا على رواحهم، إن شاء الله ربي يفتحها في وشوكم، وإن شاء الله بإذن الله موافقين مع درجات حرارة منخفضة اليوم الصباح. طبعا شوية نشوفوا كان فما أمطار متوقعة من المعهد الوطني للرصد الجوي وإلا لا. نتمنى إن شاء الله قهوة بنينة باهي، راي قهوة الصباح راي مهمة ياسر. العباد اللي مغرومة بالقهوة إن شاء الله بإذن الله، القهوة اللي تفيق إن شاء الله بإذن الله، القهوة اللي تعطيك الطاقة وتحلك عينيك هكا بالكدا باش تخليك تبدأ صبحية، سواء كانت إكسبريس أو كانت ألونجي أمريكان، مهما كانت نوعية القهوة متاعك اليوم الصباح نقترح عليك تسمعها أو تشربها بريتو القهوة وتسمعها مع برشا موزيكا بنينة برشا. إن شاء الله تبدأ من توا كالعادة الرحلة متاعنا حتى للتسعة متاع الصباح. كل الفريق يتمنى لكم صبحية مبروكة سعيدة.

26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 14 أكتوبر سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، لكنها مش تكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، حتى الحرارة في استقرار تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 29 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 31 درجة بالجنوب الغربي، حتى غدوة الخميس 15 أكتوبر الحرارة دون تغيير، لكن نهار الجمعة الحرارة في ارتفاع طفيفة. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا لاباس، الصحة بخير. لليوم 14 أكتوبر، آخر النهار في النص الأول من الشهر، فرصة هوكا باش تخليوا وراكم التعب والقلق وتستقبلوا اللي جاي بقلب قوي وأمل كبير. أول أخبارنا للحمل، اليوم رد بالك من التسرع، راهو عندك طاقة كبيرة تنجم تحقق حاجة كنت مأجلها في الخدمة، ثقتك في روحك هي المفتاح. الثور، الصبر متاعك مش خسارة، واللي تعبت عليه اليوم ينجم يبدأ يعطي ثماره. وأنت يا جوزين، هار مناسب للكلام الباهي، التواصل مع الناس، تنجم تسمع أخبار يفرحك، وإلا زادة تلقى فكرة تفتح لك باب جديد. السرطان، إذا عندك موضوع مقلقك وجهه بالهدوء مش بالخوف، ربي يبعث لك ديمك الناس اللي تكون سند ليك. الأسد، في الحب خلي أفعالك تحكي عليك، وتفكر اللي القوة مش في الصوت العالي، القوة راهو في الثقة والأخلاق. العذراء، مجهودك ما يضيعش، خطوة بخطوة راك توصل للي تحب عليه، وفي العلاقات راهو ساعات التسامح يريح القلب. الميزان، انت تستحق راحة البال، مش لازم هاوكا تراضي الناس الكل على حساب غيرك. وانت يا عقرب، عندك فرصة تراجع حساباتك وتبدأ صفحة جديدة مع روحك قبل الناس، ما تعطيش أكثر من طاقتك للي ما يقدرش مجهودك. القوس، راهو التفاؤل متاعك هو قوتك اليوم، وخلي عينيك دي مع الأهداف اللي تحب توصل لها. الجدي، انت من الناس اللي تخدم في صمت وتحب زيدة تشوف نتيجة تعبها، اليوم واصل بنفس العزيمة، أما ما تنسيش أنه ترتاح وتفرح، نحبك تفرح برشا باللي حققته. حتى الدلو، ما تخليش تجارب الماضي تحرمك من فرصة باهية في المستقبل. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك لحنين راهو نعمة، أما زادة يزمو شكون يحافظ عليه.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه لاصدقائنا المستمعين وين ما تسمعوا في موزايكا فام، ان شاء الله موافقين، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يفتحها في وجوهكم. الناس الكل باذن الله بعد شويه تنجموا تربحوا معنا بون داشا بقيمه 100 دينار من اهداء موزايكا فام في صباح تربح، كي تطلبوا 71 113 ألف. ان شاء الله كريمه في الستاندار تستقبل تليفوناتكم بقدره ربي مربوحه. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 72 75 41 49 53 59 19. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

الدنيا كي تنقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يتضمن توجها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، وذلك خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش الأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. وزارة الصحة تشدد على أهمية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنه آمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات الخطيرة، خاصة منهم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة والحوامل ومهنيو الصحة، موضحة أن الإنفلونزا التي تعود مع كل خريف قد تتسبب رغم كونها عابرة لدى الكثيرين في مضاعفات خطيرة تستوجب الإقامة بالمستشفى أو بأقسام الإنعاش وقد تؤدي إلى الوفاة. ووزارة الصحة تشير إلى أنه يتم تحديث اللقاح سنويا ليتلائم مع تطور الفيروسات، داعية إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي أو التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقيه. الاتفاق على إجراء معاينة ميدانية للمقاطع المهجورة التابعة لملك الدولة بولاية بن عروس لاختيار موقع ملائم لاستغلاله في تجميع فضلات البناء والهدم والأتربة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الإلقاء العشوائي لفضلات البناء على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي وفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس. جامعة قرطاج تعلن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى جامعة قادس الإسبانية في إطار برنامج إيراسموس بلس خلال سداسي الربعي من السنة الجامعية الحالية الممتد من فيفري إلى جوان 2027. وحددت الجامعة يوم 23 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات التي تقتصر على طلبتها المستوفين لشرط إتقان اللغة الإسبانية بمستوى B2. والجامعة تدعو الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على إعلان الترشح ونموذج اتفاق التعلم للتعرف على الشروط والإجراءات المطلوبة. عالميا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تقول اليوم إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع في كل مكان في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في هذه المنطقة الغنية بالنفط الخام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بتلقينها درسا قاسيا، ملمحا إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، ومعتبرا أن ارتفاع أسعار النفط ثمن بسيط لمنع طهران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: 10 دقائق على موزيك فيم صباح نشاط والحيوية. إن شاء نهاركم أسعد الأيام. محلاها شميسة اللي طالت علينا اليوم. إن شاء الله يا ربي شميسة الخير وشميسة إن شاء الله تجيب لنا معها الأخبار الطيبة. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. موجات إيجابية صباح. صباح نور ندو.
2: نهاركم مبروك أمين. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل كيف أحلى صباح ووين ما تسمع في موزيك فيم. إن شاء الله نهاركم في كان الخير. موضوعنا اليوم في على الخوي باش نحكيو على صادرات زيت الزيتون, لكن نحكيو على صادرات زيت الزيتون المعلب, ونحكيو على هالاستراتيجية الوطنية لدعم صادرات زيت الزيتون المعلب اللي قاعدة تونس تخدم عليه عندها مدة, ونحكيو حتى على الاليات لاليات دعم اللي موجهة للمؤسسات المصدرة, ونحكيو زيادة على احداث صندوق هذا باش يكون للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة حسب ما كان اكدوا طارق المدة بالمسؤول بمركز النهوض بالصادرات في تصريح لجريدة الصباح البارحة 3. وكان نعطيه حتى بعض الأرقام اللي تم آلية الدعم, فإنه تشمل آلية الدعم تغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف متاع الشحن البحري, 70% من تكاليف الشحن

0: التونسي حاضر في الأسواق الخارجية؟
1: يعطيك الصحة. بلي نحب نبني الفكرة متاعنا على زوز ولا ثلاثة أرقام باش نفهموا. تقريبا موسم 2025-2026 إلى موافقة ثلاثة ثالث صدرنا ما يقارب 381,000 من جملة 500,000 اللي كان عم ناول الموسم استثنائي، منهم 55,000 طن معلب، يعني تقريبا نسبة 14.5% فقط من الكميات اللي أنجتها تونس، و85% يتصدر سائد. النسبة هذه بالنسبة لنا نحن كمنجين ولا كفلاحين نعتبروها نسبة معناها إهداء مهدرة، يعني إنتاج مهدر. أذك علاش تونس توجهت لعديد الاستراتيجيات، منها استراتيجية الترفيع في نسبة تعليب زيت الزيتونة، واللي هذا باش يخلينا معناها نتموقع على الأقل. معناها انت تعرف اللي تونس تقريبا ديما بين الثانية والثالثة في ترتيبها العالمي، علاش لي تونس ما تحاولش انها ترفع في نسبة التعليب، ونسبة التعليب معناها ما تنجمش تتقدم ويحصلها نمو إلا ما يكون ثم تشجيعات، ولا ما يكون ثم امتيازات تحطها وزارة التجارة ولا حتى وزارة الفلاحة باش نرفع في نسبة التعليب. يبقى سمحني نقطة برك، يبقى الآليات هذوما يقعدوا حبر على ورق ولا يطبقوا، هذا اللي باش نشوفوه في الأيام القادمة، لأنه راو صندوق الفوبروك ولا أي آلية تكلموا عليها وزارة التجارة راهي موجودة من قبل، ولكن تفعيلها هو المعجزة. باش المستثمر التونسي، أنا نجم نحكي معك كمستثمرة كما نجم نحكي معك كفلاحة، لأنه من أرض الميدان نقول لك أنه معناه باش يتمتع المستثمر بالآليات هذه تقريبا كأنه تطلب منه تطلع المريخ أسهل من أنه يتمتع بالامتيازات هذه.
2: صباح النور أستاذة، جست حاجة معناتها كما كنت تحكي نادية تيوريك مو حاجة معناتها باهية، انه تشجيع على النقل البحري يرجعوا لك 50% والنقل الجوي 70%، وحتى لي ديبونس نتاع الماركتينغ ظهر لي 50%. دونك ولكن سورمون فما سقف في لي بلافون هذوما، سورتو نتصور في الماركتينغ نجمو نعرفوا السقف قداش؟
1: والله هو توم هم موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبيرة، ما فهمش سقف، فما معناها نسبة معناها من التكاليف متاعك يحسبوها، ولكن هل انت بالحق مؤهل انك تتمتع بالامتياز التذي؟ انا نحكي لك معناها كمستثمرين.
2: ايو لا جوست انا بش معتها بش نوضح حاجة، انه اليوم كي نحكيه على التعليب راهو نحكيه essentiellement il faut créer des brands il faut créer des marques و يلفو معناتها التعريف بهم في الأسواق الأخرى، خاطر احنا المشكلة بتاع شنية انه اليوم نبيعوا في الزيت فراك اللي ياخذوه الشركات تلين وسبانيور ويخلطوا به الزيت متاعهم وبعد يتباع باللي مارك متاعهم، ونعرفوا انه الفرق في السوم بين انه يتباع سائل وبين انه يتباع معلب باكاجي في اون مارك معناتها ساعات الدوبل وفوار التريبل لهنا. لي ديبونس اسونسيلمون هي انه باش تخلق المارك، خاطر الترانسبور باهي مهم، ولكن انه كيفاش تخلق العلامه التجاريه نتاعك اللي تولي معروفه، وهذايا الكلفه نتاعو راهو مهمة وبعضها انك باش تعمل الببليسيتي في دول في اوروبا ولا في الولايات المتحدة الامريكية
3: ولا حتى في الخليج
2: ولا في الخليج. دونك اليوم معناتها نجمش بمليون دينار و 2 مليون دينار تقولي باش نعملوا كومباني، معناتها
1: نعقب على كلامك ونعطيك معناها المقترح نتاعنا احنا كغرفة منتجي الزيتون باهي. اللي باش نقوله لك التعليب راه مش مجرد انك تحط الزيت نتاعك في دبوزة وتقول فازي راني معناها علبته باش نبيع، لا سامحني. الدول الاوروبيه خدمت ياسر على الجوده، خدمت ياسر على ابراز الهويه نتاع بلادهم، خدمت ياسر على التصميم، خدموا ياسر على المواصفات الدواء. ثم مواصفات راه ما تنجمش تدخل السوق الا ما يكون عندك معناها تحاليل الجوده وتحاليل كيميائيه معناها مطابقه للمعايير الدوليه. اللي طلبناه احنا كغرفة وطنية انه علاش دولة

0: التونسية ما تقومش بإنشاء شركة قابضة هولدينج تكون معناها دولة، الدولة هي المشرفة عليها، لأنه مداخيل زيت الزيتونة ما قلت لكمش معناها تقريبا سنين تقريبا في حدود 5 مليون دينار،
1: فما زيادة ب 37% تقريبا
2: 5 مليار دينار.
0: احنا شنو نقولوا؟ نقولوا انه علاش مش الدوله معناها تامم صابتنا، علاش تخليوها مفرطه؟ لانه راهو التعليم معناها يطلب امكانيات كبيره للمستثمرين، وبرشا فلوس باش نجموا نستثمروا، وبرشا فلوس باش نجموا نسوقوا. على الاقل انه الدوله الدوله تبدا بالخطوه الاولى وتعمل شركه قابضه باش هي الاولى انها ترفع في التعليم، لانه عندها الامكانيات، مدخول زيت الزيتونه محترم، تنجم معناها
2: نجم يقول لك نجم يكون ديوان الزيت، ديوان الوطني الزيت.
0: ديوان الزيت والله عنده توا سنوات قعد دوره هو التكوين فقط، يعني تقريبا بالنسبه لنا نحن كغرفه وطنيه فقد الدور الاساسي. انت علاش تعمل هو ديوان الزيت؟ تعمل باش يعدل السوق، تعمل باش ما الفلاح ما يخسرش، باش الفلاح ما يخسرش. احنا نجيو في موسم زيت الزيتون ونجيو نقاو الاول واحد يحب ياخذ معناها بسعر تفاضلي هو زي هو ديوان الزيت معناها
3: صباح النور مدام.
0: هو تعمل في صباح النور
3: صباح الفل. الناس ما فيكم مقبله كمستمع ما جوست ملاحظه خاطر الوقت قاعد يزرف فينا كانوا قاعد نسمع
2: مستهلك زيت
3: مستهلك تاع زيت على الاخر مثلا نحب زيت زيتونه التونسي عندي نوع معين من زيت زيتونه كل عام نقعد نلوج عليه. اي صحيت مروان ويعرف صديقي مروان يعرف كيما اي تونسي معناتها يعمل العوله نتاعه نتاع العام ويمشي ياخذ كل به. كي نسمع فيكم محليه الحديث لكن الاشكال شنو قلت توا عندنا احسن كي باش نحكي ماركتينغ قول عندنا احسن سلعه موجوده تنجم تلقاها في العالم ممتاز ما نجموش نعملوا على الدوله اليوم اللي عندها مشاكل اخرين قاعده تحل فيهم به متفاهمين. دولة هاي اعطت تسهيلات قلت لكم فازي انا رجع لكم سيفونسيوني مش طرختم على رواحكم. بعد يقعد المشكل ما مدى قدرة الشركات التونسية على المنافسة في الخارج خاطر سوقنا التونسية وحدها راي ما تستحملش الكونتيتي اللي ننجوها ذا كان حبوا يطلع الفلاح رابح يلزموا يصدر. اسكو احنا قادرين اليوم ان نكونوا منافسين ولا قعدنا حال مسكرين على رواحنا ومعاملين ديما على الدولة انها هي اللي باش تخرجنا؟ اسكو اليوم صعيب انه نعملوا مثلا فورما نسميه ماركة ظاهرة اللي هي من تونس واسم زيت زيتونة تونسي سابق راهو برا معناتها يعرفوا الناس كل تعرف مليح اللي هو من احسن لكاليتي فورما نتاع دبوزه بلار معناتها تكون ادابتي وظاهره اللي هي نتاع تونس اسم براند عندك من عليسة الحنابع ظاهر كي تراها باش تعرف اللي هي تونسي طريقه التسويق نتاعها ان بيجي صغرون نبدا واحده واحده وشركه تحب تخرج لبرا واحده واحده بخطى ثابته وكل ما تقول هذا فيزابل ماهوش معناتها
0: انه امين نحكي لك من ارض الميدان نرجع نقول لك
3: انا هذا حلم من بعد في الواقع ما عرفش نوصل معناها
0: فوالا. دونك اسكو نحن مثلا في بلاد هي ثانية عالميا هل يعقل عنا معمل دولار وحيد ينتج القوارير؟ راهو المنتجين معناها باش تنافس الدول الاخرى لازمك انت يكون سعر التنافسي عندك باش الناس تشري من عندك، باش يكون عندك لازم يكون عندك سعر تكلفه اقل وسعر اقل باش تنافس وتدخل السوق العالميه معناها منتوج معلب وذو قيمه مضافه. لازم الاول الاسعار نتاعك تكون معناها تفاضليه مقارنه بالدول العريقه اللي قاعده تنتج دو بوي اكستون. احنا في بلاد معناها كما قلت لك في المرتبه الثانيه او الثالثه عندنا معمل وحيد للقوارير الزجاجية وتقريبا ما يكفيش الحاجة.
3: ونعرف في دبوزة نتاع زيت زيتونة ما لازمش تكون راي في فورما ستاندار لازم تكون بالطول جاية ولازم تكون لونها كحلة ولا غامقة
0: يعني
3: باش ما يتأثرش اللون نتاع
0: صحيح وتكون غامقة وكذا والكل ما فما مواصفات معناها. احنا معظم المنتجين الصغار اللي نحكي لك عليهم واللي بروموتور صغار اللي معناها راهو نسبة التعليب نحب نقول لك راهي عملوها الشباب راهو عملوها الشباب بمجهوداتهم الخاصة راهم يشاركوا بحدهم بفلوسهم في المسابقات الدولية يجريوا من بلاصة لبلاصة من معرض لمعرض نسمي لك أسماء منهم معناها عبد الله أنا نجريوا بالدبوزة متاعنا من وركشوب لوركشوب من بلاصة لبلاصة وإحنا نجريوا باش نحاولوا إنه نلقاو أسواق وباش نحاولوا إنه نلقاو معناها
3: كل التشجيع. أنا حاسس بيك كل التشجيع ليكم والله معناتها نعرض خدماتي عليكم للمساعدة مجانيا في اللي تحبوا عليه انتم معني معكم.
0: بارك الله فيك.
3: ما عنديش مزيد بالعكس انا نحبكم تمشوا.
0: اجا نقول لك ارض الواقع مختلف مختلف مختلف. راهو انت باش تمشي المعرض يلزمك تجري من دار لدار لدار لدار اللي يقول لك عليه معناها راهو تعرفش معناها تكلفة معرض معناها 5 و7 و8 ملايين باش تمشي تحضر باش تعرف بالمنتوج نتاعك قديش منه معناها المستثمر التونسي قديش معناها راهو فما برشا برشا.
3: مادام نعرف قلبك مأبي ما الوقت راه والله العادي زاز.
0: ان شاء الله ربي يعطينا الوقت
3: امين يا رب.
0: ان شاء الله موسم جديد
3: امين.
0: ان شاء الله ربي يجريها عافيه.
1: شكرا لك نجاة.
0: نطرحوا المشاكل ولازم نقولوا
1: اكيد جدا مهم برشا مهم برشا يعطيك صحه. واكيد الموضوع هذا مازلنا تنرجع عليه في محطات اخرى. مشكوره نجاة السعيدي ضيفتنا رئيس غرفه منتجي الزيتون بتونس. ان شاء الله نهاركم مبروك.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج.
6: ابدا نهارك مع امين جارة في احلى صباح. الاخبار والتحليل الضحكه والحكايات من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على موزايك كافيه. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.
5: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران.

Club et تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي 2 écrans 2 expériences un seul téléphone.

0: فيه كل ما تستحقوا لاكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاج فيسبوك مجز عزيزة.
1: امشي لعزيزة.
2: بشرت مع وطن الرصد الجوي اخونا سرحان. صباح النور.
3: صباح النور, اهلا وسهلا. مين؟ مرحبا.
2: ان شاء الله نهارك اسعد. لي
3: يعيش.
2: امبارح كانت صبحيه فيها تمويه تمويه متاع امطار وريح, ومن بعد سي بون الطقس رجع كما العاده. هذا نحكي جموع تونس العاصمه.
3: صحيح, البارح كما هو معلوم كانت المؤشرات يعني موجودة من حيث بعض التساقطات شملت أساسا الشمال الشرقي إلى غير, لكن بعد الأمطار التي سجلناها في الآونة الأخيرة يأتي الاستقرار, استقرار من حيث الظواهر الجوية. لا نتوقع وجود أمطار, بالعكس سنتابع درجات الحرارة هي العامل الأهم يعني في حالة الطقس. لا محالة الريح يعني باش يكون قوي قرب السواحل الشرقية اليوم, وبالتالي بحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية يبقى متموج بالشمال. درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و 30 درجة, تكون أقل في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي وكذلك المرتفعات الغربية. طقس اليوم ما هوش باش يبعد برشا على طقس يوم الغد, أجواء مغيمة جزئيا, تراجع ضئيل جدا في درجة الحرارة ما بين 25 و 29 درجة عموما في حدود 23 بالمرتفعات الغربية, لكن يوم الجمعة سترتفع وبش يكون طقس دافي شوية مع تغير اتجاهات الريح لتصبح من القطاع الجنوبي, لكن تراجع أيضا طفيف يوم السبت. لا نتوقع كذلك وجود أمطار. نعيش في أكتوبر هذه الفترة بملامح شبه ربيعية, يعني طقس في استقرار دافي لا محالة في الصباح الباكر, حسيناها تبرد بالباهي كذلك آخر النهار, ردوا بالنا بالباهي وإن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع في القريب العاجل في العشرية الأخيرة من شهر أكتوبر.
2: والله اختفت على الفم يا أخوي سرحان. نعم. نقول لك إن شاء الله ربي قدر كان الباهي, وقد يكون عشر أيام الأخرى من أكتوبر إن شاء الله فيها بشيء.
3: إن شاء الله ديما متفائلين وإن شاء الله ربي يغيثنا إن شاء الله.
2: آمين يا رب. يا سيدي يعطيك الصحة أخوي سرحان, إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه, لكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيس.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا اسكندر.
4: صباح النور، مرحبا.
3: نهارك مبروك سعيد.
4: مرحبا اخوي، ان شاء الله
3: اسعد الايام
4: يا اسكندر. مبروك للناس كل اللي
3: قدامك،
4: بارك الله فيك. والله العظيم يا امين اخر اهتماماتي
3: وخاسر الانتر.
4: يو خاسر الحبه يا اخي.
3: لا بتحب الانتر ولا ما تحبش الانتر؟ انتر مرشتنا راك.
4: لا لا لا فماشي
3: والله، يدير ونسمي روحه رونالدو.
4: والله لا لا لا نسمي روحي لا حد شيء.
3: انا ذكر
4: رونالدو الحقاني ذاك اللي دول معنا في الكورة، ما فماش بعد ولا قبله.
3: اما ليه كليتو حارة البارح من عند في بلادكم؟
4: كلاو كلاو 4-3 مبروك عليهم معنا. هذي محلي الفريق هذا يلعب على المستوى المحلي فقط.
3: بلوش بيني حدها شوكولاتة كامل.
4: نبكي والله في بالي
3: بلوش حد مول وفريت وفزات
4: يا ودي اللي يحبوا. خلينا نتعديو نحكيو على البلاد شويه، ما فيها شيء. خلينا كورتنا. الانتر خسرت ولا متقلق؟ ما عرفت نعمل كيفك. نهز روحي ونخرج مدريد.
3: حسبي كش كملوا شويه باش تخرج على النص.
4: لا مش خلينا خليني نكمل.
3: ابدا من تحب فازي رجل مول.
4: من تحب نبداو؟
3: نبداو مثلا من تحضيرات النادي الافريقي.
4: اي الفريق لحظات هذه بشي سافر ماشي لوبومباتشي تركيا، بعد ليله في اديس ابابا في اثيوبيا، بعد الوصول ان شاء الله لوبومباتشي مقابل نهار السبت نذكر مع مازامبي. واللي صار في لوبومباتشي نهار الاحد، الفيديو موجودين ديجا قاعدين يدوروا من مده تقريبا عندهم نهارين في ملعب المقابله، ملعب مقابله الافريقي مازامبي نهار السبت. خلى برشا يتسائلوا على مصير اللقاء الجاي يعني من الناحيه الامنيه، فما زاد حتى شكون يحكي على امكانيه تغيير المكان لاسباب امنيه تنظيمية. هو شنو اللي صار بالضبط؟ اللي صار انه فما ماتش بين قدماء مازامبي ولوبولو، فما صانع محتوى كونغولي معروف قبل الماتش عمل الفيديو قال انه باش يكون حاضر وباش يفرق الفلوس على الحاضرين في المقابله هذه.
3: شوف فرق فلوس
4: اي ممكن تعرف كل فما هكا تلقى دي سيكونس، تلقى دي يوتيوبر ولا كلمة صانعين مستوى المحتوى في مستوى معين نتاع فلوس وغيره. بالله مين ما نكشد في كلمه تعمل هكا، تحب تكمل تبديش تعمل هكا تكمل معك الموضوع. يتحبتك على كل كلمة على حرف تبدل.
3: والله لا
4: أنا قلبت المحتوى وقلت عنده مستوى معين تاع فلوس.
3: أنت عجبتني في حاجة.
4: أي شنو تفضل.
3: قديش عملت جملة معبرة من غير ما تشلق.
4: شنو الجملة المعبرة؟
3: صانعي المستوى. وهو الحقيقة هي هذه.
4: ما كملنا من بعد هذه.
3: والله برافو اسكندر، والله
4: برافو
3: لك. بلا صفقوا في الحاضرين على اسكندر. فازي مروان برا عبد الناصر. والله برافو صانع المستوى. بالله العظيم جود مو يدوخ ماكش فايق بروحك.
4: اخدم بي
3: بس والله
4: صانع المحتوى زي قلت لك عنده مستوى معين متاع هكا ثروه وغيره. عنده كل فما دي فيديو تشوفه مش حتى كان في الكونغو كاو، يجيو في بلاصه هكا ببليك ويعمل هكا وتايش الفلوس والناس تبدا تلم وغيره. ولا غالب معناه ما فما ناس تستحقش نعملوا، لكن هذايا كان موجود في قبل الماتش وقال لهم راني باش نكون موجود في الماتش ونفرق الفلوس. وذاك اللي صار كان موجود في الملعب وتايش الفلوس في التيران غاديكا، والناس هبطت كل الجمهور اللي جا برشا جاب الالاف هابطوا اللوتا وتدافع كبير وفوزة كبيرة. كان ممكن حتى كان نجم تهز الكارثة، كانت نجم حسب التقارير الإعلامية غادي في الكونغو تقارير الأمنية. أمنيا بعد الحادثة دي السلطات غادي في الكونغو في لوبومباتشي قررت باش تعلق كل التظاهرات اللي ماهيش رسمية يعني غير رسمية اللي باش تكون موجودة في الملعب ذاك. أي إيفينمون في الملعب ذاك غير رسمي يتم تعليقه إلى أجل غير مسمى. دونك ما عادش فما ال ال ال ال ال
3: ال ال ال
4: ال ال ال ال ال ال ال ال ال ونتأكد بصفة رسمية أنه مقابلة النادي الإفريقي يعني مش تكون غير معنية، يعني مش تكون موجودة وتتلعب في نفس الملعب هذايا، فماش تغييرات في المكان نهار السبت إن شاء الله الساعتين المقابلة. أمنين الأمور لاباس إن شاء الله بالنسبة للنادي الإفريقي في لوبومباتشي، زاد صحيين وهذا مهم أمين. الكلام اللي حكيناه الكل على الفيروس الموجودين غاديكا وليبولا وغيره الحمد لله لاباس في لوبومباتشي، لاباس الأمور. بالنسبة لنقطة النقل التلفزي لهنا فما بعض الشكوك ولا تحكي برشا
3: لما الاطراح في التور بريليمينير ما تلقاش من تتفرج.
4: الجمعيه نتاعك اللي هي معناتها تنظم هي انت عندها حقوق البث.
3: انا ذا مازامبي هي اللي باش تعدي
4: وما تحبش تبيع الحقوق البث التلفزي لحتى تلفزه تونسيه ولا حتى منصه تونسيه باش تعدي على ديجيتال. حتى التو رافضه توتالمون انه تعطينا
3: معناتها اسكو مثلا مش يكون على يوتيوب وحاجه هكا
4: بتتر على المستوى المحلي اسكو عندهم تلفزه محليه باش تعدي ولا لا. دونك هنا حتى الضوء اللقطه الوقت هذا ما فماش ضمانيه في النقل التلفزي، فماش حاجه تقول انه النجم ونتفرجوا. قلت بوتيتر هو غادي على المستوى المحلي يعديوها على الفضاء اي نتاعهم تنتبعوهم شوفوا اي شين كونغوليز تنشوفوا ونتفرجوا. اذا كان ربي يهديهم نقولوا بوتيتر بعد بالاخر العروض اللي جيهم من تونس كما نقولوا يقبلوها اتوا نتفرجوا.
3: عندي انا هذا اهم حاجه في
4: والله يمين ايش
3: خطريت في التور الاولاني. التور الاولاني مثلا بصعوبه بصراحه من بعد في منصه تونسيه فانا ممنعت شويه ما شاء
4: الله.
3: اما في الليل مثلا ما فهم شيء
4: حتى في تونس نتفرجوا
3: فيها حتى الكاليتين تاع التصوير ما تكون تقص على الاخر وكل في الليل ما بصراحه الامور ما كانش باهيه برشا وبرشا من حبي النادي الافريقي برشا مغرومين بالكره برشا يحبوا يتفرجوا في الطرح هذا ديجا ما تايك فيش يعملوا معناتها باش نجموا يتبعوا المباراه.
4: هو راهو اذا كان في رادس ان شاء الله يا ربي اذا كان متفاهمين تنتفرجوا امورنا واضحه. الماتش تاع الكونغو قلت لك حتى لتو نستناو لعل كان نشوفوا في مشيان من غادي كباش تعدي نجموا نشوفوا الماتش. ما لازمش التخوفات لازمها كل الشكوك ما لازمش ترتقي الى مستوى اعلى من هكا برشا خاطر شوف في الاخر العينين موجوده والكاف موجوده والناس كل موجوده
3: مش على عينين ولا انا نحب نتفرج في الماتش.
4: معك هذاك موضوع واحد اخر اما ديما نقول خاطر كي نربطوا عدم ولا رفض البيع الحقوق تقول هذوما كل عاده في الغوره في الافريق وكل حكايه هذيك الكل بحول الليل لاباس بحول الليل لاباس
3: صراحه كان في زمه تلقى حل في الموضوع هذا. كل مره في الادوار التمهيديه في الشامبيونز ليج يصير نفس الاشكال رفهم عباد مغرومه بالكوره وتحب تتبع كوره مثلا كانت تسالني انا اليوم ومش تفرج ولا ومش كومش يعدي ماتش مثلا الفريق الليبي والترجي ما عرفش
4: ايه في القنوات اللي باش تعدي سيرتنمون
3: اي ريت مش اجابه واضحه مش كل اجابه تاع تيام باش تفرج فيه في بلاصه فلانيه
4: لا خويا يخرب الماتش وتعرف معناها 48 ساعه قبل نصور كل شيء بدوا
3: ترى لوجيك تو انا مثلا كي نقول لك ماتش ليفربول وما عرفش درشنيه في مارس تي تعرف باش تفرج فيه
4: اي ريت مين
3: انا قبل بخمسه ايام ما تعرفش باش تفرج
4: الكاف تقول لك انا باش ناخذ حقوق بس نتاع المقابلات في الدور الاول والثاني راهم ماهمش حاجه خلينا نعطي فرصه للفرق بوتيتر يستفادوا سورتو كل فرق اللي مش بتعدل اللي بول فهمت هذاك علاش بوتيتر تعطي فرصه في الاخر تنلقاو حل تعطوا نتفرجوا فيه بحول الليل ماتش النادي الافريقي. المهم انه غادي يعدي المقابله لازم يعديها باش يلقى روحه في الروتور مرتاح ونجم يتعدل دور المجموعات.
3: فريق تونسي يعلن تعليق نشاطه على فريق نحكي
4: على نجم المتلوي اليوم وشوفوا وصلنا نجم المتلوي واحد من الارقام الصعبه في البطوله في السنوات الاخيره اليوم يلقى روحه بعد شهرين من بدايه الموسم شهرين كهو عجز مالي تام يتلز ياخذ قرار صعيب ومؤلم كي نشوفوا على الصفحه الرسميه لنجم المتلوي بلاغ فيه تعليق النشاط الرياضي في جميع الاصناف. اليوم النجم المتلوي النشاط نتاعو معلق في جميع الاصناف كي نقولوا معلق راه ما عادش فما لا انترمون لا عاد فما ماتشات لا عاد فما حتى شيء الحياه واقفه في نجم المتلوي. كما نقولوا الهيئه نتاع النجم المتلوي سكرت الحانوت بالبلاغ هذايا بسبب مادي بالاساس الكاسه فارغه خاصه انه شركت في صفات قبصه الممول الرئيسي للفريق ما فماش حاجات اخرى ممكن 90% 99% من التمويل من غادي ما عطاتش المنحه عندها اكثر من عام النجم المتلوي يعني تقريبا اكثر من مليار ونص ما تصبوش عندهم عام. بالتالي ش عندنا لهنا عندنا ملاعبيه ومدربين وعمل وغيره ما همش خالصين عندهم 3 شهور واكثر في التمارين الديتاي صغير حتى الماء ما نجموش ياخذوه فماش ماء في التمارين. الشبان حالتهم اصعب ممكن برشا حتى اخر مره الترانسفور نتاع الملعبيه ما لقاوش لي مويان كيفاش ورصات في الرئيس الجمعيه اللي هو زاد اطار في السي بي جي من شهريته خلص الترانسفور تاع الملعبيه. كي تشوف الترانسفور تاع الملعبيه والصعوبات تاع الشبان تشوف النتيجه تشوف اللي فما نعطيك نتائج ونتعدى ويسمحوني صغيرات على غالب 11 ليش مع الاتوال في المينيم 12-1 مع الاواسط في تاع النجم رياض الساحلي 11 بليش قدام ساقية الدير في المينيم 10 بليش اواسط مع السي اس اس. دونك لازم تتحرك شويه الامور تحرك الهياكل المعنيه خلي النجم المتلوي يتنفس شويه يخرج مع الغسره هذه
3: ان شاء الله ربي يحرك اسبابها. كملوا بالاخبار الاخرين اسكندر بسرعه حتى الوقت يزرف فينا
4: هو بالحق ويطلب بالسرعه وكل شيء فيه واضح هو شنو فما بالضبط. هو ماتش هوند فتيات بين النادي الافريقي وجمعيه مقرين للكرة اليد كرة اليد النسائية ماتش من البطولة. الماتش يتعدى في الديريكت يتعدى على اللايف على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي والمعلق في وسط الماتش هذا حل بارونتيز ينجم يظهر للبعض عادي لكنه مهم جدا في الاصل الكومنتار اللي عامله.
5: والله نتمنى ونار نجي ولسالة القرجيني الناس ما تتكيفش ان شاء الله نار نجي وما نشموش دخان في وسط الصالة على كل
4: لخص كل شيء.
3: بصراحة مستغرب أنا، في بني ممنوع
4: نورمال مورا ممنوع، هو راه ممنوع حتى في نورمال في أي سباس بيبليك حتى محل. والله تعرف البارونتيز نسكره صغير، نحكيه قبيل على لومبومباتشي واستاد هذيك ونحكيه على الفوضى وغيره. ذكر مرة مع ديبلاسمو مع جمعية تونسية في نغطيه المقابلة، نغطيه في التمرين اللي يسبق المقابلة، فارغ استاد ما في حد، فيه أربعة من الناس واحد شعر سيجار الفوق في الجرادان، نبتت العناصر الأمنية جيو ترمين جيو، وفي ديركت مونع وفي بالوش في بالو كيما في تونس في أي استاد في أي بلاصة يتكيف عادي وغادي مشوية خطايا كبيرة. في تونس لازم يتمنع بالحق، حاجة اختيرة برشا معناها حتى على الرياضيين وحتى على الأمبيونس كاملة في صالة صغيرة مسكرة معناها.
3: اليوم السيتي وبي اس جي من أقوى الأطراح سندر في تشامبيونز ليج التسعة نتاع الليل، برونوستيك
4: 1-1
3: نقول واحد في ثلاثة
4: شهور. أنا من هنا لآخر عام تسمع عندي كان 1-1
3: تشبيك صلي على النبي.
4: وينام برونوستيك نقل أخر ربحة 4-3 يا أخوي خليها 1-1 نفهموا شوية في التعادلات. أي ما معقول سيتي من فورمرا
3: مثل ما يا لو بي اس جي معناتها امورها مليكه
4: ولا لا مش خايب ماتش حلو حاجه باهيه برشا.
3: اوكي مش جبت لكش على الماتش الاخر، خليها بالسطره
4: تولي خلينا نجبد لك انا ان شاء الله نهار الجمعه
3: ان شاء الله. اي ماك مش جاي غدوه خير
4: تجبد لك احمد مالك الموضوع بكل
3: صحه ما يعملش الدوله
4: معاك.
3: يعطيك الصحه وبارك الله فيك اسكندر قلب 8 في سبور اكسبريس.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلاتي.

0: Ciao Cindy Naru, 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. لي

0: يهدك حتى للنهاريين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي، دوز اكران دوز اكسبيريونس ان سول تيليفون. في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
2: اما كي تتقص عليك الانترنت
1: تولي تفيبري
2: تفيبري
1: تفيبري. حتى تجيك جلوبال نت تفيبري، تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
3: اهلا اهلا بابا، شني احوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لاباس؟
4: لاباس، كان خلاتي دبوسه الغاز.
3: اش بيها دبوسه الغاز؟
4: امك وفات عليها دبوسه الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاكا مرضت.
3: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسه الغاز؟
4: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي،
3: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
4: والتركيب،
3: تي كله داخل في الحسبه. يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجرب وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من ليه.
5: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: تدلل تدلل
8: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات، اربع كراهب الكتريك بوكس، زوز موتورات الكتريك، اربع فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجوده في لي زيبر مارشي جيون.
7: تدلل
9: جيون، ايام دللنا.
10: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 الصباح،
11: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
12: صبح تربح.
13: إخلاص صباح نور،
14: صباح الخير، عسلامة أمي،
13: كاس عاد الأيام أختي الغالية،
14: يعيشك، إن شاء الله
13: صباح رباح،
14: يعيشك،
13: إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله بإذن الله.
14: إن شاء الله يا ربي أجمعين إن شاء الله.
13: أنت من الخدم المودرن،
14: نعم،
13: تخدم في خدمة عصرية، ما خدتش عليها قبل، كوميونيتي مانجر.
14: ايه
13: زميل صديقنا عبد الناصر،
14: خدمة زادة يلزم برشا صعبيل،
13: ويلزم معتها برشا نظام برشا كرياتيفيتي. ان شاء الله ربي يعينك يا لله،
14: عايشك يعطيك صحة ان شاء الله،
13: ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك. اليوم عندي سؤال، مش طول لي عاير حق نجم نقوله سؤال في اربع كلمات اكهو.
14: بيه
13: انا هو اكثر حيوان بري بطيء تبكرن، قديش السرعة انتها؟
14: الكتلينة،
13: نحكي على الفقريات.
14: فقريات
13: شو معتها فقري؟ والله انا بيفكش بتكون امود فقري. خويا مروان ماذا كنتي من الفقريات؟ بس صدقني نعرف برشا فقريين فقريات فقريين وفقريات. مثلا عنده عمود فقري نقصد، ما قداش نسأل عليه ذي الحيوان قداش السرعة نتاعه؟
14: قداش
13: 0.12 كيلومتر في الساعة، معناتها يمشي 2 متر في الدقيقة. ذكرني في واحد نسيلو، ذكرني في واحد نسيلو فلوس وهو جاي باش يرجعهم لي، ولا ولا أبطأ من هذا، ولا يمشي 50 سنتي في النهار. هو جاي ولا هاني جاي كذيك يا حسن.
14: ايه صحيح سلحتي
13: ولا لا لا سلام. والله يقول لك حاجه، الف مبروك ليك بوندا شاب قيمه 100 دينار من اهدام وزيك، خاطر الكاستين، خاطر الكاستين من الاول، معناتها طلعتها من الاول دونك جبت لك. انت من الفقريات ولا
14: اي فقري نجري منقوم نجري ما
13: نعرف منقالة كي فقري نجري ماما منقوم نجري نجري ماما وكل ف...
14: ما...
13: اختي فقرية بارك الله وفيك، خوك الفقري كان موجود معاك شنارك اسعد لي في الامان.
11: تربح. المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشيوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات امين كل اللي يسمعوا فينا وكل اللي قاعدين يشوفوا تو.
0: عرفت كرش طبعا معنا ولا ماكش معنا؟ احنا عاملين الجمعية الفقرية
1: زملاء في الحفلة
0: هسه زملاء هيا اصدقائنا الفقريين صديقنا مراد يقول لكم اليوم وين تنجموا تجيبوا وين تنجموا ماذا بيكم ما تعديوش
1: باقي فركية تول لاحظوها مين خصوصا على مستوى عين زغوان حركة فيها كثافة مرورية واحنا داخلين عبر التاريخ الوطنية رقم 9 ماشيين الى وسط العاصمة نفس الشيء على مستوى محول سكرة وين لاحظوا هذا كذلك على مستوى العوينة حركة فيها كثافة في الجولان على مستوى لاك تروا كيف كيف على مستوى معرض الكرم وين لاحظوا الحركة فيها بداية كثافة في الجولان ندخل الى وسط العاصمة على مستوى شارع محمد الخامس نفس الشيء على مستوى شارع طيب المهيري شارع ولاد حفوز واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان في المقابل شارع الحرية واحنا داخلين الى وسط العاصمة عبر ريدروم وكذلك الباساج وين نلقاو تو الحركة اقل شوية نفس الشيء بالنسبة لشارع لندرا بطبيعة الحال نهج باب سعدون واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون كيف كيف زاد نلاحظ فيها حركة فيها بداية كثافة في الجولان ما ننساوش شارع المنصبية واحنا جايين عبر الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود شرطو وين موجودة الاشغال ردوا بالنا شوية نخليو مسافة امان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا بطبيعة الحال نبعدوا على كل ما من شأنه اللي بشد تركيزنا أثناء السياقة نبعد على عامل المجازفة نخليه لبعدنا شوية الأولوية سباح بطبيعة الحال نعطوا أكثر المفترقات اللي فيها معناها الاكتظار نلقاو فيها أعوان حرس وإلا شرطة المرور اللي هم قاعدين يسهلوا في الحركة فبالتالي ماذا بينا تكون السياقة متاعنا معتدلة نعطيه الأولوية لبعدنا نخفض من سرعة وإن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا بس هالنصائح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق
0: يا سيدي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان
2: من 6 لتسعة متاع الصباح
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hatal 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffala fi dar.
5: عندك أورانج
6: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في MG بلافو ريكتانجولير 2.7 لتر بيركس برمستاجنا 1990 جاو 22990
7: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
8: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
9: اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبير un seul téléphone.
2: Ahlas Bear. Ahlas Bear. Kouyou, mais c'est déjà.
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
11: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور
2: الو كوندكتور الكوندكتور
0: صباح نور يا ايمن
12: يا صباح الفل يا امين يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء في موزايك اف ام الاذاعه الاولى في تونس ويا هلا بكل الناس ويا رب كده يبقى يوم سعيد ويوم جميل عليهم ويا رب كده الصغيرات بخير وكلنا نوصل شغلنا بخير أيوة. احنا موجودين دلوقتي في باب الخضره اللهم يجعل ايامنا كلها خضره وخير وسعاده ان شاء الله باذن الله رب العالمين ومعانا استاذ محمد علي نقول ده ليه ولا محمد علي
13: ده ليه
12: دلي ولا محمد علي
13: دلي محمد علي كيف كيف
12: الاثنين كيف كيف
13: كيف ولا كيف
12: الحمد لله راح فين راح الشغل دلوقتي
13: فين سهر ربي
12: ينتهي الرب ليه بقى زحمه
13: كده وصلنا يا رب السلبيه
12: ايه بس توصل سالم ان شاء الله وغانم وكل حاجه زي الفل. انا هسالك سؤال سريع لو جاوبت هتربح 200 دينار
13: والله
12: سهل وبسيط باه. لو انت هتبارك الكهرباء هولي مثلا جنب التروتوار المفروض المسافه اللي ما بينك وما بين التروتوار او ما بينك وما بين الكهرباء قديش التروتوار والكهرباء قديش
13: 30 سم في بالي تاك بدين التروتوار مع العجله بتاع التروتوار وتروتوار
0: العجله بتاع التروتوار
13: في بالي 30 سم هز الشنجيل خاطر نجربها برشا مرات
12: لا والله
0: دول انت من العبيد جري وسط الكيسه كي
13: والله هذه في بالك تبدأ 30 سنة بعيد على التروتوار يهز الشنجيل
12: لا يا بنت ربنا يبعد علينا الشنجيل وما بيبقاش فيه شنجيل. انت ايه رأيك 30 سنة يوم امين
0: لا شو خلك 30 سنة ما مش اقل شوية في بالي ليه ما حش غلط الراجل ايمن ما عرفش ما بعد ان تصور اقل من 30 سم 30 سم كمان معناتها بيه 30 سم معش تصرف ايمن
12: والله هو فعلا هي فعلا الإجابة صحيحة هي 30 سنتي وألف مبروك يا أستاذ سالي ألف مبروك صباح الفل
0: وين الراجل يا صباح الخير يدي ويمشي حسيت كذيت الفلوس بصد ربي
13: والله يمين أنا جاوبتك هي خطر أني مرتين هزوا لي قالوا لي 30 سنتي على التروتوار هزوا لك الكهرباء هزوا
0: لا يقصدوا أكثر من 30 سنتي هزوا لك الكهرباء
13: ايه
0: متصور انت عندك وحدات القيس بالنظر معناتها تنجم تكون معناتها مش صحيحه برش انت في مخك 30 سم انت مخلي متر مش
13: باز باز بس انت تقول لك راه فما نص متر
0: فما نص متر وقتها يولي برشا يا سيدي ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك الف مبروك
13: يعيشك ويحفظك يا اخوي
0: ربي يفضلك وان شاء الله ديما في الاستماع وفرحنا بك الوليد ايمن بحذاك
13: لا يا اخويا بحذينا اخويا انت اهلاوي انت ولا
12: ايه اهلاوي لا يا جدع انا بشجع الترجي اهلاوي ازاي
13: ما اقدرش انت في مصر اهلاوي
0: اه يا برا من اخويا نستوا بعض نستوا ببعضكم الاولاد رجلوا اموركم معليش باش نعرف البقيه شنو باش يجرى 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
5: الفيداج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كهربتك اختار الوقت لوفر والستاسيون تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
14: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
15: الو كونديكتور

0: الزيتون مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة الاستقرار، الاستقرار هو الحلم اللي تسكن في قلب كل واحد فينا. وكيقولوا استقرار ما هوش كان استقرار مادي، نحكي على استقرار نفسي وعائلي، إحساسنا بالأمان ببلاصة نرجع لها آخر النهار ونحس فيها بالراحة والانتماء. برشا ناس تربط الاستقرار بامتلاك منزل، مش على خاطر الحيوت لكن على خاطر المعنى. ذكريات تتبنى، عائلة تكبر، وعيشة تتنظم. أما في الواقع الطريق باش نملكوا منزل ينجم يكون صعيب ويحتاج لتخطيط وحلول ذكية برشا تساعدنا باش نوصل للحلم نتاعنا طريقة مريحة ومتوازنة. وهون يجي دور تمويل منزل اللي حلك البيت باش تتحصل على دار جديدة ولا قديمة حسب إمكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينيك. ومصرف الزيتونة يشريها لك ومدة التسديد تنجم تتفهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: سينيور ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران. ليكران أغيير تاع الأونور بلي فانسي. إكران تكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذي الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلي فانسي. Deux écrans, deux expériences, un seul téléphone.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس خليك ديما قريب اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي
3: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس
4: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
3: إيه نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة لو سولير سي نوتر أفير
5: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
6: قولي لهم قديش توحشتهم قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم الحديث معهم ما يوفيش وقولي لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
8: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر ليسيف ليكيد ماشين أغيال 2 لتر 35 بواحد وعشرين دينار وتسعمية مليم أكاو وزيد يتصاب لك مع دينار كاش باك في الكارتا سمايلز وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
9: مونوبري ديما معك
10: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ما زال أكثر من 4600 عقار ذي صبغة عمرانية على ملك أجانب في تونس مقابل إحالة ملكية 7645 عقارا راجعا بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة من مجموع 12305 عقارات تعود إلى ما قبل عام 1956 وفق ما أفادت به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وجاء ذلك في إجابة الوزارة عن سؤال كتابي للنائب بالمجلس وبالشعب بسمة الهمامي بشأن جرد أملاك الأجانب في تونس. وبخصوص الأراضي الفلاحية، أوضحت الوزارة أن تطبيق القانون المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي التي كانت على ملك أجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، مؤكدة العمل على استكمال نقل ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة، محددة يوم 16 أكتوبر الجاري آخر أجل للتسجيل. وتشترط الوكالة خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب، إلى جانب شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع الوظيفة وإتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. والوكالة تدعو الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط إلى تعمير استمارة التسجيل الإلكترونية المخصصة للغرض، مؤكدة أن الاتصال سيقتصر على المترشحين الذين يجتازون مرحلة الفرز الأولي. فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تورط أفرادها في تكوين وفاق إجرامي وسلب متاع الغير تحت التهديد بسلاح أبيض، إلى جانب ترويج المخدرات. وأسفرت عمليتان أمنيتان متزامنتان شاملتا حي الملاحة بأريانا وفوشانا من ولاية بن عروس عن حجز كميات مهمة من المواد المخدرة. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض رجل أعمال أجنبي للاستدراج من قبل أفراد الشبكة المتكونة من فتاتين ورجلين قبل سلبه هواتف ذكية ومبلغا ماليا تحت التهديد. عالميا، وفاة شخصين في ليبيا جراء الأمطار الغزيرة التي تهطلت أمس الثلاثاء وتسببت في فيضانات اجتاحت العاصمة طرابلس حسب ما أعلنته السلطات الليبية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: موزيك
1: مع لطخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: صباح نور مرحبا بكم لاعبي النادي الافريقي موجودين حاليا في مطار تونس كارتاج يستعدوا رحله طويله نحو لوبومباتشي في الكونغو تنطلق شوي اخر من تونس تمشي عبر اسطنبول الرحله بعدها الى اثيوبيا فريق يعدي الليله غادي ونهار الخميس العشيه ان شاء الله يوصل للكونغو الديمقراطيه النادي الافريقي الماتش نذكر من ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الشامبيونز ليغ الافريقي مازامبي نهار السبت بدايه من الساعتين النادي الافريقي في الوفد نتاعو اليوم بالنسبه للملاعبيه الثلاثيه غايب ايت مالك الشيخاوي والصادق قديده بسبب الاصابه زاد كيف اذا كان نحكيوا على الوفد في زاد زوم لعبيه موجودين تيتو جو وريان الجبالي شاركوا في الرحله هذه نعاود نذكر المقابله نهار السبت بدايه من الساعتين بالنسبة للمقابلة الترجي والسويحلي في الشامبيونز ليج الذهاب الدور التمهيدي الثاني نهار الأحد المقابلة في مصراتة بالنقل التلفزي ليبيا سبور هي اللي باش تعدي المقابلة هذه حتى تو المعلومة الموجودة انطلاقا من 6 متاع العشية نهار الأحد إدارة الترجي رفضت عدد التذاكر اللي خصصها الكاف لجماهيره في المقابلة هذه واعتبرها لا تلبي حاجيات الجماهير تاع الفريق جماهير العريضة للترجي الرياضي التونسي ولا تمكن من ضمان مبدأ المساويات بين جماهير في فرص الحضور بالنسبة للأساسيس تدريبات صباحية أخيرة اليوم في تونس قبل السفر نحو أبيجون رحلة تنطلق اليوم العشية إن شاء الله من مطار تونس كارتاج والمقابلة مع أكاديمية ديالو الإيفواري نهار السبت نذكر في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف في نفس الإطار الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف نعرف درجة جرجيس عنده زوز مقابلة بينالي وروتور مع ريال باماكو مقابلة الذهاب نذكر في تونس نهار السبت ماضي 3:30 بالتحديد في الطيب المير إن شاء الله نهار السبت مع ريال باماكو المالي والتمارين تتواصل بصفة عادية بالنسبة لترجي جرجيس قبل المقابلة هذه النجم الساحلي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 7 نوفمبر القادم لانتخاب هيئة مديرة استكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية بترشحات يتحل ويتحل لجال بارح ويسكر نهار 3 نوفمبر القادم والانتخابات نعود نذكر قبلها فما جلسة استثنائية لتنقيح القوانين الأساسية مهاجم الاتحاد المنستيري أحمد بوعصيدة باش يرتاح لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة اللي كانت تعرض لها في مقابلة السيابي أحمد بوعصيدة المهاجم المتألق في اتحاد المنستيري نتمنى له الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى الميادين لأسباب مادية نجم المتلوي يعلن تعليق نشاطه ونشاط كل الأصناف والفروع بعد عدم إيفاء الشركة شركة فوسفات قبصة بالتعهدات المالية منذ أكثر من عام كامل هذا مصدر في الصفحة الرسمية والبلاغ الرسمي لهيئة المتلوي متلوي دونت نجم المتلوي يعلق نشاط كل الأصناف والفروع لأسباب مادية منتخبنا الوطني للسيدات للأسف يفشل في المرور إلى الأولمبياد القادم خرجنا على بكري مع السنغال ربحتنا عليه روتور السنغال 1 بلاش في رادس جمعة التالي و2 بلاش في دكار البارح 3 كريم العواضي والمدرب الجديد لنجم بني خليد عواضي موجود في بني خليد خلفا للمدرب قيس خلفه والمدرب الجديد للنجم الخليدي يبدأ اليوم الخدمة مع فريقه نحكيه على الشامبيونز ليج الجولة الثانية نتائج متاع البارح وأهم المقابلات بالنسبة لليوم أتليتيكو مدريد مانشستر البارح أتليتيكو مدريد يربح مانشستر يونايتد 2-0 جالاتا سراي مع البارسا جالاتا سراي أخذت الأسبقية بونتو وبعد رجعت البارسا بأربعة بونتو 4-1 البرشلونة 3 بلاش الأرسنال قدام ليل إنتر مع كلوب بروج كلوب بروج يروح من ميلان وربح 4-3 3-3 بين فايكينغ النرويجي وبايرن ميونخ في دقيقة 90 عدل الفريق النرويجي 3-3 فياريال نابولي الفريق الإسباني يربح نابولي 3-1 لايبسيتش يربح بي اس في 1-0 لونس يخسر على ميدان قدام سبورتينغ البرتغال 2-0 وصباح الأذربيجاني يربح قدام سلافيا براغ 2-0 هذا بالنسبة لنتائج البارح بالنسبة لليوم أهم المقابلات ومجوز مقابلات مهمة في البرنامج متاع اليوم يبدأوا 8 القمة بين بي اس جي ومانشستر ومانشستر سيتي تستقبل البي اس جي وروما في الأولمبيكو تستقبل ريال مدريد النشرة هذه كل الأخبار موجودة على ترواد وبالهي فوان موزيكا فام فوان نات نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباحة

0: مع الأفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك أحلى سباح

0: Ready with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتّع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ليديا فوتي.
3: 8:14 دقيقة. نهاركم مبروك. شنا نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز. نرجع على أكثر الأخبار اللي خلت التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي اليوم على نتفليكس اللي أعلنت حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم لسنة 2030 في إسبانيا واندورا في البطولة اللي باش تقام بتنظيم مشترك بين إسبانيا المغرب والبرتغال مع إقامة مباريات احتفالية باش تكون بمناسبة مئوية المسابقة في الأرجنتين الباراغواي والأوروغواي. المنصة متاع نتفليكس أكدت في بيان رسمي لها أنها باش تقوم ببث المباريات 104 للبطولة مباشرة في أول دخول كبير لها إلى سوق المنافسة الدولية لكرة القدم للرجال في إسبانيا. الاتفاق ذي ما يقتصرش على البث عن طريق ليزابونمون أكاهو، لأنه نتفليكس زادة كشفت عن إتاحة مباراة واحدة باش تكون مجانا من كل جولة في إسبانيا، هذا إلى جانب منح قناة تلفزيونية وطنية مفتوحة باش تعطيها حزمة من المباريات اللي باش تشمل جميع مواجهات المنتخب الإسباني ومباراتي نصف النهائي والنهائي. زادة من المنتظر زادة أنه في الأيام الجاية باش يتم الكشف عن تفاصيل التعاون مع القناة هذه شكون بما يضمن وصول عدد من أبرز مباريات البطولة للجمهور من غير ما يكونوا عندهم يستحقوا معناتها لزابونمون ولا الاشتراك في البلاتفورم نتفليكس. ونتفليكس زادة اللي قاعدة تخطط لي تقديم تغطية متكاملة بتابع إسباني تلقى فيها برامج تحليلية لإقبال المباراة، برامج زيدة حتى خلال الاستراحة وبعد حتى نهاية المباريات، وبش يكون فما برنامج يومي اللي يرجع على أبرز أحداث المنافسات ويلخص زيدة المحتوى التمهيدي اللي يواكب الاستعدادات للبطولة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح، باي. موزيكا فهم
2: موبايل نيوز مع ليديا فوتي.
0: عسلمة. Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.
6: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش اللي

0: تكون على 8 اكتوبر، وحتى كان مش تلعب ما تنسيش تعمل طلة على خاطر عنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعاية جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعة، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيغا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر وموزايكا فام. سيني جمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
1: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. دخلنا للساعة الثالثة، وفي الساعة الثالثة مع إياد دهماني بعد شوية. غو بونجور إياد، صباح النور.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. يوم باش نحكيو على التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي، وهل دخلت بنا عصر الغباء الجماعي؟
1: محلاها والله تيتر محلاها. به ندو بونجور.
3: غو بونجور رمي، نهاركم زين. الناس الكل بعد شويه فين تبه اشقال، باش نحكيو على ارض التلال الالف، باش نحكيو على وجه افريقيا المشرق رواندا، والسباق وبطوله العالم لسباقات الفورمولا 1، وباش نرجعو حتى على تاريخ رواندا والمصاعب، خلينا نقولوا تاريخيا، اللي مرت بهم والازمات، واللي اليوم زاد نلقاها من اهم الاقتصادات في افريقيا.
0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. نهار 6 اكتوبر 2026 جوجل اطلقت اوفيسيلمون نانو بانانا 2.1، الفيرسيون جديده من جينيراسيون ديماج بالانتيليجنس ارتيفيسيال. النسخه الجديده المبنيه على جيميناي 3.6 فلاش، حسب جوجل اسرع، اقل تكلفه، وتعطي دي ريزولتا اكثر دقه. اما اهم نوفوتي هي ليديسيون بار ماسك، يعني تنجم تختار بارتي معينه من التصويره وتبدلها من غير ما تعاود ليماج الكل، وحتى كان تصور غريبوياج بسيط على التصويره، الاي اي نجم يفهم شنو تحب. نانو بانانا 2.1 تنجم تعمل ديز ايماج توصل لل4K، وتستعمل حتى 14 ايماج دو ريفيرونس مع كوهيرونس نتاع 4 بيرسوناج و10 اوبجي، وزيد تدعم 14 فورما ديفيرون. ومع ادوبي ماكس 2026 نستناو نشوفو شنو جديد اللي ادوبي باش تكشف عليه. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. اتصالات تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انكاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر. كما تعودتوا بها، فيبر تي تي والسلام. تك

0: مسؤوليات. صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على وسائل التواصل الاجتماعي، تحكي برشا على وسائل التواصل الاجتماعي يسرتوه عادة، نحكيه على الخوارزميات ولا الالجوريتم وكيفاش يأثروا على الاختيارات متاع الناس، ولا معناتها حكينا على لامونتي دو لا ان ولا صعود الكراهية ولا غيره. ولكن فما جانب اللي هو معناتها اليوم قاعدة تتعمل دراسات اللي تبين انه المخاطر قد تكون طويلة المدى وعلى الصحة النفسية والذهنية متاع البشر ككل، مش فقط ما أحيانا نحكي على الأطفال وإلا لا، معناتها فما حاجة اللي هي تنجم يكون عندها تأثير كبير. إيه داير برشا خبراء يعملوا المقارنة بين أنه اليوم معناتها كيف تسأل الناس تقولهم مصدر المعلومة متاعك شنو اللي إيستوريك ما قبل كانت التلفزة كان الكتاب كانت الجريدة، اليوم هي وسائل التواصل الاجتماعي. ولهنا يقول لك راهو في استهلاك المعلومة سي كيما الغذاء، مرينا من الكويزين العادية إلى الفاست فود، راهو اليوم حتى في مسألة التعاطي مع المعلومة تعدينا معناتها الكونسوماسيون السريعة نتاع المعلومة. ايه داير انت اليوم كي تشوف اكثر التطبيقات اللي هي رواجا لو ماكسيموم تاع اون فيديو سي 30 سكوند اون مينوت، الور لا كي توصل 3 مينوت سي تسمى قلقت، وهذا عنده تأثير على معناتها المخ على السيرفو متاع البشر. علاش؟ على خاطر انت اليوم كيف معناتها يتعداو الاخبار قدامك دي فيديو، ما ناخذوا ليكزامبل حرب في الشرق الاوسط، مجاعه من عرش وين، قط يسرق دجاجه، راقصه في من عرش وين،
1: القطوس اللي
0: هذوما المعطيات هذوما الكل تاخذهم في اقل من دقيقه، لو سيرفو ما عادش ينجم ياخذ وقته باش يفهم. اي لو فيتك دونشيني وين ورا بعضه تتعدى المعطيات ياثر على قدره الدماغ على الانتباه. داير الدراسات قاعده تبين انه على كل مستويات الاعمار فما تاثير، ولكن راهو التاثير ينجم يكون طويل المدى كيف يكونوا الاطفال. علاش؟ على خاطر انت البشر هو نتاج ما يتعود عليه. إذا السيرفو متاعك تعود أنه ما يستهلك كان المعلومة اللي هي ماكسيموم 30 سكوند، يبرى غدوة كل وكر أقرأ كتاب ب 300 صفحة. دونك هذا معناتها سابوز أن بروبليم أنه على مستوى السيرفو على مستوى الانتباه. فما جانب آخر اللي هو مسألة الربط معناتها متاع القضايا وإلا المشاكل، إنه أنت كي تتفرج على العالم كي ديفيل في الابليكاسيون ساعات رهو الفيديو تتفرج منها كان على 10 ثواني. دوك سي تصوروا حك أنت تتفرج على التلفزة وتزابي كل 10 ثواني تزاب، أنه الفيلم اللي تنجم تفهمه وإلا أنه الدوكيمنتير وإلا أنه القضية. الجانب الآخر اللي هو في علاقة بالمخ هو مسألة الليوزيون، الوهم متاع انك تعرف. نجم انت راهو تيروغارد دي فيديو حتى في معناتها دي شين ولا دي كونت اللي هما سيريو، مثلا تحكي على الاقتصاد تبدا تشوف لي فيديو هاي الانفلاسيون هاي السياسه النقديه او من عشو. ولكن اذا انت كل شيء تشوفه في 30 سكوند راهو بعد 6 شهور كي باش نسالك نقولك شنو هي العلاقه متاع تخفيض نسبه الفائده على التضخم، ماكش باش نجم جاوب. دوك يخلق عندك وهم اللي انت تعرف خاطر انت الكلمات هذيك سمعتها، ولكن في الحقيقه جوهر الموضوع ما تعرف منه حتى شيء. بيان سور هذايا كي تاخذوا اليشيل نتاع مجتمعات كامله وكي تاخذوا اليشيل نتاع بشريه كامله اللي هي قاعده اليوم تستعمل في نفس المعطيات، دونك هذا يطرح مشكل على اطار البشريه. جانب الاخر في علاقه بالمخ هو مسألة انه القدرة على تحمل ما يسميوها معناتها الناس اللي خدموا على الموضوع الملل. قبل فيلم تتفرج دقيقتين 5 10 وتعطيه حظه باش
1: فرصة
0: وتعطيه فرصة اليوم وبود 30 سكوند المخ بتاعك ما عادش قابل انه يعطي فرصة يا الكتاب يا اي حاجة. دونك هذا ديجا سابوز
1: ان بروبليم في لي زيتود هذوما. معناتها ما تقدرش تقعد سكرولي, احنا نقول تدخل مثلا مثلا تيك توك تدك اللي تطلع على بعض وتتفرج كل مره تجيك حاجه تتفرج.
0: فما ناس يقعدوا في النار 3-4 سوايع.
1: باهي معناتها لنا مدى لنا توقيت تنجم تقعد وذا باش تدخل في الضرر. مثلا ناس كان ندخل انا نعمل طلع نتاع 3-4 ريدات ومن بعد نسكر نتعدى على روحي نمشي نعمل حاجه اخرى في حياتي, والا نقعد ساعه يبدا ياثر عليا ولا درجين يبدا ياثر عليا ولا وقت.
0: ما فماش معيار اللي هو اليوم محدد, ولكن اللي يقلق في اغلب ما كتب من دراسات واللي هو حاجه جديده راه مازال ما فماش ابحاث, هو انه كيف تقتصر على فقط هذا النوع من استهلاك المعلومه. بمعنى انه راهو علاقتك بالعالم, العالم تشوفه كان اترافير المود دو كونسوماسيون هذايا, تحل يا انستغرام يا تيك توك وتبدا سوايبي.
1: انا شخصيا ما نستعملش هكاك, ماش كان انت زاد كيف يقول
0: ما احيانا ما
1: يلزم تكون يا كيكر الضايع نبدا
0: نتفرج. تكون واعي يعني ساعتها تكون واعي انه راهو هذاك يعطيك انطباع اللي انت يا اما تفرهدت يا اما فهمت يا اما تعلمت حاجه, واللي هو انطباع غلط
1: يعطيني انطباع اني ضيعت وقت.
0: هذا اللي اليوم كي نشوفوا الارقام ماهوش
1: نفس نضحك شويه نشوف حاجه تضحك هكا شويه, ما تمشي الحاجه اللي حاجتي بها ونخرج كاو ما نقعدش ندور. معناتها
0: الحاجه الاخرى
1: عبارة بعثك باش تقضي حاجة لبلاصة كبيرة تبيع 700 حاجة وقاضرك باش تقعد تدور بس ما تشري وتروح.
0: الحاجة الأخرى اللي هي اختيرة هي انه فهمنا للعالم قاعد يتغير, سورتو كيف نخمو في اللي نوفيل جينيراسيون. بمعنى اليوم كي نعملو اون فيديو دو 30 سكوند ما تنجم تقول فيها كاين حاجات سطحية, لانك انت اليوم ناخذ وان اكزامبل مثلا هاي اليوم باش نفسرو كيفاش الدولة التونسية عندها صعوبات في المالية العمومية. قولي اياد اعمل فيديو نتاع ترتسوغ باش نعطيك شعارات كيفاش موضوع كيما هذا اللي هو يحتاج نص ساعة ويحتاج ساعة باش انك تفسر النوسيون, راهو هذا اليوم اصبح غايب على المجتمع. هذا جانب. جانب الآخر اللي يأثر أيضا على المجتمع هو أنه الناس ما عادش عندها لا نوسيون دو لا رولاتيفيتي. خاطر أنت كيف كل ما تستهلكه هو في 30 ثانية وإلا في دقيقة باش يعطيك كان فقط الحاجات اللي هي كليفانت, الحاجات اللي هي مختلفة, ولكن بمعنى أبيض أسود, في حين انه العالم ماهوش ابيض واسود ومشاكل العالم ماهيش ابيض واسود, فما دي نيونس دو غري اللي معناتها اكثر من 50. دونك لي نيونس هذوكم راهو اليوم
1: شنو دخل ذا في الذكاء الاصطناعي في التيتل.
0: الذكاء الاصطناعي ينجم يعمق الازمه نتاع العقل البشري اكثر, لانه كان اليوم ما زلنا نتفرجوا باش معناتها شويه نخدموا المخ, راهو ماشيين العالم اللي الانسان ما عادش يستعمل مخه. بمعنى انه اليوم
1: علاش نجموا نتناقشوا شويه
0: ايه بيسو
1: بيه كي نستعملوا في حاجات انا ما نعرفهمش باش يفسرهم لي شنو مشكل باش ما نعرف.
0: هذاك حاجه ما فيهاش كلام, ولكن
1: كل انا سمعتها بي بي بلا ذا من
0: اسمها مش هذا
1: الفرقه مبسطه
0: وخاصه مش هذا اللي اخترت على الذكاء الاصطناعي. بالعكس هذيك احسن ميزات الذكاء الاصطناعي واحسن طريقه لاستعمال الذكاء الاصطناعي. ولكن اليوم كل الدراسات أثبتوا أنه الجينيراسيون متاع الناس اللي تولدوا بعد عام 50 أضعف في الحساب الذهني من الجينيراسيون اللي قبلهم. معليش خاطر الكالكولاتريس مازلنا موصلناش للورديناتور اتسترا. دوك أنت معاش تستعمل مخك باش تحسب. اليوم برشوا فتعملوا برشة تجارب تلامذة راهو يقرأوا في الليسيات وفي دول متقدمة, تسألوا 3 في 7 ما يعرفش يجاوب, يجب التليفون بورفيش. دوك انت كي ما تستعملش مخك وتستعمل حاجه اخرى اللي تعوضه. الذكاء الاصطناعي فاش يخوف؟ يخوف في انه كل مشكله, منيش نحكي على المعلومه, المعلومه بالعكس غادي الميزه انه الحاجه اللي ما نعرفهاش يقولها لي, ولكن انا عندي مشكله
1: ساعات كيقولها لي ما ناخذهاش مسلمه
0: اكزاكتومون. ولكن المشكل وين؟
1: ساعات يعطيني معلومات غلطه نصلح له.
0: المشكل وين؟ وقت اللي يولي البشر, راه مانيش نحكي ولا على مستوى الشخص, نحكي على مستوى البشريه, كيف نلقى مشكله مش انا نخمم في الحل نتاعها ونفككها, مشكلة. مثلا مهندس في الخدمة متاعه يلزم يلقى حل في ماكينة متعطلة. عادة المهندس يخذك الماكينة ويشوف طول بارامتر ويقيسهم ويثبت ويلقى حل.
1: ذاك اللي سيقول لك بارشوف بارامتر
0: لا لا لا اللي بش يصير وقاعد يصير هو انه تهز تصويرة تعطيها للذكاء الاصطناعي يعمل التحليل متاعه ويقول لك راهي المشكلة كذا كذا. انت ما خدمتش مخك يعطيك شنو المشكلة ويعطيك شنو الحل.
1: هي باهي هذا
0: يدي باهي باهي سهل حياة الناس. ولكن اونيفو دو لاكتيفيتي نتاع العقل كيف تعرف تاريخ البشرية وتاريخ التطور وتاريخ الكائنات الحية الحاجات اللي ما تستعملهاش والحاجات اللي ما تندثر. دونك اذا البشر ما عادش باش يستعمل ذهن والا باش تكون فما هو الاختار وين انه باش تكون فما اون اليت معناتها نخبة قليلة من البشرية زادة مش في كل الدول اللي هما باش يفانجيري تو سو سيستيم واللي هما باش يخموا باش يبداو فاهمين لو سيستيم. بقية الناس يولي عندي المشكل الفلاني تف الماكينة تحلو علاش انا نكسر في مخي باش نفهم شنية المشكلة. دونك تنجم انت على مستوى الشخصي بيصير باش تربحك وقت وباش تربحك معناتها فلوس وباش تربحك راحة مخ. ولكن على مستوى البشرية راهو يطرح برشا مشاكل. دونك اليوم هالكمباني معناتها الكومبينيزون وإلا هالدمج بين الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي باللي فاصون اللي قلناهم تاع الفاست انفورميشن اللي قاعدة تصير راهو نجم يكون عندها تأثيرات
1: وفما
0: مخاوف.
1: إذا نتوجه العباد اللي يسمعوا فينا إياد اللي معناتها ان بوبليك افيرتي كوميم تاعهم صار صغيرة دخلوا يقراوا شنو نعملوا؟ قول لهم شنو يعملوا معنا؟
0: ليه أول حاجة ساعة إنه يكون واعي إنه فما مشكل. إنه أنا شد التليفون ثلاثة سوايع في النهار وأنا نعدي في الفيديو راهو عنده تأثير سلبي على صحتي النفسية والعقلي. سمعي نجم تقرأ كتاب نجم تعمل الرشاش كما قلت أنت نمشي أنا تشات جي بي تي. فما حاجة أنا في حياتي ما كنتش فاهمها ما نعرفش
1: أنا استعملي ليه
0: أنا ما نعرفش الحرب العالمية الثانية شنو اللي صار فيها. نمشي نعمل ديسكوسيون مع الذكاء الاصطناعي شنو اللي صار فسر لي علاش هتلر تحالف هو موسوليني ما تحالفش هو وبريطانيا شنو اللي دخل اليابان في الحرب. تستفيد وتفهم مش فقط انك تبدا معناتها جست تضيع في الوقت والا تقتل في الوقت فقط بحاجات اللي ماكش باش تستفيد منها حتى شيء. دوك يلزم يكون فما الوعي ذا سورتو بالنسبه للاطفال راهو الطفل نتاعك ما تخليهش
1: يسوي في بالعندي معناتها الطفل معناتها العمر حتى نقولوا احنا 12 عنده تليفون بصراحة وكي نجم يتفرج في فيديوهات شوية مع أبوه يبدأ التليفون وهو بجنبه. أما أنه عنده تليفون وإلا عنده أكسي كما يحب وقت اللي يحب اليوتيوب وحده بصراحة أنا ضد
0: جست حاجة أخرى أمين. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي في 90% من الحالات متاع الفيديو ولا الببليكاسيون هي أولا تعطي مش تحليل ولا رأي تعطي مش تحليل ولا تفكيك بتعمله تعطي رأي انه يجي شخص يقول لك داير الكلمه نتاع انفلونسر جاي من هذه يقول لك انا نخمم هكا. العالم راه ما يقومش على امين شنو يخمم والا اياد شنو يخمم ولا فلان قال انه ازمه الاقتصاد التونسي سبب فيها البنوك. اي بيت نجم تعجب برشا ناس
1: ما مش باش يصدقوا طول المعلومات
0: هذه يعطيك الصحه
1: ليه مشكل اياد والاكثريه ريتو اللي صدقوا الاكثر ببليك الاكثر مالوروزمون مريتش لي جون هما بالعكس لي جون راه عندهم سونس كريتيك اكثر بيتر خاطر العمر نتاعهم ما يحبوش ياخذوا كل شيء مسلم
0: ما يهتموش بهذير
1: ويشوفوا في حاجه اخرى معناتها كبار اللي معناتها ريت من 45 لفوق ما تاي حاجه راه مصدقها يتعاملوا معاها بسيستم معناتها هو تلفزه هو ميديا كلاسيك مش هكاك مش هكاك
0: واللي يلزم
1: ريت قطوس يقرا في القران اوكي قطوس سبحان الله ريت معاش انا معزه تطير اي معزه تطير
0: انت وانت مشيت للكاريكاتور اما لا انا حتى المواضيع هاني نقول لك
1: معناتها الانفلاسيون سببها اندراجين اوكي الانفلاسيون سببها هذاك
0: فوالا
1: فلان بي وعلي فلان بي وعلي
0: هذا يلزم معناتها ننطلقوا من فكره انه العالم معقد وانه راه كي شخص يعطيني فكرة وإلا معلومة راهو هذيك زاوية من الزوايا اللي تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غالطة. دونك هكاك كيفاش انه يتخلق الاسبري كريتيك وإلا الفكر النقدي. دونك اذا فما حاجة اولا ساعة يجب نفهمه انه ما نجمش نفهم كل شيء في 30 سكوند. هذا اللي يقول لك راك باش تفهم كل شيء في 30 سكوند راهو يغلط فيك. اثنين، يجب نعود ذهني انه نجم نركز مع حاجه اكثر من 5 دقائق واكثر من 10 دقائق باش نفهم، سينو راك ماكش باش تفهم، باش تقعد عندك وهم وانطباع وسراب نتاع اللي انت فاهم خاطر سمعت الكلمات وتوليزار وتنو، ولكن انك باش تفهم
1: خلي لهون مثلا في
0: شيء برشا وقت.
1: كان عندك وقت تحب تضيعه استثمره في حاجات تصلح، مثلا حل فيديو يوتيوب في بودكاست نتاع 30 دقيقة، اسمع حكاية كاملة من الأول حتى للآخر. خلي لي البودكاست اللي تتفرج فيهم يكونوا من 15 دقيقة الفوق، يكونوا في دي فورما معناتها نجموا يفيدوك. اوكي تنجم تتعب جوج ثلاثة فيديوهات مش مشكل، معناتها في النهار نجم سكرولي شوية اوكي، معناتها بريتوكي العالم كل، اما خلي استعمالاتي الأولوية هي الحاجات فيه.
0: وانا نعرف ناس اللي عندهم براتيك اللي هي خير منك، مثلا مشيت اليوتيوب تفرجت على بودكاست على موضوع ب 30 دقيقة،
1: انا اوتوماتيكمون بعد اللي موكلين حل شات جي بي تي لوج عليهم،
0: ولكن كيف نلقى انوتر بودكاست اللي هو يعطي وجهة نظر مغايرة على نفس الموضوع نتفرج باش انا نكون رايي، مش فقط خاطر فلان قال راهو نولي انا نتبع في الكلام.
1: باش نلخص، فما جينيراسيون بتاعنا نحن نتاعينا وياك اللي راهو في حاجات في تاريخهم راهو الانفورماسيون والديزانفورماسيون راهوها ويعرفوا يفرقوا ما بيناتها. انه استنسوا بقناه مثلا كيف تمشي تنقل في حرب توريك جانب والجانب الاخر ما توريهش، وتشوف قناه الاخرى توريك عكس الجانب الاخر وجانب تقول انت تو شكون فيهم اللي عنده الحق، انا ريت هذايا وريت هذايا، ويدخلك الشك تولي اي حاجه راك تراها اوتوماتيكمون،
0: ولو شك حاجه
1: باهيه الناس تقول اي تقولهم باهي ريت لونجل هذايا ترى خلينا نشوف من تالي شنو فهمه، خلينا نشوف الدوره هذه شنو فهمه، خلينا نشوف اللونجل اللي مريتوش على شنو يحكي بالضبط. مع السونس كريتيك هذايا مالوروزمون لي جون اليوم ما يعرفوش
0: جوست بربي. فما حاجه انه اليوم الشك اصبحت قيمه سلبيه، انه لا يلزم يكون عندك يقين باش تكون يلزم نفهموا انه العقلانيه اللي قامت عليها النهضه الاوروبيه بعد العصور الوسطى راهو بدات مع ديكارت، اللي ديكارت انطلق في الميديتاسيون تاعو من فكره اذا يور بعد يحكي معناتها يجي الكوجيتو انا وفكر اذا هو انطلق من فكره
1: الشك هو طريق
0: للقيم باش بدا شكون قال لي انا موجود وبنات ماكش فهمني بدايه الفلسفه من هذيك. ما قلتش انا الناس باش ترجع لديكارت، ديكارت عام كاكا، ولكن اليوم راهو المطروح هو
1: يعجبوني يد وسكندر كيمبربش مش راي يدخلوا
0: معه. هو اليوم المطروح هو انه ميسالش
1: نس
0: باليقين
1: كيف موجود
0: ونادم اللي انا موجود معاك تو
1: موجودين، انا متاكد موجودين انتم بالمئات كم مش بالالاف تستنوا في نادي شوي اخر باش تحكي لكم على رواندا
0: واللي هي موجوده زاد
1: اجي نعطيكم حاجه يعني. استغلوا كلام اياد باش تكونوا عمليين برشا لو طون كان قاعد في البيرو تسمع فينا ولا شاد تليفون في يدك وبعدك تليفون كنت تسمع فينا من الراديو ولا من التليفون، حل التليفون تاعك ادخل مثلا جيميناي ولا شات جي بي تي اكتب رواندا تاريخها في 4 فقرات خذ فكرة أو باش نرجع لك شوية آخر بنادي باش تعطيك بقية التفاصيل أمو على الأقل تبدأ فهمنا على شنو باش نحكي وخذوا معنا رجعين أحلى صباح
2: تدلل تدلل في انيفرسير جيان لهبال الكل في الكادوات 4 كراهب إلكتريك بوكس 2 موتورات إلكتريك 4 فواياجات لتركيا وديزيس 26 وبرشة كادوات تهبال مالا من اليوم حتى 1 نوفمبر في الانيفرسير متاع جيان سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيان
3: تدلل
4: جيان ايام دلل
5: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
6: انا و هيثم قررنا بيت لارس لحد
5: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
7: حبوا عرس تاع أكابر
5: محمد صابر الوسلاتي
8: ترناتا صالي وترناتا سوتي
5: والنجوم شادي العرفاوي سيهان مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام
9: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة قلبي عشق وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بونتين.
3: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحده يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
9: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم.
10: عيد ميلاد أمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 بيعود 22990.
11: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
13: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
14: صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مواتي كل الابراج. انتم يا هوائيين نحكي مع الميزان جوزاء دلو يا ناس الخير يلي تستناو في فرحه تبدل المود والا في باب رزق يتحل والا في كلمه ترد الروح للقلب. اسمعوني مليح، مازال راهو الشر ما وفاش ومازال الخير ينجم يجي من بلاصه ما تخطرش على البال. اللي يستنى في خدمه ما يفقدش الامل ويواصل يسعى، واللي يستنى في رزق ياخو بالاسباب اصبر على خاطر الرزق يحب النفس الطويل. وانتي عذراء ثور جدي، هو صحيح فيكم اللي الفترة دي فاتت قلبه موجوع من حكاية فيها حب، هي نصيحة ديما تفكروا وحطوا في بالكم. اللي قيمتكم ما تتقاسش بوجود انسان في حياتك وإلا في غيابه، واللي عنده حلم مأجله على شلي ما يبديش فيه من اليوم. اقبل ما يوفى النص الأول من أكتوبر، عملوا على رواحكم، عملوا مع رواحكم وقفة صغيرة، شوفوا شنو حققتوا، سامحوا رواحكم على غلطات، اتعلموا من اللي فات وحطوا النية الباهية للأيامات الجاية. راهو مش لازم تعملوا كل شيء فرد نهار، المهم كل يوم تخطيوا خطوة القدام. وانت يا برج الحمل أسد برج القوس، اليوم راهو فرصة باش ترجع تشد صحيح في حاجة كنت مأجلها في الخدمة. راك ما تستحقش ديما تثبت للناس شكون انت، اخدم على روحك والنتيجة راهي اللي باش تحكي عليك. في الحب كلمة حلوة ومبادرة من القلب ينجموا يبدلوا الجو ويقربوا المسافات، وحتى ماليا نظموا مصروفكم وخليوا شوية الغدوة من سيل شراهو. ونصيحتي قبل ما يوفى نص الأول من أكتوبر للسرطان عقرب برج الحوت، ما تخليش التسرع يضيع عليك فرصة باهية. تفكروا ديما مش اللي يوصل الأول هو الرابح، الرابح هو راهو اللي يعرف كيفاش يكمل الطريق. ربي يجعل نهاركم فرحة ورزق واسع وقلوبكم مرتاحة وين ما تمشي، وإن شاء الله يا ربي تلقاو كلمة باهية وشكون يقدركم وباب خير يتحل في وجوهكم. هيا عاد أبراج، أنا راني نحبكم تتبسموا تفائلوا، خليوا ديما في قلوبكم بلاصة للأمل على خاطر غدوة نهار جديد والحكاية الحلوة علاش لا تنجم تبدأ توا.
12: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
13: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح
15: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
10: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
16: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
17: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas, et petit déjeuner, من 55 dinars par mois. جربها وحفلها في الدار.
18: عندك Orange.

0: ثلاثة قال نادية الفورتي.
1: اليوم في ثلاثة قال باش نمشيو لرواندا وباش نحكيو على بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات. البارح بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 قالت انه افريقيا ستعود الى جدول السباقات وهذا لاول مرة بعد ما كانت ابرمت رواندا اتفاق مدة 10 سنوات لاستضافة السباق ذي بداية من 2030. شفنا انه زاد كان نرجعوا حتى لاخر سباقات الفورمولا 1 في القارة الافريقية نلقاها ترجع العام 1993 في جنوب افريقيا. وشفنا زاد حتى تصريح للرئيس التنفيذي للبطولة ستيفانو دومينيكالي قال في مؤتمر صحفي في العاصمة كيغالي بحضور الرئيس الرواندي قال انه هذا يمثل لحظة تاريخية لفورمولا 1 وبانضمام رواندا الى جدول السباقات بدءا من العقد المقبل. فانه السباقات متاع الرياضة ستقام في كل قارة مأهولة بالسكان وهذا ليخلي بطولة العالم اقرب من اي وقت مضى للجماهير وهذا يكون في جميع انحاء العالم.
2: La Formule 1 s'apprête à faire son retour en Afrique après plus de 30 ans d'absence. Le Rwanda annonce l'organisation d'un Grand Prix prévu pour le début des années 2030 sur un circuit à construire près de Kigali. Le projet prévoit la construction d'un circuit à Bugesera, à une quarantaine de kilomètres de Kigali. Pour les autorités rwandaises, ce Grand Prix représente un enjeu de visibilité internationale et de développement économique. Depuis plus de trois décennies, l'Afrique est absente du calendrier de la Formule 1.
1: هذا اللي خلى زيدا انه رئيس تنفيذي للبطوله نتاع الفورمولا 1 يقول لطالما كانت افريقيا جزء من مستقبل فورمولا 1 وكنا عازمين منذ البدايه على العوده بالطريقه الصحيحه ومع الشريك المناسب وبعقد والتزام طويل الامد ورؤيه تكون واضحه لاحداث تاثير ملموس. هذا اللي خلى زيدا برشا من المتابعين يرجعوا على اليوم كيفاش رواندا كبلد افريقي كيفاش نجم يحقق هالنمو الاقتصادي نتاعو كيفاش نجم يكون زادة وجهة المسابقة بالقيمة والأهمية متاع الفورمولا 1. وطبعا نرجع بكم لشو عاشت زادة رواندا في التاريخ وفما برشا زادة اللي رجعوا على الإبادة اللي صارت على الوضعيات الصعيبة اللي مرت بها رواندا والشعب الرواندي واليوم نلقاوه كيفاش يسوبوزيسيون من بين أهم الاقتصادات في القارة الإفريقية.
3: نهضت رواندا لتصبح اليوم أحد أسرع الاقتصادات نمواً. البداية كانت بتحقيق العدالة، أنشئت محاكم محلية لمحاسبة المجرمين وكثفت الجهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، كما توجهت الحكومة إلى تطوير الزراعة وتحسين النظام الصحي في البلاد. خلال 10 سنوات انخفض معدل الفقر في رواندا بنسبة ملحوظة، ورغم أن الرئيس الرواندي يواجه انتقادات بقمع المعارضين إلا أن سياساته ساهمت في تحول رواندا اليوم إلى مركز تكنولوجي متطور وبؤرة اقتصادية جاذبة للاستثمار. الحكومة طبقت نظام الشباك الواحد الذي يتيح للمستثمر إنهاء جميع إجراءاته في مكان واحد وخلال بضع ساعات، وعملت على جذب السياح كذلك. أصدرت قراراً بمنح الأجانب تأشيرة دخول عند الوصول وفازت بلقب وجهة السياح الأولى في أفريقيا، بالإضافة إلى ألقاب أخرى اكتسبتها عاصمتها عبر السنوات مثل الأكثر أمناً والأكثر نظافة وأيقونة التنمية الأفريقية الحديثة.
1: نرجع بكم في التاريخ، خلينا نرجع لعام 1994 لأنه كي نحكيو على رواندا ما نجموش ننساو الإبادة الجماعية المروعة اللي وقعت في عام 1994، وكيف كيف زادة ما نجموش ما نذكروش زادة المذبحة الجماعية والضحايا. نحكيو على 800,000 إنسان في غضون 100 يوم فقط، معظمهم من الأقليات التوتسي على يد المتطرفين من قبيلة الهوتو. هذا اللي كان زادة نتيجة تراكمات تاريخية، انقسامات عرقية اللي غذيتها زادة من غير ما ننسي النقطة المهمة هذه، غذيتها القوى الاستعمارية سابقا، وشفنا حتى زادة مؤخرا فما برشا ديزانفستيكاسيون صاروا في الموضوع هذا وحتى حديث على مثلا يمكن الجانب الفرنسي وشنو تأثيره في اللي قاعد صاير، وشفنا حتى شهادات كبيرة في الموضوع هذا. وخلي زادة نرجع على الوضعية اللي صارت عام 1994 والإبادة الجماعية والمأساة الإنسانية الكبيرة برشا اللي صارت في 100 يوم.
4: Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir.
5: Les Hutus tuent les Tutsis. et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide.
6: Ce génocide, il va durer 100 jours. Et selon l'ONU, ce sont plus de 800 000 Tutsis qui seront assassinés par le pouvoir extrémiste Hutu.
7: Il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée. On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité.
6: Mais le 6 avril 1994, le président rwandais meurt en plein ciel, son avion abattu par deux missiles. Les extrémistes Hutus saisissent l'occasion pour s'emparer du pouvoir. Le génocide des Tutsis commence. Aussitôt, les premiers Tutsis sont assassinés, méthodiquement, systématiquement. Et avec eux, les opposants Hutus. Ces massacres, ils sont commis par l'armée rwandaise, par des milices et avec l'aide de la population.
8: Mais, bled min 94, Yed, am 94, t'aïch fi tragédia ou faqr mutqa. تعديت اليوم لمرحلة أخرى في علاش موسيقى
1: فورمولا 1
8: فورمولا 1 تعديت اليوم أنا باش ننظم سباق فورمولا 1 كاريمون ولات رائدة في إفريقيا في مجال الاقتصاد تحقق في نجاحات كبيرة برشا كيفاش مقسوم الاقتصاد نتاعها 50% من بي بي لي سيرفيس اللي هما الخدمات الصناعة 22% و20% فلاحة تقريبا ما واعين هما اللي ما يزومش يعملوا كان على ديفيرسيفي سيكتور على 50% خدمات كوميم حاجه مهمه به حكينا على الفورمولا ساعه هو الموضوع ساعه
9: بون الفورمولا هو اليوم في اطار التنويع نتاع لوفر توريستيك نتاع نعرفوا رواندا راهو الناس اللي يتبعوا التظاهرات الرياضيه يشوفوا ديما رواندا تعمل بيبليسيتي فيزيت رواندا معناتها فما خدمه على التسويق للبلد اللي اليوم الفورمولا يدخل فيها ولكن أنا في تقديري الإكزامبل متاع ما يقال على رواندا هو الإكزامبل اللي تذكر اللي حكينا على وسائل التواصل الاجتماعي نجم نقف عنده بالضبط رواندا قاعدة تعمل في أميراكل إيكونوميك رواندا
8: روح مرة
9: سعيدة خلنا تفهم ولا حاجة رواندا تعمل في نسبة نمو كي ناخده على 15 سنة اللي فاتوا نسبة نمو أمويان متاع 8% احنا في الواحد ونص اش تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي انت هربوا بينا احنا ما عادش خاطي واللي هو غلط علاش غلط مش نقول لك انا علاش غلط خاطر هما الكلام اللي قلته انت هو صحيح خارجين من إبادة جماعية عام 94 خارجين مش من الصفر من تحت الصفر دونك يعملوا 20% نسب نمو وما يخلطوش علينا في الفترة هذه يعني نقول لك انا علاش نعطيك بالارقام عندنا تقريبا نفس العدد بتاع السكان زايدين علينا زوز ملايين معناتها ماهوش بلاد احنا 12 وهم 50 كي تجي تشوف انت تلقى البي بي نتاعنا احنا 60 مليار دولار البي بي نتاعهم هما 17 كي تقسم على عدد السكان تلقى البي بي نتاعنا احنا 14200 لكل ساكن هما 3500 دونك بلاد قاعده تتقدم وتتحسن بارابور وين كانت ولكن هربوا بينا كلام غلط دونك هذيك علاش لي نيونس هل سون امبورطونت يلزم نفسرو راهو هذا مش بالتقليل من اللي قاعدين يقوموا به لا انا سيتي جوست لتوضيح كلام برشا غلط نسمعوا ولكن انه بلاد اللي هي قاعده تتجاوز في الجراح نتاع معناتها إبادة جماعية راهي معناتها إبادة جماعية في وسط حرب أهلية اللي هي مقسومة والجينيراسيون تاعي تربينا على وسائل الإعلام تحكي على التوتسي والهوتو منين نعرفوها احنا كلمة التوتسي والهوتو لأنه الحرب الأهلية صارت على هذية واللي كانت فيها جرائم وكانت حتى فيها وسائل الإعلام اللي هي جزء من الأزمة اللي صارت ذكروا لراديو دي ميل كولين اللي كانت تحرض على ارتكاب الجرائم هذية وبيسور نعرفوا العركة متاع رواندا مع فرنسا والقطيعة اللي صارت مع فرنسا على خلفية الإبادة الجماعية والحرب الأهلية ولات أقرب لليبي أنجلو ساكسون ولات مثلا مؤخرا رواندا من الدول اللي اقترحت على بريطانيا انه اللاجئين ولا المهاجرين غير الشرعيين تستقبلهم رواندا ونتندون يشوفوا لهم الملفات نتاعهم ولكن اللي يبينوا الاكزامبل نتاع رواندا هو انه الانفتاح الاقتصادي هو اللي يخلق النمو وهذا اللي صار في السنين اللي فاتوا الكل تم رفع الحواجز امام الاستثمار كسواء داخلي والا الخارجي تم معناتها تسهيل عملية الإجراءات الإدارية بالنسبة للناس الكل الشيء اللي يخلي بلاد كيما رواندا اليوم قاعدة تحقق في نسب النمو اللي هي قاعدة بيصور لو كنقولوا نسب نمو مش خاطر مازالوا بعاد علينا نقولوا اليوم ما عملوا حتى شيء، لا لا عملوا خاطر وين كانوا وين ولاوا اليوم. راو كي تبدأ بلاد على 20 سنة تعمل معدل متاع نسبة نمو متاع 8.7% راو سي انورم. دونك اليوم الاكزامبل متاع رواندا مش خاطر مازالوا بعد علينا نحقروه، ولكن سي ان اكزامبل كيفاش في القارة الافريقية نخلقوا النمو
8: به. وكيفاش تختار للتسويق للبلاد وللسياحة والإيماج متاع البلاد، هذا المهم برشا انك تمشي تعمل سيركوين تاع فورمولان، فانه انت تتدغيس لسيب المعينة تاع عباد اللي هما السيب اللي يصرفوا الفلوس والعباد
9: عندهم مكتب شرعي وبوفوار
8: فوالا انت عارف وين ماشي. كي تمشي انت للكومباني فيزيت رواندا وين نلقاها انا في اواخر العشرينات وين موجوده حسب فين قاعدين هما يمشوا للسياح، مش ما يروجوا معناتها للسياحه نتاعهم بطريقه تقليديه ومعاملين على التور اوبيراتور وغيره، لا لا مشاو عملوا فيزيت رواندا الكومباني عملوا كونفونسيون مع ارسنال اللي هي جمعية عارقة. قداش فيه هذا في العام؟ هذا عام 2018 بين 10 و 14 مليون دولار في العام. ما وقفوش غادي عملوا مع البي اس جي 2019 نفس الكونفنسيون فبين 10 و 15 مليون دولار، مع البايرن 2023 ف 5 مليون دولار في العام. ما تغزر كيفاش العباد تستثمر وين ما مشيتش معناتها روجت بطريقه يكون ايجن نوريك كركدان ولا لا لا لا بكل مش هذا المطلوب. وعارفين اللي مش هذايا معناتها السيب اللي حاجتهم بها انسى ادريس السيب المعينه معناتها مش معناتها راي بلد
9: وهذا اللي عملته دبي في التسعينات وفي الالفينات المملكه العربيه السعوديه قاعده تعمل فيه.
8: نجموا ناخذوا تجارب النوع هذا نحن بيدنا، لما قلتش في غدوه باش نديروا باتنر نتاع ليفربول ولا لا لا معناتها نخموا نخموا
9: نخموا شكون 50 مليار من المليمات بتاعنا معناتها. خاطر كي تقول لي راهو الكونترا سي 15 مليون دو دولار راهو 45 مليون دينار، 45 مليون دينار راهو ما يجيوش ما يعملوش عرش زوز كيلومتر.
8: بقام بعد شنيا صار دي بقى عندهم هما متاع بلاد تاخو في ايد متاع ديفلوبمون وهي بيدها تحط في فلوس معتها من غادي في
9: جمعيات انفستيسمون هذاك بيجي يجيب لها ناس
8: معتها باقي حال دي بقى كبير برشا عندهم هما زادة كيف كيف. يعطيك الصحة اياد بركة لو فيك نادي يعطيك الصحة شوية خل موعد الأخبار غفران إن شاء الله بإذن الله جيكم جيهان جوست من بعد في صباح الناس نتقابلوا غدوة في لمن
10: فغام لشارج مونتال تواسي كل تخمم ستريس دو في عندك تخمم في عيلتك تخمم في باش تدبر فلوس.
11: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلهى بصغارها توكلهم تهزهم للقراية تستناهم يرجعوا يفطروا بعد عاود ترجعهم يقرأ بعد تهزهم لزيكس خاص كولير ستان تخبعين.
12: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي. ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحس هم اني تاع دو ستريس تاع برشا امراض نفسانيه برشا امراض عصبيه ولات متخمم الزيت.
13: حتى كي تبعث ولادك باش يقروا ولا حاجه تبقى ديما تخمم عليه ترى دراهي لوحوا لاباس لا تخالطوا ما خالطوش قراوا ما قراوش.
14: يحكي معاك ومخه قاعد يخمم في حاجات اخرين. نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعه يا ولدي شيء كبير مش باش نحكي لك شيء مهول. رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده ولهذا الله يقدر الخير.
15: لا شارج مونتال بون ظاهره متفشيه برشا وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل مصروف مستقبل كاريرك عائلتك البو يخمم على صغار والام على صغارها.
16: فغام لا شارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يوميه تخليه في حاله تفكير متواصل وبالتالي يعيش حاله من الارهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساهما العرضه اكثر للاحساس بالعبء الذهني لا شارج مونتال؟ كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقليه من عمليه التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفه يوميه؟ كيفاش يتم التفطن الاعراض لا شارج مونتال العبء الذهني وشنو سبل التعهد بها والوقايه منها؟ شارج مونتال العبء الذهني موضع فورو من نهار الاربعاء.
17: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعه من مدي ساعتين للاربعاء فورو مع امينه بنتوا عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
19: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
20: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
21: راديو موزايكا FM تونس الأخبار.
22: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027. وأوضح البنك أن القروض ستسند بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط ضمانات أو تمويل ذاتي مع اعتماد شروط ميسرة وإجراءات مبسطة والحرص على صرفها في أجال تتلائم مع حاجية الفلاحين خلال الموسم. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تفتح بحثا تحقيقيا في وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة. وأوضح المتحدث باسم المحكمة في تصريح لمراسلتنا إناس الهمامي أن البحث فتح على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، مضيفا أن قاضي التحقيق تعهد بالملف وأذن بإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. عالميا، جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني يقول إن إيران تحاول استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، وإن المخطط المشتبه فيه لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي ليس حالة فريدة. وفي بيان مشترك صادر عن 29 دولة على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، تم الإقرار بما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران المفترض في الحادثة التي وقعت في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني في سبتمبر. وكالة فرانس بريس وإذاعة فرنسا وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنضم إلى جانب نحو 40 مؤسسة وجهة إعلامية إلى ائتلاف عالمي للناشرين بهدف تعزيز قدرتهم على التفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي والحصول على مقابل عادل لاستخدام محتوياتهم. تقرير سيف الدين المهري.
23: ينظر إلى الحصول على مقابل لاستخدام المحتوى باعتباره مسألة حيوية لوسائل الإعلام التي يعاني نموذجها الاقتصادي منافسة شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الكبرى ومنصات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وخدمة ملخصات الذكاء الاصطناعي التابعة لمحرك بحث جوجل. وفي هذا السياق أعلنت وكالة فرانس بريس وإذاعة فرنسا الدولية وصحيفة نيويورك تايمز انضمامها إلى جانب نحو 40 مؤسسة وجهة إعلامية إلى ائتلاف عالمي للناشرين بهدف تعزيز قدراتهم على التفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي والحصول على مقابل عادل لاستخدام محتوياتهم وفق ما أعلن التحالف. الائتلاف الذي شاركت في تأسيسه مؤسسات بريطانية أبرزها بي بي سي وسكاي نيوز وذا جارديان يجمع الناشرين بهدف إنشاء سوق عادلة لاستخدام المحتوى من جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي. رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس بريس قال في بيان يجيب مساعدو الذكاء الاصطناعي يوميا عن أسئلة ملايين الأشخاص باستخدام معلومات غالبا ما كان صحفي وكالات الأنباء أول من جمعها وتحقق منها، ويجب الاعتراف بقيمة هذا العمل الأصلي والإشارة إلى مصدره ودفع مقابل له. ويسعى الائتلاف إلى تطوير بنية تحتية تقنية وتطبيقها تتيح للناشرين قياس كيفية استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي لمحتوياتهم بصورة ملموسة، وهو ما يمثل تحديا تقنيا حقيقيا.
22: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
21: الأولى في تونس.

0: الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا مرحبا بكل مستمعينا. صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تابعونا الكل وين ما قاعد صوت موزيكا فام. يا خلت لكم ان شاء الله يا ربي صبحيه لذينه، ان شاء الله يا ربي صبحيه فيها الخير الصحه البركه الرزق، هذا كل نتمنه لكم من القلب وربي عالم. تسعوا درجة على موزيكا فام وحتى لنص النهار على اخبار تلوجوا باش تلقاو على الاكتواليتي باش تسمعوها معنا والفايده انه بتلقاو كان صحيح بالضبط. ونسمعوا صوتكم بيان سور، ما نستغناوش عليكم. عندنا ما نسمعوا اليوم من عندكم على 71-113-013 فقراتنا تعودتوا بهم الكونسيبت تعرفوه مش من عملوه الثاني توا سنين عشرتنا سنين وسنين على موزيكا فام. وتعرفوا زادك كيف اول ما تبدا صباح الناس لازم تبدا بنغمه وبصوت تونسي لطيف وشناق قريتك.

نشبه عليك يقول لك ريتك ما نعرف انت لطيف وشنا يقال وزيك فهمت. حيا لكل مستمعينا التسعة واثناشن دقيقة سيسر ويحكم الطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. ربي قوس احنا كنا نعاني وكرهب واكتظاظ مروري وديبوشون وتوا موتورات وتوا تروتينات تو تبدا واقف الكهرباء ويتعدى بحذيك عبد واقف ما تفهمش تقول مسطره متعدي هكا وبعد تلقى

0: الأولوية من اللي متاعك أنت واللي من حقك هي اللي ترد بالك منها، هي اللي يلزمك تأخذها بعين الاعتبار قبل أنه عندك أنت مثلا ذيك ما هيش أولويتك يلزمك تقف. لا، حتى في أولويتك يلزمك أنت تقف، يلزمك أنت تعطيه له وخليه يخذها. كان شي عاركك عدو بش يخرج من الكربة ويقوم يمعش يسيح عليك، تو هو غالط ويزيد يعارك. هذا ايش قاعدة نشوف فيه البريود هذه كلها، راو شيء غريب راو. وخلي عاد من الموتورات اللي ما نحكيوش عليها، والموضة اللي طالعة جديدة متاع الصغار اللي تقع عمره في 15 و16 سنة عنده موتور ويبدأ يفنفن، اسكو عارف اش معناك يخرج من دورة يخزر ولا ما يخزرش ولا يخرج اكيك عليه بالليل، عليه البارح بالليل علي العظيم شوية اللي جيت انا وياه هكا كفو غرز عليه، علاش قلتلكم يلزمني نبله ونشرب ماء؟ معناه الاولوية متاعي يلزمني انا ناقف ونعمل الستوب متاعي باش الناس الاخرى منهم الوليد هذايا بالموتور يتعدى هو قبلي ولي وخزر تفن فوشيكا.
1: ألو صباح الخير مزيك. بالله حبيت نقول اللي المواد الغذائية معناتها كيما السكر وكيما الفرينة مفقودة، ما فهمناش علاش معناتها مفقودة واللي بنوصف اللي بنوصف فعلاً. صباح الخير جيهان، بالله يا جيهان بالله المواضيع الكل عديتها، بالله اسأل لنا على حكاية 50 سنة، احنا رانا تعبنا يلا ندرس يعطونا ريترات مبكرة وإلا لا.
2: ألو صباح الخير مزيك، ربي باش نعود تحية للأميرة ونقول يعطيك الصحة خاطر أنت صباح تقتلنا بالضحك، بارك الله عليك ما شاء الله، يعني نبداو كسلانين وأنت تقتلنا بالضحك. وزيدا نعطي تحية للجهيل والنوفل وأهلينا وكلكم يعطيكم الصحة، برافو على اللي تقدموا فيه الكل.
3: ما أخي صندوق عجب بوسيك، والله العظيم كنت مروح وبدخلت جيناو في الورتين يا جيهان أختي، سلي ربي فضلت من بعضكم مواتين بعضكم اللهم صلي عني بيه في الدخلة ذيك بتاع خويا نوفل ومعاه أنت تتكلم اللهم صلي على سيدنا محمد، بلي أحط شوية بخور في الاستديو ربي فضلكم.
4: صندوق عجب صباح الناس.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان، فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك أورانج.
7: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 جاو 22990.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: بدأت على موزيكا فم 9:21 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: بيصير كل الأخبار تسمعها معنا وبلا مرة قالتها موزيكا فم، معناها نعطيكم كل المعلومة صحيحة. فكل شيء نعود الرحب باللي خلطته ويسمع فينا، نقول هون عملوك بي دونتخي هكا ولا ليه كي جينا مخر، اما احنا قلبنا كبير ما يسالش. عود ابدا معانا الصبحيه من الاولى. اهلا وزيك يا مرحبا بكم. دجاجه كيلو 200 باش تلقاها ب 8500، و 600 غرام تاع الاسكالوب باش تلقاها ب 8500. هذا وقتاش؟ هذا من اليوم حتى الوقتاش بي، واهم من كل وين وعلاش وكيفاش؟ يجاوبنا كل التفاصيل سي ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجاره الدواجن واللحوم البيضاء. سي ابراهيم نورتني، صباح الخيرات.
2: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين مزيكا فم.
0: ربي فضلك، هيا بي فرحانه كي تدخل معنا اليوم، لاني مش نحكي لا اضطراب لا ازمه لا حتى شيء، باش نحكي
2: الحمد لله.
0: باش نحكي اسعار تفاضليه دجاج اسكالوب، دونك لحوم بيضاء، دجاج ولحوم بيضاء، باش تبدا من وقتاش الوقتاش، وفسر نعطينا التفاصيل الاسعار وين نجموا يلقاو الاسعار هذه في اي بلاصه. تفاصيل معك سي ابراهيم.
2: بارك الله فيك. هذه بادره قامت بها وزاره التجاره مع بالاشتراك مع زوج اطراف، يعني زوج مذابح يعني مزودين، مشكورين يعطيهم الصحه في الفكره الطيبه هذه. هذه البادرة هذه قاموا بها باش لأن بالنقطة بيع الأماكن اللي ما فيهاش نقاط البيع المنظمة باش يهزوهم كميونة فيها الدجاج وفيها الاسكالوب، تطلع حتى الجبل، تطلع حتى الأماكن اللي ما فيهاش الدجاج، باش تكون بأسعار تفاضلية. أسعار تفاضلية كيلو قطعة الدجاج فيها كيلو 200 على 8500، يعني يقارب على الكيلو 7000 ولا 7000 هكا، و 600 غرام اسكالوب 8500. هذه البادره هذه باش تكون من يوم تبدا، من اليوم
0: الاربعاء 14 اكتوبر.
2: اي باليوم الاربعاء 14 اكتوبر بالنسبه لتونس الكبرى، ريانا، منوبه، بناروس، تونس، يعني
0: هذه تونس الكبرى. اي من هالاربعاء حتى الوقت ايش تقعد؟ نهار نهارين
2: حتى نهار السبت بحول الله.
0: حول
2: الله. كل بقعة باش يهزولها كميونة.
0: اي اما

0: الكميات محدودة نتصور ولا؟
1: لا لا ما هيش محدودة وقت لي حتى تنقص. العزيز زي ما يجمو من التسلو والتسلو بينا نشوفون زيتون وزيتون كميات أخرى من دخولهم كميات أخرى من دم حتى إشكال.
0: معناه تو المواطن اللي يسمع فينا نقول له اليوم مثلا ابتداء من اليوم دجاجة بكيلو 200 على 8500 وين يمشي في تونس الكبرى وين يمشي؟
1: يمشي يعني قلت لك دوار عيشر يمشي لحي تضعم يمشي تم برمجة موجودة نجم يمشي ياخذها حتى من الشتمة من الإدارة الجهوية للتجارة خاطر التنسيق مع المديرين الجهويين التجارة هم المشرفين على البادرة هذه هذه بادرة من الطيبة ياسر يعطيهم الصحة وتفكروها وإن شاء الله ديما تفكروا كل الحياة مش مش مش نعملوها سبت وحتى سبت ماذا بينا كل مرة يتفكرون هكا يعملوا هكا البادرة هذه خاطر بها يا بيت مواطن مواطن باش يكون على الأقل تم بأماكن ما فيهاش نقاط بيع منظمة
0: هي هو احنا كل ما فما حاجة هكا تسهل على المواطن ولا ترخص المواطن نجمو نشكرها ما زيدا خليني ننقد شوية مثلا علاش تونس الكبرى فقط علاش ما كانش تتعمم على كامل على كامل
1: تتعمم ما تجربة دينا انا عندي نشوفوها التجربة دي
0: صارت ماهيش تجربة اولى معنا دي ما تصير هذه ما ماهيش تجربة اولى يجربوا فيها
1: تصير وقت تصير وقت الازمات
0: اي غزون دو بلوس وقت اللي صار ما نحبش ازمنه نقول وقت اللي صار اضطراب مش ما نقولش ازمه اضطراب ونقص الجيش ما كانتش موجوده المبادره هذه اللي كانت تنجم وقتها تحل شويه تنقص الغلاء من شراء وتوفر الجيش من شراء اخرى
1: لا عملناها دي عملناها في بعض الاماكن عملناها على كامل الجمهوريه عملناها حتى في الشمال الغربي في الجنوب عملناها ببرشا اماكن لكن بقينا نجموا باش نعاودوها معاودوها بطريقه ما دامت في اي نقطه بيع واي مكان موجود ما فيش بتاعها ما فيش اللحوم البيضاء احنا على ذمتهم باش نزودوهم باش نعملوا باش نخدموهم الخدمه راه ما ثمه حتى اشكال وبالنسبه للانتاج انتاج عندنا انتاج من حول الله اللي دخلت علينا برشا عباد للوسائل الاجتماعي لان ثم ازمه في اكتوبر ثم ازمه في نوفمبر احنا ما عندناش ازمات اولا وثانيا هك شفتوا احنا وقت طرحت سابقا معك انت قلت راه رانا في في في في, في, في حاله حسنه
0: تحسنت يعني الوضعية يعني على اللي تعديت وتوا في شهر أكتوبر وقت نذكر قلت حتى النجم تكون فما وفرة إنتاج وممكن حتى يأثر على الأسعار ما زلت شدت في كلامك أس إبراهيم
1: لا شيء طبيعي شيء طبيعي وتوا حتى المخزون ما كانش عندنا مخزون أصلا تو نعمله مخزون تو قاعدين نعمله في مخزون تو قاعدين في أكتوبر تو يعني وماشيين تو في 16000 تو ماشيين في 16000 يعني شهر أكتوبر شهر في نوفمبر حتى رمضان تو قاعدين نخدم ونحضر حتى رمضان
0: شو ما كانش عنا مخزون في الدجاج ما كانش عنا مخزونة
1: ما عناش مخزون ما عناش عنا 700 ولا 800 طرناطة مش تزي أماكن سياحية هو بحول الله باش يكون عنا ما يقارب على برشا ما نعرفش كيفاش باش يكون الكونتيتي أما باش تو باش نعملوا مخزون باهي خاطر تو حتى السوق يعني تعب شوية يعني ثم ركود شوية في السوق يعني هكل الركود هذاك باش ما يأثرش على الوادي وهنا لا يمشي كمخزون كمخزون يمشي للوجهة السياحية احنا بالمرصاد إلى كل من تخول نفسه باش يعطلنا ولا باش يعمل حاجة
0: شو قلت لي تو فما ركود معناها تو التونسي مش قاعد يشي في الدجاجة؟
1: لا تم ركود مش بيع وشراء تم مش كما قبل سواء ناقصة الخدمة ناقصة
0: عليه الخدمة ناقصة بخبرتكم عليه هنشوفوا التونسي ديما يلوج في الدجاج وديما نشيو الدجاج أخري بنقاقي
1: ناقصة ما تعرف تو نحن مشكلتنا مشكلة تو خارج من الصيف خارج من الإخلاع خارج من البعض
0: يا ما ياكل ياكل كان مقتشرة وتعشى
1: ياكل مش كما العادة مش كما العادة
0: تقول أنت الرجيم أثر علينا الناس الكل
1: مش كما العادة مش كما العادة بحول الله إن شاء الله تتحسن الوضعية كل إن شاء الله مشكورين هالمزودين هذوما يعطيهم الصحة مشكورين كيفاش خدموا خدمة دي وتبرعوا بالتطوع كيفاش يخدموا خدمة مجانية يعني ما جاي تعمل كيلو 200 دجاجة كيلو 200 تبيعها ب 8500 يعني الكيلو أقل حتى نتكلم
0: باش تكون في المناطق الشعبية أكثر أما إن شاء الله نقولوا إحنا تتعمم تقولش كان في تونس الكبرى
1: لا لا إن شاء الله بقدرة رب السماعي ثم وزارة قاعدة ثم إدارة قاعدة تخدم ثم مدير قاعد يخدم بقلبه رب كيفاش يقولوها ثم إدارة عامة قاعدة تخدم ثم إدارة جهوية قاعدة تخدم ليلا نهارا هكا شوفوا كل
0: إحنا ما شككناش في الخدمة ربي يعين الناس الكل كل واحد في مهامه لازم يخدم ما فهميش واحد قاعد وياخذ شهرية وما يخدمش، كل واحد في مهمه لازم يخدم.
1: لا لا نعطي نعطيك كما مجهودات، تمام مجهودات مجهودات تمام
0: مجهودات. احنا ما شككناش في المجهودات، احنا قلنا المهم هي كبادرة نشكرهم، وكنا ماذا بينا كان كانت في فترة نقولنا كان نقص نتاع الدجاج وكلحوم نشكرهم، وماذا بينا تتعمم معناها اليوم اللي يسمع فيها في اي ولاية كانت يقول لي انا على 24 علاش تونس الكبرى. دونك هذيك هو الاجابة اللي حبيناها، ان شاء الله تتعمم معناها تكون مبرمجة من مثلا من الاربعة للسبت. ونعرف سيد وزير التجارة من مستمعين مزيكة فمن حيوة، دونك مثنين مثلا من الاربعة كيف مش تعملوا للسبت في تونس الكبرى، وبعد تتعمم على كامل الولايات. دونك كما قلت لكم من اليوم حتى للسبت في تونس الكبرى كمان باش تدور الدجاجة كيلو 208500، 600 غرام لسكالوب 8500. دونك كان الدخل معنا سي ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية تجار الدواجن واللحوم البيضاء.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على مزيكا فام. فغام
3: لا شارج مونتال تواسي كل تخمم ستريس دو في عندك، تخمم في عيشتك، تخمم في باش تدبر فلوس.
4: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلهي بصغارها، توكلهم تهزهم من القراية تستناهم يرجعوا يفطروا، بعد عاود ترجعهم يقرأ، وبعد تهزهم من زيكس خاص كولير ستان تخباي.
5: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي. ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحس ان اني تاع دو ستريس، تاع برشا امراض نفسانيه برشا امراض عصبيه، ولات متخمم الزيت.
6: حد كتابة ولادك مش يقروا ولا حاجة تبقى ديم تخمم عليه، تمام دراهي لوحوا لباس ليه تخالطوا ما خالطوش قراوا ما قراوش.
7: يحكي معاك ومخه قاعد يخمم في حاجات اخرين، نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعة يا ولدي شيء كبير، مش بش نحكي لك شيء مهول. رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده، ولهذا الله يقدر الخير.
8: لا شارج مونتال بون ظاهره متفشيه برشا، وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا، هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل؟ مصروف، مستقبل، كاريرك، عائلتك، البو يخمم على صغار والام على صغارها.
2: فغام
9: لا شارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يوميه تخليه في حاله تفكير متواصل، وبالتالي يعيش حاله من الارهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساهم العرضه اكثر للاحساس بالعبء الذهني لا شارج مونتال؟ كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقليه من عمليه التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفه يوميه؟ كيفاش يتم التفطن الاعراض لا شارج مونتال العبء الذهني، وشنو سبل التعهد بها والوقايه منها؟ شارج مونتال العبء الذهني موضع فورا من نهار الاربعاء.
10: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للاربعاء فورا مع أمينة بن توا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

تعملوا علينا ملالات، تعملوا علينا ونص، مش نعطيكم الأخبار ونسألوا في بلاصتكم ونلقاو الإجابة. برشا الحق متاع ربي، ربي يسألونا شبي هذه ناقصة، شبي كي نمشي المساحة التجارية هذه ما نلقاهاش، هل هذا مازال مش موجود أو يتوجد الصباح وبعد ما نلقاهوش العشية، علاش علاش علاش؟ هاتوا نلقاو لكم ونعطيكم الإجابة اليوم كما عودناكم على موزيكا فين في الصباح الناس. ملا خليكم معنا 9:38 دقيقة على موزيكا فين. بعد شوية باش نرجعوا أكيد على الجريمة البشعة اللي صارت في حق الضحية الله يرحمها، للحق متاع ربي الناس الكل بكيت عليها وتصدمت في بعض التفاصيل للجريمة اللي صارت في حقها. وفقط مش نرجع نعطيكم شوية على الجريمة هذه، لأنه حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيه وفيه، دونك ما تاخذوش مواقع التواصل الاجتماعي مصدر رسمي وناس تكتب. وديما نعاود نقول في ظرف كما هذا نحترمه ناس لهنا، كل واحد نصب روحه حاكم تحقيق وكأنه عنده تفاصيل الجريمة الكل وما شاء الله مفتش زمانه ويربط الخيوط، وهذه أكيد صارت خطر هكا وهذا منجم يكون كان على هكا وهذا يكون الدافع كان، وكل واحد بدأ من غادي يهبط في كلام وفي سيناريوات. أما صحيح ترقى معنا بعد شوية على موزيكا فم.

0: الأخبار تلقوا معنا. يا مرحبا بكل مستمعينا. ديما نذكركم من قاعدين تسمعوا معنا في صباح الناس, وديما نحب نذكر بالوقت اللي قديش يزرب 9:43 على موزايك اف ام. تحية لأمنا للحرس للجيش, تحية كبيرة اليوم خاصة شرطة المرور اللي في ليزور دو بوينت. معناها باش نقول لكم أكثر ناس مطلوبين تكونوا موجودين معنا. إن شاء الله ربي يعينكم. اليوم نحب نحكي على مبادرة إنسانية تقوم بها وزارة الداخلية. عادة ما نحكي وزارة الداخلية, معناها باش نحكي على أنشطة الوزارة الداخلية ذي. لا, احنا باش نحكي هوني على الجانب الإنساني. باش نحكي نهارين اليوم اللي هما اليوم وغدوة اللي باش ينتفعوا من العمليتين هذوما اللي باش يصيروا في النهارين هذوما هما مواطنين تونس مستحقين تدخل جراحي اختصاص طب العيون, مش قادرين باش يعملوا العمليات البرا, فتكفلت بهم وزارة الداخلية النهارين هذوما 14 و15 تحديدا في مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى باش يتم عملية جراحية وتدخل طبي على مستوى العينين لمجموعة من مواطنين تونس. ونحب نحل القوس ونقول لهم لا, ما همش منتسبين لأسداك وزارة الداخلية, مواطنين عاديين تونس اليوم وغدوا باش يعملوا لهم عمليات. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل مع مسؤولة الجولة الجودة سمحني وإدارة المخاطر بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مدام منيرة الحمدي. صباح الخيرات مدام منيرة, مرحبا بك.
1: صباح النور عسيمة, شحيحكم
0: الحمد لله
1: بيك وبكل المستمعين مزيكة فهم.
0: ربي خليك يا مدام منيرة. هو نورمال ما استقبلت المرضى من قبل بنهار يظهر لي أسبيتاليزية عندكم في المستشفى واليوم العمليات. خلينا في الإطار, خلينا نحكي على المبادرة هذية.
1: يعطيك الصحة. المبادرة هذية كما أنت تفضلت وزيد قلت إنها مبادرة إنسانية. بالفعل هي مبادرة إنسانية تضامنية بامتياز. بالطبيعة هي قافلة صحية مجانية في تخصص طب وجراحة العيون. وكما تفضلت زيدا هي موجهة بالأساس لفائدة الفئة لمحدودة الدخل من ولاد تونس العزيزة الغالية واللي هما فعلا مش منتسبين لوزارة الداخلية. لكن تفضل مدام.
0: تفضل أي كان اسمع فيك مدام.
1: لكن المتعارف أنه يقول وزارة الداخلية أنها المفهوم متاع حفظ الأمن والأفراد والمنشآت, لكن الحقيقة احنا نتبناه كوزارة الداخلية ومستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى مفهوم الأمن الشامل. اللي هو ما يوقفش على حفظ الأمن, هو يمتد إلى الأمن الصحي بالأساس والاجتماعي. يزمنا احنا رانا اولاد المجتمع التونسي منه واليه. هذيك علاش المبادره هذيا كما تفضلت مشينا للناس اللي محتاجه عمليات جراحيه في تخصص
0: طب العيون. اليوم قديش عددهم؟
1: احنا حاليا بدينا ب 30 شخص. فيهم مواطن تونسي, مواطنه ومواطن تونسي. وقمنا معناها الإجراءات الكل. توا قاعدين فما 15 عملية والحمد لله قاعدة معناها محضرة وجاهزة باش نتمر بقدرة ربي كما قلت أنت اليوم وغدوة بإذن الله تعالى. الحمد لله بدينا ناخذ في الثمرات. عندنا زوج طلعوا بسم الله ما شاء الله العملية ناجحة بامتياز يا ربي ولك الحمد. إن شاء الله ربي يرجعهم لعائلتهم سالمين وغانمين
0: إن شاء الله.
1: دونك الحقيقة المبادرة هذه رانا نحب نقولوا وزارة الداخلية راهي ماهيش جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي, رانا منكم وإليكم. رانا ولاد هالبلاد ورانا نخدموا البلاد هذه بقلب وروب بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك مدام منيرة حمدي, إن شاء الله بلطف عليهم. تحية لك. شكرا لك مسؤولة الجودة وإدارة المخاطر بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
1: صباح الخيرات كل مستمعين موزايكا فام. البارح لقيت هذايا حكينا لكم بعض التفاصيل على الجريمة الفظيعة اللي صارت في جندوبة في حق الضحية، الله يرحمها ويصبر عائلتها. نرجع لكم بأكثر تفاصيل من مصدر مطلع، هوني باش نثبتوا ديما من المصدر لأنه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ما ينجمش يكون هو الخبر الصحيح. نرجع بكم لنهار السبت 3 أكتوبر، نهار السبت وين اختفت واختفى أخبارها ويتم العثور عليها لاحقا جثة الله يرحمها. هي موظفة في دار شباب وتولت فرقة الشرطة العدلية بجندوبة الموضوع، وبإجراء التحريات الميدانية تم حصر الشبهة في زميلها في العمل، باعتبار علاش أنه بتاريخ الاختفاء امتاحها كان المعني متمتع برخصة استثنائية، لكن في المساء نفس النهار يرجع للخدمة ويعمل البصمة، بصمة الحضور باش يبعد الشبهة عليه، وتم نصب كمين له والقبض عليه. وبالتحري معه اعترف بارتكاب جريمة القتل وقال انه في نفس النهار قابلها رفقة صديقتهم بالعمل تخدم معهم، ثم تولى استحابها بمفردها، كان وحده هو وياه على متن سيارته وبعده على المنطقة السكنية، وقام بالاعتداء عليها بالعنف الشديد الله يرحمها، وبعد هزها لجهة تحديدا لكوخ، الكوخ هذايا لاصق الكوخ جده مهجور، وقام بالاعتداء عليها ثانية وخنقها وجرها ورميها بحفرة قديمة متواجدة في المكان على عمق 11 متر، ثم ردمها إلى أن تأكد من مفارقتها للحياة الله يرحمها. وبعد مشال صديقتهم اللي تخدم معهم وعلمها أنه اقتل الضحية واتفقوا على كتمان الموضوع، والتي تم القبض عليها لاحقا، تم القبض عليهم الاثنين. مانيش ندخل في تفاصيل أخرى، لكن نقول أنه توليت معناها نتنقلوا المسرح الجريمة، الحرس الوطني النيابة العمومية قاضي تحقيق دونك، وحاولوا أنه محاولات كبيرة قصد إخراج الجثة من الحفرة العميقة كما قلت لكم 11 متر، اللي كان صرح المظنون فيه بكونه ألقاها بداخله، وفي المرحلة الأولى استحالة انتشالها لعمق الحفرة وصعوبة العملية من إخراج التراب وغيره، وبعد بالتنسيق مع جميع الأطراف تم انتشال الجثة، وهو ما تطلب إزالة كامل المنزل القديم المهجور باستعمال جرافة في عملية الانتشال ونقلها للمستشفى قسم الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. إن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله يصبر عائلتهم. نعود نقولكم أنه حفروا حفرة عمقة أكثر من 11 متر باش لقاو جثتها، إن شاء الله ربي يرحمها. وتحية للأمن الحق اللي خدموا خدمة كبيرة باش يتم كشف خيوط هالجريمة هذية. نعود نقول اليوم نحكيه على إيقافات 2 على المظنون فيه وزميلتهم في العمل، إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها.
0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك إف إم. هذه البرامج الشتوية على موزايك إف إم، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة ناتر فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح وناب، وجديد كل عرخميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فوا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديد في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود إلياس الغربي، إسماعيل بن عيساف في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترينز، وحدر حوات في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صليح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة. حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فهمي البرهوم، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك FM.
2: تدلل في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، ودي زيس فانسيس، وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
3: تدلل
4: جيون،
5: ايام دللنا.
6: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. معهد صالح عزيز ينظم كل يوم سبت من شهر أكتوبر الجاري عيادات مجانية في الأمراض الجلدية لفائدة النساء الخاضعات للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمساعدتهن على التعامل مع التأثيرات الجلدية المحتملة لهذه العلاجات وتوفير النصائح الطبية والعلاج المناسب، وفق ما أفادت به الأستاذة المبرزة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز حنان بوعزيز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الأربعاء اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف المقترح إلى ضبط شروط إحداث مؤسسات الطفولة المبكرة وتسييرها وتحديد المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع بما يضمن توفير بيئة آمنة وتربوية للأطفال. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام للفلاحة بكلفة تقديرية تناهز 5 ملايين دينار على أن تستكمل عملياته قبل انطلاق الموسم الفلاحي 2027-2028 بهدف تحين قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة تدعم السياسات والاستثمارات الفلاحية. فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة تتمكن من القبض على شخص يشتبه في تورطه في سرقة محتويات عشرات السيارات باستعمال جهاز تشويش يحول دون إغلاق أبوابها إلكترونيا، كما تم إيقاف شريكه الذي يتولى شراء المسروقات وإخفائها. وتفيد المعطيات بأن المشتبه فيه كان يترصد ضحاياه فور نزولهم من سياراتهم مستعملا الجهاز لتعطيل الإغلاق الإلكتروني للأبواب قبل الاستيلاء على ما بداخلها من أغراض وممتلكات ثمينة. وبعد التنقل إلى جهة جديدة تمكنت الوحدة الأمنية من إيقاف الشريك وحجز المسروقات وإرجاعها إلى أصحابها. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عن قرب انطلاق عمليات تنقيب واسعة النطاق تشمل النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل تنفيذ هذه الخطط، أشار ترامب إلى تقديرات لخبراء تفيد بأن كميات النفط القابلة للاستخراج بسهولة في الجزيرة تتجاوز نظيراتها في معظم مناطق العالم. يأتي هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية مشتركة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند تهدف إلى احتواء التوترات الناجمة عن دعوات سابقة لترامب للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس.

0: بوان مارشي
1: على مزيكا كفاف ومارشي العشرة واثناشن دقيقة. نهزوكم السيدي بوزيد. نمشيو السيدي بوزيد مع زميلنا ومراسلنا محمد صالح الغاني. حياك
2: حياك جيجي.
1: صباح الخيرات يا محمد. شنحويلك؟
2: صباح النور. صباح النور. شنحويك من الباب؟
1: الحمد لله. حكي لي الأجواء في سيدي بوزيد. شميسة نهارين دوما
2: جميلة جدا في سيدي بوزيد. تنقص نكلم الأمطار إن شاء الله ربي يسهل بها.
1: إن شاء الله يا ربي. وليش الواحد كل يوم يقوم هكا يقع شوية أصحاب هكا يقول يا ربي يا ربي تكون أصحاب تمطر إن شاء الله. توحشنا الأمطار. توحشنا تبرد بالفم والملاء.
2: صحيح صحيح. إن شاء الله ربي ينوب بالخير.
1: إن شاء الله يا ربي. دورتنا معاك تو ما شاء الله وفما كما كل خير قاعدين نتبع معاك في الفيديو.
2: اليوم جيجي جولتنا كانت في أنحاء من السوق المركزية بسيدي بوزيد بفرعية وفي عدد من المحلات والفضاءات التجارية تابعنا فيها الخضر والغلال

0: أنا على ما نشوف الفيديوهات ما فهميش أسعار محطوطة.
1: بالنسبة للخضر والغلال في أغلبها مش محطوط.
0: صباح الخير، قديش كيلو طماطم؟ صباح الخير، قديش كيلو فلفل أكيكة لازمنا؟
1: بالنسبة للغلال يعني فيها الأسعار موجودة متوفرة، العنب من 7000 حتى 9000، المدنينة من 4500 حتى 5 دينارات، التفاح من 4000 حتى 6000، والرمان 1500 حتى 2500. وبالنسبة للتمور هي أيضا متوفرة بها يعني العلامات الإشارية أو اللافتات من 2500 حتى 6000. الدقلة ما مازالت جديدة. بالنسبة للحوم اليوم العلوش من 45 حتى 55، البركوس 40 دينار، البقري بالعظم 35 دينار، وهابرة العجل 45 دينار. الأسماك الكروفات اليوم 22 دينار 800، الشورو 25 دينار 600، الجغالي من 32 دينار 500، التريري 25600، السبارس 9800، الشلبة 20800، المرجان 15 دينار 600، كحلاية 11 دينار 500، لوراتا 21 دينار 800، سردينة 6800، قاروس 28 دينار 500، والغراب 23 دينار 500. أما بالنسبة للدواجن فبلونكيت دانت 11 دينار 380، جناح دانت 10 دينارات 660، الكويز دانت ثم الزوز أنواع 14 دينار 300 و 15 دينار 375، وسكالوب دانت 19 دينار 970، وستيك دانت 19 دينار 750. بالنسبة للبولي باك 8950، وكويس الدجاج 13 دينار 500، سكالوب بولي 19 دينار 440، وفوا بولي 18 دينار و 500، بلاتو العظم 9750، وحارة العظم دينار و 300
0: دينار و 300 حارة العظم. يعطيك صحة محمد صالح غانمي، شكرا لك. دورتنا كانت اليوم في مارشي سيدي بوزيد، كما تعرفوا بوا مارشي على موزايك فام، ديما نوريكم صوت وصورة، نعيشكم أجواء الأسواق. كل مرة نكونوا متواجدين في ولاية، في سوق بلدي أو أسبوعي، ونعمل ملاحظات زادة كيف كيف. اليوم راهو اللي يسمع فينا إن شاء الله يجيبك الرزق، نعرف لأنه صوتنا مسموع، لأنه تتوانسوا بينا الصبحية. إن شاء الله ربي يجيب لكم رزق الناس الكل، لكن في القانون راهو لازم يكون الأسعار محطوطة، أفي شيء لازم قانون اكتبها على كرذونة، اكتبها على ورقة، اكتبها على لوحة، اكتب اللي تحب انت. المهم الأسعار لازم تكون موجودة، مش نقولنا كل واحد وكيفه. مدام ليك بدينا 15% بتمطمنين مش كيفي، لازم تكون ربي نحترمه شوية القانون، ونحترمه زادة كيف كيف المستهلك التونسي والشاري كي يقف. راه مانيش مطلوب انا بش كل مرة قديش بربي وقديش تقضي، علاش قديش وقديش نتعبك ونتعب روحي. لازم يكونوا أفيشي الأسعار، لازم يكونوا محطوطين على كل سلعة تبيع فيها، وإن شاء الله ربي يجيب لكم رزق. نكملوا بعضنا حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: لا شارج مونتال تواسى كل تخمم ستريس دو في عندك تخمم في عيشتك تخمم في باش تدبر فلوس
2: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلهي بصغارها توكلهم تهزهم للقراية تستناهم يرجعوا يفطروا من بعد عاود ترجعهم يقرأ من بعد تهزهم لزيكس خاص كولير ستان تخافاي.
3: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي. ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحس اني تاع دو ستريس معناتها برشا امراض نفسانية برشا امراض عصبية ولات متخمم الزيت.
4: حتى كتابة ولادك باش يقروا ولا حاجة تبقى ديما تخمم عليه تما تراهي لوحوا لاباس ليه تخالطوا ما خالطوش قراوا ما قراوش
5: يحكي معاك ومخه قاعد

0: نخمم في حاجات اخرين، نصلي ونخمم بالعمل نغلط خدامل من ركعة. يا ولدي شيء كبير، مش باش نحكي لك شيء مهول. رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده، ولهذا الله يقدر الخير.
1: لا شارج مونتال بون، ظاهره متفشيه برشا، وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا. هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل؟ مصروف، مستقبل، كاريرك، عائلتك، البو يخمم على صغار والام على صغارها. فغام
2: لا شارج مونتال، العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يوميه تخليه في حاله تفكير متواصل، وبالتالي يعيش حاله من الارهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساهم العرضه اكثر للاحساس بالعبء الذهني لا شارج مونتال؟ كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقليه من عمليه التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفه يوميه؟ كيفاش يتم التفطن الاعراض لا شارج مونتال العبء الذهني، وشنو سبل التعهد بها والوقايه منها؟ شارج مونتال العبء الذهني، موضوع فورا من نهار الاربعاء.
3: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
4: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للاربعاء، فورا مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

0: ومرحبا بكل مستمعينا العشرة وثمانية وعشرين دقيقة. من عنا تخرج الأخبار من هنا من موزايكا فيم. دوك نعاود ونذكر فمشكون خلط المخرق اللي جين سمعت قالوا لي خلط البيرو قالوا لي راو جين قالت الدجاج شوالي يتباع ب 8500. خلنا نحطك في الإدار عزيزي المستمع. دوك خنقولكم انه كان الدخل معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء دوك ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى نهار السبت ذي مبادرة وتحت إشراف وزارة التجارة باش تشمل تونس الكبرى. دونك ابتداء من اليوم كما قلت لكم نهار السبت فما كبين باش يدوروا في خاصه في المناطق الشعبيه اللي يقول لي ما يتوفرش فيها غادي كنقاط بيع قانونيه لبيع الدجاج منظمه وتكون مراقبه. فباش يكون الدجاجه باش تكون دجاجه نتاع كيلو و200 تتباع ب 8500 و600 غرام تاع اسكالوب تتباع ب 8500. كي سالته هل الكميات محدوده يقول لي لا تفرغ ترجع. كي قلت له كيفاش نجموا عارف وين الأماكن بالضبط قال لي بولا نورمون في وزارة التجارة تنجموا تلقاو التفاصيل لأنه يهمنا باش يعرفوا المواطن التونسي وين نجموا يتوفروا الدجاج هذا والإسكالوب. وللعلم زادا قلناها أكيد أنه ماذا بينا مبادر كما هذه نحيوها مبادر كما هذه تكون معمة مش ما تكونش تونس على حساب ولايات أخرى تكون معمة. نشكرهم على اللفتة لكن نحبها تكون معمة على كامل تراب الجمهورية مش ولاية على حساب ولاية كيكا بي الولايات الكل رغم مش كان تونس الكبرى يفتقدوا لنقاط بيع مثلا تاع دجاج ولحوم بيضاء فتكون معمة حاجة بي. هاوكا حتى كي خلطت لك المعلومة نعاود نقولها لك من المصدر امتاحة. مشكورين كل مستمعينا على متابعتكم لينا وشكر كبير زي كيف على خاصة ثقتكم فينا. احنا عيون لا تنام نبدأ نتابع في الأخبار مش كان في تونس البرة زي ده كيف باش نمشي للشقيقة الجزائر. تحية للجزائريين اللي موجودين في تونس ولمتابعينا لأنه نعرف أنه عنا عديد المتابعين من الجزائر. باش نحكي على قانون جديد يوسع تطبيق عقوبة الإعدام تم نشره البارح في الجريدة الرسمية الجزائرية. تو نعطيكم التفاصيل من الجزائر بعد شوية.
1: صباح الناس ويكاند لو فيلم.
2: في ليلة البارح فما شكون تقتل
3: شكونكم كان نلعبوا لوكا
4: شنية هذا؟
5: بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل العبدولي ومريم بوقديدة. إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار. في القاعات بداية من 14 أكتوبر.
2: أنا فجأة
5: ويكاند الفيلم برعاية نسمة تي في، هاشتاج ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك اف ام.

0: اليوم معاكم حتى للنص نهار ننسوكم. قلت لكم احنا عيون لا تنام، نعطيكم الاخبار مش كان في تونس حتى خارج تونس، كل ما فما جديد اكيد نحبوا نواكبوا ونحكي وزادة فيه معاكم ونسمعوا رايكم. تحية لأشقائنا في الجزائر اللي فيهم اللي يسمع فينا في الجزائر، لانه نعرف انه احنا مسموعين وعنا جمهور كبير في الجزائر، ونعرف كيف انه برشا جزائريين هوني في تونس. مرحبا بكم، دار داركم كما احنا نقولوها، مرحبا بكل اللي يزور بلدنا العزيزة. مش نحكي على قد نقول شو يجب يكون كعنوان، فخيرت انه طرح سؤال: هل الجزائر ستعود الى تنفيذ عقوبة الاعدام؟ علما وانه معناها تنفيذ فعلي لعقوبة الاعدام في الجزائر صارت اخرها كان عام 1993. علاش يا جيهان تجبد فيه الموضوع توا؟ لانه البارح 13 اكتوبر فما قانون جديد في الجزائر اصدر في الجريدة الرسمية الجزائرية. القانون هذا خنقول انه وسع في الجرائم اللي ستنفذ فيها عقوبة الإعدام. خلينا ناخذ التفاصيل مع الزميل عبد السلام سكية من الجزائر. عبد السلام تحية ليك، مرحبا بيك.
1: صباح الخير جيهان، صباح الخير جميع مستمعي مزايكة ثان في تونس وخارج تونس.
0: معناها بين القانون وبين تنفيذ أحكام الإعدام فعليا، هل قبل كل شيء النشر هذية لا يعني أنه عملية الإعدام باش تصير فعلا، ولا أنه لا النشر هذية في جريدة رسمية جزائرية يعني باش ترجع عقوبة الإعدام تنفذ في الجزائر؟
1: خلينا نذكر برك المستمعين وانت تحدثي في نقطة، هو قانون العقوبات الجزائري الحالي ينص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة، جرائم القتل والإرهاب والخيانة العظمى، ولكن القضاة ينطقون بأحكام الإعدام ولا تنفذ. وكان آخر حكم الإعدام نفذ هو المتهمين في قضية تفجير مطار العاصمة، وكان تنفيذ سنة 1993. لكن الآن تم تعديل قانون العقوبات بتوسيع الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتخص الآن قضايا اختطاف القصر واغتصابهم وتعذيبهم، والمسألة الثانية هي مسألة الجرائم المتعلقة بإضرام النيران بإشكالها، يعني سواء خلفت الضحايا أو لم تخلف ضحايا. وأعتقد أنه المشرع مشى في هذا الطرح استجابة لمطالب واسعة، هو في أصوات شعبية تطالب بتوقيع عقوبات الإعدام في هذه الحالات، حالة اختطاف الأطفال وحالة الحراك. وشفنا احنا الموقع في الصيف في هذه الصيف في شهر أوت على عدة ولايات، خاصة بجلة وتيزي وزو وجيجل اللي كانت الحصيلة كبيرة لحد الساعة. كما تفضلت وقت أمس بصفة رسمية تم نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، الآن يتم تنفيذ، ولكن هذا النص هذا المادة القانونية يشملها فيه تعديلات في المراسم التنفيذية. الآن المراسم التنفيذية السابقة اللي كانت تشمل تنفيذ عقوبة الإعدام تعود لسنة 1972، ونتحدث على أنه تنفيذ الإعدام ما يكونش في حالة فقط أنه القاضي ينطق بالحكم يتم التنفيذ، ولكن فيه مسار طويل نوعا ما. على الأقل نتحدث على المرسوم التنفيذي لسنة 72 اللي يتيح للمتهم للمدان بقضية الإعدام طلب العفو من الرئيس الجمهورية، وإذا رفض الرئيس الآن يتم التنفيذ. ولكن الآن كل المسألة الآن محصورة في المراسيم التنفيذية التي تحيل ولا تفسر ولا تؤطر عملية تنفيذ أحكام الإعدام.
0: واضح، يعني اليوم نحكيه على عقوبة الإعدام اللي بيشتشمل جديد فيها مرتكبي اختطاف القصر واغتصابهم وتعذيبهم ومرتكبي جرائم إضرام النيران عمدا مع الإرهاب والقتل والجرائم الأخرى.
1: نعم، قضايا تهريب الاتجار بالمخدرات على مشمب على خطر كبير يعني. وكان قبل أسبوع كانت النيابة العامة هنا في العاصمة كانت أصدرت بيان أعلنت فيه إدانة 6 أشخاص من مجموعة إجرامية اللي وقفت بحوزة أزة من قنطيرين من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين.
0: يعني اليوم حتى مروج المخدرات بكل أنواعها
1: ما نقولش بكل أنواعها، ولكن القضايا الكبيرة يعني موش البارونات، البارونات يحكوا البارونات كبار، البارونات اللي متورطين في الجرائم الكبرى. يعني تحدث على مسألة أنه حد قنطارين من الكوكايين، هذه مش مسألة بسيطة، مش مجموعة إجرامية بسيطة. وقبل أيام فيه وقف عدد من الأشخاص بحوزتهم 10 مليون قرص مهلوس، نحكو على يعني خطر كبير.
0: 10 مليون قرص مهلوس؟
1: نعم، في عملية واحدة،
0: في عملية واحدة في الجزائر.
1: نعم، وهو ما يعادل حجز الحجوزات تاع سنة 2025 كلها.
0: شكرا لك زميلنا، شكرا لك أستاذ عبد السلام سكية، وتحية من خلالك لكل مستمعينا. نحكي على الجزائر.

0: العجب.
1: اهلا بك يا جهاد، انت والفريق اللي معاك الكل. يا جهاد راني كل يوم معاك، كلهم يسلموا عليك وصلين الصوت. الخضار اللي في هذا الكرتاز حب نعرف علاش ما يحطوش الاسوام. انا كل يوم نسمع فيهم معاك انت على الغله وعلى الخضره ويعدوا في الاسوام، هذا ما يحطولكش بالكل، ما يحطوش بالكل. كان عجبك ايش اللي كان ما عجبكش؟ قال لك احنا ما ناش عاملينها لكم انتوما، عاملينهم لجماعه الكوارث.
2: بربي يا صندوق عزب يا اخوي، كيفاش تلميذ يقرا سبعه اساسي، يقرا فرد نهار عربيه فرنسيه وانجليزيه وحساب وفيزيك ومعاهم تاريخ ولا جغرافيا، بينهم منطق فرد نهار تقريهم له هذا الكل. عندي ام بلوان تاع بنتي سبعه اساسي النهار الثلاث تقراهم هذوما الكل من الثمانيه للاربعه ساعه فوز. هيك تروح الطفلة تعيط لها باسمها ما تعرفش تجاوبك، قريت قريت تدخل لك قريت ما تفهم منها شيء، بتوكوك الحساب تدخله في الفيزيك والفرنسي. طفلة ولدة تقول كلمة فرنسية وكلمة انجليزي.
3: السلام يا صندوق عجب، إدارة رقمية وين تراو فيها الإدارة الرقمية؟ واحد جمعة وعشر أيام وهو باش يصب ورقة يلزم يسكانيها ويلزم في النتر ما تحلش وبرز عليه يا ربي ربي. شنو اللي شكون طلع بها ترى هذه نتاع الديجيتاليزاسيون؟ شكون
4: صندوق عجب؟ السلام عليكم. راهو سهل برشا انه باش تعملوا الهويه الرقميه ولا تفرضوها على العباد الكل. نجموا في قانون مالي جديد تفرضوا قانون انه في الجي دي بي ما يغلط حتى واحد كما تكون عنده هويه رقميه. حاجه ثانيه، المضمون الولاده نجموا انت تقصوا الضغط على البلديات وتفرضوا على العباد بيجيبوا كان مضمون خارج من ابليكاسيون خدمات. هذوما انتم تحبوا نوصلوا التطور الرقمي، اعملوا زوج اجراءات سهلين مواطنين الكل. ما ثم حتى واحد كيما عملت وزاره التربيه، ثم المعرف الوحيد كيما 10 مليون تونسي لازم يكون عنده الهويه الرقميه. اجراء بسيط، اي واحد يخدم في العموم وفي القطاع الخاص في 2027 في قانون ماليه تفرضوا عليه الفي جي بي نتاعو يكون عنده معرف وحيد. صندوق عجب.

0: معكم حتى لنص النهار. يا مرحبا بكل مستمعينا على موزايك فام, خليكم معنا كالعادة في ساعتنا الثالثة. عنا ما نحكي وبيان سور في أستوس سانتي, ودي ما نعاود نذكركم أي موضوع تحبونا نحكيو فيه مصحتكم, أي مختص تحبوه يكون حاضر بحثنا اللي هنا في استوديو. معليكم كنت تتواصل معنا على ريفوندونا على 71 113 013. غفران في الأخبار كالعادة, ونبدأ بعضنا ساعتنا الثالثة.
1: صباح الناس فغام
2: لا شارج مونتاج تواسى كل تخمم ستريس دو في عندك, تخمم في عيشتك, تخمم في باش تدبر فلوس.
3: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلها بصغارها, توكلهم تهزهم للقراية, تستناهم يرجعوا يفطروا, بعد تعاود ترجعهم يقرأ, بعد تهزهم لزيك سخاص كلها. ستان تخبعين
4: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي. ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحسهم اني تاع دو ستريس, معناتها برشا امراض نفسانيه, برشا امراض عصبيه, ولات متخمم الزيت.
5: ساعات كي تبعت ولادك باش يقرا ولا حاجه تبقى ديما تخمم عليه, تما دراهي لوحوا لاباس لا تخالطوا ما خالطوش قراو ما قراوش.
6: يحكي معاك ومخه قاعد يخمم في حاجات اخرين. نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعه يا ولدي, شيء كبير مش نحكي لك, شيء مهول. رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده, ولهذا الله يقدر الخير.
7: لا شارج مونتال بون ظاهره متفشيه برشا, وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا. هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل, مصروف, مستقبل, كاريرك, عائلتك, البو يخمم على صغار والام على صغارها.
1: فغام
8: لا شارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يوميه تخليه في حاله تفكير متواصل, وبالتالي يعيش حاله من الارهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساهما العرضه اكثر للاحساس بالعبء الذهني لا شارج مونتال؟ كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقليه من عمليه التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفه يوميه؟ كيفاش يتم التفطن الاعراض لا شارج مونتال العبء الذهني, وشنو سبل التعهد بها والوقايه منها؟ لا شارج مونتال العبء الذهني, موضع فورو من نهار الاربعاء.
9: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعه من مدي ساعتين للاربعاء فورو مع امينه بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
10: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
11: أنا وهيثم قررنا بدات العرس بكتيش لحد الجاي.
10: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف, بطولة وجيه الجندوبي,
11: حبوا عرس تاع أكابر,
10: محمد صابر الوسلاتي,
12: تورناتا صالي وتورناتا سوتي,
10: والنجوم شادي العرفاوي, سيهام مصدق, جهاد الشيرني, خلود جليدي, نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر, أش أ إل جي, وموزايك إف إم.
1: راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
13: مستمعي إذاعة موزايك إف إم تحية طيبة. الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال تتمكن وبأشراف فرقة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة يشتبه في نشاطها في مجال الرهان الرياضي, وذلك أثر عملية أمنية شملت مدينتي قصر هلال وقصبة المديوني. وحسب المعطيات المتوفرة يشتبه في استغلال عدد من المحلات التجارية المخصصة لبيع المواد الغذائية لممارسة أنشطة متعلقة بالرهان الرياضي, وقد أسفرت العملية عن إيقاف 11 شخصا وحجز مبالغ مالية هامة, فيما تتواصل الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال للكشف عن ملابسات القضية وتحديد جميع الأطراف المشتبه في تورطها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين. تونس تستعد لإنجاز مشروع وطني سيادي يتمثل في التعداد العام للفلاحة 2026-2027 على أن تستكمل كافة عملياته الميدانية والأحصائية قبل انطلاق الموسم الفلاحي 2027-2028. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
8: بهدف تحديث المنظومة المعلوماتية للقطاع الزراعي وتوفير قاعدة بيانات جغرافية وإحصائية دقيقة تسهم في رسم السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات الوطنية والخاصة نحو المجالات الأكثر فاعلية. تستعد تونس لإنجاز التعداد العام للفلاحة 2026-2027. ووفق وزارة الفلاحة تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع الوطني نحو 5 ملايين دينار، وهو لن يقتصر على مجرد جمع أرقام بل سيشكل محطة مفصلية لتطوير المنظومة الاقتصادية للقطاع من خلال بناء قاعدة بيانات مرجعية ودعم الاستثمار الزراعي، إضافة إلى دعم المستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي لرفع نجاعته الاقتصادية وكفاءة التخطيط القطاعي عبر صياغة استراتيجيات تنموية قائمة على مؤشرات واقعية ومحدثة تعزز الأمن الغذائي. ويمثل التعداد العام للفلاحة لعامي 2026-2027 نقطة تحول تكنولوجي، حيث سينفذ لأول مرة اعتمادا على منظومة رقمية متكاملة لجمع البيانات الميدانية، كما سينجز في إطار المقاربة الشركية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وستتولى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في الولايات 24 إدارة العمليات الميدانية.
13: دوليا، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم استهداف شركة أرامكو في الظهران في شرق السعودية ومطار الملك خالد في الرياض ومسفات نفطية في العاصمة أيضا من دون تحديد التواريخ، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم أن سفينة حاويات غرقت في المياه جنوب مضيق هرمز، وذلك أثر اصطدامها بلغم بحرية واندلاع حريق على متنها. وذكر البيان أن السفينة التي كانت تحمل أكثر من 2500 حاوية حاولت عبور مسار وصفه الحرس الثوري بأنه غير مصرح به وخطير. حث البيان في الوقت نفسه السفن الإيرانية والصيادين على توخي الحذر. ختاما، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إمدادات الديزل هو خيار محفوف بالمخاطر للغاية وفق تعبيرها، ويتعارض مع الجهود المبذولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على أن تقوم موسكو في البداية بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع جيهن وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: نرافقوكم وين انتم؟ يا مرحبا بكم مستمعينا لحداش وربع في صباح الناس. توتسويت أستو سانتي. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور يسرى بن خليفة، هي إخصائية أمراض الأنف الأذن والحنجرة. صباح الخير دكتورة.
2: صباح النور.
1: شو حوالك؟
2: يعيشك.
1: الحمد لله ربي يفضلك. مرحبا بيك. تزنزيل الأذنين كل واحد شي يسميه، واحد بغضن مو. إيش قلت أنت رفيق بالدرجة؟ السفيف. يجي يقول لك دكتور نبدأ نسمع ونكذب. اللي بحذين قلهم تسمعوا في تزنزين في هكا حرق لا ثبت مليح ما نسمعش بكره نسمع فيه أصلا ساعات نسمع صوت متقطع وكانوا شكون هكا يمشي ويجي فمشكون يقول لك دقات قلبي نبدأ نسمعها في وذنية. هذا كل يتسمى الطنين البغضون ما في الوذنين. هل نجم نحكي على مرض هني ولا نجم نحكي على أعراض معناها سمبتوم؟
2: هذايا الكل نسميوه بوردونمون ولا اكوفين ولا توا جينيراسيون انجلوفون تينيتوس ولا سفيف كما يقولوا التوينسا. البوردونمون هو عرض ماهوش هو الملادي في حد ذاتها. لازمنا نلوجو باغ كونتر شنو هو السبب نتاع البوردونمون باش نجمو نداويوه.
1: يجي معناها اللي يسمع دقات قلب واللي يسمع التوزويز ولا كيفاش تجي هكا الاعراض؟
2: ينجم يجي دو فاسون بروتال فجاه يولي يسمع في الصوت، وينجم يجي دو فاسون بروغريسيف من الاول يبدا كيما قلت انت مره يسمع ومره ما يسمعوش ومن بعد يولي متواصل على طول 24/24. ينجم يجي توتاج كيما الصغار كيما لي جون كيما الكبار. سا ديبوند دو لا باثولوجي.
1: معناها هوني اختلاف الطنين بين دقات القلب وبين الصوت هكا كيفاش؟
2: فرق كبير، فرق كبير. الطنين اللي يكون بولساتيل اللي ماشي مع دقات القلب راهو طنين اللي احنا ناخذوه او سيريو على خاطر جينيرالمون طنين ناتج عن ان بروبليم فاسكولير. يعني نجم يكون عروق الرقبة، عروق الراس، عروق الوذنين، نجم يكون تومور فاسكولير. دونك هذيك راهو سي اناكوفين ولا ان بوردونمون تري سبيسيال اللي هو البولساتيل اللي يبدا فما مع دقة القلب، يسمع فيه مع دقة القلب. فما طنين اللي اكثر واحد موجود هو كلي ايغو على طول يسمع فيها، هذيك اكثر واحد
1: شائع.
2: موجود شائع واكثر واحد يكون جو على مشكله في الوذن جينيرالمون. هذيك من اكثر الطنين اللي معروفين. وفما كلي سا ديفير معناتها ينجم يكون مع اوتيت، ينجم يكون مع بوشان سيرومين جينيرالمون يسمعوها كيك. وفما حتى اللي يسمع تكتيك تك تك تك تك، هذيك زادة نوع آخر متاع طنين. هذيا ديما في الكونسلتاسيون الأولى باش نسألوا المريض شنو تسمع بالضبط.
1: هل الطنين يصيب أذن واحدة ولا الاثنين؟
2: ينجم يصيب أذن واحدة وينجم يصيب الاثنين.
1: معناها تنجم تسمع حس بأذن واحدة
2: جهة واحدة.
1: من جهة واحدة
2: كي يبدأ أذن واحدة المريض يبدأ فريمون متأكد اللي هي أذن واحدة، يقول لك نسمع فيه في اليمين ولا في اليسار. كي تبدأ الأذنين الزوز يبدأ مش عارف، يقول لي ما نعرفش نسمع فيه في راسي. مانيش متأكد.
1: مانيش متأكد.
2: سا ديفير اوسي كي تبدا وذن واحدة جينيرالمون نتروف اون باثولوجي معناتها في الوذن هذيك ولا في الجهة هذيك نتاع الراس. كي تبدا من جهتين فما حاجات تبعين الوذنين، مي جينيرالمون سي جينيرال. ساعات حتى الكوليسترول ولا السكر ولا ليبرتونسيون ينجم يعطينا طنين من جهتين.
1: فوالا باش نسألك هوني اليوم، هل فما امراض اليوم تعطي الطنين البوردونمون؟ شبان معناها مش راكح السكر بتاعي باش يعمل الطنين؟
2: ينجم يكون مش راكح بوندون اون بون بيريود، وينجم يكون راكح اما السكر في حد ذاته يعطي اتانت في الميكرو فاسكولاريزاسيون في العروق الجويده. ينجم الون تيرم يعطي اتانت للعروق الجويده نتاع الاذن الداخليه ويولي يعطي طنين. ليبرتونسيون خاصه في لي بيك كي تطلع طونسيون برشا نجم تعطي طنين. ديجا يفيقوا بيه لي باسيون اللي يبداو عندهم ضغط الدم الا ولو الا كي يبدا ما في بالوش معناها يبدا عنده طونسيون الا كي يبدا ما في بالوش.

0: روحه ساعتها ويجي عادي على البوردونمون قيسوا له طونسيون نقاو 17
1: فوالا
0: دونك يفيق بروحه اكوز جو بوردونمون
1: بيقول الكوليسترول شحال في الدم يعطي
0: الكوليسترول ينجم يعطي كيف كيف باغاتانت دو دي فيسو معني هذيك زيدا نعملوا له تحليل باش نعرفوا دونك جينيرالمون اول كونسلتاسيون اذا ما لقيناش حاجه في الوذنين نلوجوا على الحاجات هذوما الكل
1: كيفاش تم عمليه التشخيص للطنين في الكونسلتاسيون دكتور
0: باه التشخيص الطنين ينجم يجي من برشا حاجات كما قلت لك دو بلو سامبل او بلو غراف ساعات بوشون تاع صمغ في الوذنين يعطينا طنين تنحيه يتنحى طنين ساعات اوتيت تعطينا طنين ساعات التهاب في الاذن الداخليه ولا في الاذن الوسطى تعطينا طنين داوي الكوز يمشي البوردونمون سي تري سامبل احنا فرحانين وهما فرحانين ساعات ما نلقاو حتى شيء الوذن تكون لابس عليها من برا معنيش التهاب معنا حتى شيء ولكن فما طنين كمان يسمع فيه المريض ماهوش لازمنا نفهم اللي ماهوش بسيكولوجيك ماهوش ايماجينير يعني كيقول هو راني نسمع في صوت لازمنا نصدقوا
1: كومبرون سيريو اي
0: وي
1: هوني خاصه مثلا حتى صغار حتى انت قلت لي الطنين هذايا البوردونمون يمس توتاج العمر الكل
0: توتاج اي مي جينيرالمون عند الصغار كي يسمعوا طنين لازم نلقاو حاجه مسخفي وذنيهم انفيكسيون مي ورطب لا لازم فما حاجه كي كوزي الطنين والصغير جينيرالمون ما يعرفش يقول عندي الا لو كبير شوي يحب يحس في وذنه مقلقته وما يعرفش يقول راني نسمع في حس سي
1: ما ينجمش يفهمها مادام جبت لي قلت لي كبير شويه هل اليوم التقدم في العمر وزاد كيف كيف نقص السمع ينجم زاد كيف كيف يخليه الطنين ينجم يظهر في الوذنين معناه يظهر لك الصوت
0: نقص السمع اللي يجي مع العمر اكثر الاسباب اللي تعطينا طنين ديما اسوسي للطنين وذي الكبار ساعات هما اكثر عبيد عندهم طنين واقل عبيد متقلقين منه خاطر جاي مع نقص السمع وساعات ما يقوله ليش يدخل يعدي على نقص السمع كان كي نسأله نقوله عندك صفيف ولا لا يقول لي 20 سنة وانا معايا صفيف مش متقلق منه الصغار يتقلقوا أكثر اللي بلوجون يتقلقوا أكثر
1: نتصور.
0: على خاطر اي يفون دو لونكسيتي على الطنين
1: فوالا
0: ساعات الباسيون يقول لي ما عادش مركز وليت على اعصابي نعم في المشاكل في خدمتي ما عادش نسمع على خاطر عندي طنين كيفاش باش نعيش حياتي كل بيه هذايا اون بلوس يعمل شويه هكا روشيرش يلقى كلي جروب ويبدا يسخر في روحه اللي هو كهو معناتها سي فاتال ما عادش باش يقعد حياته كل عايش بالطنين
1: دوك اليوم هل يتنحى الطنين العلاج
0: العلاج وقت اللي نلقاو سبب جينيرالمون on fait une prise en charge ou يتنحى الطنين يقعد عنا une partie des patients اللي ما نلقاولهمش اسباب ولا الاسباب نتاعهم كيما قلنا اتانت نتاع الوذنين جايه مع العمر ولا اتانت نتاع الوذنين بعد يتسمى ان تروماتيزم سونور معناها عبد يخدم برشا في بلاصه فيها حس ولا يخدم برشا بلي كاسك ان سيغتان مومون ينجم يعمل بوردونمون
1: عادي وعادي
0: توما ديجا نورمالمون كل عام تعملوا اوديومتري دونك لا اون بروبوز او باسيون اوتر شوز معناتها مش الدواء ما فماش الدواء باش ياخذوا حربوشه اليوم باش يشربها باش ما عادش يسمع الطنين باش اون فا بروبوزي اللي هو يتعود التعود هذايا راهو مش معناتها باش تقول له برا امشي وتوا ما تتعود بيه لا على خاطر السيرفو نتاعنا الطنين هذاك ياخذوا ويحط فيه او بروميير بلان هذاك علاش نوليو انكسيو بارابور للطنين نتاعنا معناتها هو يركز معاه يحطه او بروميير بلان ونوليو احنا مركزين اللي هو موجود موجود في الليل في النهار سورتو قبل النوم خاطر تبدا الدنيا راكحه ويولي المريض مركز معاه برشا اللي لازمنا نعلموه للباسيون اللي هو يعمل حاجات ولا احنا اون فابروبوزي حاجات اللي الطنين هذاك السيرفو نتاعنا باش يهزو ويرميه في الشكاره نتاع لانكونسيون نوليو ما عادش نسمعوه نعطيك اكزامبل نتاع عبد عايش شباك ويحل على روتيكس مثلا كل يوم تتعادى لك رهب لكنه يرقد نورمال خاطر سيغتان مومون الحس هذاك مخه نحاه من الكونسيونس نتاعو اللي موجوده اليوم ولا ما عادش يقلقه ولا يرقد نورمال وكل شيء هو نفسه الشخص هذيك تبدا مراه مثلا جيب صغير لو كان يتحرك حتى في البيت اللي بجنبها تو تفيق هكا ولا خاطر هذيك سي اون انفورماسيون خذيها السيرفو نتاعنا على اني انفورماسيون تري امبورطونت دونك احنا اون فا بروبوزي او باسيون انه هو باش يغطي على الطنين هذاك بدوتر سون اللي هما دي سون دو لانفيرونمون ولا دي نسميهم دي بروي بلان ولا ديسون دو لا ناتور دو فاصون اللي مخنا باش يهزهم هذوكم باش يستقبلهم يستقبلهم مع سيغتان مومون باش يفهم اللي هما موجودين دونك باش يرميهم في الانكونسيون.
1: معناها مثلا يقعد يحط كيت ويقعد
0: يحط كيت في بروي بلون ولا في بروي دو لانفيرونمون بروي دو لا ناتور فما توا على اليوتيوب فما برشا معناتها يستعملوهم ولي باسيون اللي عندهم نقص السمع مع البوردونمون هذاك لاباريج اوديتيف باش يكون فيه ماسكاج للبوردونمون تاعهم وهذا راهو سا دوموند باش ايدوكاسيون للباسيون خاطر هو ما يقبلش على بروميير كونسلتاسيون تقول له راهو
1: ما فيهش دواء راهو دواء بيديك انت باش تتعود
0: فوالا راهو سافا على سافا بروندر دو طون سافا بروندر دو طون لين احنا ما عادش نسمعوه ما عادش نسمعوه ما عادش نركزوا معاه ما عادش نشوفوه في مخنا معناتها هذيك بيان سور هذا في لي بوردونمون اللي ما لقينا لهمش حلول اخرى معناها
1: سينون الاخرين كان مثلا فما امراض وراها يداوى ويتعدل
0: يداوى يتعدل généralement le bourdonnement il disparaît avec la maladie.
1: هودي دكتور نختم معك دكتور يسرى بن خليفة نذكر اخصائية امراض الانف والاذن والحنجره نحكيوا على طنين الاذن البوردونمون حكيت لي قبيله على قلت لي ساعات تجي تنظيفه في الاذن ويتنحى كان الطنين معناها اليوم ما فهمنيش تنظيف الاذن معناها انا بالباتونين ننظف اذني معناها شو معناها تنظيف الاذن
0: احنا ديما نقولوا راه الباتوني مش بي
1: كنت نسجل ذكر حيتنا كل نعملو معناها اول بان ننظف اذنيك شيح اذنيك بالنسبه لي تشيحه اذنين وقد ما حتى احنا ان طونك مامون قد ما تنظف تبدا كلي تقول وريد كيفاش ما نظفناش شنو شنو خرجنا من هوني شنو اللون هذا بالنسبه لي ذيك نظافه الاذنين
0: شو تنظيف بالكوتون تيج مش ديما افيكاس ومش ديما منصوح بيه وحنا ديما ما ننصحوش بيه على خاطر جينيرالمون فما اون بارتي من الصمغ ندزوها في وسط الاذن نزيد ندخلوها لداخل ونخرجوا كاين هذاك
1: اللون ولا حاجه
0: سمي دو لايسبرغ اما هو في الحقيقه فما اذنين اللي هي تفرز برشا صمغ دو فاسون تعمل دي بوشون ناس هذيك يفيقوا برواحهم مع سيغتامون الاذنيهم متسكرت والكل كيف يجيو احنا اون اسبيغ لو بوشون نحيوه بالشيح
1: هذا بالنسبه للاذن اللي تعمل ياسر اسمغ الاذن العاديه
0: العاديه بعد الدوش نشفوا اذنينا بالمنشفه ولا بالبابيي
1: اما تحس الداخل ما زلت مبلوله تحس ترقيقه الماء ايش تعمل
0: هكا كي تعمل انت بالبابيي ما تحس ترقيقه الماء هي باش تشيح في الاخر سي اون بو
1: داكو
0: باش تشيح كيما يشيح شعرنا باش تشيح وذنينا
1: سينو مثلا نقول لنا تحب تعمل تنظيف باهي لوذنيك لازمك مره في العام تمشي حتى كان
0: اذا كان عندي اذا كان وذني تعمل الصمغ ما نقولش انا مره في العام للناس الكل ساعات يتفرجوا توا في فيديوهات في لي ريزو سوسيو يبدا يشوف كيفاش طبيب خرج بوشون يمشي يصحي يروح وحتى هو باش يخرج له كيك تلقى وذنيه نظيفه حسب وذنيه قداش تفرز الوذن فيها سيستيم ينظف روحه بروحه الوسخ هذيك ديما تخرجوا على برا معناتها ديما باش نلقاوه على برا ما يقعدش لداخل اذا كان احنا ونا انترفيان با
1: داكور
0: ديما باش يخرج على برا دونك باش يمشي مع الدوش باش يمشي مع الماء باش يمشي معك المسحه اللي احنا مسحناها
1: يفضلك يعيشك دكتور يسرى بن خليفه اخصائيه امراض الانف الاذن والحنجره كانت لي استو سونتي لليوم Astuce santé. Smeh Hannes.
2: Forum. لا شارج مونتال تواسى كل تخمم ستريس دو في عندك تخمم في عيلتك تخمم في باش تدبر فلوس
3: المراه هي اللي عليها تقوم تتلهي بصغارها توكلهم تهزهم من القرايه تستناهم يرجعوا يفطروا من بعد عاود ترجعهم يقرا من بعد تهزهم من زيكس خاص كولير سي ان ترافايل
4: لا شارج مونتال منتشره في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحس ان ايتا دو ستريس تعتبر برشا امراض نفسانيه برشا امراض عصبيه ولات متخمم الزيت
5: حتى كي تبعث ولادك باش يقروا ولا حاجه تبقى ديما تخمم عليه ترى راهي لوحوا لاباس ليه تخالطوا ما خالطوش قراوا ما قراوش
6: يحكي معاك ومخه قاعد يخمم في حاجات اخرين نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعه يا ولدي شيء كبير اش باش نحكي لك شيء مهول رانا ولينا نمشيو جسد نتاعك وحده ومخك وحده ولهذا الله يقدر الخير
7: لا شارج مونتال بون ظاهره متفشيه برشا وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل مصروف مستقبل كاريرك عائلتك البو يخمم على صغار والام على صغارها
8: لشارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يومية تخلي في حالة تفكير متواصل، وبالتالي يعيش حالة من الإرهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساه هما العرضة أكثر للإحساس بالعبء الذهني لشارج مونتال؟ كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقلية من عملية التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفة يومية؟ كيفاش يتم التفطن الأعراض لشارج مونتال العبء الذهني، وشنو سبل التعهد بها والوقاية منها؟ لشارج مونتال العبء الذهني، موضوع فورو من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء، فورو مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: كل الأخبار تلقاها معنا. تحية لكل مستمعينا لحدش وسبعة وثلاثين دقيقة. قالونا مش قالونا حتى كي نمشي وإحنا مش نقضي وهكا من المساحات التجارية الكبرى، فما بعض المواد الأساسية ما تلقاها ناقصة، ولا يقول لك جيت بكميات صغيرة، ولا يقول لك جيت الصباح وفيت العشية. شكون غيره باش يعطينا الصحيح في الصحيح كما نقول؟ رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى سيلادي بكور، نورتني سيلادي، صباح الخيرات.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بمستمعين موزايك فان.
0: شكرا على قبولك دعوة سيلادي. دوك اليوم نحب نحكيه، هل نجم نعتبر فما معناه باش تكون عبارتي صحيحة، نقول لك نقص أو اضطراب في التزويد اليوم لبعض المواد في المساحات التجارية الكبرى؟
1: صحيح وغلط.
0: تعجبني سيلادي الصحيح والغلط الاثنين. كيفاش شو الصحيح؟
1: أول حاجة إذا كان ناخذ الوضعية نقارنوها بعمناول الوقت هذا، احنا في نفس الوضعية كما عمناول قد
0: وهل وضعية عمناول كانت مريحة احنا بالنسبة لنا؟
1: لا مش نفسر لك علاش كنا عنا اضطراب في السكر والفيرينا ديما بعد المولد، معناتها الشراء اللي يصير هذاك الاستهلاك اللي يصير باش نحضروا المولد العصيده واحد كل شيء اللي هي معموله بالفرينه، وما نستعمل فرينه نستعمل السكر نستعمل حاجات اخرين اما يعطينا اضطرابات خاطر تصير استهلاك اكثر من العادي يولي نقص عنا حتى لين ترجع الوضعيه تتسوى بطبيعتها.
0: معناها سيلادي سامحني، معناها تحب تقول لي انه اليوم كان فما نقص في الفرينة والسكر اسبابها المولد
1: هكيكا الاستهلاك اللي يطلع في المولد قبل المولد بالطبيعة اللي هو بعليك يولي عنا نقص، وبالطبيعة احنا راهو وقت نقولوا الفرينة ما فماش كان الفرينة نتاع الجاتوات ونتاع العصيدة ونتاع فما سيدة الفرينة الخبز واللي هما المجموعة نتاعهم الكل هو بيدو كيما عمناول كيما سنا كيما مناول العام، ولذا إذا كان نستهلكوا أكثر فرينة سميوها باتيسير البوكيلو نستهلكوا أكثر ينقص شوية في الخبز، وإذا كان نقصه من الفرينة متارجته يزيد شوية في الخبز. هذه هي الوضعية
0: بي ولا أنه معناه سيلادي معناه عادة ما كتبدأ عنا هكا مواسم والحاجة بتلبيش عنا دي كونتيتي كبيرة ومخزون وكل نعدلو بي
1: مخزون موجود موجود
0: نعدلو بي توا معناه انتم تو في المساحات التجارية اعطيني تو مثلا اليوم معناه التزويد والنقص هذا قديش تقيموه نسبة؟ مثلا تقولي راو عنا في الفرينة مثلا نحكيو على زوز الفرينة والسكر
1: نقيموه اقل من 5%، اما هو يظهر في اخر النهار
0: معناه اللي يجي بعد يلقى الصفوف لزيتاجيخ فارغين، دونك عنا نقص ب 50% في التزويد
1: 5% وين 5% 5 برك
0: 5% ما يتحسش راهو اللي نشوفوا فيه اكثر من 5%
1: يأثر في اخر النهار. واحنا عندنا اجباريه يلزمنا السلعه موجوده في الريون، معناتها ما عندناش حق الريون فارغ فما مخزون داخلي، إذا كان فرق في الريان إذن نخرجه فيها، ولذا ما نجموش كما تقول نعدلوا بين الصباح والعشية ووسط النهار.
0: فوالا معناها الموجود الكل باش يتحط، معناها كانوا فيه في الصباح سكوا فيه ما عادش عندكم مخزون من الداخل. هذا كان في الروز وفي في السكر بلوتو والفرينة
1: في الروز حكاية نتاع لوجيستيك برك كاكاو ماشي، معناتها قاعدة بشوية بشوية تتريكل.
0: قداش بشوي بشوي عندها مدة طال شو يعني بتاع لوجيستيك؟ ما معنى بتاع لوجيستيك سيلادي؟
1: معناتها بين نعرفوا الروز اللي هو يجيبه ديوان التجارة بين ديوان التجارة وبين المساحات الكبرى.
0: لا زيادة كيف
1: الروز ما يخرج
0: ما تبخلش عليا بالمعلومة يا سيلادي، قل لي فسر لي ما تقول لي جملتين هكا قصار ما نفهمش عبر لي.
1: معناتها الروز احنا الروز في المساحات الكبرى ما يمشيش طول من ديوان التجارة للسوبر مارشي، ما نجموش نعملوه طول لو تتعدى عن المخازن نتاعنا وبعديك تصير الديستريبيسيون نتاعو، فما دي سوبر مارشي يجيهم كل يوم خاطر كبار نستهلكوا برشا، فما وحيد يجيهم مرتين في الجمعة برك. ولذا يلزم ناخذ كميات كبيرة برشا باش نجم نوفره متاع 3-4 أيام في سوبر مارشي، واللي هو الكميات ما يلزمناش زادة وديبوم دي زوتر اللي هما الواحد التقليدي اللي هو الجروسيست والعطار.
0: معناه توا نقص الروز، لانه بالحق تقريب الروز مش موجود راهو في المساعات الجديده. ما تقوليش 5% زاد كيما السكر والفرين،
1: اكثر شويه
0: يعني اكثر برشا يظهر لي. لازم لازم اكسفر اللي قلت لك المره الاخرى نتاع 50% لازم نستعملوها في الروز يظهر لي.
1: لا مش 50%، لا مش 50، تلقاها مع 15% تاعك
0: فقط.
1: على كل على كل احنا عندنا فما اجتماع تنسيقي مع الوزاره مش يصير نهار الاثنين، كولي مش نطرحوا هذوما المشاكل الكل اللي موجوده نلقاو لهم الحلول،
0: باش تلقاو لهم الحلول. معناه ان نجم نحكي اليوم على نقص ظرفي في المواد هذيا،
1: نقص ظرفي،
0: نقص ظرفي فوالا. ما نجمش نسميه مثلا اننا مشكله في التزويد او حاجه، لا نقول نقص ظرفي في انتظار انه يتحل.
1: اي
0: بهيس الهدي، شكرا لك، نرجع لك راهو بعد اجتماع رجعت لك. نعرف ولا نعرف. شكرا لك ربي عينك، شكرا لك سيدي باكو رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فام.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير مزيكا فين، انا حنان، نحب نقول لولدي ماجد ان شاء الله كل عام وانت خير، ربي يطول في عمرك وان شاء الله سنك تكون بالبار وان شاء الله من حسن الى احسن.
2: انا نحب نعدي اهداء العيد ميلاد اختي اليوم مريوم، نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ربي ان شاء الله تبشرك بخير وخيرات ان شاء الله كل عام وانت احلى واحلى مريوم.
3: أنا خديجة مشاوي من صقرة، اليوم عيد ميلاد أختي عبيدة بجاوي، نحب نهنيها كلها عقبال 100 سنة، يعطيكم الصحة عايشكم.
4: عيد ميلاد راسي، حبيب بلدك كل عام وأنت خايب قلبي، وربي يخليك لينا، أنا وأختي شجو حبوب بارش.
3: ربي عيد ميلاد بنتي العزيزة علي، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، زينوبة المزيانة، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، ربي إن شاء الله ديما ناجحة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
5: نهاركم زين على موزايك اف ام، 11:51 بعد شوية ميدي ماغ مع نوفلو ليكيب الكل. صباح الخير
6: نوفلو، عسلمة جيهان، يعطيك الصحة. بمناسبة عيد ميلاد خلينا نقول عيد ميلاد سعيد المراد، زادة كل عام هو حي بخير.
5: مراد شكون؟
6: نعش بيه شنحوالك سافال امور، يعطيك الصحة. تحية الفريق كامل يخدم معاك، تحية يسمعوا فينا بعد شوية. دونك بعد الأخبار باش تجي ميدي ماغ، اليوم باش نحكي ولكم تفاصيل خاصة جدا على قتل المواطنة في جندوبة، سمعتها في صباح الناس، باش نعودها في ميدي ماغ.
5: يعني مش يقول حد شيء، وعدتك ما يقول حد لا لا يا أخي، بس يقول هذه أول مرة تأخذ أخباري وتعودها.
6: بنصير مش نعودهم ونحنهم. أنتو كأنا برش حكيت بش نحكيه على عيد جلي، خاطر غدوة عيد جلي، دونك بش نحكيه على أرقام ومعطيات على علاش حرب جلي معنش الأرقام صحيحة متاع الشهداء، علاش كل مرة واحد يعطينا رقم اللي يقول 600 استشهدوا، اللي يقول 1300، اللي يقول 5000. بش نرجع زيادة على آخر نشاط سياسي في تونس، أهم الأحداث والحكايات، باش نرجعوا زادة على القطاع مهم برشا، قطاع النسيج، علاش من عام العام ماشي ويتيح الأرقام تاعو، علاش ملي كان نقطة قوة تونس ما عادش نقطة قوة تونس، شنو المشكل شنو لازمنا نعملو. باش نرجعوا زادة التجربة ممتازة في مدرسة، معناتها في مدرسة عملوا حديقة وزرعوها ولاو ياكلوا منها ويطيبوا منها، نجحت وخذت جايزة وباش يعملوها في برشا مجالات.
5: استنى استنى انا وانتي على وقتها صارت هذي،
6: وقتها صارت لهي تحكي مع عبد الناصر، انتي ما سمعتش
5: تفوتني اخبار كما هذا هنا في صباح حديث ويمشي الميدي ماغ.
6: هذا هو التكامل بين البرامج.
5: نمرض عليه
6: برا نوفل تعشى ساندويتش اليوم. فوالا دونك يعطيك الصحة، ميرسي بوكو جيهان، ميرسي لعبد الناصر ورفيق، نتقابلوا بعد شوية
5: نتفاهموا بعد شوية. ميرسي بوكو نوفل، يعطيك الصحة. ميجي معي قص، خلينا نفهم لك كيفاش صارت الحكاية وانا ما في ماليش بها، قص قص غدو نتقابلوا.

0: شارج مونتال تواسي كل تخمم ستريس دو في عندك تخمم في عيشتك تخمم في باش تدبر فلوس
1: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلهي بصغارها توكلهم تهزهم من القراية تستناهم يرجعوا يفطروا من بعد عاود ترجعهم يقرا من بعد تهزهم من سيكس كولير سي ان ترافاي
2: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحس ان ايتا دو ستريس تعتبر برشا امراض نفسانيه برشا امراض عصبيه ولات متخمم الزيت
3: حتى كتابة ولادك مش يقر ولا حاجة تبقى ديم تخم عليه طبعا دراهي لوحو لباس ليه تخالطو ما خالطوش قراو ما قراوش
4: يحكي معاك ومخو قاعد يخمم في حاجات أخرين نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعة يا ولدي شي كبير مش بش نحكي لك شي مهول رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده ولهذا الله يقدر الخير
5: لا شارج مونتال بون ظاهرة متفشية برشا وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل مصروف مستقبل كاريرك عائلتك البو يخمم على صغار والام على صغارها
6: فغام لا شارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يومية تخلي في حالة تفكير متواصل وبالتالي يعيش حالة من الإرهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم علاش نساه هما العرضة أكثر للإحساس بالعبء الذهني لا شارج مونتال كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقلية من عملية التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفة يومية كيفاش يتم التفطن الأعراض لا شارج مونتال العبء الذهني وشنو سبل التعهد بها والوقاية منها لا شارج مونتال العبء الذهني موضوع فورا من نهار الأربعاء
7: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورا مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
9: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر ديودوران ريكسونا 200 مليليتر بثمانية دينارات واربعمية وتسعين مليم أكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
10: مونوبري ديما معك

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي يكشف عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. والمسؤول ذاته يوضح في مداخلة خلال يوم دراسي الآثار السلبية للأبار العشوائية، ومنها ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وتزايد النزاعات بين المستغلين، فضلا عن صعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمن توزيعها بعدالة، وهو ما يخلف انعكاسات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ولاية تطاوين تتجه نحو تنظيم عملية تجميع فضلات الهدم والبناء والأتربة عبر تحديد مقاطع مهجورة تابعة لملك الدولة واستغلال مواقعها منها من قبل البلديات لقبول هذه الفضلات، في إطار الحد من الإلقاء العشوائي على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومية. وتشمل الإجراءات المرتقبة ضبط القائمة النهائية للمقاطع المعنية بالتنسيق مع المصالح الجهوية المختصة، واختيار المواقع التي ستتولى البلديات استغلالها مع الشروع في قبول فضلات البناء بها، والتأكيد على تحميل المسؤولية لكل من يعرقل تنفيذ الخطة الوطنية للنظافة العامة والعناية بالبيئة، وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة الحبيب الشعباني. بلدية باردو تعلن أنه سيتم إعادة فتح المسبح البلدي بباردو اليوم الأربعاء بعد استكمال أشغال الصيانة والإصلاحات الضرورية، وذلك وفق بلاغ نشرته بالصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكر أنه سبق أن توقف النشاط مؤقتا بالمسبح البلدي بباردو في جويليا 2026 بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على عمل مصفات المياه، حيث خضع لأشغال صيانة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد حزب الله اللبناني أنه في حال انضم إلى إيران في مهاجمة الكيان الصهيوني فإنه سيتلقى ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب في مناطق النبطية والليطانية. وكاتس يشير خلال جولة ميدانية أجرها في الشريط الحدودي داخل الأراضي اللبنانية اليوم أن الخطة العسكرية تتضمن إخلاء السكان الشيعة حتى خط النهر الأول أو الزهراني شمالا، وأبعد ما اعتبره خطر الطائرات المسيرة عن البلدات الإسرائيلية الشمالية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد تطال الضاحية الجنوبية لبيروت وتؤدي لتهجير أكثر من مليون شخص داخل لبنان. لم تعد الهجمات السبرانية تستهدف البيانات والأنظمة الرقمية فحسب، بل باتت قادرة على أحداث خسائر مادية مباشرة حتى في قطاعات حيوية مثل حفظ الأغذية. ففي فرنسا تسبب هجوم إلكتروني إلى تعطيل أنظمة التبريد بمئات المتاجر، ما أدى إلى إتلاف منتجات غذائية وخسائر مالية كبيرة. التفاصيل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
1: لم تقتصر الهجمات السبرانية على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع، بل طالت هذه المرة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية، ما أدى إلى ارتفاع حرارة الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية في بعض الحالات، وإتلاف كميات من الأغذية الطازجة والمجمدة. استهدف الهجوم أنظمة تديرها شركة دانفوس الدنماركية، وطال متاجر انترمارشي ونيتو وكويبيراتيف يو، فضلا عن أولوكلير، وسط تقديرات بخسائر تصل إلى ملايين اليوروهات على المستوى الوطني الفرنسي. ويرجح أن القراصنة استغلوا ثغرات في إصدارات قديمة من برمجيات التحكم بالتبريد عبر تشغيل وظيفة إزالة الجليد بشكل متواصل، ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتعريض سلامة الأغذية للخطر. وأرجعت شركة دانفوس تضرر غالبية الوحدات إلى قدمها وعدم تلقيها تحديثات أمنية، فيما دخلت السلطات الفرنسية على خط الأزمة لتحديد المتاجر المتضررة والتحقيق في الهجوم مع احتمال امتداد تداعياته إلى دول أوروبية أخرى. وتسلط هذه الحادثة الضوء على مخاطر ربط المنشآت الحيوية بالأنظمة الرقمية، وعلى أن إهمال تحديث البرمجيات قد يحول ثغرة تقنية إلى خسائر اقتصادية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.
0: في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر، والحرارة تتراوح القصوى اليوم عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اليوميه اسمها ميدي ماج من اثنين للجمعه باستثناء يوم الخميس غدوه، انتم على موعد مع حصه
1: اجرو ماج ان شاء الله باذن الله.
0: الحصه المتميزه اللي تلقوا فيها برشا تفاصيل وبرشا حكايات على تونس، روبورتاجات مزيانين وتفهموا الخلفيات نتاع برشا حكايات. غدوه علاش باش تحكي لنا؟
1: غدوه باش نحكي وان شاء الله على التعداد اللي باش يصير للفلاحه، هذا برنامج كبير باش تقوم به وزارة الفلاحة. دوك صار ذكر تعداد العام للسكان والسكنة تقريبا، فما برشا وجوه تشابه. دونك باش نحسبوا شنو عنا
0: بالضبط قبل
1: أول مرة تصير في تونس، كيفاش علاش هذا، فاش باش يعاون الفلاحة التونسية، فاش باش يعاون التونسي. كل التفاصيل باش نلقاوهم غدوة إن شاء الله بإذن الله، مع عديد المواضيع الأخرى اللي باش نترقوا لها.
0: شكرا لك نهت، سيخليش نحولك.
2: أهلا وسهلا سيني نوفي.
0: مرحبا مرحبا، منورنا أشويق في البث الرقمي. مرحبا بك أشويق، ونذكروا اللي تنجموا تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تنجموا تتفرجوا فينا على لايف الفيسبوك. مرحبا بك سينيجي، الجو الامبيونس
1: بتاع الحصه المباشر،
0: رئيس تحرير اكيد راهو
1: يستحق بينا
0: اكيد راهو كان عنده خبر ولا حكايه يثبت منها. دونك سينيجي مرحبا بك منورنا.
3: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا
0: مرحبا. دونك أشويق في الاخراج الرقمي على لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك، زاد قاعدين تبعثونا في مساجاتكم. شكرا على ال 23 513 000 هذا الواتساب. لايف اليوتيوب زاد تكتبونا تعليقكم. سليم في الاخراج، مرحبا بك سليم، وشكرا شكرا على حسن المتابعة اللي يسمعوا فينا الكل. باش نحكيوا برشا اخبار بعد شوية على الزريقة ضد الانفلونزا، باش نحكيوا على جريمة في جندوبة وتكشفوا التفاصيل غريبة وغريبة جدا مرعبة جدا. وين وصلنا معتها؟ باش نحاولوا نتسألوا ديما ناخذوا الجانب الآخر، هل تأثير الفيديوهات والسيريات اللي نتفرجوا فيهم ولات عملية القتل عملية بسيطة بالطريقة هذه؟ صحيفة نمساوية تحكي على توانسة في مطار يستناو في تونسير عندهم شكون باش يدفنوه، والطيارة غابت أكثر من 24 ساعة. للأسف سعيد رئيس الجمهورية يحكي على قانون المالية اللي باش يخفف من الضغط الجبائي، باش نحاولوا نفهموا. باش نرجعوا زاد العيد الجلاء، باش نسمعوا جزء من حوار عملوا شاكر البارح، وباش نحكيوا على شهداء معركة بنزرت. علاش بعد 65 سنة الرقم مازال ماهوش واضح، وعندنا أرقام يعني دوبل، فما اللي يقول 600، فما اللي يقول 1500، فما اللي يقول 5000، معناتها قاعدين بهتين. مش هكا مع جيهان عبد الله في الساعة في قلب المدينة العتيقة في الحفصية، خربة مليانة فضلات تحولت لجنينة، مش نباتات وأشجار، حديقة يزرعوها أولادها ويتمتعوا بها كل سكان الحفصية. تجربة خذت فرصة ثانية واختت جائزة باش نحكيوا عليها. حل دوسي ناهد، الصادرة في قطاع النسيج والملابس قاعدة تتراجع من سنة إلى أخرى. المجال اللي كان نقطة قوة تونس ناهد اللي هو النسيج فجأة تحول إلى نقطة ضعف. دونك بعد شوية باش نحكيه مع رئيس غرفة النسيج، باش نحاولوا نفهموا كل التفاصيل. يعني نبدأ بأول أخبار دقيقة نيوز، هذا نهت
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
1: نبدأ مع وزارة الصحة اللي تأكد على أهمية التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، وأكدت أنه آمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات الخطيرة، خاصة نحكي على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والحوامل ومهني الصحة. وضحت أنه الانفلونزا الجريب اللي ترجع مع كل خريف تنجم تتسبب رغم كونها عابرة عند برشا من الناس، ولكن تنجم في حالات تسبب مضاعفات خطيرة تستوجب حتى الإقامة بالمستشفى أو بأقسام الإنعام، عاش وتنجم تؤدي حتى إلى الوفاة. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دباري أكد أنه الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية بشكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في عهدتها الجديدة، وهذا بعد تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد نهار 3. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام للفلاحة بكلفة تقديريات فوق 5 ملايين دينار على أن تستكمل عملياته قبل انطلاق الموسم الفلاحي 27-28. الهدف هو تحيين القاعدة الشاملة لكل البيانات الوطنية للقطاع الفلاحي وتوفير مؤشرات دقيقة تدعم السياسات والاستثمارات الفلاحية. وكما قلنا غدوة باش يكون عنا حوار خاص حول الموضوع هذا وحول كل ملامح انطلاق عملية أول تعداد عام للفلاحة في برنامج أجرومك. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بكل من قبلي وتوزر قفصة وجابس. هذا باش يكون لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات استعدادا للموسم الفلاحي 26-27. البنك يقول انه القروض باش يتم اسنادها بنسبة فائدة بنكية قارة من غير اشتراط ضمانات او حتى تمويل ذاتي مع اعتماد شروط ميسرة واجراءات مبسطة والحرص على صرفها في اجال مع حاجية الفلاحين في الموسم هذا. نفاو مع أخبار العالم ورسالة وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي، تقول أنه تكتل باش يقع توقيع اتفاقية لتقديم تمويل إضافي حجمه 25 مليون يورو. هذا الهدف منه هو توسيع نطاق التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية باش يشمل شرق ليبيا، وباش يدعم هذا التمويل أنشطة إدارة الحدود، البحث والإنقاذ، مكافحة التهريب في شرق ليبيا. وهذا مؤشر إضافي على زيادة تعامل الاتحاد الأوروبي مع شرق ليبيا اللي سيطر عليه القائد العسكري خليفة حفتر في الوقت اللي تسعى فيه بروكسل إلى الحد من الهجرة النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد، شكرا على مساجاتكم اللي قاعده تجينا على 23513. عجبني مساج تلقائي، هو يسلم نحبكم برشا، نحب نسلم على نوفل وناهد وصلاح وجهان وعمي ناجي وعمي خليل.
2: يعطي الصحه وبارك الله فيه وتحيه لي
0: من الامارات، تحيه لي.
1: هذا جين زيد، ربما جين زيد
0: جينيراسيون زيد. فما شكون قال احنا نيستا وثلاثه سوايع روتار ومازلنا نستناو؟ بون ان شاء الله
2: نستناو في التينيسير. توجي توجي حول وليدي بحول الليل 3-4 سوايع اخرين.
0: ثبت البارح ما نلقاش روتارات، خمسه طيارات برك جاوا في الوقت، اما لي روتار نتاع ساعه ساعتين ما فهميش.
1: فهميش
0: 10 ساعات، ما فهميش 10 ساعات. اما تو نحكيو على الصحيفه النمساويه اللي حكيت على الموضوع هذاك بالنسبه لوزاره الصحه. دونك الانفلونزا ديما عباد يخافوا وعباد كذا، ولكن فما برشا ناس اوفياء للزريقه هذه، وكل عام يزرقوها مع
2: تلقيح، خاصه للناس اللي عندهم مشاكل من قبل في التنفس ومشاكل امراض مزمنه وكلازم وكل هذوكم لازم بالضروره يلزم فهمني التلقيح، على خاطر ماشي يزيد يولي مخطر
1: للانفلونزا. المضاعفات نتاعو اكثر،
2: المضاعفات

0: ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله يا ربي كل واحد يقوم بدوره كما يلزم.
1: ثم تواصل في القياده يعني زياد دبار لعهده اخرى في ظرف صعيب يعيشه الصحفيين
2: تحديات كبيره برشا.
1: هو معناها المؤتمر حتى من حيث الهيكليه نتاعو من حيث اختيار رئيسه كان مؤتمر تاع ناس اختار ناس متوازنه محاوره مهنيه يعني ثم اشكاليه
0: المؤتمر
1: ستابل. الاساس هو الوضع المهني للصحفيين اللي كل عام يزيد يطرح تساؤلات في وضعيتهم الاجتماعيه
0: كل عام يدهور
1: الماديه كل عام يدهور اكثر. هذا يلزم يتلاو به ويكسبوا ثقه الصحفيين في هذا بالطبيعه الى جانب اشياء اخرى المنادات معناها باطلاق صراحه زملاء صحفيين اللي هو معناتها امر متفق حوله هو واجب من واجبات النقابه المحمول عليه لاني اكبر جسم يعبر على المهنه الصحفيه وكوادر المهنه الصحفيه.
0: واضح نجي زايدي.
3: هو المطروح على المكتب الجديد لنقابة الصحفيين اليوم هو الوضع المادي الحقيقة للعديد من الصحفيين لأنه وهذا السبب فيهم كنا الوضعية الاقتصادية والمالية اللي تمر به المؤسسات العالمية اللي البعض منها ثم اللي يسكر أغلق نهائيا وفما اللي في طريقه إلى الغلق
0: وفما اللي يخدم في ظروف الغلق معناتها مؤسسات حتى مش لازم جرائد يخدموا ما كانوا مسكرين
2: لجور بالحق
3: وفما حتى حقوق مهدوره فما هضم لحقوق خاصه الحقوق الاجتماعيه للعديد من الصحفيين. وثم مشكل اخر هو توا مطروح زاد على في مستوى معهد الصحافه اللي كل عام راهو قاعد يخرج معناها في تقريبا 200 او 300 معناها الخريجين كل عام اللي ما عادش لاقين مكان وين يخدموا. دونك وهذا مش ماهيش مهمه نقابة الصحفيين فقط لأنه النقابة توصل مشاكل وتعبر على الواقع هذا زاد من واجب السلطة أنها تلقى حل للخريجين وتلقى حل للصحفيين العاطلين على العمل لرغم مش معقول راي وصمة عار أنه صحفيين قاعدين بطالة شدين الدار عندهم عائلات عندهم التزامات عندهم حاجيات راو صحفي ماهوش معناها ماهوش نابورت كي
0: مش على خاطر يلزم حد أدنى من الاستقرار.
3: وثم زاد الجانب الآخر اللي يتعلق بالملاحقات القضائية والإيقافات والاحتفاظ الحريات اليوم يلزم تتفتح قناة حوار مع نقابة الصحفيين لأن هذيك راي نقابة تمثل الجسم الصحفي بكل
0: عبر التاريخ
3: بكل اختلافات
0: عبر التاريخ هي المرجع بالنسبة للصحفيين.
3: شوف نوفل أنا ما راو فما اختلاف أنا بدي عندي بعض التحفظ على أداء النقابة لكن هذا لا يمنع أن النقابة راهي تمثلني وتمثل الصحفيين.
1: دونك يلزم
3: اليوم حق الاختلاف موجود وأنا عبرت على رأيي معناها في أداء المكتب السابق خاصة إن شاء الله المكتب الجديد إن شاء الله يكون أكثر ديناميكية وحركية وأكثر استماع وإصغاء لمشاكل الصحفيين. اليوم يلزم السلطة تفتح قناة حوار ويلزم الملف هذا متاع الصحفيين الموقوفين اليوم يزمو يتسكر يزمو يتغلق راهو مصدر إزعاج راهو مصدر قلق راهو من غير المعقول أنه اليوم صحفي اليوم معناها يعبر على رأيه لا يملك أي سلاح إلا سلاح الكلمة يعبر على موقفه يعبر ينقد من حقه أنه ينقد السلطة ينقد أداء السلطة الحاكمة من حقه وهذا معناها راهو منصوص عليه حتى في الدستور متاعنا راهو الدستور التونسي في فصل من فصوله الأولى تنص على أن حرية التعبير مضمونة بالدستور. ما تجيش تقول لي راي مضمونة بالدستور وبعد تجي تقول لي راهو فما فصل آخر في مجلة الاتصالات ولا في المرسوم 54 والحمد لله تنحيت معناها عقوبة السجن
2: ما عندك زوز مراسيم
3: 115-116 هل الكيل بمكلين التعامل بمكلين أو بمنظورين راهو ما يجيش. يلزم اليوم هاو مع المكتب الجديد معناه أنا واحد من الناس متفائل إن شاء الله تتفتح قناة الحوار
0: إن شاء الله
3: مع السلطة
1: الحوار برمته. أنا هكا ليش حبيت لأنه كلام نوفل زادني فكرة أخرى فكرة أنا أحنا نحكيه على أزمة صحفيين في الأحوال المادية والاجتماعية ثم أزمة قطاع صحفي والأزمة نتاع القطاع الصحفي فيها أزمة مؤسسات، فيها أزمة موارد مالية للمؤسسات، فيها أزمة ديون مؤسسات أدت إلى ما أدت إليه من اللي قلت أنت ثم مؤسسات بالكاد توت نجم تعيش وتقعد تبث. بمعنى أنه كيما الدولة اتلهت بقطاع الإعلام العمومي، وهذا يلزمنا نعترفوا به، أني ما ضيعتش دار الصباح، ما ضيعتش دار

0: لابريس، ما ضيعتش الصحفيين اللي كانوا في إذاعة شمس إف إم. معناها الإعلام العمومي ثم التأطير، على الأقل يلزم زاد الالتفات للقطاع الخاص في جدول ديونه، في ديوان الإرسال، في المشاكل في الديون المتراكمة.
1: فجأة ضعف ديوان الإرسال في وقت اللي إذاعات وتلفز كل تعاني من أزمة مادية، وديوان الإرسال اللي تضرب في اثنين ولا في ثلاثة، معناها نوع من القتل الرحيم بصراحة.
0: معناها في الوقت نقوله الإعلام تاع كل بلاد منظومه شامله، راهو مش اعلام عمومي فقط،
1: خاص عمومي.
0: والاعلام تاع كل بلاد هو قطاع محوري يلزم الدوله الدعم، وكيما دعم اي قطاع اخر حيوي ومحوري في البلاد.
2: مهم جدا نوفل، كان تسمح لي الكلام اللي قال لي كان يقول فيه خليل اليوم، نحس وهذا احساس راهو عام عند تقريبا كل الصحفيين اللي يشتغلوا في الاعلام الخاص اليوم، فما احساس بالضيم، فما احساس انه فما ثم ربما كيل بمكيالين، الإعلام العمومي ماخذ حظه من الاهتمام، من اهتمام الدولة وإجراءات وغيره، والإعلام الخاص متروك جانبا. تقولش عليه هك حكايتك البطل اللي ما لم يعترف بها. راو الإعلام الخاص نحبه ولا نكره، بكل هناته وبكل نقايسه وبكل مشاكله وباللي فيه، راهو يقعد في نهاية المطاف إعلام وطني.
1: وموجه للناس. شكرا لك سي ناجي، شكرا لك سي خليل. لا سمحوني، شكرا لك عمي ناجي، شكرا لك عمي خليل. فاصل
2: حتى انت يا عمي نو.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
1: مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماك، نعملوا طلع على الجرايد.
3: في الجرايد
1: والله
3: في الجرايد.
1: مرسي قاعدين تبعثونا برشا على على الواتساب. فما شكون بعث لي معناتها المسؤول في كندا يحكي على استهلاك الطاقه عام 2050، قال لي شوف فاش يخمم في كندا من العالم يهجر لهم ديك
4: يخمم في 2030.
0: ماناش ناقصين تخمامه، احنا ناقصين وسائل ماديه للفعل، اما التخمام موجود.
1: جوستومون تراه الجريمه اللي نحكيو، خلينا نحكيو على شويه تفاصيل على الجريمه اللي صارت بصراحه. معناتها باش نحكيو شويه تفاصيل، معناتها مختفيه هي من نهار 3 في الشهر، موظفة بدار شباب لا تعاني لا من اضطرابات نفسيه، طفله باهيه، معناتها الناس كل يحترموها. دونك الشرطه العدليه بجندوبه تعهدت بالموضوع، حصروا الشبهه في زميلها في العمل. علاش؟ باعتباره نهار تاريخ الاختفاء متمتع برخصه، هو استثنائيه باش يغيب. ومن بعد مشى عمل البصمه نهار، يعني خذ رخصه باش يغيب، من بعد شك
0: مشى عمل بصمه،
1: يعمل بصمه باش
0: باش يتلف الجرح،
1: الشبهه لابعاد الشبهه عليه وبالتحري معاه. بعد ما نصبوا له كمين اعترف بارتكاب جريمه القتل، وصرح انه قابلها رفقه صديقتهم في العمل، ومن بعد اصطحبها على متن السياره وقام بالاعتداء عليها بالعنف الشديد، ثم هزها الكوخ متاخم لمنزل جده واعتدى عليها مره ثانيه وخنقها وجرها ورميها بحفره قديمه متواجده بالمكان يظل 11 متر لوطا. وتم اعلام صديقتها بقتله المعني واتفق على كتمان الموضوع، والصديقه تم القبض عليها. معناتها ورط صديقها ومشاكل لما خلرني مع معناتها صديقة لقات روحها ناهت بيني تمشي تبلغ عليه تقول له اني سكت، معناتها
0: يرتفي ظلم.
1: فوالا دونك اسباب اقدامه على قتل معناه خلافات، يظهر لي تفطنوا انه عامل حاجه مخالفه، هي تفطنت له يعني حب. مانيش فاهم مع اسباب الجريمه بطريقه انتوكا. تم التنقل مسرح الجريمه معناتها ونسق واستحال انتشالها لعمق الحفره، دونك قعدوا يحفروا باش وتم استخراجها دونك لتحدد اسباب الوفاه عند الطبيب الشرعي. اكثر من 11 متر خليل ونحب نسأله جاوبني مع هذا الشيء اللي قاعد يصير في جرائم القتل معناتها هذه إدارة عادية يصير خلاف يقتل معناتها هل ويرميها في حفرة 11 متر ويشري سمين ويردم عليها برشا قالوا قيلة معناتها في مصدر برح شفتوا أنه وقتها دفنها مازالت حياة شوي لطف يا ربي لم أتثبت من هذه المعلومة ولكن العنف هذا وغيره منين شنو مصدره علاش ولينا هكا قبل كنت تصير جريمة هكا نقعدوا شهر على عيون في الجرائد وفضائح كذا علاش ولا كل يوم جريمة هكا
0: مش يجاوبك إجابة حائرة على سؤال حائر أنت بيدك تحط في السؤال في بعض الأحيان سؤال إنساني سؤال أخلاقي لا هذا مش سؤال إنساني سؤال متاع ستركتير جديدة متاع بشر ما نعرفش هل هم فعلا وقت يقوموا بالجرائم هذه معناها
1: حالة وعي
0: سبا في مخه ما شوف ما فضاء ما ليس بعدها فضاء يعني قتل مقترن قبله هو بممارس العنف الجسدي الشديد الدفن بالطريقة هذيك كومبليس زميلة تشوف في زميلتها ماتت وتخمم تبلغ ولا ما تبلغش يعني هذه حاجة كما قلت أنت خارجة على حتى ذيقت التقبل متاعنا للكوارث وللمآسي معناتها نسبة جريمة كبرت ثم عباد خرجت من سينتها مش فاهم هنا يزم تحليل ما هوش تحليل نفسي فقط هذا تحليل المجتمع هذا شنو ولا فيه باش يفرز عباد وشوفنا أكثر من جريمة من نوع هذا يعني توك ما يكون كارثة تنسيك في اللي قبلها
1: معناتها كل جمعة عنا جريمة
0: يفرز ناس يعفسوا على كل القيم الإنسانية معناتها ويزهقوا روح بريئة كنت تحكي على هذه إنسانة متوازنة ما عندهاش مشاكل تخدم في وظيفة عمومية في دار شباب مشكورة من طرف الناس ولو صارت السيدي مشاكل ما يتصير مشاكل
1: ليه معتش علاقة بيهرة
0: يتصير حتى نبزيات سيدي على افتراض ذلك على افتراض معناها شوف معناتها
1: وقتها يلوجوا عليها رو كان هو من الناس اللي يوموري روحهم
0: متقلق كان مش تقول له أشد العقاب رو هذا كلام يتقال في الجرائم الكل كان مش تقول مش نقوله احنا يزم نقف على الحقيقة هذه حقيقة التطور العنف والإجرام في المجتمع التونسي بالشكل هذا كان نشوفوا جرائم البركاج نقاو فضايع كان نشوفوا جرائم قتل نقاو فضايع في جرائم قتل ذوي القربة ولينا معناتها دخلنا في ستركتير متاع جريمة اللي فعلا يلزم المجتمع والدولة والقانون يشوفوا لها مقاربة أخرى غير المقاربات التقليدية متاع الجرائم
1: واضح نجي زعيدي معناتها مرة أخرى قضية تصدم مرة أخرى سلوك يومي أنت الأخبار يجيو كلول حتى ولات جريمة قتل بالفضاعة هذه الكلنا نلوجوا على أسباب ما لقينا حتى سبب كلها أسباب غريبة معناتها
2: شوف القتل اليوم أصبح سهل جدا يعني تنجم مثلا في تقريبا نقول معدل في كل أسبوع تسمع على جريمة قتل بأشكال مختلفة وفي أماكن مختلفة وبطرق وأدوات مختلفة هنا مش نرجع كان تسمح لي نوفل مش نرجع شوية للمستوى النظري احنا قرينا قبل ونعرفوا هذا معناها من خلال كتابات لامبروزو الطبيب وعالم الجريمة الإيطالي المعروف وكل تقريبا كل المشتغلين في القانون يعرفوه يعني تلمذوا وقرأوا نظريات لامبروزو اللي تحدث وقتها على الرجل المجرم The Criminal Man ويقول رأوا الإجرام أو نزعة القتل راهي معناها تسكن الشخص نفسه ونوازعها مختلفة منها بون يحكي هو صحيح النظرية متاعه تم يعني تفنيدها من بعد أنه ثم النزعة الفطرية البيولوجية للإجرام نحكي هنا رافي في جرائم القتل
1: كل واحد فينا عنده برسنتاج قاتل مخبية فما اللي تظهر له فما اللي لا
2: ولا هو يقول هو يقول السلوك الإجرامي بما في ذلك القتل ما هوش خيار حر لكن هو نزعة بيولوجية ويتحدث حتى عن النزعات البيولوجية الموروثة نرجع ونقول أنه تونس ما تختلفش على بقية دول العالم لأنه جرائم القتل عادة تصير يعني وربما معناها وأحيانا بنسق أكثر وأكبر
0: وأفضع في بعض الأحيان
2: وأفضع معناها ثم جرائم في التاريخ وما يش حاجة جديدة حاجة قديمة بدأت من منذ عهد قبيل وهابيل القتل يكمن ويسكن في الإنسان نزعة القتل تبقى الدوافع متاعها تختلف من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. إحنا يمكن تظهرنا يظهرنا ربما النسق معناه كأنه نسق كبير، خاطر كل مرة تقريبا في كل أسبوع نسمع بمعدل جريمة ولا زوز ولا ثلاثة جرائم قتل. للأسف الشديد اليوم طبعنا مع القتل، طبعنا مع حوادث المرور القاتلة، طبعنا مع جرائم اختطاف واختساب القصر، طبعنا مع جرائم قتل النساء. وهذا كان موضوع بحث وندوات ونقاش حكوا فيه الخبراء في القانون وفي علم الاجتماع وفي علم النفس. للأسف كي تسمع جريمة كما هذه اللي صارت في جندوبة أحيانا تقعد بيت تقول هل القاتل تفرج على فيلم من الأفلام اللي خطر؟ أحيانا راو السيناريو متاع القتل يشبه برشا السيناريو
0: إخفاء معلم الجريمة خاصة.
2: باش نذكرك مثلا بالجريمة متاع جريمة قتل المرأة اللي دفنوها في الحديقة وصارت في تونس راي، ودفنوها وكان بعلم الأم وبعلم الابن، ودفنت وقعدت مدة طويلة. بعد مدة طويلة اكتشفوا معناها أن الجثة اتقتلت وكان قتل جماعي.
1: المرأة اللي ولدها قتل ولدها دفنوه في الكوجينة وقالت ترى ولدي حرق، وبعد 23 سنة فيق اللي هو ما حرقش ليه ومدفون.
0: والجريمة الأخرين انت أسفق السيحة مودي ذات المرتبات مو زادة دفنه وبعد فيقوا بيها عن طريق واحد آخر توقف.
1: معتا سينيجي تقول الجريمة كي هكا ما وراهش اغتصاب واعتداء لطف وكذا، ليه معتا ولات هي سبب اختلاف؟ معتا هي جاراني سمعت بيك عملت كذا نمشي نقتلك أنا. يعني غريب جدا أن دوافع القتل ماشية وتولي أبسط. معتا
2: كل مرة سمعنا على جريمة قتل شاب تلميذ قتل اللي يدغر صاحبه
1: صحيح.
2: قتله علاش؟ ما اختلاف متاع فلوس، يعني خلاف بسيط صحيح. جدا
1: شفت
2: حتى الأسباب تغيرت وتبدلت. علاش قلتك اليوم القتل ولا سهل ولا يرتكب ببرود؟
1: واضح. وبرشا الناس قاعدين يبعثونا شكرا على 23 513 ألف. لابد من تفعيل الإعدام والأحكام بالإعدام وتفعيل الإعدام معناتها أهم حاجة. بلي خلنا قبل ما نكملوا باش نقرأ لكم النمساوية الجديدة من عرش كشلة تنطق النمساوية. 13 أكتوبر الساعة 5:45 الصحفية تأجيل الجنازة عائلة عالقة في المطار رفقة جثمان ورضيع. أكدت الجريدة النمساوية أن مواطن تونسي أصيل تونس توفى والده معناتها عمره 70 سنة نهار 7 أكتوبر. عائلته كان بيسافر من فيينا لتونس لحد 11 أكتوبر لدفنه بجانب زوجته المتوفاة. العائلة 3 أبناء ومعهم زوج صغار عمرهم عام وعامين. أكثر من 100 شخص كانوا يستناو في تونس لحضور الجنازة. الرحلة تأجلت مرات ومرات ومرات أكثر من 24 ساعة هما موجودين في المطار. حسب تصريحات الأبناء تغيير الرحلة كان صعيب بسبب الوثائق الخاصة بنقل الجثمان، مع ما نجموش يمشيوا لطيارة أخرى ولا حاجة، وحكاوا على تونسير وغيره. دونك سيبون
0: معناتها تذكرة قصيرة من تونسير.
1: أي من تونسير تونسير اللي وخرت أكثر من 24 ساعة. حكينا عليه الموضوع برشا. ليس هناك ردود فعل. كي تكتب كل يوم مطار تونس قرطاج علي ولا رتور تلقى تأخيرات متتالية.
0: لا القنام لا في الأفراح لا في المآتم. لا القنام لا في الأفراح ولا في المآتم. وكل يوم تجينا حكاية وكل يوم ما جاوبوش. ومش لازم تجاوبوا، راهو موركم سافا بابل كلك.
1: واضح. دونك وفما غش كبير صحيح متوانسة. وفيديوهات كل مرة على الفيسبوك على الانستغرام نشوفوا فيديوهات نتاع ناس تستنى ناس منرفزة ناس ما لقينا مع شكون نحكيو. ما سينيجي معناتها في دقيقة تمشي حكينا ما لقينا مع شكون نحكيو. معناتها ما لقاش شكون يحكي معايا.
2: على خاطر اختاروا أسهل حل اللي هو الصمت، اللي هو عدم التجاوب، عدم الاتصال. وابريتو علاش مشي اتصل معناها؟ لأنه خاطر المشاكل هذه ما عندهاش تفسير. التفسير متاعها
0: هو التقصير.
2: هو التقصير،
0: ما تماش حاجة أخرى.
2: يعرفوك المجتمع التونسي تقريبا برمته، وحتى الناس اللي تواصل عايشين برا اللي يستعملوا تونسير، الناس كل تعرف حقيقة الواقع متاع تونسير. ما يش حاجة جديدة. رأوا المشكلة هذه تو ما تروح سنوات، وإحنا كل عام في كل موسم نعود نحكي على نفس الموضوع، وفي كل موسم تلازم تونسير الصمت. فمش كل يقول لك راه ما عندهش بي دي جي، وبورتون عندها مكتب اتصال. ثم موجودين، ثم ناس يشتغلوا يخدموا في مكتب الاتصال. كانوا ينجموا يخرج بلاغ بسيط ما كنت تحبوش تتكلموا أو تخافوا من البوليميك ومن الجدل ومن النقاش ومن التعليقات متاع الناس، ياك أبعث مسج بلاغ صغير فيه فقرة، الفقرة فيها أربعة أو خمسة أسطر ويزم يكون فيها اعتذار. راهو اليوم اللي قاعد يصير للناس والتمرميد اللي قاعدين يتمرمدوا فيه في المطارات بالساعات ويقعدوا ويقضيوا الليل، وفما شكون اللي معناها ضاعت مصالحه على خاطر مشى باش ياخذ طياره قالوا له لا راه ما فماش ارجع غدوه، راهي تتطلب اعتذار. الاعتذار مش عيب
1: سينيش، بخلاف الاعتذار فما فيديو قاعد يدور على تعويض مادي، هاو باش نفسر لكم القانون ماذا يقول. نعم، وقت اللي الطياره تخرج من اوروبا مثلا، طياره تونسير تعمل تاخير فات 3 سوايع خارجه من مطار فرنسي، فانه التعويض لازم 1500 كيلومتر الرحله 250 يورو، بين 1500 3500 كيلومتر 400 يورو، واكثر من 3500 كيلومتر 600 يورو.
0: هذا تعويض المسافر المتضرر،
1: اي المسافر المتضرر، والمصدر هذا من الحكومه الفرنسيه. معناتها تونسير كي تبدا خارجه من مطار فرنسي ولا اوروبي، وقت اللي تعمل تاخير فوق 3 سوايع بالقانون تنجم تطلبها بالتاخير. هذا
5: قانون فرنسي ولا اوروبي؟
1: قانون اوروبي. وقت اللي تبدا تونسير خارجه من تونس ماشي لاوروبا، لا، لانها خارجه نطاق الاوروبي، ولكن تنجم ترفع قضيه وطالب تعويض وتنجم ما تاخذوش. ولكن كي يبداو في اوروبا فوق 3 سوايع تاخير راك تنجم تطلبها بالمبالغ الماليه اللي قلت عليها. لا لا، يعطيو
0: بصفه عليهم اللي وقت تعليم تينيسير كل يشكيو معناها باش تخلص من ديون عام 4000.
1: انا حبيت نقول المعلومه هذه، فما فيديو المعلومه هذه معلومه صحيحه تثبت منها من الحكومه الفرنسيه وهو قانون اوروبي. تراح فاصل وبعد نرجعوكم. هذه ميدي ماك.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
7: ويكاند لو فيلم
8: في ليلة البارح، فما شكون تقتل؟
9: شكونكم كان نلعبوا لوكارو؟
10: شنية بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل عبدولي ومريم بقديدة، إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار، في القاعات بداية من 14 أكتوبر.
9: الفجعة.
10: ويكاند لو فيلم برعاية نسمة تي في، هاشتاغ ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك اف ام.
11: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
12: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
11: إيه نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
13: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien, dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Touser, 2 jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, 2 artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samir Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival, where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaic FM. تابعوا الأحداث نفسروها ونفهموها. نوفل الورثي وفريق ميدي ماك معاكم من الاثنين للجمعة من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك كافيه. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
1: شكرا لكم. يلا موزايك 24.
13: موزايك 24.
5: نحكيوا على اشراف رئيس الجمهوريه قيس سعيد البارح على اجتماع مجلس الوزراء، كان فيه الحديث على جمله من المسائل المتعلقه بالاوضاع العامه وخاصه مشروعي قانون الماليه والميزان الاقتصادي للعام القادم. رئيس الدوله في اول الاجتماع اكد على انه الاستثمار ما ينجم يعطي ثماره الا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والانصاف. شدد على انه توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات باش يبقى في مطلع الأولويات، وهون يتعرض إلى مشروع قانون المالية للعام الجاي، وقال ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر زادا أنه اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال الاختلاف حول الوطن ولا مجال لإخفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. نعفل
1: واضح دونك الضغط الجبائي موجود، لان دعينا لتخفيف الضغط الجبائي كنا حكينا وعطينا الارقام لهنا. دونك نسبة الضرائب اللي تجمعها الدولة، ما معنى ضغط جبائي؟ نحب نفسرها ببساطة. الضرائب اللي تجمعها الدولة مقارنة بالثروة اللي ينتجها الاقتصاد في عام، يعني ناتج محلي إجمالي. مثلا إذا البلاد تنتج 100 مليار دينار وتجمع الدولة 25 مليار ضرائب، الضغط جبائي يولي 25%، مش معناتها مواطن يعطي أمل المعدل. دونك المداخيل الأساسية في تونس باش تفهم، ومداخيل ميزانية الدولة 52 مليار دينار، مداخيل جبائية 47 مليار دينار، معناتها فوق 90% من مداخلنا جاية من الجباية. الضغط الجبائي الرسمي المتوقع 25.4%. دونك في إفريقيا احنا تقريبا مرتفعين برشا على إفريقيا، ولكن نشبه شوية لأوروبا اللي 45-40% حتى ينجموا يوصلوا. بالنسبة لإفريقيا 16%، معناتها احنا أزيد منها برشا. هذا معدل أنه مداخل الدولة ولا تقريبا من الجباية الديوانة والجباية. سي خليل
0: واضح يعني هذه التوجه هذا في ميزانية 27 هو تواصل التوجه الدولة، ولكن فيه أيضا وكأنه فما مساج وصل على دوائر القرار. المساج هذا ما هوش من الشارع المواطني فقط، الشغيل اللي يخدم اللي تتفرض هو عليه ضرائب على الدخل زادا، بل أيضا من الناس اللي تصنع في المشاريع، الناس اللي تحب اليوم تستثمر في البلاد، اللي تحب تزيد الإنتاج، اللي تحب تزيد الشغل، عندها الضريبة على الثروة، عندها الأداء على القيمة المضافة، عندها المعاليم الديوانية. يعني هذا ستام باكيج كله اللي يخلي التونسي اليوم إلى جانب المشاكل الأخرى اللي عنده مش مرتاح، من ناحية أنه الدولة اللي ربما تعوض قلة الموارد القارة والثابتة والإنتاج تعوضها
2: بحل سهل
0: هو الجباية باش تحقق توازناتها المالية. إذا ربطنا هذا في الحديث هذا بالحديث اللي تقال قبل أنه هناك توجه لصفر زيادات أو صفر زيادات ضريبية في ميزانية 27، ثم نضيفوا لها التوجه عدم إثقال كاهل التونسيين في زيادة أسعار المحروقات والمواد الأساسية، فنفهموا في الحقيقة أن التوجه العام على قلة الموارد والمشاكل هو توجه نحو تخفيف العبء على المواطن، أو ربما هو التقاط لرسالة المواطن التونسي اللي عداها عبر وسائل مختلفة إلى السلطة أنه أحنا تعبين ويلزم المواطن التونسي يلقى خدمات أساسية ويلقى ظروف معيشية أفضل وأحسن. هذه الفكرة العامة. تبقينا في الأسئلة اللي يمكن تتطرح، إذا أحنا بلاد قليلة الموارد بماذا سنعوض؟ ربما إذا وقفنا الضغط الجبال
1: نعملوا مشاريع
0: معناها قلصنا في الجبال، بماذا سنعوض؟
1: نعملوا مشاريع.
0: إحنا كل بلاد ما تنجم تلقى موارد قارة وثابتة إلا بزيادة الإنتاج. تقول لي باهي بالك شي ظروفنا محدودة في الإنتاج، لا، احنا وقفنا على حقيقة أن هناك قطاعات عندها طاقة إنتاجية وما عندهاش قدرة إنتاجية. ثروات الوطنية، أنت كنت تحكي تو النسيج والملابس في نفس، يعني تكون عندك رافعة عندها اقتصاد تولي لك عبء وتولي لك معناها فيها هدر مالي في عوض فيها ربح، شنو تعمل؟ يعني يلزمنا بمقابل هذا نخفوا الجباية ومقابلها نأسوا لمشاريع وطنية مستدامة لتثمين الثروة التونسية. واضح. اللي هو حديث حكينا عليه برشا نوفل كيفاش مش نستغلوا هذه.
1: واضح حديث طويل. مهم عمل ما زادوش في النفط والمواد الأساسية قاعدة تزيد، لا معناتها فالمواد الأساسية تزيد واللي ما زادش مقطوع كيما زيت الحاكم وغني، معناتها الخضرة الغلة كذا
0: قاعدة تزيد، السميد
1: الطماطم يزيد.
0: نحكيو نوفل المواد الأساسية نقصد بها المواد المدعمة، عدم التوقف على الدعم.
1: هو حتى سينيجي تفضل.
2: وكي نحكيو على التخفيف العبء الجبائي وتخفيف الضغط الجبائي راو يزم هذا ما يكونش أو ما يبقاش في مستوى الكلام أو الوعود, يزم يتجسم وتجسيمه يكون في في في في أرقام. إيش معناها أرقام؟ يعني جي مثلا لبعض الاقتطاعات أو بعض الأداءات الموظفة على بعض المواد وتخفض فيها, تخفيض في التفيع, التفيع متاعنا اليوم 19%, والأداء على الاستهلاك راهو يوصل أحيانا راهو معناها إلى نسب رأي كبيرة. معناها كي يعني طبعا مثلا كي تاخذ الطاقة الشمسية مثلا اللوحات هذيك اللي تم توريدها يخلصوا عليها 19% TVA ويخلصوا عليها تقريبا ما قيمته يظهر لي 15% تقريبا, المهم ما مجموعه يعني تقريبا أكثر من 42 أو من 43% تخلص اللوحات الشمسية. شكون المستفيد؟ هي الدولة. وشكون المتضرر؟ هو المواطن. أنت سي خليك باش تمشي تدخل نحب نركب الطاقة الشمسية تتكلف لك, تتكلف ما تتكلف يعني اليوم نحكيه على 9 ملايين و10 ملايين و11 مليون
0: بعض الحين يولي تعجيز يعني
2: راو نحكيه على المسكن
0: مقارنة بقدرتك
2: نحكيه على المسكن. جبت المثال هذا خطر بصراحة مثال حي
0: على الأفراد يعني
2: تحكي. ووصلت الشكاوى وصلت إلى البرلمان والبرلمان إن شاء الله يوصل صوت الناس للوقت مناقشة مشروع قانون المالية 2027. يعني من غير معقول معناها قطعة تجيبها بمية دينار معناها تكلفها 150 ولا 160 دينار راهو وانت تشجع على الطاقة الشمسية. به تونس راهو نحن نحكيه على ضغط جبائي تقريبا في حدود معدل 25% اللي هو يعتبر من أعلى المعدلات راهو في العالم وخاصة في القارة الإفريقية.
1: إفريقيا 16% احنا في 25.
2: أما راهو الضغط الجبائي أحيانا يوصل إلى حوالي 33 أو 34%. طبعا وقت اللي تحتسب المساهمات والاقتطاعات الاجتماعية راي توصل 33 و34%, وهذا معدل كبير راهو مقارنة بالقدرة الشرائية متاع الناس. وصحيح نعرف اللي الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية ما هيش قاعدة ما رجعتش إلى المستوى المطلوب متاح الصادرات به الحمد لله فما أرقام إيجابية مطمئنة, لكن نحكيه على ثروة الفوسفات اللي صادرات فيها تراجعت, نحكيه على النفط ونذوب وربما غلق بعض الحقول النفط فما تراجع, ثم تراجع في إنتاج الغاز. لكن زاد هذا ما يزمش يخلي الدولة زاد يعني تستخدم الجباية كوسيلة لتحصيل الموارد. معنى أنت باش تعبي الخزينة متاعك يعني وباش
0: تقتطع من نشطاء المواطنين
2: باش تلقى باش تخلص أنت معناها 645,000 ولا 650,000 عون موظف اللي عندك اللي هما تقريبا في حدود 24 مليار دينار في العام. معناها مش هذايا ما يخليكش تضغط وتستخدم الجباية هيت معناها ولات هيت شو عندك
1: حل سهل
2: راهو نحكيه على 91% راهو اليوم من موارد الدولة
0: متأتية
2: من الجباية. الجباية معناها المباشرة وغير المباشرة, واللي يدفعوا أكثر الجباية معناها الاقتطاع راهو متأتي في أغلبه من عند من أجور الناس اللي تخدم في القطاع الخاص والقطاع العام.
1: أما سينيجي راهو برشا دول كيفنا في التسعين, معناتها المغرب 92% في عام 2026, فرنسا 92%, مصر 85, كندا 83, البلدان النفطية كما السعودية 39 والأردن 71, هذوكم اللي عندهم برشا نفط وغيره. تراها فاصل وبعد نرجع نكمل في الموضوع, فاصل قصير.
14: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. قلبي عاشقها والعيون هويته وأهلها يرضوها وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي.ان.
15: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
14: بمساهمة أجيل أمين بنك تونس باي نوفالير وموزايك فم. قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: الوردني.
1: مرحبا مرحبا، شكرا على تفاعلكم معنا. 23513000 دونك نحكيو على الضغط التجاري في قانون الماليه بصفه عامه، وهذا موضوع باش نرجعوا له برشا. شنو اللي لازم لتنفيذا باش نحيو الضغط التجاري؟
2: واضح انا نوفل عندي تعقيب على اللي حكيته انت على المقارنه بين الدول النفطيه وغير النفطيه، مهم جدا. احنا ماناش هنا في اطار التعجيز وقولوا ما تاخذ جبال، لكن انت ما يلزمكش الموارد الجبائيه نتاعك توصل الى حد انه تتعطل نيه المستثمر كيف يشوفها عاليه برشا في الاستثمار يهر. وبالتالي يتوقف انتاج الثروه ويتعطل النمو. هذا هو المطلوب، هو مطلوب الموازنه. بمعنى انت توك تجي قانون 27 وعندك اولويات وطنيه، عندك ريلونس نتاع قطاعات معينه، تعمل لها تسهيلات جمركيه وتعمل لها تسهيلات في الضرائب. عندنا هذا السؤال الطاقي الكبير اللي يهم الافراد ويهم المؤسسات، اللي هو مثلا اللاقطات الشمسيه وكل ما عنده علاقه بتسديد العجز الكهربائي اللي عندنا في تونس، الكل نلقاو فيه تسهيلات عينيه واضحه. ثم نوفل، وهذا اللي حبيت نحكي فيه في موازنه 27، لانه مرتبط بغيره، ما نعملش قانون فيه تحفيز للتونسي ثم لا يجد طريقه للتحقق لاسباب قانونيه. هذا شو نقول؟ بمعنى ان اليوم اذا كان حطيت موازنه 27 باش تشجع المستثمر وباش تعمل خط للتمويل الاجتماعي وباش تشجع باعثي المشاريع الصغرى، بعدها هو بعد نقاش الميزانية يلزم يكونوا عندي في ديسمبر، هكا في آخر ديسمبر سي ما قلت مجلة الصرف حاضر توقع مجلة الصرف باش يتطبق تعاول تعمناول اللي هو التحفيز على البر الشراء وتدوير الدولاب للتونسي بصفة عامة. كيفاش تعملوا قانون أملاك الدولة باش
1: نعملوا
2: ترسانة من القوانين،
1: باش نعملوا حلقة خاصة على القوانين التي لم تنفذ، وباش نسألوا معناتها هل يمكن أن نصدق نقاش مجلس أم لا؟ إذا يقعدوا ينفذوا ويصوتوا ويهبطوا ويهبط في الرأي الرسمي بعد ما يتنفذش باش تولي معناتها مجلس نواب زعما تتنفذ زعما لا
2: يهبط قانون يتعطل لأسباب قانونية، ثم قانون آخر يعطله. هذا يلزم هذا ما بعضه يتخدم الكل ما بعضه.
1: جستو في النقاش سينيجي قانون المالية دونك شنو اللي لازم يتبدل باش نحيو ضغط جبائي؟
3: كي يقولوا تخفيف من الجباية من الضغط الجبائي راهو يلزم التقليص والتقليل من بعض الأداءات،
1: يعني مش ما نزيدوش نقصوا
3: نقصوا نقص. توا كي تاخذ انت مثلا الضريبة على الدخل اللي هي تمثل تقريبا اكبر مورد، راهو معناها كي نحكيو على توزيع المداخيل الجبائية، منين تجي الجباية؟ تلقى 28.5% جي من الضريبة على الدخل اللي هي الناس اللي تخدم اللي تدفع، ثم جي بعدها هي الأداء على القيمة المضافة TVA 27%، المعلومة على الاستهلاك 9.6%، الضريبة على الشركات البترولية 15.4%، المعاليم الديوانية 5%، الضريبة على الشركات غير البترولية 12.9%. تعرفش انت اللي الأجير يدفع الأداء ثم يدفع يتحمل تبعات أداءات أخرى كما TVA. التوفيا شكون يخلصها؟ في ما هو يخلصها لخريني، لخريني شكون؟ لكونسوماتور المستهلك. معناها انا ندفع لك من شهريتي ونزيد ندفع وقت اللي نشري حاجه دونك نشريها بالتوفيا باش يمشي سي تاجر بعد يريكوبريها معناها في الواحد دونك ما يدفعهاش
2: ياخذها من عندك باش يخلصها.
3: يثقل علي انا بطبيعه الحال كي باش بحالي بالتوفيا، هو معفي هو معفي منها وقت اللي يمشي ديكلاري. المعلومة على الاستهلاك أيضا كيف وكي يوظف على مادة مستوردة تتعدى من الديوانة، شكون التاجر المستورد اللي وردها اللي جابها دخلها للسوق
2: مش يثقل سوق مع الشاري
3: بطبيعة الحال يثقل التفايا ويزيد يثقل 9% ويزيد يثقل عليهم هامش الربح متاعه، والله أعلم معناها يثقلش عليه حاجات أخرين الترانسبار والشحن وكذا وتكلفت لي وجبت لك وكذا. يعني في نهاية المطاف المواطن شوف قد راهو قداش يدفع. راهو أنا رأى أنه قانون المالية 2027 إذا ثم بالحق إرادة حقيقية، وأنا نعتقد أنه فما توجه للتخفيف لأنه راهو
2: على المواطنين وعلى على الاقتصاد
3: لكم. خفوا على المواطنين، خفوا عليهم قدر ما تقدروا. راهو انا كي نشري انا حاجه ماده نستهلكها، حتى نشري من عرش انا مسحوق غسيل، راهو راني نخلي راهو فيه TVA 19% وراهو فيه موظف عليه راهو على خاطر معلومه على الاستهلاك على الماده الاوليه اللي استوردها من برا. يعني في نهايه المطاف راهو اللي يخلص الفاتوره الكبيره اللي يخلص كما يقولوا فيها اللي خلص الطاولة كل في الآخر هو المواطن، هو بالحق هو المواطن. ثم خفوا شوية، خفوا شوية على المؤسسات، خاصة المؤسسات الناشئة. رأي فما مؤسسات صغيرة سكرت، رأوا برشا مؤسسات سكرت، رأوا فما وفما مؤسسات أخرى توف تخدم أونفيوز على خاطر معاش خالتين، السوق صغيرة والفرص ماهيش متاحة للناس كل. ثم مجموعات الكارتيلات، كارتيلات الكبيرة من غير ما ندخل في التفاصيل، راهم مستحوذين تقريبا على مسالك التوزيع والسوق والإنتاج وكذا.
1: معناتها واحد سألك يعني عطيني البديل سينجي الدولة اش تعمل؟ تعمل مشاريع، أسهل حاجة
2: تعمل مشاريع
1: استثمارات أجنبية ومحلية داخلية. هذا الشيء اللي من بعد الثورة مات،
3: ثم قاعدة
1: تقريبا مات
3: ينوفل. ثم قاعدة عامة يعرفي موجودة معمول بها في كل الدول، الدولة تستخلص منك الجباية باش تعمل لك مشاريع، باش تعمل لك طريق
2: مقابل خدمات صحية،
3: باش تروح تلقى الضوء يشعل في الكيس ما تلقاش ضوء مطفي، باش تلقى الزبلة
2: الدنيا نظيفة،
3: باش تمشي تداوي تلقى مستشفى محترم، باش تكتز ولدك باش تقري تلقى مدرسة ومؤسسة محترمة. هذه هي الخدمات العامة اللي هي شو مخصص كون من مشمولات واختصاصات الدولة. يعني قالك ندفع لك يزمني نلقى مقابل نلقى خدمات.
1: مثلا ألمانيا كي تدفع ذاك متاع التنقل لزوتولوت بليش، ألمانيا ما تخلص يقولك مادام تدفع ضريبة ذاك النقل لزوتولوت ما تدفع شيء. ما تعرفش معناتها خدمات للدولة. موضوع الوقت وفي ناس يخليه الموضوع كبير
3: إن شاء الله برشا. إن شاء الله يكون قانون المالية 2027 قانون ذو طابع اجتماعي إنساني. مرة ما نحكيه على الدولة الاجتماعية
2: وذو صبغة تطبيقية لا يتعارض مع باقي القوانين الموجودة.
1: شعوله أمان الموضوع برشا مرات
3: يعني الوقت وفيه الحكاية التطبيقية
1: سيفي قدم الأخبار. سي خالد شينيجي نتقابلوا احنا بعد غدوة. سيفي قدم الأخبار نرجعكم في ساعة ثانية من ميدي ماج.
0: ميدي ماج
4: فغام لا شارج مونتال تواسى كل تخمم ستريس دو في عندك، تخمم في عيلتك، تخمم في باش تدبر فلوس.
5: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلهب صغارها توكلهم تهزهم للقراية تستناهم يرجعوا يفطروا بعد تعاود ترجعهم يقرا بعد تهزهم لزيك خاص كولير ستان ترافاي.
6: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات تاع المجتمع التونسي. ساعات كي تبدا تمشي في الشارع تحس هم انيتا دو ستريس، معناتها برشا امراض نفسانية برشا امراض عصبية ولات متخمم الزيت.
7: حد كتابة ولادك مش يقر ولا حاجة تبقى ديم تخم عليه ثمان دراهي لوحو لبيس ليه تخالطو ما خالطوش قراو ما قراوش.
8: يحكي معاك ومخو قاعد يخمم في حاجات اخرين، نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعة يا ولدي شي كبير مش نحكي لك شي مهول. رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده، ولهذا الله يقدر الخير.
9: لا شارج مونتال بون ظاهره متفشيه برشا، وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل مصروف مستقبل كاريرك عائلتك البو يخمم على صغار والام على صغارها.
0: فغام
10: لا شارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يوميه تخليه في حاله تفكير متواصل، وبالتالي يعيش حاله من الارهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساهم العرضه اكثر للاحساس بالعبء الذهني؟ لا شارج مونتال كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقليه من عمليه التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفه يوميه؟ كيفاش يتم التفطن الاعراض لا شارج مونتال العبء الذهني، وشنو سبل التعهد بها والوقايه منها؟ لا شارج مونتال العبء الذهني موضع فورو من نهار الاربعاء.
11: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعه من مدي ساعتين للاربعاء فورو مع امينه بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الاولى في تونس.

0: مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. مصدر أمني مسؤول بنابل يفيد لموزايك بأن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل معززة بفريق من الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابع لإدارة الشرطة العدلية، تمكنوا نهاية الأسبوع المنقضي من تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات ينشط بين تونس ودول أجنبية ويضم عناصر تونسية وشخص أجنبية. ووفق المصدر ذاته، فقد نفذت الفرق المذكورة بإذن من النيابة العمومية جملة من المداهمات بين مدينة نابل والعاصمة، أسفرت عن حجز كمية هامة من الأقراص والتوابع المخدرة LSD وسيارة فاخرة ومبلغ مالي هاما، بالإضافة إلى إيقاف 5 أشخاص من بينهم أجنبي، وتم إدراج عناصر أخرى للشبكة بالتفتيش. هذا وقد تمت إحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بمواصلة الأبحاث للوقوف على مدى امتداد الوفاق الناشط بين تونس ودول أجنبية. رئاسة الحكومة تفيد بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة ترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. ورئاسة الحكومة تؤكد أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة، نشره البرلمان اليوم بموقعه الرسمي. مقرر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري يؤكد أن اللجنة تكثف حاليا جلساتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك قصد تسريع وصوله إلى الجلسة العامة والمصادقة عليها. والفقيري يضيف في تصريح لموزايك أن قطاع الصحة الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية يحتاج إلى عملية إصلاح تشمل عوان الصحة والبالغ عددهم حوالي 70,000 عون وفق تقديره.
1: كنا معنا قمنا بعديد الجلسات منذ إحالة المقترح إلى اللجنة أفريل 2025 بعد إمضاء من حوالي 105 نائب. استمعنا إلى جهة المبادرة، ناقشنا فيها أهم الفصول والمحاور اللي جاء بها المقترح، ثم استمعنا إلى عمات الصيادلة وعمات أطباء الأسنان، ثم إلى جمعية أطباء الشبان التنسيقية الوطنية لإدارات وعوان الصحة. قدنا كيف جلسات بعد هذا مع جهة المبادرة لتنظيم مختلف الآراء والمقترحات اللي جات في السماعات السابقة. الأكيد معناها السماعات مازالت، خاصة تو باش نركزوا مع احنا كأعضاء مجلس نواب كلجنة وكجهة مبادرة بناش باش نقفوا على السماعات هذه، باش نحاولوا نتصلوا بها وزارة الإشراف اللي وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية، مع يضم مع الوزارات اللي عندها علاقة مباشرة بالمقترح. إن شاء الله وبعدها يكون ثم يوم أكاديمي أكيد جدا باش تحاصل فيه جميع الآراء، قدم فيه مجمل المقترحات اللي على ضوءه باش يصير التعديل النهائي الأهم الفصول وإثراء وثم تمرير الجلسة العامة.
0: في تطورات الشأن الدولي، مخاوف من تسرب مواد خطرة إثر انفجار في مصنع شركة إنتل بمدينة كريات جات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية منذ قليل بتسجيل إصابات جراء هذا الانفجار. وزارة الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح كولومبيا سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة. وكانت كولومبيا أعلنت افتتاحها سفارة في القدس المحتلة اليوم لتصبح بذلك 10 دولة تقوم بهذه الخطوة، بعدما ألغى الرئيس الجديد إبيلاردو ديلا أسبيريا القطيعة مع الكيان الصهيوني التي تبناها سلفه، وعاد أيضا اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى.
2: في تونس.

0: نوف الوردني.
1: يا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم للساعة الثانية من ميدي ماغ على موزايك فهم. كنتوا تسمعوا في غناية بس تنكا شوية لروبي، شمعت تنكا أصلاح أسلمة
2: أسلمة نوف، مرحبا بديك بالكل، مرحبا للمستمعين. بالنسبة لكلمة تنكا
1: بس أنا لحظة إيجا نقولك، مش حسب مخي مش مغرورة بس تنكا شوية، تنكا يظهر لي أقل من الغرور،
2: أقل من الغرور بشوية، بين الغرور والتواضع فما التنكا. مثلا في في في, ما في مصر يقولوا عبد اللي عنده التناكة، هكذا تتقال الكلمة. هذه الكلمة اللي
3: مذكورة في الريشة، معناها
2: هذه اللهجة متاعها. لا مش ريشة، مش
1: لا الريشة مهرة التنكة، يعني
2: هي المساحيت فما حاجة من نوعها. هي التنكة اللي هي ماهيش بالمعنى الإيجابي، أنا بالمعنى التنكة معناها
1: إيه، أما هي فخورة بها، معناتها التنكة وأموري وفلا جين
3: مرات في متاحة بالدرجة
1: تنكة مدعوشة
2: بالدعوشة برشة تسمى
1: اي فلا
3: مرحبا مرحبا. شنو يجيبونا صحابنا متاع اليوتيوب؟
2: الواتساب شنو يبعثوا لنا بتبيعة على 23 قديش هو 513000
1: 513000
2: كاش معناها مراد في متاحة بالتونسي
1: فلا سين هيتش نحويلك. مرحبا بك،
2: مرحبا.
1: قاعدين تبعثونا برشة على 23 513000، برشة على الطيارات. فمشكون قال راني قدمت شكاية وما عوض لي حتى حد، قدمت في كومباني فرنساوية عوضوا لي بعد جمعة جمعتين
2: على حكاية الروتار
1: اي الروتار. انا نعطيكم القانون تطبيق اخويا الامور
2: يجيو صلاحيتك.
1: باش نحكيو تو قبل ما نمشيو للجهين، باش نحكيو على عيد الجلاء، ذكرى غدوة 65 العيد الجلاء نحت.
4: ذكرى مهمة جدا يلزمها تبقى في الذكرى الجماعية بالنسبة لتونس. غدوة 15 اكتوبر تونس تحتفل
1: 63
4: بمرور 63 سنة على جلاء آخر جندي فرنسي من بنزارت، كان عام 63. لكن وراء الاحتفاء هذا، وراء الاحتفال الوطني هذا، فما سؤال تاريخي قعد مطروح على امتداد 63 سنة نوفل تقريبا. قديش بالضبط من تونسي وتونسية استشهدوا في معركة بنزارت في جويليا 61؟ المعركة ما قعدتش برشا، نحكي على 4 أيام تقريبا، دارت بين 19 و23 جويليا 61 بين الجيش الفرنسي من جهة، لنذكره في الوقت ذاك هو رابع أكبر قوة عسكرية في العالم والقوات التونسية. كنا نحكيه على النواة الأولى للقوات العسكرية التونسية للجيش التونسي، ما كانوش وحدهم، كانوا معهم مدنيين، كانوا معهم متطوعين. ورغم مرور كما قلنا 63 سنة، ما زالوا المؤرخين والمصادر الرسمية كل واحد يعطي رقم تقريبا استنادا لشهادات، استنادا لوثائق، استنادا للارشيف متاعنا. البارح كان ضيف شاكر بسبيس زميلنا في حسته، واحد من الناس، الدكتور فيصل الشريف، هو مؤرخ والأستاذ الجامعي في التاريخ العسكري، وهكا تحدث عن نقطة هذه.
5: الإشكال اللي مطروح إلى اليوم هو عدد القتلى. نشوف ونعرف في المقبرة متاع بنزرت تقريبا بعدد 640 يعني شهيد هناك، ولكن كما وقمنا يعني بعديد زيارات ومحاضرات في بنزرت، السكان يقولوا العدد هو أكبر بذلك بكثير. المعركة اللي ما دامتش برشا راه من 19-23 جويلية تقريبا 4 أيام، هو بالألاف الشهداء، وبالتالي الرقم هذاك راه مغلوط هنا يعني الإشكال. ثم الإشكال الثاني، هل كانت تلك المعركة ضرورية؟
4: الحقيقة حوار شيق برشا وممتاز، فيه برشا تفاصيل خاصة بالنسبة للناس اللي يحبوا التاريخ. فما برشا حاجات حكي فيهم الدكتور بتفاصيلهم، ولكن فما مسألة أخرى ربما برشا توانسة ما في بينهمش بها. يقول الدكتور في التاريخ العسكري والأستاذ الجامعي فيصل الشريف، يقول راهو الأرشيف اللي عنا، يقول سعنا أرشيف كبير برشا وأرشيف

0: إلى المفاوضات واضح تماش حل ثالث. أنا ذاك بستعرفوا اللي يوم 24 جوان 1956 الجيش التونسي خرج إلى العلن وقام في محمد الخامس وفي شوارع تونس بالديفيلين تاعه يعني اللي خرج للعموم. خيار بورقيبة أنه يرسل الدفعة الأولى من سانسير هما تقريب 4 دفعات حتى العام 60 بيرسلهم إلى فرنسا وليس كما طلب منه جمال عبد الناصر آنذاك وفي العراق. قالوا له جيبهم الضباط وندربوهم هنا. لكن السلاح اللي اعطته فرنسا ستجدون هذا السلاح الذي أعطي للجيش التونسي شوية دبابات وشوية كوامن والكل. اسمعوا الجملة كمية خبيثة يعني هي تفاصيل دي ما الشيطان في التفاصيل. أتيتر دو برينو أنكور دي فيني هي سلف أما هي من حياة ونشوفهم بعد شنو الشكل
1: فيش تخلصوا في تونس
0: وهي في الأخر أنو دي فيني هي على بنزرت في الأخر لعبة الكبيرة هو يقالك نعاونكم تكون جيش متاعك وتولي دولة مستقلة وكل شيء. لكن قاعدة متاع بنزرت وهذا من خلال وثائق لأنه كان هناك يعني مخططات للجنرال الفرنسي منهم النموذج على شكل جبل طارق. بنزرت هذه نجم تكون كما جبل طارق لليوم جبل طارق هل استرجعتها اسبانيا؟
1: لا
0: 99 سنة
1: لا لا المغرب دونك كنت باش تكون بنزرت جزء من مدينة تولي مدينة فرنسية معناتها من تونس تمشي لبنزرت بالباسبور والفيزا
2: كنت لا هو, كي هو عطاه الاكزامبل نتاع جبل جبل طارق خاطر ربما الاقرب للسيناريو اللي كان صاير. جبل طارق لليوم اسبانيا تروفونديكي في التريتوار هذاك معناها خاطر هو جغرافيا تابع اراضيها ولكنه تابع المملكة المتحدة وصارت عليه ازمات كبيرة معناها وحاولت بكل الطرق اسبانيا خاطر فما حدود اليوم راهو بين جبل طارق واسبانيا. جبل طارق فيها حتى مطار متاعها معناها واسبانيور معناها كي باش يتعداو بين جبل طارق والاراضي الاسبانيه راهو فما ديوانه وغيره وكل شيء. دونك ربما هذاك السيناريو اللي كان مطروح
1: انه تقعد المغرب
2: بنزرت يشبه شويه السبت وملي لكن مش نفس الاشكال القانوني موش نفسه تقريبا ولكن الفكره نفسها هو انه تقعد هذيك خاطر بنزرت راهو مفتاح في المتوسط خاصة في الفترة هذيك في الحرب الباردة معناها راهو مفتاح مع مالطا وصقلية تقريبا هذوما مفاتيح البحر الابيض المتوسط. والفكرة كانت انه خاطرها بنزرت في الوقت هذيك كانت عندها زوز دو فونكسيون ميليتير كانت باز ايرونافال معناها بحرية قاعدة بحرية وقاعدة عسكرية دوك مش بالسهل انه كان المستعمر باش يتخلى عليها ولكن صاروا بعد برشا تفاصيل. هوني نرجعوا للنقطة متاع هل كانت ضرورية ولا هوني تختلف ربما القراءات ولكن برشا ناس يقولك كانت ضرورية على خاطر انت ما تجمش بالنيغوسياسيون معناها انك تاخذها
1: فيق انه بالسياسة برك
2: ما عندكش قوة عسكرية باش انك تحاول تفارع الرابع قوة عسكرية في الوقت هذاك فكان من الضروري انك تتحرك باللي عندك.
1: واضح شكرا لك وكل عام وتونس حي بخير وتحية للبنزرت. يلا جيهن نكمل معك والله حكاية حلوة باش تحكي لنا جيهن.
3: مش هكا فما مرة قلت لي جيب لنا اخبار به دونك اليوم جبت لكم برشا اخبار
2: والله عجبتني الاخبار حلوة برشا
3: هو جملة من الأخبار وبرشا خدمة جيت وراها ظهر لي نحن عنا حاجة وليت ناقصة في التخميم متاعنا على خاطر كي تخمم باش تلعب صغيرك باش تخرجوا يتفرهد تخمم أول حاجة باش تمشي البارك بريفي باش تصرف فلوس تخمم أنت باش تتمشى باش تعمل جو متلقاش وين دونك تولي كي تخرج تفرهيدة بالنسبة ليك قهوة ولا ريستوران وكلها ماشية في الكونسوماسيون بعيد برشا على الطبيعة حتى كي نخمموا شوية في المحميات نجم نكونوا بعاد علينا ما عنيش أكسي وين النجم نمشي وين النجم نتفرهد ونسينا نوعا ما ثقافة في التجنينة اللي هي ضرورة في مدن العالم الكل واللي احنا نسينيها مش هكا نوفل حتر عادة جنينة تلقى فيها
1: تحول السكن الى ابارتمونات يعني قبل كنا ديار في الديار اي كنا في الديار وفيها الوسطية وفيها جنينة تو ما عادش الامكانية المادية ما عادش تسمح لتونسي انه يملك دار دونك اغلبية تونس ساكنين في ابارتمونات ما عادش فما الخضار ما عادش فما الجملة
3: وحتى بالنسبة للابارتمون ولات حاجة مغرية برشا للتونسي وقت اللي تقوله تنجم تيخو برتمينة ما عندي زيدة سال دو سبور وعندي جنينة وعندي بيسين على خاطر تعرف اللي البر هذيك ينجم يكون صعيب ولا مش موجود جنية نوعا ما توين سيقولون راهم تفقدوا ما عادش لاقين جنينة في برشا حالات في برشا مدن وانت تمشي توا تنجم تتلفت أي واحد

0: تسمع فينا فاسيلمون باش يلقى خربه باش يلقى زيدا بلاصه فارغه مهمله تحاولت المصب باتفاق جماعي من عند الناس انهم يطيشوا فيك المنطقه هذيك واعتبرت مصب. الحكايه تبدلت في الحفصيه على خاطر من بين عدد كبير عملوا دراسه لقوا اكثر من 120 خربه والحكايه صارت فتره الكوفيد في 2020 تقريبا. قالوا هذوما الكل عم خرب وفما برشا اللي حبوا يحولوهم الباركينج ولا السوق ولا بلاصه للنصابه ما حتى حد ما جي لبالو علاش ما تكونش فما جنينه في الحفصيه ومش اي جنينه جنينه الناس هي اللي تزرعها المتساكنين نتاع الحفصيه. منش نحكيو على نوار متاع زينة ولا أشجار باش تتظلل وشوية كريسي نحكيو على زراعة من نوع آخر يزرعوا نباتات تونسية معناها تنجم تمشي لزينة الحفصية اليوم تلقى فيها ليتو تماتم فجل هذا الكل اللي المتساكنين يزرعوه يردوا بالهم عليه يستحفظوا عليه ويستهلكوا منه. كيفاش بديت حكاية جنينة الحفصية وجنينة الحفصية قد جابت من جنينة مجتمعية بعدها اللي الكبار والصغار يتشاركوا في جنينة هذه باش يخرجوا يلقاو متنفس على خاطر وقت اللي تكون بلاصة خربة انت تخاف باش تتعدى بحذيها تقول سي سيغ فما مخدرات وفما براكاجات وفما مشاكل اما وقت اللي تولي جنينة ونحسوا قديش نحن مستحقين الجنينة الناس الكل تولي تحميها وترد بالها عليها وتستحفظ فيها وتلقى متنفس باش الكبير كي يخرج يحب يقعد بين الناس راجل ولا امراه كبيره يلقى بلاصه يقعد فيها الصغير باش يتفرهد زيدا كيف كيف. جنينه الحفصيه اللي جابت بعدها برشا مشاريع اخرى هي تنفهموا بدايه الحكايه كيفاش. معنا فراس خليفي هو مهندس فلاحي ناشط بيئي وممثل عن جمعيه مدينتي اللي بدات بفكره الحفصيه.
1: هي حديقة مجتمعية بالأساس تبنيت على خربة كانت موجودة في المدينة بالضبط في الحفصية في ناس سيدي مفرج وين البلاصة قبل كانت خربة وتحولت مصب للناس تحط فيه الفضلات ومصب عشوائي والتصويرة ما كانتش تعجب حتى شخص للصغار للكبار للنساء اللي يعيشوا دايرين بالبلاصة. يوما ما في 2020 بدأت الحكاية بجست قبل كوفيد عملنا إتيود صغيرة على المدينة قداش عنا من خربة موجودة شنو أنواع الخرب وكل لقينا اللي العدد كبير برشا اللي هو فات 160 خربة 2020 توا نتصور العدد كثر شويه. والفكره كانت كيفاش نجم نحولوا هالبلاصه اللي هي تمثل خراب البلاصه تنجم تعطي حياه للمتساكنين وتعطي روح للحفصيه بيدها من انه البلاصه كانت قبل العباد ما تحبش تعاد بجنبها لانه توا ولات بلاصه وين العباد تتكلم وتقول هاي نتلقاو في جنينة الحفصيه. بدينا مع بلدي تونس مع المجتمع المدني موجود في المدينه مع حتى الشركات اللي موجودين في المدينه على خاطر احنا زاد نمثلوا مدينتي من الحكايات اللي بديناهم كان مشروع جنينة أنه نوصلوا نهار نخلطوا نتولي حديقة مجتمعية 2021-2022 معناتها نزرعوا مع الصغيرات نزرعوا مع المتساكنين اللي غاديكا تمويلات ضعيفة كانت من عند العباد اللي تسكن في المدينة وتأمن بفكرة أنه الحفصية يوما ما بشوالي فيها جنينة. واليوم الحمد لله معناتها وصلنا بعد 4-5 سنين بروجي هو أول حديقة مجتمعية نجم نقول في تونس الجمهورية الكل. دونك توا جنينة الحفصية هو مشروع يمثل المتساكنين الكل متاع الحفصية وحتى متساكنين المدينة.
2: ولا معناتنا نحب نعمل صلاة نمشي نقص على الروح والروح
0: المواطنين الكل واللي موجودين في الحفصية في رمضان دايخ كنا شفناهم حكينا معهم برشا تتحق مع دنوس تمشي لجنينة تهز مع دنوس تروح تعمل بريك نتاعك على روحك فكرة حلوة برشا وقاعدة تتطور على خاطر وصلت للمدارس توا. وهو كي نحكيو على جنينة راهو ساعات نقولوا كي عملوا البلان تاع المنطقة هذية ما قراوش حساب وداير حتى كي تعمل دورة في بلايس حديثة في تونس تمشي للعوينة مثلا تمشي للنصر وين الجنينة ولا قديش مساحة الجنينة اللي تبقات ما تجيش حتى العشر متاع العشر
3: متاع بالقانون يلزم يكون فما معناها
2: فما أحياء اللي عملهم يلزم يشد الحبس لا داعي لذكر اسمي ما لا خضار لا سباس لحد شيء
0: كيس ضيق زيدا وبرشا بني برشا عمارات
2: نشعر ونمشي الحاجة الخائبة خلينا في الجنينة المجتمعية في اللي هي حاجة إيجابية
0: خلينا في البيه. جنينة الحفصية ولت فكرة الفكرة أنه كل مرة يحاولوا يقدموا ويزيدوا جنينة في منطقة محرومة من الخضار وده حتى كي نحكي معهم شوية يقولون راهو حتى البلايس اللي ما فيهمش بإسباس ما فهمش خربة ما فهمش بلاصة مهملة رانا قاعدين نخموا وأنه نعملوا جنينة في الأسطح وبدأوا يجربوا في التجربة هذية جوست نستنيوها تكمل ونحكيوا عليها محليا. من بعد للمدينة وأسوار المدينة خرجوا شوية ومشيوا للملاسين وهوني مع صغيرات في مدرسة لإدماج الأطفال اللي خرجوا من القراية متاحهم به وإنه رجعوا العلاقة به بينهم وبين الطبيعة. دونك تبدأ الحكاية إنه نعلموهم كيفاش يزرعوا ومن بعد كيفاش يستغلوا المساحات الموجودة في المنطقة متاحهم أو في مدرستهم أو في ديارهم باش تحول هي زيدة الجنينة باش كل بلاصة في تونس يكون عندها جنينة متاحة.
1: مستوى جنين الحفصية قاعدة تخلق في شبكة ريزوم تاع جنين اللي هما مبنيين على الفلاحة الحضرية اللي هي الفلاحة في المدن، على خاطر كي جربنا في جنين الحفصية خاصة العامين الاخرانيين نزرعوا زريعة تونسية في أرض تونسية ونأكلوا منها، معناتها جنين الحفصية دابا واللي تتوكل في شوية عباد، ووراتنا اللي الانتاج الفلاحة ينجم يكون وسط المدن وسط البنايات وممكن جدا زادة، على خاطر حتى كي خدمنا بالزريعات التونسية مع الفلاحة التوانسة مع التقنيات اللي هما يستخدموها معناتها في الفلاحة التونسية متاعنا عطات ياسر نتائج إيجابية برشا، وخلتنا حتى احنا نحلموا انه نكبروا اكثر من اللايس اللي نجمو ننجو فيه. توا عنا دي جاردان اخرين خلينا نقول اللي هما باريني باغ جنينة الحفصية اللي هما فما جنينة في مكتب الصدقية ديما اللي نزرعوه اللي هو موجود ديما في الميثاق المجتمعي اللي تكتبته جنينة الحفصية اللي هما زريعة تونسية نباتات تونسية ونباتات اللي تنجم حتى توكل الجنين الاخرين اللي نعملوا فيهم. فما ام بروجي ديجا اللي نخدموا فيه اللي هو مش في المدينه بتاع تونس البرة من اسوار المدينه اللي هو في الملاسين، نخدموا مع مركز الادماج سديس الملاسين اللي هما الصغيرات اللي يخرجوا من القرايه اللي تعلمناه من جنينه الحفصيه الكل، تبنيه في باركور علمي اللي هو قاعدين قريناه معناتها نقريو فيه للصغيرات اللي في المكتب، نزيدوا فيهم في باركور جديد والا بيداغوجي جديده اللي هما يتعلموا الفلاحه الحضريه في المدن، معناتها نزرع كيفاش نزرع كيفاش نعمل جرده صغيره في داري اللي هي تنجم تخليني ناكل، والمشروع ان شاء الله باش يتواصل على خاطر توا باش نمشيو انه نعاونوا الصغيرات انهم هما يخلقوا جنين في ديارهم والا في بلايص هما يتمنوا يخلقوا فيهم جنين في حومتهم.
0: قداش من بلاصة تتخيلوا انها تنجم تتحول لجنينة او مش اي جنينة؟ لانه في تونس الفكرة اللي نحكيوا عليها بعد جنينة الحفصية انه جنينة مش للفرجة، جنينة للاستهلاك اللي انت كل فصل تعاود تزرع في الفصل الجديد وتستهلك من منتوج الجنينة هذي.
2: والله حاجة إيجابية حاجة ممتازة.
0: المشاريع مازلت متواصلة وداقهم التوجه مؤخرا كما برشا جماعة تويسة قاعدين يخدموا في أنشطة بيئية هكا تفيد الفكرة الأساسية اللي قاعدين يخدموا عليها أنه كل خربة نجم تتحول لجنينة، وداق المشروع الجاي اختاروا أنه منطقة اسمها خربة يبدلوا الاسم ويرجعوا لها الاسم الأصلي متاحة وقت اللي تتوجد جنينة في المدرسة متاحة.
1: فما مكتب زاد نخدم عليه اللي هو مكتب موجود في مدق الحلفة، حتى اسم البلاصة مهم برشا يعني برشا على خاطر البلاصة اسمها الخربة العباد توين سيعرفوها الخربة، أما هي بالأساس اسمها مدق الحلفة وين كانت مدق الحلفة قبل في التاريخ. كلمة الخربة غادي من قلنا كي نحبوا نعملوا حاجة لازمنا نبدلوا العباد اللي تقول الخربة هي خربة على خاطرها فيها خراب، عملنا كلوب في وسط وسمينا هنا الفلاحة كما صغيرات يحبوا يعيطوا له، وين علمناهم اش معناتها فلاحة اش معناتها تنوع بيولوجي في تونس اش معناتها تربة اش معناتها بذرة معناتها في نبتة كيفاش نتلاها بها وكل، وكانوا معناتها اللي يحضروا لمدة عام كامل معناتها كانوا صغيرات والمعلمين اللي غاديك يحضروا للسيشن اللي كنا كل نهار جمعة باش نتعدى، وعدناهم أنه باش نعملوا الجردة خاطر عندهم بلاصة كبيرة برشا فيها بارتي منها خربة والبلاصة تنجم توكل الصغار اللي في المكتب الكل. كانت الفكرة أنه نحولوا البلاصة هذيك الجنينة اللي هي جنينة مدق الحلفة باش تتسمى إن شاء الله، واللي الصغيرات باش يوليوا يقراوا فيها يتعلموا فيها اش معناتها نباتات، يتعلموا يزرعوا الفول معناتها في وسط الأرض متاع المكتب متاعهم، يتبعوا النبتة متاعهم هما يغزروا لها وحتى يأكلوا من الجنينة بيدها.
0: تاكل من جنينة بيتها اللي تزرع.
2: واضح حاجة مزيانة برشا، يعطيك صحة جيهان، مزيانة على الأخر. فاصل وبعد نكمل معكم، هذه ميدي معك.
4: لا شارج مونتال تواسي كل تخمم ستريس دو في عندك، تخمم في عيلتك، تخمم في باش تدبر فلوس.
5: المرأة هي اللي عليها تقوم تتلهي بصغارها، توكلهم تهزهم من القراية تستناهم يرجعوا يفطروا بعد عاود ترجعهم يقرا بعد تهزهم من زيكس خاص كلها يخصيت انت خباي.
6: لا شارج مونتال منتشرة في جميع الفئات بتاع المجتمع تونس، ساعات كي تبدأ تمشي في الشارع تحس هم انيتا دو ستريس، ساعات برشا أمراض نفسانية برشا أمراض عصبية ولات متخمم الزيت.
7: حتى كتابة ولادك مش يقروا ولا حاجة تبقى ديم تخمم عليه، طبعا دراهي لوحوا لباس ليه تخالطوا ما خالطوش قراوا ما قراوش،
8: يحكي معاك ومخه قاعد يخمم في حاجات اخرين. نصلي ونخمم بالعمل نغلط قد عملت من ركعة يا ولدي شيء كبير، مش باش نحكي لك شيء مهول، رانا ولينا نمشيو جسد متاعك وحده ومخك وحده، ولهذا الله يقدر الخير.
9: لا شارج مونتال بون ظاهره متفشيه برشا، وشكون ما تراهش يخمم معناها في البلاد هذيا، هذيك الدنيا شنو تلزق تعمل؟ مصروف، مستقبل، كاريرك، عائلتك، البو يخمم على صغار والام على صغارها.
10: لشارج مونتال العبء الذهني وقت اللي شخص يكون عنده برشا مهام يومية تخلي في حالة تفكير متواصل، وبالتالي يعيش حالة من الإرهاق النفسي والذهني المتواصل والدائم. علاش نساهم العرضة أكثر للإحساس بالعبء الذهني لشارج مونتال؟ كيفاش تنجم تحمي نفسها وتحفظ صحتها العقلية من عملية التخمام المتواصل اللي تعيشها بصفة يومية؟ كيفاش يتم التفطن الأعراض لشارج مونتال العبء الذهني، وشنو سبل التعهد بها والوقاية منها؟ لشارج مونتال العبء الذهني، موضوع فورة من نهار الأربعاء. من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورة مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. نوف الورداني
2: مازلنا معكم في ميدي ماج. بعد شوية سلاحة بش يحكينا برشا حكايات. هلا بعد شوية ولا تمتعوا مع تهي مذيع مثلا في ذي عقر يقول بعد شوية نجم مش كبير سلاح يطلب تعويض.
12: أكيد مقيدة ديجا نصب عليه 40 دينار في العام بحقوق تأليف للحقوق الفكرية والأدبية.
2: هيتهم لـ40 دينار تو أنا نفرض لك ما يتبعك حد.
12: واضح من بعد إن شاء الله ما ساعتين تاخذ 40 دينار.
2: يلا نمشي والحل دوسي.
11: حل دوسي.
2: مرحبا نهد.
3: حلو دوسي اليوم باش نحكيو على قطاع مهم جدا بالنسبة لتونس، قطاع النسيج والملابس والجلد. هو واحد من أبرز ركائز الاندستري تونيزيان، يتسمى حتى بالفلوران دو الاندستري تونيزيان، الصناعة الوطنية التونسية ومصادر التشغيل والعملة الأجنبية. يلقى روحه أمام تحديات متزايدة اليوم مع تطور التكنولوجيا والأسواق في العالم الكل في المجال هذايا. فحسب أحدث أرقام المعهد الوطني للأحصاء اللي كانت صادرت في 12 أكتوبر اللي فات، تراجعت صادرات القطاع هذايا بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام السنة مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. هو تراجع يطرح بعض الأسئلة حول الأسباب متاعه لقطاع يمثل واحد من أعمدة التصدير التونسي. نسأل شنو وراء التراجع هذا؟ هل هو طفيف أم لا؟ هل يتعلق الأمر بصعوبات ظرفية ربما أو بإشكال تنافسي أعمق؟ للإجابة على الأسئلة هذه يلزمنا نغزر أولا لطبيعة القطاع هذا ومكانته في الاقتصاد الوطني التونسي. قطاع النسيج والملابس يساهم بشكل هام في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية متاعنا من خلال دعمه للميزان التجاري لتطوير الصادرات. نحكي اليوم على أنه يمثل 30% من مجموع المؤسسات الصناعية، 80% منها موجهة كليا للتصدير، ويوفر حوالي 150 ألف موطن شغل. تونس تحتل المرتبة التاسعة ضمن مزودي الاتحاد الأوروبي في قطاع النسيج والملابس، هي المزود الأول مثلا لملابس العمل، الرابع للسراو والجين. علامة صنعة في تونس راهو مازال لليوم يواصل في تعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية بفضل الجودة العالية اللي تعرف بها النسيج التونسي والملابس التونسية منذ السنوات. ولكن هوني ربما تظهر أولى الإشكالات، هذا الارتباط الوثيق بالسوق الأوروبية. الاتحاد الأوروبي يستوعب اليوم الجزء الأكبر من صادراتنا في النسيج والملابس. حسب بيانات القطاع هذا الارتباط يوفر لتونس سوق قريبة، شريك تجاري أساسي وربما تاريخي، ما وش كان في النسيج والملابس فقط، لكنه يخلي المؤسسات التونسية ربما عرضة لأي تراجع في الطلب الأوروبي. هذا يأثر على تنافسية متاحة في تغيير التوجهات متاع المستهلكين. يعني أي ضغوط تمارسها العلامات التجارية العالمية على الأسعار وإجال التسليم نجم تونس تتأثر بالشيء هذايا. ما نجموش ما قلت قبيلة نفصلوه على العوامل هذه على المنافسة الدولية المتزايدة. المؤسسات التونسية مطالبة اليوم مش أنها تكون منافسة بشكل كبير لبلدان عندها ربما قدرات إنتاجية ضخمة وأكبر منا برشا، ولا كلفة التصنيع أقل في وقت ولت فيه السرعة والجودة والقوة قدرة على التجديد وهوني الابتكار والكرياسيون في الحوايج وفي الأسباب وغيرهم عناصر حاسمة اليوم في سوق الملابس العالمية، وخاصة نحكي على الصفقات الكبرى. ولكن الضغوط راهي مش تجي كان من الخارج برك، على المستوى الداخلي أيضا قطاع النسيج والملابس والأحذية يواجه في صعوبات من سنوات تتعلق بالنفاذ للتمويل في علاقة بالإطار التشريعي، أيضا قوانين قديمة ساعات، كلفة النقل نقل مناخ الاستثمار، هذا الكل اليوم يأثر بشكل كبير. نضيفه للصعوبات هذية مسألة الموارد البشرية، نحكي على اليد العاملة، على الكفاءات وغيره، هذوما كلهم يخليوا القطاع هذية في تحديات كبيرة. من غير ما ننساو أنه بعض التقارير الصحفية كانت تحثت نوفل في وقت ما على الموجات متاع الحر وعلى القصان متاع الضوء اللي أثر زيادة حتى على المصانع ونسق نشاط مؤسسات النسيج والملابس. دونك قدم التحديات هذه الكل، يظهر لي الحل ما هوش فقط في البحث عن أسواق جديدة، ولكن رغم أهمية تنويع الوجهات التصديرية، ولكن الرهان الأساسي يتمثل أيضا في تطوير الإنتاج اللي عنده قيمة مضافة والاستثمار في التكنولوجيا والتجديد، خطر هذم يظهر لي اللي بش يكونوا المفتاح نتاع القطاع هذايا. دوك باش نسكر فانو تراجع الصادرات ب 4.7% ماهوش مجرد رقم يظهر لي في احصائيات التجاره الخارجيه، بل هو مؤشر يستحق اليوم ان نتوقف عليه ونفهموا شنو وراه، وخاصة لقطاع يوفر عشرات الآلاف من مواطن الشغل وعنده أمباكت وتأثير مباشر في النشاط الصناعي والتصديري في بلادنا.
13: معناتها قطاع كان نقطة قوة بدأ يتحول نقطة ضعف. معنا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بعجيلة، مرحبا بك.
14: شكرا، مرحبا بكم. يعطيه الصحة الزميل وراخ اللي كان يعطي في البرزنتاسيون فريمون مرحبا نعيطوا له معنا في الكوميسيون استراتيجيك نتاع 2036.
3: انا حاضر
13: ان شاء الله. معناتها قطاع النسيج من 2005 من انتهاء نظام الحصص العالمي في تجارة النسيج والملابس، كل مرة معناتها والثورة وكذا كل مرة قاعدة الأزمة تكبر. نبدأ بشوي بشوي نحكيه سي هيثم. دونك 4.7% انخفض صادرات النسيج، في حين أنه الصادرات التونسية زادت بنسبة 8.6%. علاش قطاع النسيج ممشيش
3: مع الكورونا اليوم؟
13: أي علاش ممشيش مع النسق العام للبلاد؟
14: هو توتي غولاتيف راهو فهمتني. خلينا نرجعوا من الاول ساعه نقطه ضعف وكل شيء. بون جو بونس كو سي اكزاجيري باسكو القطاع ديما يشد المكانه نتاعو على مستوى ارقام التصدير ولا التشغيل ولا مستوى القيمه المضافه باهي، وقاعد يطلع في القيمه المضافه داير باهي. نرجع للرقم والسؤال مباشره، الا 4.7% في الصادرات في التسع اشهر الاولى. فما أسباب. الأخ اللي كان عمل التقديم يعطيه الصحة، جاء إلى قدم بالقداء القطاع وقدم بالقداء الإيكو سيستيم وقدم بالقداء الكونتور كامل به. اليوم 4.7% فما عديد من العوامل. أول حاجة الديليستاج اللي صار متاع القطاع التيار التهوبائي من 15 جويلية حتى 4-5 سبتمبر، نقص 11 يوم إنتاج للعموم الشركات المصنعة للنسيج والملابس.
3: 11 يوم
14: انتاج على 206 يوم عمل.
13: اي اما ديجا به كمل احكي، ولكن راهو 2024 زاد تراجعت صادرات، يعني ما هوش مربوط بقصن الضوء كهو. تفضل.
14: لا اما احنا جات في بيريود دو بيك قصن الضوء، خاطر احنا بالنسبة لي احنا الاشهر متاع جويلية اوت يمثلوا بيريود دو بيك في الاكسبورتاسيون. ما فهمش كان قصن الضوء، واحد قصن الضوء عطل العديد من التربيات، عطل انتاج برشا. هذا 11 يوم احنا اخذينا شهر و20 يوم ديليستاج. المجموعة متاع السوية اللي تقص فيها الضوء على الشركات اللي مو فيهم ما بين 10 و 12 يوم انت والجهة انت والولاية
13: ولكن انه قاعدة مع نسبة التصدير قاعدة تمشي وتنخفض. انت كنت صرحت مرة قلت حتى المنجين معناتها والمؤسسات تحولت من تونس الى دول اخرى كما المغرب ومصر، معناتها هناك هبوط متواصل بخلاف ازمة الضوء الكارثية طبعا.
14: أنا جيك. هو الارقام راهو ديجا نتاع كان باش نحسبوا نلقاو الارقام تاع 2022 23 24 25 26 كان تشوف البلاج والكور باش تلقاهم طالعين على السنوات العشرة و15 سنه اللي قبلهم كل مي احنا الهدف نتاعنا نزيدو نطلعوا نتطور ونعمل كرواسونس ونعمل ديفلوبمون ونمو عندنا دونك انا جبت على الديليستاج تاع التيار الكهربائي عندنا زاد لو ركول دو لا كونسوم تراجع نتاع الطلب العالمي في الاسواق لعده اسباب الكونفلي اللي قاعدين يصيروا الحروبات الازمات الجيوسياسيه الحقيقه زاد فما سبب ما يخفيش علينا اللي هو مناخ الاعمال في تونس الثقه من الثقه اللي تعطاها في الاستثمار في العباد اليوم مناخ الاعمال الرزيل بقانون الصرف القديم الناس الكل تتردد برشا برشا برشا قبل ما تحضر مبالغ الاستثمار وقبل ما تاخذ قرار الاستثمار القرار ولا يوخر ياخذ اكثر وقت ياخذ برشا تردد ياخذ برشا شكوك دونك اليوم فما ازمه ثقه في الاستثمار في تونس وهذه حقيقة.
3: يظل سايف سامحني نوفل يظل سايف في الإطار هذا معناها ما نش نحكيه حتى على الاستثمارات الجديدة حتى في إطار مجالات تاع توسع اكزاكتومون اليوم واليوم فما مشاكل معناها
14: كي نحكيه على الأعمال
13: رغم اللي تونس
14: عندك برشا حاجات في التوسع
13: كي نرجعوا للواسوة صندوز تونس عندها هذا القانون الشهير تونس عندها رخص اليد العاملة معناتها ساعة متاع امرأة في النسيج في دولة عادية 20 دولار في تونس ساعة 3000 معناتها الافونتاج هذا متاع قلة التكاليف ما عادش ينفع اليوم
14: لا سمحني ساعة اول حاجة كي تحكي 20 دولار مش موجودة زي حتى في ألمانيا فهمتني في ألمانيا ساعة متاع الأوبيراتور ولا الأوبيراتريس ب 11 أورو باش نبداو واضحين واحنا في تونس ماهيش ب 3000 الساعة ب 5000 فهمتني خاطر احنا ما نمشيوش بالسميك نمشيو بالكونفونسيون كوليكتيف ونمشيو بالليزاكور القطاعيين دونك عندنا الاتفاقيات القطاعية دونك زي ما نهي اليوم النسيج ما عادش حكاية تكلفة ومش تكلفة اليوم النسيج ولا كومبيتونس تكنيسيتي ديورابيليتي وتحول وانتقال تكنولوجي اوتوماتيزاسيون روبوتيزاسيون وصنعة وفالور اجوتي عاليه دونك اليوم في ضمن هالسنوات اللي قاعدين نحكيو فيهم نطلعوا نهبطوا كل شيء فما انتقال النسيج اللي فما في تونس اليوم ما عادش النسيج تاع البارح اليوم في تونس كان اللي حل معمل كونفيكسيون بسيط وقص وخيط وكل شيء سان اكزيست بلو وسا اكزيستورا دو موان او موان اليوم عندك فالور اجوتي عندك ريشيرش عندك ديفلوبمون عندك في تونس ولا فما النسيج الموجه للقطاع الطبي avec des sociétés intégrées وعنا فيها دي شامبيون دونك تحولنا اليوم عندك لي يونيفورم تكنيك اللي ايلابوري برشا وكونستروي برشا قاعدين ننتقلوا لهم اليوم عندك لي ديسبوزيتيف تكنيك كيما البلانش افوال كيما تكستيل بور لوتوموتيف كيما تكستيل بور الايرونوتيك اكسيتيرا
3: اوكي دونك نخدموا حتى للنسيج لصناعه السيارات والطائرات
14: اي نعم اي نعم وعن هذوما مش محسوبين في الارقام راهو هذوما قاعدين يتحسبوا في الارقام نتاع صادرات صناعات المعمليه
3: يدخلوا فهمت
14: حتى فما دي نوموكلاتور في لابي ايتترا بي خليني نكمل كمان عندك زيدا اليوم عندنا مشكل كبير ياسر ولينا نتعرضوا له في تونس الحقيقه اللي هو يعيق التوسعه والانتصاب تاع المؤسسات اليوم الرارتي نتاع اليد العامله ونتاع العاملين والعمال اليوم في منزل بورقيبه حشتنا مئات العاملات المصانع في نسيج ما همش موجودين والنقل العمومي مش موجود ومش متوفر ودونك العبيد ما تلقاش علاش تمشي تخدم وفكي يحلوا معامل كبار باش يشغلوا الاف ولات الوضعيه صعيبه اليوم نقولوا حتى في مناطق التنميه اليوم في قفصه في السند في الكتار من القوشي خدامه اليوم صباح كنت على اتصال بعض زملاء غاديكا باش يكبروا في الكاباسيتي حايرين باش يلقاو شكون باش يخدم اليوم في ولايه نابل سي لا ميم شوز في سليمان في دار شعبين في قربه سي توجور لا ميم شوز في الساحل نون بارلون با فهمتني؟ دونك احنا كنا توا قاعدين نخدموا على برنامج نتاع اتراكتيفيتي وريبراندينغ مع وزاره التشغيل والتكوين وجوستومون قاعدين نحطوا في استراتيجيه مع الكوادر نتاع الوزاره باش نعملوا مابينغ كامل وين البطالة اللي قاعدين نقوله فما 600,000 بطالة في تونس وين موجودين كيفاش موجودين كيفاش نوصلوا لهم وإذا كان فما شركات تحب تنتصب في القاية هذه وين يلزمها تمشي
13: واضح دونك هذا صحيح جزء كبير وهام من المشاكل. شكرا ليك سي هيثم بوعجيلة بيان سور رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس موضوع به. بالنسبة ل 20 دولار في الكيبيك اللي بعث لي في الكيبيك وثبت منها في الكيبيك الساعة بين 16 و 21 دولار الساعة معناتها حسب الخبرة دونك دو تيل فاسون اللي الجمعة تكون الشهر يكون 2000 واش دولار حاجة من الحوايج. فما شكون قال لي كنت نخدم في بن عروس ساعتي ب 3000 من جملة انه ما فماش اقبال انه الاسعار معناتها نتاع الناس اللي تخدم منخفضة شوية ونرجعوا نعاودوا نحكي ونمشي وتولى ما فاتك شيء معنا صلحها
11: ما فاتك شيء.
12: بعد شوية باش نحكيو بتبيع على هتلر موسوليني رجعوا في السباق السياسي في البيرو كيفاش الحكاية صارت باش نحكيو زادة على الروبويت ولاو يعملوا في مشاكل برشا ناس تقول راهو فما مشكل في الروبويت خايفين من جرائم خايفين من سيطرة لكن اليوم في ألمانيا نحكيو على روبويت تتحرش بالإنساء
0: على الدرجة هذي وصلوا
12: مشكلة كبيرة برشا ولهنا باش نحكيو فيها بأكثر تفاصيل بعد شوية. لكن قبل نحكيو على نتفليكس اللي خذت حقوق كأس العالم بالنسبة لعام 2030 باش يتعداو المباريات الكل تقريبا غاديك لكن نذكروا ان الحقوق هذه مربوطة بزوز دول فقط اليوم اسبانيا واندورا زوز هذوم باش تعديو فيهم معناه على نتفليكس نجم تتفرج.
13: وعندي خبر حصري انت ما عندكش متأكد نتفليكس قبل ما يبدأ الماتش يعدي لك سبوت البونتويت متاع الماتش
12: قبل لا يبتبيع شاهد تشاهدون في هذا في هذه الحلقة
13: اسمها الهوك
12: اكزاكتومون دونك اي تشاب انا عندي اي بيجي
13: فانتاج جديد اللي هو سمحوني
12: والله يا ميت جينيراسيون زيد والدنيا وكذا دونك راح نحكيوا لهنا انه نتفليكس الاخبار هذه باش يبدل نجم نقولوا السوق نتاع كره القدم 2030 الكاس العالم هذه مش باش تكون كاس عالم عاديه هي الاحتفال بمئويه كاس العالم اللي بدات عام 1930 ونتفليكس تدخل رسميا في المنافسه.
15: New at noon, a major move in soccer. Netflix buying the exclusive rights to broadcast the 2030 World Cup. The company says it will stream all 104 matches live during the 48-team tournament. A broadcaster in Spain will also air games each day, including matches featuring the defending champion. It's Netflix's first major deal for a men's World Cup. The company previously secured U.S. rights to the Women's World Cup in 2027 and 2031.
12: لسنوات قعدت بالنسبة لكأس العالم ديما موجود في القنوات التقليدية نحكيه مثلا انه يتعدى في الليبوكي الكبار لكن توفى من منصات البث على الانترنت ولا تدخل بأكثر في عالم الرياضة وإذا شفناها من قبل مع أمازون وأبل بلاس اللي هما كانوا يخدموا أكثر على الموضوع هذا فما حتى توفى دي شامبيونا ولا يحبوا يعملوا البلاتفورم متاعهم الخاصة وحدهم يكونوا يخدموا بالطبيعة لكن نحكيه لهنا انه نسخة كأس العالم هذه 2030 نحكيه على بث من عن نتفليكس مش بيش يكون فقط للمباريات انما بيش يكون زادة فما برامج قبل المباريات بيدا بيش تعديه الكل وهذا كما قلت انه بيش يكون بالنسبة لإسبانيا واندورا لكن مازال بكري الى حد لين حقوق البث في كاس العالم ديما في النيجوسيسيون خاطر تصير مش بالقناة وانما بالزون مثلا انه واحد يشري في الحقوق مثلا الاوروبا يقعدي هو في الاوروبا عنده الحق كما مثلا يختار فقط افريقيا ولا يختار مثلا منطقة المغرب العربي والشرق الاوسط الاختيارات ديما تكون بالطريقة هذه لكن توا نتفليكس لهنا برشا تساؤلات انه الحكايه باش تولي ملي كانت الكوره بلاش والناس تتفرج بلاش صحيح توا بالاشتراكات مع برشا لي بوكي لا توا نحكي على بوكي لكن باش يولي توا اكثر ثم اسانسر اكثر مادام دخلت خاطر نتفليكس في اللعبه الناس اللي تتفرج باللي لوجيسيال اللي يلقاهم ولا لي زابليكاسيون الحكايه باش تصعب اكثر.
13: لا ولكن لا المقرصين نحن ضدهم بطبيعة ما نحسهم قويين في تونس تفضل
12: هي ولا قويين اما بشوية خاطر باش تدخل في المنظومة وتلقى انت خاطرك خارج المنظومة هذاك علاش قوي كي تدخل المنظومة كيما فرنسا مثلا مادام في المنظومة نتاع البث هذا دونك هذاك علاش ما تلقاش غاديك ساهل انك تعمل البيراتاج. نمشيو لهنا نحكيو على زوز زملاء في العمل اللي يخدموا على رواحهم الحكاية بدات في منطقة بيركلي في ولاية كاليفورنيا نحكيو على باحثة بطبيعة هذه قاعدة على رواحها هي تخدم، لكن بدت كل مره تحس باعراض نتاع تقلقات، الى ان معناها اكتشفت انه فما شكون قاعد يحط لها في ماده سامه يخدم معها في المشروب نتاعها اللي ديما تحطه في البيرو.
16: Voici l'instant précis où un ingénieur a été filmé en train d'empoisonner méthodiquement sa collègue de travail simplement parce qu'il la voyait comme une rivale professionnelle. Pendant près d'un an et demi, Rong Yuan, ingénieur dans un cabinet d'expertise en Californie, souffre de nausées constantes, de vomissements violents, de pertes de cheveux et d'allers-retours incessants aux urgences. Aucun médecin ne trouve d'explication. Son collègue, David Chu, joue même les protecteurs. Il prend de ses nouvelles et suggère que le bâtiment est peut-être contaminé par des moisissures toxiques. Il lui conseille même de faire du télétravail. Un jour, après avoir remarqué un goût étrange dans sa bouteille d'eau, Rong décide de cacher une petite caméra espion orientée vers son bureau. Ce qu'elle découvre sur les images est terrifiant.
12: دونك لهنا هي في البداية اكزاكتومون في البداية كانت تشرب في المشروب تاعها كالعادة، لكن تحس في اعراض مقلقة، تساقط شعر، تحس معناها اللي كرشها مش لاباس، معدتها مش لاباس، لكن الطب تقريبا ما فهموش شنو اللي نجم يكون عندها بالضبط، إلى أن مرة شاكت حطت كاميرا والكاميرا تبارك الله منور صاحبنا قاعد يحطها في يسموهم. الأغرب من هذا الكل أنه هو لاهي بها وكل مرة يسأل عليها ونصحها حتى باش أنها تخدم تيليترافاي حسب ما سمعنا في التقرير اللي كان موجود. لكن لهنا هذه نحكيه على قضية صارت عام 2019، لكن جديد فيها أنه القضية هذه صارت فيها تطورات. هذه نهار 12 أكتوبر أنه كانت فما فترة نتاع مراقبة قضائية وانتهيت، وطلب أنه يسقط الإدانة من سجله وفق القانون المحلي في كاليفورنيا. وافق القاضي على الطلب هذا بتبيع رغم اعتراض الضحية والنيابة العمومية. حسب تقارير صحفية أمريكية نشرت تفاصيل الجلسة، ولهنا نحكي أنه إسقاط الإدانة كما اللي مثلا يقول لك ينظف البتروا نتاعه في تونس، نفسها هي بيدها تنظيف به، هو طلب أنه ينظف البتروا بعد العملة اللي كان أعملها. هذاك علاش ديما ننصح الناس ما تخليش كوبليتكم
0: بيئة العمل سليمة،
12: بيئة العمل السليمة، وردوا بالكم ما تخليش جوبلي نتاعك في اي بلاصة، ما تخليش كيف كيف هذه ينصحوها ساعاتك السهر
0: الجد. اي متك من عند حتى حد، مش من عند حتى حد في المكتب، ما تاخذوش كعبة حلوة من عند اللي يجي حتى واحنا كبار نستحقوا لها
12: بالضبط، حتى وانت كبير اقعد مارس نفس الحاجات هذه، ردوا بالك معنا.
13: واضح نردوا بالنا. امينة بندوة جات حذينا، مرحبا امينة، مرحبا، يعطيك الصحة.
17: قد حذينا جنين، مش يمشي صوت نسائي زيد يمشي صوت نسائي.
13: تبارك عليك على مواضيع فروم. دونك موضوع فروم اليوم ممتاز برشا، المسافات بين العائلة والغربة، كيفاش ينجموا أفراد العائلة اللي يعيشوا في بلدان مختلفة يكونوا قراب من بعضهم. برافو على الموضوع،
17: يعطيك الصحة يا نو، تحية ليك. قدكش معناها محليك اللي نتبع المواضيع قبل بنهار، معناها تبارك
3: فيت وقته.
17: اي ليه يعيش نهار زايد
13: الجمعة هذا الموضوع،
17: موضوع غدوة إن شاء الله، بعد عيدها بعد غدوة،
12: بعد غدوة
17: إن شاء الله غدو فورم سبور.
13: أنا وياك خسارة نرتاحوا بالخميس، خسارة أنا
17: ريت بالحق
12: خسارة.
3: فما شكون اللي يأمن اللونتين نهار الخميس؟
13: شنو موضوعنا اليوم؟
17: اليوم لا شارج مونتال اللي هي تتشكل منها أكثرية الوقت المرأة اللي عندها بلوزيور تاش. دايغ 71113000 كانت تحبوا تشاركوا معنا. المرأة اللي تقوم الصباح تمشي تجري، تحط صغيراتها في المكتب ولا في الروضة ولا غيره، وتمشي تجري للخدمة، تبدا تخمم كيفاش تروح، شنو باش طيب لهم، شنو باش تاكلهم، قراوا ولا ما قراوش، عدوا لي زيكزامان ولا لا، البروفا ولا ليه، كان غابت شنو عملوا في الكلاس اتسيترا، كان صبت المطر شنو تعمل، تلقى في الحلول، وكان عنده سخانه وجبت له ماكسيلاز ولا ليه وغيره، كل حكايه هذوك الكل سيسكون ابيلها. باش نقول لك سيسكون ابيل العبء الذهني، لا شارج مونتال اللي جينيرالمون تمس المراه، خاطر الى جانب الاعباء اللي عندها في الدار والصغيرات عندها العبء نتاع الخدمه زاده. اما الرجال الجير بوكو ميو العبء الذهني وي سون با اتان بي قد النساء،
13: خاطر
12: ليتاش اكثر يمكن عند النساء اللي تخصها.
13: قبل كانوا نسي يقعدوا في الدار أكثر مرتاحين، توا عندها شارج الخدمة قد الراجل وزيد لها نسبة كبيرة من شارج الدار اللي حتى كان الراجل يصرف، أما شارج الدار أغلبيته للمرأة.
17: دونك نجمو تشاركوا معنا 71113000 عظمتكم انتوا بدو كلموا اللي استنى في تليفوناتكم 71113000.
13: يعطيك الصحة أمينة، ميرسي بوكو بونكوراج. فورم بعد شوية يجيكم من مسعتين الأربعة، يلا سلاح
12: بما فاتك شيء باش نكملوا ونمشيو لألمانيا، وين الشرطة الألمانية حادثة صارت غريبة برشا في الليلة الفاصلة بين نهار السبت ولا حد. الحكايه هذه صارت من روبو، الروبو هذا قام بالتحرش بفتاة في الشارع بعد ما قام بلمسها بطريقة غير لائقة، وقام زاد بإيحاءات ما تجيش ولا أخلاقية. هذا الروبو
0: تبع شكون الروبو؟ تبع أمريكا ولا الصين ولا شكون الروبو هذا؟
12: هو في ألمانيا، هو
13: مش عربي،
12: هو يتسمى من نوعية الروبوات البشرية. لا لا ماهوش عربي، معناش مستحيل، مش معناش مستحيل.
13: أول مرة تقول كلمة واثق منها.
12: مستحيل مستحيل، فمواعد بركة في السعودية ما خرجش قاعد غادي، هذاك هو اللي عملوه. فهذا نحكيه على روبو اللي هو طوله 120 سنتي، هذا ما عبر عنه بقصير وحاير. ونحكيه لهنا على الإشكال القانوني اللي بش يكون موجود بالنسبة لي هو أي نعم في ألمانيا
13: يتحاسب ولا
12: لا، بش نحكيه على أكثر شكون اللي يتحاسب وقت اللي روبو يقوم بعملية تحرش.
18: En Allemagne, un robot a été arrêté après une agression sexuelle présumée sur une adolescente de 16 ans. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 octobre dans le centre de Cologne. Selon la police, le robot, calqué sur Iron Man et qui mesure environ 1m20, se serait approché de l'adolescente par derrière avant de se coller à elle. Ce n'est pas la première fois que le robot est filmé dans ce genre de situation. Depuis quelques jours, des vidéos le montrent en train de danser, de se battre, mais aussi de faire des gestes obscènes devant plusieurs femmes. Certaines sont même prises de peur.
13: واضح دونك
12: إشكالية كبيرة برشا. نحكيه لهنا المشكل في تحديد المسؤوليات. نحكيه لأن الروبو هذا بتبيع لقاء بتحرش بفتاة عمرها 16 سنة بطريقة غير لائقة. صدمة كبيرة كانت بالنسبة للشرطة اللي كانت تحكي فما تحقيقات تصير أنه شكون ينجم يكون مسؤول. هل أنه الإنسان اللي قام بمرمشة الروبو هذا هو اللي يكون مسؤول ولا ولا هو مجرد بيك؟ خاطر هي في الحالات الكل يعمل حاجة هذه معناه إنسان بشر والكل ظاهر المحاسبة القانون يعرف شكون يحاسب أنت غلطت والكل يحمي الطفل. لكن في الحالة هذه متاع الروبو إلى حد الآن الموضوع قاعد يحل في موضوع أكبر برشا اللي هو المسؤولية القانونية. شكون اللي لازم يتحاسب في الحالة هذه؟ إسكو بنحكي واحنا يمكن تظهر ببساطة، أما إسكو تهز الروبو هذاك تحطه في الحبس ولا توقف تشغيله ولا تمشي للإنسان اللي صنعه وإلا الشركة اللي
0: تشغله؟
13: ربي وربو يدخل الحكم. الحكم مصدر وأنت ما في بالكش، حكم عليه سكر عاود حل.
12: اي باين كان جا موديم هذاك الاخر اللي موديم.
13: اي حاجه في الدنيا تطيح لي بان ونسكر عاود حل و80% تصلحوا.
12: هو خاطر فما تعقيدات قانونيه، لانه لهنا نحكي انه في المانيا القانون واضح في تهم التحرش الجنسي كيف برشا دول بالطبيعه، لكن الاشكال هنا ان روبو عملها.
13: واضح
12: عاد الاشكال. ننتظر نتبعوا احنا بالطبيعه الحكايه هذه اكثر. لكن نختموا في الاخر في حكايه صارت في البيرو، وين رجل ربح في الانتخابات البلديه في البيرو غاديكا في واحده من القرى اللي موجوده غادي. الرجل هذا اسمه هتلر موسوليني سيميون فلوريس.
19: رجل من بيرو اسمه هتلر موسوليني سيميون فلوريس فاز برئاسة بلدية منطقة صغيرة في جبال الانديز. الأغرب أن الاسم ليس حالة وحيدة، في البيرو وحدها تم تسجيل قرابة 4000 شخص يحملون اسم هتلر، وبعض هذه الأسماء الأجنبية اختارتها العائلات من دون معرفة أفكار أصحابها لهذه الأسماء التاريخية.
20: فرقة كمان بلبنان في اسم هتلر شوي منتشر، بعرف اثنين
19: أصلاً تعرفيهم شخصيا. اسمه هتلر.
12: هتلر دخلت كشفت الرقم هتلر في لبنان زادة
13: 4000. دخلت كشفت الرقم
12: فما هو راه أحيانا حتى في مش كان في البيرو وما في أمريكا اللاتينية بالتحديد فما أسامي غادي كيسميوها راه ماليها مثلا ما عندهم حتى فكرة على الكلمة شنية معناه. هو نجم يكون ما يعرفش معناه هتلر ولا شكون هتلر، ما يعرفش معناه موسوليني، ونجم حتى يسميهم بسامي ديزوبجي معنى عادي.
0: هم يسميوا أي حاجة،
12: أي نجم يسمي أي حاجة. معنى فما دول اللي هي ما عندهاش، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام فما قائمة متاع أسماء ما عندكش الحق أنك تسميها ابنك تفاديا بطبيعة على التنمر كل. ونورمال فما حتى في تونس نفس الشيء، هذه فما أسماء تكون مرفوضة أنها ما تتسميش نظرا يا إما يقول لك ما يشتبع ثقافتنا وإلا قد تدعو إنه الإنسان ذيك يتنمر عليه.
21: أما ما جيتش من لا شيء. معنى أمريكا اللاتينية بعد سقوط رازي مرايش تقريبا لأو دينيتير نزيل كل هرب ومشيوا للدول في أمريكا اللاتينية.
13: شكرا صليح، شكرا نهد جيهن، يعطيك الصحة. أشويق سليم مراد يقدم لنا الأخبار، وبعد فهمي يقدم لنا سبور إكسبريس، وبعد أمينة جينا في فروم. نتقابلوا احنا غدوة حصة أجرومانك مع نهد، نرجع نهار جمعة إن شاء الله. شيء طيب نس كل ميرسي في لمن
22: ميدي ماغ. هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين قالة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب. وجديد كل الخميس افرو ماج برنامج الارض وحكايتها مع ماهر الجندوبي، ولاول مره ميدي ماج ويكاند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي وامينه بنتوا ترجع برشا جديد في فورا. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وحضر حوات في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فامي البروم واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل سنة 2025 تطورا بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 3506.5 مليون دينار، مكنت من إحداث 14,085 موطن شغل جديدة دون اعتبار قطاع الطاقة. وأوضحت الوزارة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب عبد الحليم بوسما أن استثمارات الصناعات المعملية استأثرت ب 63% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت 2194.1 مليون دينار، وقدرت ب 19% في قطاع الخدمات بقيمة 657.9 مليون دينار، و 16% في قطاع الطاقة بقيمة 570 مليون دينار، و 2% في قطاع الفلاحة بقيمة 83 مليون دينار. الاقتصاد الدائري والتقيس يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وضمان أمن التزود وترسيخ السيادة الاقتصادية، وفق ما تم التأكيد عليه خلال ندوة نظمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اليوم الأربعاء بضحية جمرت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقيس الموافق للرابع عشر من أكتوبر من كل سنة. وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشان يؤكد خلال افتتاح أشغال الندوة أن الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والطاقية وارتفاع أسعار المواد الأولية والاعتماد على المدخلات المستوردة تفرض على القطاع الصناعي إعادة النظر في أساليب الإنتاج بهدف خلق قيمة أكبر باستخدام موارد أقل. من جهته أوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أن المواصفات توفر المناهج والقواعد المشتركة الضرورية لإعادة التفكير في النموذج الصناعي الخطي القائم على استخراج الموارد والإنتاج ثم التخلص من المخلفات. وأضاف أن الاقتصاد الدائري يقوم في المقابل على الوقاية من النفايات وإعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير وتثمين الموارد.
1: نحتفل اليوم باليوم العالمي للتقييس أو المواصفات، وفي الحقيقة بالنسبة لنا نحن في تونس خاصة فرصة للتأكيد على الدور الهام اللي تلعبه المواصفات بالنسبة للتنمية الاقتصادية والصناعية. المواصفة ليست مجرد معايير فنية فقط، بل هي تعتبر دعم استراتيجي للتنمية الاقتصادية الصناعية، جودة المنتجات، المحافظة على البيئة، وخصوصا دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية بصفة عامة. تعرفوا لي فما تحولات اقتصادية هامة من ضمنها الاقتصاد الدائري، تحول كبير من ناحية الاقتصادية من اقتصاد خطي يعتمد أساسا على استخراج المواد ثم التصنيع فالاستهلاك، والأهم من ذلك هو إلقاء النفايات والإشكاليات البيئية التي يمكن أن تنجر عنها. تحول إلى اقتصاد دائري يعتمد أساسا على الرسكلة، إعادة التدوير، وبالتالي الحفاظ على البيئة من ناحية، ومن ناحية أخرى دور المواصفات في هذا المجال.
0: ولاية بنزرت تصدر بلاغا مروريا بمناسبة إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، حيث يمنع إرساء العربات في الاتجاهين وجميع الوسائل بالشوارع والأنهج التالية: الطريق الوطني عدد 8 اتجاه بنزرت من بداية المنطقة الصناعية منزل جميلة إلى غاية مدخل طريق السيارة، من مدخل طريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرجونة، نهج محمد علي، شارع طيب المهيري، رصيف طارق بن زياد، شارع بغبتوا، سيدي سالم الكورنيش، كامل شارع 14 جانفي إلى غاية مفترق سابوران، كامل الطريق الوطني رقم 11 إلى غاية مفترق السبتة، الساحل العمومية المصيدة. في العالم 19 خبيرا أمميا مستقلا ينتقدون قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للمتحدة الفاو بسبب إبعاد مسؤول بارز عرض علنا تجويع قطاع غزة، وحذروا من أن التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يخلق مناخا من الخوف داخل المنظمة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدريدي.
2: في تونس
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: سبور اكسبرس. مرحبا بكم لاعبي النادي الافريقي. سافروا اليوم الصباح لتركيا ومنها يتعداوا الاثيوبي ويقضيوا الليله ومن بعد يوصلوا الرحله باتجاه لومبوباتشي. ثلاثه غيابات في رحله النادي الافريقي. نحكي على بلال ايت مالك، هيكل الشيخاوي وصادق قديده. نذكر المباراه ضد تي بي مازامبين هذا السبت بدايه من ساعتين. بالنسبه لمباراه الترجي والسبيح اللي نحكيوا على الشامبيونز ليغ نهار الاحد في مصراته، باش تنقل قناه ليبيا سبور باش تعدي المباراه هذه. واداره الترجي رفضت عدد التذاكر اللي خصصها الكاف لجماهيره في الماتش هذا، واعتبر انه ما تلبيش حاجه جماهير الترجي العريضه وانه ما تمكنش من ضمان مبدا المساواه بين الجماهير في فرص الحضور. بالنسبة للنادي الإفريقي في كأس الكاف اليوم على الصباح تعملت آخر حصة تدريبية، اليوم العشية باش يكون التحول لأبيجان من مطار تونس كارتاج. الماتش ضد أكاديمية أمادو ديالو نهار السبت في الدور الذهاب الدور التمهيدي الثاني للسي اس اس في مواجهة أكاديمية أمادو ديالو. بالنسبة لترجي جرزيس يلعب ماتش الذهاب في تونس نهار السبت ماضي 3:30 في ملعب الطيب المهيري ضد ريال باماكو. تذاكر المباراة يتباعوا من غدوة في صفاقس في جيشية ملعب الطيب الميري. هيئة قوافل في القفصة تقدمت باعتراض لدى مكتب الرابطة على مشاركة لاعب أولمبيك الكيف حازم التونسي وهو تحت طائلة العقوبة حسب مسؤولي قوافل في القفصة. والماتش هذا كان فيه بانتصار انتصار الأولمبيك الكيف بنتيجة 3-2 من بطولة الرابطة الثانية. المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي عقد اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على 100 يوم من العمل في الإدارة الفنية، ومن جملة النقاط اللي حكى عليهم رضا الجدي نتائج منتخبات الشبان وخاصة إخفاق منتخب أقل من 20 عام في دورة لوناف. وهذا تعليق المدير الفني في ميكرو أحمد عدل.
5: الربح والخسارة موجودين في الكرة، لكن هي نتائج سيئة ولا تليق بمنتخب تونسي يكون آخر ترتيب في لوناف، لكن هذا حقيقة. Donc, en tant que directeur technique, je dois évaluer objectivement cet événement sur le plan technique, sur le plan de l'événement. L'acquis d'un nom hujoumien m'a sajé n'a pas été fait, ou qu'est-ce qu'il faut faire, mais je sais pas, à la guerre à Moubarat Maghreb, il y a fait Bahir, mais il n'a pas été fait pour le chèque. Ou c'est très important. Ne pas oublier que l'état de fanny, le masoul, à la fête l'omrie, il a un contrat objectif, donc on va évaluer cet événement et on prendra les décisions qui sont nécessaires pour qu'on puisse évoluer avec cette nation. Mais الفئة العمرية هذه سنواصل العناية بها، مش معناتها باش ننساوها ونتفكروها كان شي في السينيور، نو، هذو ما ناس يلزمهم يشتغلوا حتى يتواصلوا طبعا في التطور على مستوى المنتخبات.
4: في الشامبيونز ليغ الأوروبية دفعت ليلة مع الستة غربة فينال في مواجهة كومو، لاسك في مواجهة ليفربول، مع الثمانية القمة بين مانشستر سيتي وبي اس جي، أيضا مباراة أخرى قمة بين روما وريال مدريد، ريال بيتيس في مواجهة بورتو، شختار فريق على غرام يواجه أياك أثينا، بودو يواجه بورسا دورتموند، سلوفاني يواجه شتوتغارت. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم تلقاوها على السيت مزيكا في بوانات.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أوليدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أوليدو طور عالمك. موزيك فام.

0: مزيك FM. فوام. فوام. كل يوم مثل الجمعة من مدي ساعتين للهربة متاع عشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين معكم اكيب كامله كالعاده اون بلاس لقيت هذايا حاضرين الكل. عنا صالح في الاخراج، صالح شرقي، اشفق المجري في الاخراج الرقمي، هي المسؤوله على ايصال الصوره لكم وعلى ايصال اللايف زادا لكم على الباج فروم باي موزايك، على الباج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، على شين يوتيوب. تحية كبيرة لأشواق الماجري، شكرا ليك في الإخراج الرقمي. شاكر وائل، تحية كبيرة لهم زادة على العمل اليومي المتواصل متاعهم في تقبل مكالمتكم الهاتفية. انطلقنا وانطلقوا اليوم ل 71-113 نرفع عظمتكم ونتحدثوا على لشارج مونتال، اللعب الذهني اللي يعيشوه برشا ناس. دونك كلمونا على 71-113 مادامهم قاعدين وينتظروا في عليكم عليكم كان تكلموهم، مرحبا بكم الناس الكل. نتحدث اليوم على موضوع يتعب برشا نساء، خاصة وقت الغونتري سكولير، وبرشا نساء تلقاها مفجوعة تقول لك الصغار راجعين يعدي يا راجعين يقراوا، الصغار راجعين وإلا ما نعملوش هذه ما نعملوش هذه خاطر عندي رونتري، عندي كاينها هي اللي عندها الغونتري سكولير، كاينها هي اللي باش ترجع تقرا. عندك حاجة أخرى زيادة تلقاها البريود نتاع الامتحانات نتاعهم في السنتيز في المراجعة تدرا كيف كيف، الأم تلقاها محضرة روحها على وبت الاستعداد وكان لازم حافظ التاريخ والجغرافيا والإيقاظ مع أولادها الزوز ولا ثلاثة تبارك الله ربي فضلهم. تلقاها تخمم كلي ولا ما كلي، وش فطر ولا ما فطروش، خذي بيه ولا لي، زعما بروفيتهم جات وقعدوا يقرأ وإلا خرجوا، زعما لوغ كروز قعدوا في الكلاس ولا خرجوا البرة، وكان قعدوا شنو يعملوا، كان خرجوا شنو يعملوا. هالعب الذهني هذايا لشارج مونتال، الأشياء هي راي مجرد أفكار تتعدى في ذهن المرأة ولكن تعبها وتخليها مرها نهار كامل، تخليها تعبة برشا ما تنجمش تركز مليح في كل شيء على خطرها تركز في برشا حاجات لازمها تعملهم الكل، وهي فعلا راهي تعملهم الكل، اما يجي اخر العشية كان ما تبدا سيء تعبت على الاخر. دونك 71-113-1000 كان انت نهارك يشبه للوضعية هذه كلمنا 71-113-1000 على ذمتك وعلى ذمتكم. ويسرى جملة بيبتنا بعد شوية هي اللي باش تتحدث على النقطة هذه باش توضحها كيفاش تعامل معاها، كيفاش المرأة تحافظ على سلامها النفسي، على راحتها النفسية، على صحتها العقلية والذهنية، لأنها مهمة برشا، لأنها هي في الدار هذيك هي اللي تضوي على دار كاملة، هي اللي بتكبرك الصغيرات، مهمة جدا الصحة النفسية والعقلية للمرأة. نتحدث كما قلت لكم على نهار يبدأ وقت اللي الأم تقوم أول حاجة تعملها أنها تتلهي بالبانية متاع صغارها، أنها تخمم باش تمشي تحطهم في المكتب ولا في الروضة ولا في الكريش ولا غيره، من بعد اوتوماتيكمون عندها الخدمه نتاعها، وفي هذم في المحطات هذوما زاده تبدا تخمم في سيركولاسيون باش تلقى سيركولاسيون والا ليه، على خاطر الدقيقه بحسابها، وكان توخر على حاجه منهم ولا حاجه في الكياس توخرها باش توخر على كل شيء والنهار نتاعها الكل يدخل بعضه. دونك قلنا باني وصغيره تتقيمهم منه وتلبسهم حوايجهم وتفطرهم وتهزهم منعوشين وفايقين وناشطين وفرحانين وتعطيهم الحب والسعاده والهناء والسلامه وتوصلهم للمكتب ولا الروضة ولا الكريش، ومن بعد تمشي هي لخدمتها ويلزمها هذاك الكل وتحطه على جنب، كان نجمة تحطه على جنب وتنسى ولادها وتخمم في الخدمة وتركز مع الخدمة ورانديفواتها ولا اللي هو في خدمتها، وكل واحدة وخدمتها اللي تخدم في معمل واللي تخدم في من عرش أنا في بيرو وغيره، الخدمة مختلفة. بعد ذاك الكل زيد تخمم، من بعد كي تخرج فك البوز تمشي تجري، فطرت كليت خذيت القوتي متاعك، خوك قالك ندرى شنو، بوك جاب لك ندرى شنو، جبت كتاب الإيقاظ متاعك هزيت كراست ندرى شنو، المحفوظات متاعك اللي راح حفظناها البارح مع بعضنا، ترجع تعاود تخدم من جديد، وبعد تعاود تمشي تجري تجري تجري تخرج بالخدمة باش تمشي تهزهم من المكتب ولا من الروضة ولا من الكريش ولا غيره، وتعاود تروح للدار. وساعات الكونجوان معناها الزوج ينجم هو يروح بهم باغ اكزومبل، مي هي عندها زادة جري وسيركولاسيون غيره باش تنجم كسوا تركب في دي موان دو ترونسبور، تركب في كار ولا نقل ريفي ولا غيره ولا في تاكسي ولا تركب في كرهبتها وتخلط للدار تحضر لهم عشاهم وتحكي معاهم وتحملهم وتحن عليهم وتتوحش وليداتها نهار كامل ما شافتهمش، وبعد عاود من الجديد هكا الحكايه هذيك الكل، تعشاهم تفطرهم تقريهم، ومن غدوه كيف كيف نعاود من الجديد. هذا الكل ريتو دي بتيتاش، هما راه ساعات تبدا بسيطه، حاجه بسيطه معناها، ولكن يتعبوا المراه ويتعبوا ذهنها وتحس مخها زحمه كبيره، وحاجه منهم تدخل بعضها، كل شيء يتفرعس، وكيفاش نجم تتحمل العبء هذايا، كيفاش تعيش به بصفه يوميه، كيفاش هالشارج مونتال، هالعبء الذهني هذايا، كيفاش تتعامل معاه المراه، شنو تاثيراته زاد على صحتها النفسيه والعقليه، كيفاش نجم تخمم في هذا الكل وتتلهي بهذا الكل، وبصغارها وبقرايتهم وبرجلها وبحياتها اليوميه وحياتها العاطفيه وحياتها الزوجيه، وفي نفس الوقت تحافظ على الصحه النفسيه نتاعها وهدوءها. ومانيش نحكيو كان على الام كها، وخاطر فما نساء زاده اللي مش متزوجات وما عندهمش صغار ويعيشوا العبء الذهني هذايا، فما ازواج زاده رجال اللي يعيشوا العبء الذهني هذا. اما ديما يقول لك راه حسب البحوث العلميه وغيره والاحصائيات يقول لك المراه يمسها اكثر، خاطر المراه اللي ملتي تاش بطبيعتها، معناها تعمل برشا حاجات في نفس الوقت. الراجل تقولوا عم زوج حاجات، يعمل حاجه وشوف تفكر الاخرى وشوف ليه، ولا يقص على حاجه باش يعمل حاجه الاخرى. يلا تشاركوا معنا على 71 113 1000 ولا تخليوا لي ميساج نتاعكم على 23 513 1000 23.

0: خمو لجي علي تيدن خم ديما نخمم ديما نخمو خاصة كنت يعني نخدم يعني نهارات زيد نقصوا لي نهارين قعدت ثلاثة أيام يعني كنت نخمم في راس الشهر وقت شي يجي وش نعمل وش نعمل وش خص كنجيب بمقدوري باش نمشي للطبيب نفسي باش يرتحني شوية بالحق يعني أصلا حتى كيف ما سمعت المرأة تحكي حتى فلي نغلط والله نغلط باش من ركعة شهدت ولا ما شهدتش نيصور القرية نغلط والله ما عندي ما نحكي بالحق موضوع الحمد لله واحد يقول وكهو
1: عسلامة زي عسلامة أمينة ورجوع مبارك إن شاء الله. الموضوع اليوم نقول لك حاجة واحدة هي المرأة ربي عطيها قوة جبارة من عنده باش نجم تجيريك الشيء اللي في راسها وفي مخها طارها وولادها وعائلتها والكل ربي عطيها قوة من عنده والحمد لله وأنا واحدة من الناس نشكر ربي على هذا.
2: عسلامة أختي أمينة ربي يبارك لك هالمواضيع اللي تجيبي فيهم يعطيك ألف صحة يا ربي. بالنسبة للشارج مونتال والله متعب برشا بتقولي كبير ولا صغير وفتقني أنا ساعات بلجي ولا بنتي ويقول لي أمي راني نسيت الكراسة راني نسيت ونحطيت توريتي ولا معاش شنية وخلي عاد من الأم مسكينة أبار الصليت اللي تنسى ركعاتها أبار هاي حتى الفاتورة الصومة تتون حطتها هاكا فلوس هاكا يبقى جمع واحد يرجع فيه روحه ونحطيت اللي تعدى النهار وما تعرف روحها وين حطت إلا بقدرة قادر بعد نهارين ثلاثة بشكل حاجة بتحشت بها تلقاها قدامها.
3: فإنة المرأة اللي هي حاسمة برشا في الأمور متاع القراية أنا نتقلق على ولدي أكثر من راجلي يبدأ ولدي معناها مش فيهم القراية ولا بنتي تلقاني ياسر أنا مريضة على أعصابي معلم ولا معلمة تشكيلي من ولدي ولا بنتي تلقاني على أعصابي أنا نهزهم الصباح بوهم يروح بهم العشية الصباح أنا كنهزهم تلقاني بالحق زاد على أعصابي خاطر ما فطرهم ما يلبسوا ما يخرج تحس في روحي متحملة المسؤولية أكثر من طاقتي ساعات نبدأ نمشي هكاك في الكياس هايمة والله هايمة.
4: عسلامة أمينة أختي الغالية ربي يعينكم مزيد الكل نحب نشارك في موضوع اليوم على شارج مونتال العبء الذهني. أنا أقول كان جاء كل إنسان كل مواطن يخدم خدمته ينقص التخميم هذا مثلا وزارة التجارة تخدم خدمتها ما تقعدش الأم بالذات أنا كأم نحكي تقعدش تخمم بمشي نقضي زعما نلقى ما نلقاش شحب نطيب فطور غلاء المعيشة ذا في مخص الغذاء متاع صغيراتك بتتخمم شحب تطيب شحب تلفق الراجل مسكين مصروف يسرى عليه هاك الحاجة ما تجي وما جيش نلقاها ما نلقاهاش والاحتكار ياسر الاحتكار هذا في الغذاء وبعدين تبدا تتخمم انت صغاري مشي يقرا وزعم الاستاذ جي ما جيش تتخمم انت بعد حب تخرج انت في الطريق ندراها فما بوتياج ما فماش فما سيركلاسيون مسرح حاليا كما نحن نقولوا حاسين ويبدا الواحد يخمم انا لقيت الحل اللي انا خليها على الله سبحانه وتعالى قول يا ربي صغاري في حفظك في امانتك نخلي الحمل على الله سبحانه وتعالى باش ينقص عليا شويه هاك العبء الذهني هذاك تخديم المخ يخدم يخدم يخدم تبدا على الاخر ياسر بصراحة تبدأ الواحد كما نحن نقوله بالدرجة هيك في روحه ماكلة من داخل.
5: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية من الساعتين للأربعة على موزايك فام.
6: رجعنا لكم مازال مواصلين معكم في فورم على موزايك اف ام تحية لكم الناس الكل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 ألف نتحدثوا على العبء الذهني لشارج مونتال اللي تعيشها أكثر المرأة ولكن راه قلنا الراجل ينجم يعيشها زادة دونك الإحساس ذيك التعب التفكير المتواصل في اللي بتيتاش متاع كل يوم المسؤوليات اليومية تقييم صغار تهزوا المكتب تمشي تخدم تجري تجيب ذيك دواء لذيك كراس تونسيها وغيره مرويح سيركولاسيون بتاع ثنية طيب لهم حاجة يأكلوها نحكي معاهم شوية نحكي تليفون من يدك تلاقي أقرأ شوية رسايب بختك اتسيتغا هكذا بتيت تاش متاع النهار كامل كيفاش تعيشهم المرأة كيفاش ترتبهم وكت ترتيب هذاك وضرورة انها تكون منظمة فيهم وغيره يخليها تخمم في كل لحظة في كل دقيقة تحسبها بالملي تحسبها بالدقائق بالوقت وذاك الكل وراء ياخذ من صحتها العقلية والنفسية ويتعبها وذاك سماوه مؤخرا لشارج مونتال راهي ماهيش في تونس كهوت مس تقريبا سال العالم الكل التفكير المتواصل في مسؤوليتنا اليوميه نتاع كل يوم 71 113 ألف عظمتكم كي تحبوا تشاركوا معنا اليوم نرحب برشا زاده بضيفتي اليوم دكتور يسرى الجملي طبيبه مختصه في الاضطرابات النفسيه والجنسيه والادمان. دكتور مرحبا بك.
7: مرحبا بك امينه ميرسي
6: عايشك شكرا لك على قبول الدعوه وكالعاده البدايه تكون باصواتكم اسمع اول مساج جينا على 23 513 ألف وحاجة تفرح برشا راجل بعث لنا ميساج قالنا عسلامة ما فماش إنسان عنده عبء ذهني قد المرأة صديقي محليك خنشوف شنو هو اسمه سلاح الدين على ما يبدو تحيا ليك قال لك قد المرأة في تونس خدمة راجل دار صغار قراية الصغار شؤون الدار وزيدوهم كان تسكن مع حماتها الله يكون في عونها وزيد لازمها تضحك وتلعب وتقوم بواجب

0: بيتها مع زوجها ربي فضل كل امراه تونسيه. ميرسي صديقي يعطيك صحه تحيه ليك وشكرا ليك على الكلام هذايا. زيدا مستمعه تقول لنا موضوع يصير ومحليه ويوميا تعيشه المراه, تحيه ليك شكرا ليك. كونسيرنون موضوع اليوم مستمعه زيدا تقول لنا كونسيرنون موضوع اليوم لا شارج مونتال, انا مانيش معارسه ولكن نحس روحي نعيشها بصفه يوميه, مش كان بالعرسه كهوما لي بتي ديتاي نتاع كل نهار المشاكل الصغيره وغيره نتاع الخدمه نتاع لي مالونتوندو زاد ينجموا ياثروا عليك ويخليوك تعيش لا شارج مونتال. هذه 71 113 نرفع ذمتكم, كلمونا نشاركوا تجاربكم, نسمعوا بعضنا نتعلموا من بعضنا ونسمعوا سورتو من طبيبتنا وضيفتنا اليوم دكتور يسرى الجملي طبيبه مختصه في الاضطرابات النفسيه والجنسيه والادمان. والبدايه كالعاده باصواتكم. اسمى معايا, مرحبا.
1: مرحبا عايشك.
0: الله يخليك يا اسمى. 44 سنه من المنار.
1: اي
0: هيا لله.
1: السوجي هذايا داكتياليتي الراعي الرسمي نتاع المراه توا هذا
0: في العالم الكل اون بلوس سي يونيفرسال كوني
1: شارج مونتال البريسيون سوسيال هذايا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه انا معناتها هذايا معناتها من حاجات اللي فريمون متعبتني على الاخر بونسي ا تو طول طون. مش انت سمعت انا لي انترفونسيون توا شويه ذوكم لي تاش اللي باش نعملوهم هز جيب هز جيب مي هذيا فما مخ المخ نتاعك فيه اللوجيسيل يحضر هذيك لي تاش اللي اكومبليغ قبل ما تبداهم شنو هي البيزون تاع الصغار شنو باش نخدم الخدمه هذيك شنو باش نحضر لي ريسبونسابيلتي انفيزيبل عرفت معناتها دي ريسبونسابيل ما تشوفوش هذوما خاطر هو باش يشوفك هزيت وصلت هزيت صغار تليت بقريتهم مي في المخ مونولوج انتيرن ما يقفش نبدا في الخدمه ونخمم في ولدي اش يعمل في بنتي اش عامله السيكوريتي نتاعهم قريتهم في الدار انت تبدا في الكوجينه نبدا نحضر نطيب اي نبدا نعس عايش باش نطلع عليه باش نعمل له اي خنطل عرفت جو بريفوا لي شوز انتيسيبي لي شوز افون دو ما نحكي لكش بيه تحب انت تاخذ شويه
0: استشرافيه معناها تبدا في الاكزيكيوشن في وقتها في التنفيذ وفي نفس الوقت عندك نظرات استشرافية كان نلقاها غزر للتلفزة ولا للتليفون يزم في قبيل
1: أبسوليون ديس مكاية تبدأ هكا تحكي مع روحك كالمونولوج هاي قدر شنو واش مش يعمل تفا تخيفوغ لي شوز قبل تخولايا لي سيكوريتي متاحو فغيمو معناتها حاجة دي الموندو اللي بش نعيشو فيه جديد أبغ لي شارج اللي بش تعملهم انت هذوكم اللي بخاتيكم تاع كل يوم أما هذي مخك سيئ معناتها قريب انها يحس واحد مخه بشي تحرق
0: كما قلت انت هما اللي تاش اللي نعملوهم ذوكم اللي بدن يعمل فيهم اما قبلهم راه صار تخطيط وهما قاعدين يصيروا صاير تخطيط اللي متى بقى من نهار اتسيتيرا دونك المخ والبدن يخدموا
1: ابسوليمون انا الحقيقه هذه سي ريسون خاطر كثره الريسبونسابيلتي هي اللي تخليك تعيش في شارج مونتال
0: كيفاش نهارك باغ اكزومبل اسمع كيفاش فهمت ولا وقتاش اكتشفت كلمه لا شارج مونتال
1: كي اللي كبروا الصغار ولا ادوليسونس وفامي مونو بارونتال معناتها انا وحدي على شارج دي دو انفون دونك بوكو دو ريسبونسابيلتي اللي هو باش يستنزف لك طاقتك معناتها دي تاش باش تعملهم ودي تاش تقعد انت في خلينا نحضر فيهم او حضر هذي تبدا تحكي مع روحك سي سا لو بروبليم وباش تزيد انت تقول انا يزيني هذا الكل باش نخوينا بوز بريك هيا يزيني هيا اسكت يا مخي برا شويه سبور شويه حاجه هذاك الكل بعد تحس بشويه كولبابيليتي خذيت وقت روحك على حساب لي زونفون على حساب قرايتهم دونك سا ستغميم با معناتها هذا الشارج انترمينابل
0: لقيت حل معناها والا الجوغ اللي فهمت اللي راهو مانيش وحدي برشا نسي هكا راي اسمها لا شارج مونتال كاين تخف عليك شويه احسن كي فهمت الحاجه
1: بيان سور اتر كونسيون لازم اي لا ريبارتيشن هي ديتاش البارتاج الحل الوحيد ان اون ريبارتي وان اون ريسبونسابيليز لي زونفون تاعنا على خاطر هما لي جينيراسيون تاع دي زونفون اسيستي انا مانينيش من اللي كل شيء عليا لازم لي زونفون يتحملوا شويه المسؤوليه مع لي بارون تاعهم اي سورتو ماما
0: D'accord. Donc le partage, بالنسبة لك انت مهم.
1: اي بيان سور بيان سور خاطر توا يجيك حاجه
0: تحمل المسؤوليه للصغار.
1: اي باش يجي باش تجي تقول لي ايا باهي ايا ولا دكتور ولا اكس يقول لك ايا نظم روحك انت ايا نعمل
0: لا جوندا هذيك لا فاموز.
1: اي لا فاموز. المشكل مش في التنظيم, المشكل هو في كثره الريسبونسابيلتي. خاطر نجم انا نعمل اورغانيزاسيون اما كوميم سا ريست مانتا سا بوف دو لينيرجي وبعدين سا فا روتونتير على صحتك. اي سومي بيرتوربون حتى في الليل تبدا راقده غدوش باش نعمل اليوم كومون تعمل الكونستانت تاع الجورني فريمون معناتها مش كان مخك برك بعدين حتى صحتك راهي معناتها الغيسونسي وين باش نمشيو بيه هذا الكل.
0: توتافي والعائله كلها مستحقه الصحه نتاع الام ومتاع الزوجه. دونك ان شاء الله بالتوفيق يا اسماء. نشكرك برشا على المداخله محلاك. تحيه ليك ان شاء الله بالتوفيق. نواصلوا معايا اميمه.
2: ألو يا عشان
0: مرحبا لله. عايشك عايشك يا
2: ماما. مرسي مرسي على التوجيه خاطر فريمون هكا في العفتك
0: في الصميم تعيشوا فيه يوميا
2: في الصميم
0: هذا شو نحبونا
2: كل يوم صباح مساء يوم الأحد. عايشك
0: 33 سنين برج السدرية وميمة.
2: أيه
0: تخدموا عندك صغيرات ولا جنفي ولا كيفاه؟
2: لا لا انا نخدم وعندي بنوته وعندي بيبي عندي بنوته عمرها عام الحقيقه شانجمونتال
0: وتبديله للكوبل زاد اول بيبي. اي
2: والله انا الحقيقه ساعات نقول بلاش انا برسمي عندي مشكله لازمني نمشي والله برسمي خاطر ساعات نحس روحي ياسر متقلقه ونبدا نبكي وحتى عبدي قال لي عشلي ما نقوم نبكي المو برسمي شارج ياسر انفيك هو شارج موتال يتعب اكثر من شارج فيزيك الحقيقه معناها خاطر المخ تحسه ما يرتاحش ريك حتى في الليل ويحكي الطريق راه والله المخ يبدا ديما يخسر ولازمني نقوم بكري صباح لازمني نعملها نهز هكا هاو تبيب توا شفتو مع تبديل تزيل معناها
0: التبديل
2: متاع
0: الفاكسان زيادة
2: على الاخر وهي ديجا المرأة يعني معناها المرأة هي بداتها تهز شارج اكثر من الراجل معناها يعني المرأة اوكي يعني لو فيزيك معناها يعني الراجل يبدا اقوى من فيزيك من المرأة مي راهو في معناها يعني في الريسبونسابيلتي وكل المرأة تهز اكثر وراهو معناها هي يعني من غير ما تشعر فهمت منتي حتى يكون الراجل يعني ريسبونسابل معها ويعاون فيها وكل ما غير ما تشعر المرأة تلقى روحها تخدم في تخوى يعني كات خمي فوكشن معناها تخدم في النهار وتروح في الليل تخدم في الدار وتخدم يعني هي اللي هي دورها الأوليني بالكل لازم تعمل وهي لما ما توسع بينها مع صغيرها تلعب مع أنا والله مانيش عارفة بنتي نهار آخر يعني وقت اللي باش تكبر تولي عمرها 3 و 4 ans وتدخل تقرأ وكل مانيش عارفة المخ اللي باش نروح لها بيه أنا 5 إن شاء الله يا ربي بالرسم يعني يكون في العون الريك بأثرنا اللي نشوفيه ومعناها شخصون
0: أنت كيفاش مثلا وقتاش حسيت بالشعج هذه عليك حسيت بالثقل
2: انا الحقيقه وقت اللي شو انا وكي رجعت نخدم انا خاطر حتى كي جبت بنتي من الاول خليت شويه وقت باش رجعت نخدم انا ما رجعتش يعني ديريكتومون كي رجعت للخدمه ومعايا ان بيبي وقتها حسيت روحي ياسر مضغوطه
0: ياسر شو مثلا الحاجات اللي تعملهم بصفه يوميه
2: كل يوم تنطي بنتي الصباح معني إجا أخذت ألبس أكل ماسك تاع الصباح نحي الماسك بتاعني تعب وسهر الليل وألبس الماسك بتاع أنك لازم تخدم وتضحك مع العبيد وذيك يعني شيتون يعني أوبليغاتيون لي الخدمة تروح الدار العشاء هذيك منها حتى في الويكاند وجه ما يرتاحش أنا الحقيقة نشوف ما نعرفش فما عبيد يعني أما أهم أهم أهم حاجة في الشارج مونتال نتاع المرأة اللي هو الخدمة المرأة اللي تخدم مش كما المرأة اللي قاعدة في الدار ومش مرأة قاعدة في الدار معني يعني ما عنديش خدمة مجرد قاعدة في الدار قاعدة معني يعني بالبداية يعني الموال والليين
0: وما عندك شارج مونتال تحس وميمة
2: وقتها الحقيقة أقل الشارج
0: فما شارج ما أقل
2: أقل
0: نقص منها جيماجين الحاجتين الوحيدين نقصين منها هما البوام تاع الخدمة والبوام تاع السيركولاسيون كان تركب في كار ولا في تاكسي ولا في كرهبتك ولا
2: ليهو انا يعني الحمد لله نخدم يعني قريبه لداري الحمد لله. هي تسمى يعني اوبسيون فهمت، نخدم قريبه لداري ما نخدمش بعيده، جوست صبيح نهبط الهبطه صغيره بكا جوست نهبط لدارنا جوست نعاود نرجع فهمت، معناها جوست حكيت يعني دي مينوت معناها ميم با فهمت، ومعناها انا نخدم ثماني محظوظه لان معايا يعني عائلتي ومعايا امي ربي يفضلها لي وحماتي معناها نفس يعني تهد في يعني الحمل معايا فهمت، ومالغري سا الحقيقه نحس بذيك
0: فيزيك مو شنو تحس باغ اكزومبل اميمه ولا نفسيا إيه تحس شارج تحس تعب تحس فشله ما تحسش روحك ترقد مليح شنو ما
2: انت ماخذ تحس وتعب تحس روحك تحب ترقد يعني ساعات نبداعي برشا انه نحب نرقد ما نجمش نرقد وهذيك الكل من بعض ياثر على بدني ما نحسش هكا يعني شقايه توجع ظهري وجع فيا يدي توجع فيا معناها يحس روحي تعب معناها
0: برشا تعب واضح واضح جدا
2: ربي معانا نسي وفضلنا عيشك وبربي دقيقة سامحني نحب نشكر أمي برشا برشا برشا برشا برشا ربي فضلي
0: فضل الأمة هاتي كل
2: أي. إن شاء الله يا ربي يرحم لي ميت الكل وربي فضلهم الكل وميرسي بوكو وربي فضلكم انتم
0: عايشك ميرسي وميمة تحية ليك وللويلدة شكرا ليك 71113 مازال عظمتكم رجال راو اللي تحبوا تحكيوا لنا في الموضوع هذا راو الخط مفتوح ليكم ما هوش موضوع حكر على النساء وإلا رانا حالين التليفونات لنسكهو دايوغ عندكم وائل وشكر في تقابل كلمتكم الهاتفية شلقاو أصوات رجالية السنة فيكم دونك شاركوا معنا 71113 لا شارجو مونتال وإلا العبء الذهني موضوع فرام اليوم نواصلوا معايا وفاء
3: عسلامة
0: مرحبا يا للا
3: عسلامة انا وفاء عندي 4 صغيرات
0: تبارك الله ربي فضلها
3: عايشك
0: 37 سنة ومن رواد هكا ولا
3: ايه
0: هاي احكي لي للا وفاء
3: والله على الشارج مونتال سفري هو يتعب حتى أكثر من الشارج فيزيك سورتو كي تبدأ عندك خدمة تستحق معناها كونسنتراسيون سينو معناها النهار ما نعرفش امبوسيبل نجم نقسمو عرفت وزيد الخدمه من الدار تخليك اكثر على اعصابك اللي انا لاحظته
0: تيلي ترافاي
3: وي تيلي ترافاي اما
0: لا عاد تعرف وقت خدمه ولا وقتش دار ولا وقتش
3: صغار كل شيء داخل في بعضه
0: حتى كل ما تعمل شيء تبدا تعب
3: ايفيكتيفمون تبدا مخك ديما اي فوالا انا وصلت الايتاب اني اي انسان نجم نطلب منه المساعد عرفت
0: سامحكينا نهارك كيفيه
3: نهارك كيفيش عندي زو صغيرات يقراو دونك نقوم معهم الصباح نحضرهم وكل شيء بعد نخدم نقعد نخدم بعد في البوز متاعي نهز ولادي لامي ربي عايشالي
0: عندك زوز يقراو وزوز بزالو صغار بيبي ربي يفضلهم دونك تهزهم لامك بعيد عليكم ولا قريبه
3: ماهيش بعيدة ياسر أما لا بريباراسيون ديجا اليوم أنا نحسب فيها 8 دراج
0: أي ريت محسوبة بالوقت
3: أي بيان سور كل شيء محسوب بالوقت ديجا ولازم نهزها من أمي ومن بعد نرجع
0: الدار
3: أون فوا تكمل الخدمة ساعات نقعد بحذايا لي نكمل الخدمة وإلا نعاود نرجع للدار خاطر جو بروفيت من الساعة الأخرانية ننظم الدنيا قبل ما يرجعوا لي الكبار على خاطر لازمني سواء نطيب لهم حاجة ولا ننظف الدار ولا المفيد كي يجي ولازمني نتلهي بهم هما
0: دونك الخدمة entre temps زيدا وفي انت en télétravail كي تبدا تخدم في دارك تنجم تاخذ une petite pause ولا يزمك تقوم تجري تعمل تركب حاجة على الغاز تمشي تجري تعمل مسحة للغبرة ما نعرفش
3: اي اي وقت فراغ انا نستغله كل سوا نمسح نقضي نطيب لازم فما حاجة نعملها البوز انا هي بالاسم بوز دونك نهاري تخو شارجي
0: وامي تقول لي الصغيرات
3: كيروحوا
0: المكتب ومن عند امك
3: لازمني ساعه نبدا نضحك لهم نتبسم لهم نعطيهم طاقه ايجابيه وانا يعلم بيها ربي ديجا نتلهي بهم هما
0: يعني عارفين شنو ما لي تاش لي يعملهم معاك
3: والله يدخل ليميتي الحقيقة يخدم ديما في الشارع الوقت اللي يقعد فيه يرتاح فيه ماهوش ما يعاونيش ياسر الحق دونك هذاك بوتيت خلي زايد عليا شوية سينو عرفت كل يوم نحب نلقى وقت باش نقري أولادي عرفتك ساعة نبدأ قاعدتها جوست اللي هي بيهم هما كل يوم نحاول هذيك وما نخلطلهاش معناها على طارت 15 مينوت دونك فوالا هكاك
0: انا تحس روحك بصفه يوميه كيف تعبه مخك يخدم فيش لا
3: روحي مخي يخدم تعبة ليلي مش سيرحة خطر ديما عندي حاجة نخمم فيها
0: ومركزة
3: ومركزة فوالا البرفكسيون ما فماش أما هاني جيساي كمام نحاول جو غارد تراند بوزيتيف لماكسيموم أما أسرطة مومو يرجع علي التعب ساعات نقعد حتى نهارين ثلاثة من الجمش نعمل حتى شيء فوالا إذك هو
0: وقت عرفت اللي هذا عنده اسم معناها ولا اللي هذا راو برشا نساء عايشينه في العالم الكل
3: هو بعض نساء يعني نساء عايشينه في العالم الكل أما ولا أكثر خطر المرأة ولت هي تسوق هي تجيب الصغار هي برشا ديتاش ولت أسيني لها هي كانت بختاجي أكثر مع البختنغة متاحة كنا نقوله احنا
0: كان امبختاج كلاسيك الراجل في الدار في البرة من الدار والمرأة في الدار اما ما نعرفش توا انت باغ اكزومبل وفات نجم تختار الاختيار هذا معناها تنجم تولي انت دار اكهو وهو خدمة كهو
3: لي انا نحب نخدم الحقيقه نحب خدمتي على الاخر على هذيك انا ديما نحاول اني نشجع روحي نقول ديما الحمد لله ولادي لاباس هذاك المهم معناها تجيك في شويه تعب بدني الكلنا عايشينه وسافالي دونك قاعده جست نداوي في روحي بروحي فهمت
0: بالتوفيق يا لله ربي يفضلك الصغيرات
3: ويفضل لي امي سورتو اللي هي معاونتي برشا هي واختي
0: تحيه ليه محلاهم هاي العائله كتعاون بي برشا وانت وفاء بالحق من قلبي شابو يعطيك صحة أربع صغيرات في 26 عام 2026 راوي الفول فيخ شابو محليك ربي معاك شلب بالتوفيق شلب بالنجاح شلب بالتألق رك تستحق النجاح الكل يا لله محليك ويعطيك صحة نواصلو عبد الستار مرحبا سيدي
4: مرحبا بيك مرحبا
0: الله يخليك سيدي عايش 62 سنة من سيدي النصر سي عبد الستار أي سيدي نسمع فيك
4: بديت الرترس لبرومي
0: لبرمي أكتوبر
4: اي ان شاء الله
0: مع شهر الروتريت
4: اي
0: ما شاركتش معانا في فورام تاع الروتريت
4: عمل دو فوا لا ما خلطتش الروتريت ووقت دروس التدارك مالي والتعليم 35
0: ما خفتش بركه الله يا بيه يا بيه ليه عاد تو تشارك معانا في المواضيع الكل مرحبا سيدي
4: ابري 39 ans de mariage عندي بنتي فارماسيان وبنتي انجينير وولدي ليسانس ديزاين زوز البرة واحدة في تونس شابو با المرتي pour 39 ans de mariage انا جيت لو 4ème غوس عندها هي شنو نقول لك
0: داكور
4: انا جيت لو 4ème عندها
0: تخدم المدام
4: لا كانت تو فويي لي 7 ans هذو ما خرج بتاع من اون اكسبيريونس لكن الوقت اللي دخلت الكوجينا انا فهمت شنو معناها معناها شابو با pour la femme
0: اسمي انت شنو هي عندها حاجه اللي هي فيها دوكتي وليت لي بالدار
4: عملت اكتيفيتي بور 7 ans
0: ايه
4: بون وتوا على غالب ما نمشيش الحكايه بالشر رجعت للدار فهمت شو معناها كوجينا شو معناها امراه شو معناها اولاد شو معناها كل شيء ما انا قلت لهم انكدود وقت اللي بتمدلوا قد ما خبز وكارتين زيتون وياكلهم وقت اللي تقول له شن طيب الدباره على ريزون من كي دخلتها فهمت الحكايه فهمت ولي شابو با وقت اللي خلق ربي ولا في الحديث الجنه تحت قدام الامهات مش لعبه فهمت
0: سوني كنتاش معناها راهي تطيب حاجه واحده بين الحاجات والدباره حاجه اخرى
4: والدباره والاولاد والكوجينه والدنيا
0: وهذا ما يحبش الدجاج والاخر ما يحبش واسمع الام تبدا تعرف من كل اللي ما يحبش الحمص واللي ما يحبش الجلبانه واللي ما يحبش الحار
4: وطيب 3/12 سورتو في رمضان ما كانش الحار وما كانش العلوش وما كانش الحم وما كانش الدجاج لا شابو با لا شابو با لا شابو با
0: وتدخل تجري طول الكوجينا
4: يا بنتي هذاك هاو هذاك هاو
0: يعطيك الصحة يا سيدي ميرسي شكرا لك انت يا عبد الستار تحيه لك ميرسي 71113000 مازال عظمتكم 71113000 زاده على الواتساب نجموا تشاركوا معنا في فورم اليوم مستمعه تقولنا انا قالت نحس كل كابوس قالت كيفاش نخلص لك ضو الماء ديتيديت ومع هذا الكل لازم الدار نظيفه والعشاء حاضر بتاع الصغار وقرايتهم مريقله قالت صدقني نهار لحد بنقسم نهاري بين غسلين الحوايج الفطور القضية الدار ونزيد نراقب بنتي شنو عملت في قرايتها. قالت اخر النهار ما نصدقش اللي نهار لحد تعدى ساعات نبدا نمشي في الشارع تقول من غير ما نشعر نلقى روحي نحكي وحدي ولا وصلت للدار من غير ما نفيق. محمد قالنا نحسوا برنامج نسائي قالوا المرأة كاينية اللي هي الوحيدة لهذا الدار. قال أنا وزوجتي في الدار مش هكا الحق. دونك راو تنجم تعطينا رايك وتشارك معنا وتعطينا الفكرة متاعك ميساج فما حتى أدنى إشكال. شاركوا معنا الناس الكل على 23 513 كان تحبوا تكتبوا لنا وإلا على 71 113. ديور ناخذوا تليفون آخر من عند دريم ومن بعد نمشيو لضيفتنا في الاستوديو دكتور يسر الجملي بسيكياتر. معايا ريم مرحبا.
5: وبيك عايشك عزامة.
0: مرسي يا للا. 56 سنة من منوبة.
5: اي
0: يا للا مرحبا بيك نسمع فيك.
5: 56 سنة من منوبة ام لثلاثة صغيرات وما شاء الله معناها فونكسيونير ومعناها افيك لي ريسبونسابيلتي وافيك
0: قداش عندك خدمة معناها
5: خدمة مونتال برشا
0: قدي عندك
5: ميز دو ريان برسك 30 سنة
0: تبارك الله وصغيرات وقدي عمرهم
5: صغيرات هما كبروا صغيرات دونك عندي 25 بلوتو 23 21 et شوية كسغرونا 17 ans. انا ان فيت امينة شارج مونتال اللي عندي ماهيش كيما برشا معناها اللي سبقوني نحييهم. سي با لو كوتيديان معناها سي با لو كوتي تيراتير سي بلوتو اون شارج مونتال مربوطة بالانجاجمون اللي عندي انفير لي دايرين بيا الكل كو سوا ولادي راجلي بابا وامي اصحابي عائلتي المقربه دونك دونك هذه هي اللي عملت لي شارج مونتال اللي فريمون نلقى روحي دو بار انا تربيت وممكن معناها سنست انتوراجي اون سارتان سيرفيابيليتي اون بريزونس في حياتهم اللي تخليني انجاجي معاهم اللي حتى معناها كي باش نقص السيركل دانتيغي نتاعي ولا السيركل دونجاجمون تاعي يولي حسسني ذاك ديجا بالذنب. دونك نلقى روحي سوليسيتي باش نفكر في حياة ولادي في حياتي انا وراجلي في امي وبابا كيفاش انا نكون موجوده بحياتهم ونعاون باللي نقدر سينو انا نحس بالذنب كي نحس بربع تقصير ولا كنت نجم نعمل اكثر وما عملتش ديما ذاك احساس بالذنب. يعني هالشارج مونتال انفير لونتوراج عندك لي بالحق امبرسيون كبيره وخلتني de temps en temps نتعب ولا شي نقول بلك شي انا لازمني نقص من السيركل دانتيغي نتاعي نعمل بريوريزاسيون في حياتي شكون شنو هي المهم شنو هي اللي اقل اهميه وين انا عندي لا كاباسيتي دو جيري حياتي وحياتي اللي دايرين بيا دونك لي ميت جو سوي اوبليجي دو دانتيرفينير لوسكوم سوليسيت. هذا هو الكل عامل لي شارج مونتال وخليني انا بالحق معناها بطون زونطون نعمل كل البرن اوت معناها فهمت.
0: نقطه مهمه انت تحدث فيها يعطيك الصحه دايور سي با كو المسؤوليات لي بتي تاش دو تو لي جور اللي هما تمشي للصغار تقرا تقريهم تهزهم تروح بهم تعشيهم تفكرهم غدوه كيف كيف
5: حتى هذوك موجودين
0: هذوما انت هذوما plus c'est vrai que ساعات مش ساعات واحد يوميا يخمم شنو يعمل سي بارون لازم تعدي معاهم وقت باهي تتلهى بهم كان ناقصين حاجه ساعات خوات وما كلمتش اختي لازمني نكلمها حقا ما قالت لي ندرى شنو خل نطلبها اش عملت فك الحكايه ولا خويا عمل هكا ولا مرتو عملت عمليه خلي نسال عليها. راهم هذوما كلهم حاجات زاد اللي يخليونا نتعبوا وكما قلت اكل احساس بالذنب وسي سواء ساعات صغيرك تقول كاني ما تلهيتش بيه كاني ما حطيتلوش حاجه يحب بلك ماكليش على خاطر انا مش مركز مع ماكلته ولا غيره معناها هما تساؤلات زي دوك الاحساس بالذنب وبالك انا كنت نجم نعمل ما خير اما ما عملتلوش ولا ما كنتش حاضر كما يجب. يعني فينالمون سي با كو لا شارج وقت هما ببيت صغار وسيكي يكبروا نخمم فيهم مش باش يقراوا لباس وعداء فرحانين عرس مش عرس
5: وين نجم نسيستيهم باش تكنيكمون وماتيريالمون نجم نسيستيهم زادا كان في مقدوري شنو نجم نعمل معاهم
0: ونحب كيف كيف
5: نعاونهم كيف كيف نعمل معاهم ولا قديش نجم نحضر لهم لحياتهم من بعد في مستقبلهم. فهمت؟ هذا هو الكل.
0: وي دونك تقول انت ساعات نرتب الاولويات ما باقي تحس كانه ما كف ما مش كافي ولا
5: مش كافي مش كافي وفي وسط ذاك الكل ودين ويني معناها نلقى روحي سيفغي فما احساس بالذنب ما اكثر واحد نحس بالذنب انفير لي يعني فهمت هذاك زاد سي تي نوتر بير دو مونش
0: انا عليه عاد سامحني انتغال تاريخ في هذه حل انستغرام تلقى برشا نسا يحكيوا لك على المي تايم وبصوت هكا ملائكي جميل حطوا شمعه
5: جيساي دو لو فير
0: تعبوك اكثر
5: جيساي دو لو فير وانا الحق ندير على ربي تعلمت نعمل قهوه مع روحي نمشي نقعد نقرا كتاب في الليل بديت نعمل كيلومي تايم سينو بالحق ما حتى انت راجي معاش بشي لقاني سينو
0: وسي بينيفيك لو مي تايم نتاعك ولا الوقت اللي تخصه لنفسك باش تعمل في حاجه باهيه تحبها سي بينيفيك ولا ساعات تحس بلبز الامور شويه وتتغمي اون كيستيون مره اخرى
5: الحق نتاع ربي ما عادش ندم على المي تايم لا ما عادش ندم على المي تايم
0: شفت عديت بها معناها
5: لا تعديت بها خاطر بالحق انت ما تشارجيش روحك سي فري كو فما انتوراج فما ريكونيسونس فما اسيستانس فما فما فما ايكوت فما اللي يحب انت في انتوراجك مي اذا كان انت ما تسمعش روحك وما تعطيش روحك شنو هي تستحق راي شارج مونتال باش تزيد معناها باش توصلك لو كاو لطفاليك
0: تحس بالشارج مونتال هذيا شنو تحس اكثر فيزيكمون اي في مخك وفي احساسك النفسي
5: في مخي اكثر خاطر فيزيكمون لو بارتاج دي تاش موجود لا ريسبونسابيليزاسيون بطبيعتي ربيت سورتو الاولاد بفضلهم ربيتهم بالريسبونسابيليتي فما حاجات خاطرني وحدك تحملها فما دي تاش سي تاتوا دو فير فما دي تاش كوتيديان لازمك تساهم فيهم هذيك انا حسمته وفيغ اي مزور ما يكبروا يزيدوا لا ريسبونسابيلتي تزيد وهذاك ما قلقنيش ولقيتهم معناها عملوا رياكتيفيتي باهيه وما عادش عندي مشكل تاع لو كوتيديان هذاك اش قلت لك قبيله ما عادش عندي مشكل تاع لو كوتيديان تو دو ليست في الدار معناها لي كافو كوتيديان في الدار سا بوز بلو دو بروبليم بالنسبه لي اللي عمل لي شارج مونتال هو التفكير في في في لي ديتاي نتاع حياتي اللي دايرين بيا هذا هو معناها لونجاجمون معناها بودت اكسيسيف نتاعي هو اللي عمل لي شارج مونتال من الاخر انا نعرف لو ديفو مي كيفاش نجم جو ريدوي لا شارج مونتال مازلت ما لقيتهاش الحق نتاع ربي
0: داكوغ به يعطيك الصحة يا ريم تحية ليك نشكرك برشا على المداخلة احنا بحذنا دكتور يسرى الجملي هي اللي باش تعطينا ربما تفسير أكثر وكيفاش زادا كيما قلت أنت جو ريدوي هالشارج مونتال هذيا نتحكم في هالعبء الذهني هذا باش ما يأثرش عليه شكرا ليك دكتور يسرى الجملي طبيبة مختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان مرحبا بك دكتور
6: مرحبا أمينة
0: عايشك خلي نفهمه دكتور شنو هي لا شارج مونتال هالعبء الذهني هذا
6: توتافي لا شارج مونتال كيما فسروها المدخلات هي المجهود الذهني مي مش المجهود الذهني كاو المجهود زاد العاطفي يرتبط خاطر نحكيو عليه وتنفسرو المربوط بالتفكير اني نخمم نخطط اني نتوقع جونتيسيب احتياجات افراد الاسره الكل كيفاش ننظم وننسق سير العمل وكيفاش نراقب متابعه المهام معناتها اني مش اني نخطط كهو اني حتى كي نعطي تاش للشريك نتاعي يلزمني نثبت باش يعملها واسكو عملها صحيحه ولا غلطه اذا هو كيما قالت المدخله الاولى هو البارتي انفيزيبل الجهد الغير مرئي لانه نحن عاده نراو الجهد اللي تعمل تقسيم الادوار راجلي وصل ولدي للمكتب اما ما راوش شنو ثم من تالي رجعت له دروسه نظمت له كرتابته تفقدت دروسه تخدمه ما تخدموش كان عنده امتحان رجعت ولي وهو ماشي نخمم ان شاء الله تجيه المحضره المحفوظات مش المحفوظات الاخرى توت ونقشي
0: قبل ما يرقد نخمم شنو باش نطيب له غدوه باش يحضر البانيه نتاعو حتى كان ما طيبتلوش والغوتي لازم حاجه سين ونظيفه وباهيه
6: لكن الفكره اللي السيده اللي نحن مربوط كان توسكي ما يخص الاسره والدور الوالدي لكن هو اعمق من هكا هو يخص حتى الامور الاداريه خلاص الماء والضوء يخمموا فيها نساء خلاص الزبله والخروبه اداره العلاقات الاجتماعية كما تفضلت المدخلة، شكون مريض في العائلة نكلمه، شكون ولدة نهنيوها، كيفاش ننظموا الليفاكونس، ننظموا عيد الميلاد، هذه الكل مرتبط بالمرأة. الراجل ما نتحملوش عليه يشارك، لكن يشارك عادة في التنفيذ، التخطيط موكل إلى المرأة. لكن هذا كما قلنا احنا، كما عندي التليفون فيه بوكو دونكلي محلولين فرد وقت، يتعبوا يستنصفوا الطاقة. لكن
0: إذا جانب الطوارئ كان حد بشعرس، كان فما لطف موت ولا مرض ولا غير،
6: فعلا استباق كل ما يمكن أن يحدث. إذا كان هذه المسؤولية ولا الإكزيجانس اللي على المرأة يتجاوزوا قدرات هي نسميهم نحن لغسوس أنها توفرهم، نجموا نوصلوا لما يسمى كما قالت المدخلة البرناوت، اللي هو المخ تحرق، اللي هو حالة من الاستنزاف، الإنهاك الجسدي الفكري العاطفي النفسي، اللي يخلي الولي يوصل أنه ولي سريع الغضب، الانفعال، يحس بالتباعد حتى مع دوره كبو، يعمل فيه بطريقة روتينية إلية من غير حتى استمتاع، وينجم حتى يولي يحس ديما بالعجز بالفشل، كلمة الأحساس بالذنب والتقصير خرجت برشا، وتو نحكيه عليش لأنها ناتجة على عوامل نفسية وناتجة زيادة على ضغط المجتمع وضغط وسائل التواصل، كل هذه نطرقوله بشوي بشوي. أما أهم حاجة كيفاش نمر نحن من هالعبء الذهني إلى مرحلة الاستنزاف، لأنه نحن علاش توا الناس الكل تحكي على العبء الذهني مش من فراغ، اللي باش نتفاداو الاستنزاف ونتائجه على عمل المرأة، على الجانب النفسي، على الصحة.
0: اللي انا على شارج مونتال راي وصلت بيا النسق قوي وزين الرد بالي على صحتي النفسية من البغناوت ولا من غيره، معناها
6: توتر. هي ثم علامات تظهر، هو التوتر هو شنو العبء الذهني، هو توتر متواصل ومستمر كما اي ضغط نحن بدنا يتجاوب معه. اول مرة عندنا مرحلة نسميها نحن الستريس ادابتاتيف، شنحاول نتأقلم مع الضغط هذايا، اني نولي نركز اكثر حاضر ذهنيا باش نستجيب مع الاحتياجات متاع الأسرة متاعي. إذا كان الضغط هذا يتواصل وما نلقاش دعم وما نلقاش شريك يعاوني، نتعدى ما يسمى الفاز دو ريزيستانس. المرأة قاعدة تقوم بالأعمال، في الظاهر هي كل شيء تحت السيطرة، لكن من داخل قاعدة تتعب وقاعدة تستنزف. شو ظهر وقتها؟ تحس روحها ديما عندها ضغط، سريعة الانفعال، تتوتر بسهولة، تحس احساس بالتعب، شوية وجيعة متاع الراس، ما تنجمش ترتاح حتى كي تفرد، والانشطة اللي مستانسة تتطلب مجهود بسيط تولي تتطلب وقت. اكزاكتومون كيما البيسي متاعك كي تشارجا برشا ستوكاج بلان يولي يتبلانتا ما عادش يخدم، يلزمو نرتحو. نجم بعد تظهر علامات الذهنية نسميونها، لأن استرس يأثر برشا على القدرات الذهنية، تولي صعوبة في التركيز، أنها تنظم الأولويات، أنها تاخذ قرارات، أنها تتحكم في سرعة الانفعال متاعها. هذوما علامات يلزمنا نحنا كي نفيقوا بها نمشي ونطلبوا المساعدة. النجم نقول لاني تعبت، الحمل رزون علي، عاوني، لأني زمي نعرفي أنا عندي حدود، عندي احتياجات، نتعب ونجم ما في حتى عيب أني نطلب المساعدة. جاوزنا المرحلة ذي
0: اللي تسمع فينا تو وهي عايشة اللحظة هذه، وشنو نجم نقولها؟ معنا نقولولها مش لازم تخلط حتى لين تطلب المساعدة، لازمك تنظم شوية، تنقص شوية من اللي شارج، تقسم اللي شارج، مش لازم زادة معنا تشوف مثلا كان عطيت ولادك باش يحطوا دباشهم وهم عمارهم 12 و20 سنة، ميسيرش كان يحطوا دباشهم وحدهم، جدي نمبورتو كوا، وإلا كان المسيو مشي باش يخلص الضو، مش لازم تتأكد قديش وكيفاش ووقتاش وخلص ولا ما خلص. معناها تنجم تعمل هكا ولا كيفاش تعمل؟
6: ليه هيك تحس روحها تعبت؟ ما خيرش من الحوار وأنها تنظم المهام وتقسم. أول حاجة نحن هنا باش نسبو نحكي على ضغط المجتمعي، لأنه برشا من المهام اللي ينسى يتعبوا رويحهم عليها هما حاطين ضغط على رويحهم. يزم يكون سوبر ومن، يزم يكون أحسن أم طاهية ممتازة، داري منظمة، صغاري مشي ننظاف، يزم يكون حاضر عاطفيا، نفهم احتياجاتهم، قيدتهم في السبور، نحكي مع البروفيت، يزم يكون ليا بروحي، ناجحة في الكارير متاعي.
0: المجتمع طالب من المرأة تكون هكا الحقيقة، كونوا واقعيين.
6: نقولك
0: اكزامبل دكتور والكل المستمعات المستمعين الكل سيغتانمون باش يلفون سو روتروفي في القضيه الاخيره نتاع الطفله اللي تم الاعتداء عليها في حكايه مخدرات. الناس كل رجعت باللوم على المراه رغم اللي هما زوز، فما بو وفما ام، سي فري فما فريق فما طلاق، ولكن ديما كاينا احنا نقولوا ويني امها وينو امه، ولا صغير حتى يتعرض للضرب ولا الاهانه في الروضه ولا في مكتب، وين الام؟ الام فين؟ اش تعمل الام؟ كاينو الام أكهو، alors que هو نتيجة اللي أم وأب فيزيولوجيكمون بارلون، راه هو نتيجة متاع زوز، معناها شراكة بين أم وأب. معناها
6: هو راه الطفل هو مسؤولية الأم والأب ومسؤولية المجتمع، لأنه نجيب الطفل ونجاح الطفل ما هوش مسؤولية الوالدين كهو، ووني دور المجتمع زادة باش يعاون حتى في تخفيف العبء الذهني. لكن راو مشكلة تحميل المسؤولية الأم راي مش مشكلة خاصة بالمجتمع التونسي والمجتمع العربي، راو مجتمعات الكل حتى في الدول الغربية الأرقام توا تلاقي مس ثلث العائلات معناتها، والشارج مونتال في العائلات المنفصلة تمس 85% من سي، لأنه 85% من سي هما اللي يتحملوا مسؤولية رعاية الأبناء. فبالتالي كيصير تحميل مسؤولية للأم وزيد المجتمع راو غير عادل في اللي عليه شوية، إذا يرجع للتربية للتنشئة المجتمعية نحن كربيو صغيرات الطفلة ربيوها من الصغرى، حاول عون أمك تلهي بخوك نعلموها أنها تقرأ شنو ناقص في الدار وتتوقع الاحتياجات
0: وكتسب المطر الدخل تبش ولا تسكر الشباك كلنا تربينا
6: كيك وترى الاحتياجات في حين الطفل شن علمون علموه الاستقلالية ونجاح خارج المنزل في القهوة مع أصحابه يعمل حاجة. دونك هذه دورة النشأة الاجتماعية ودور الأدوار شنو وراء في الأسرة. نحن طفلة تتربى لذيك هو العادي اللي يزم تكون ليها بالناس الكل تكون حاضرة ويزم تتوقع وتبرمج كيما قلت أنتي بك يزم في الجدار مش نطيبه نحل في الجدار شنو ناقص ولدي عنده حساسية من ذيك أذيك شنو يحب شنو نطيب إدبارة الجمعة كاملة ألوخ كراج نعطيه ويقضي هو يحس روحه قام بالمطلوب منه مسكين يقولك أنا قمت بك الحوار العملي قبل ما نبدأ والرجال قالك نحن نشاركه أما ما يروش اللي التخطيط وتم بعد نعطيها في الحلول في تقسيم مهام مش تقسيم المهام تقسيم التخطيط للمهام هذيك اللي يرتاح المرأة لأنه المرأة تبدأ مسكينة تعبة وغاطسة ومتقلقة والبوت في الدار متقلقة ورجلها يقولها شبيك تقول وين عندك قولها علاش ما قلتليش هذيك هي الكلمة تفجرها لأن المشكلة مش لازم نقولك نحبك أنت تفهم أنا شنو ناقص من غير ما نطلب. نرجع للمجتمع، المجتمع حتى بعد في الحساب ما يحاسبنيش كيف كيف المرأة أنها تهز صغيرة وتتلهي بيه والطيب هذيك واجبك ولا صحة لك أثر خيرك أنت أم والأم ومدرسة وتعدوا نصف المجتمع وتتربي نصف
0: ونزيدك الأحسن ما عجبكش أقعد في الدار الرجال خلي بلاستك لغيرك خلي الرجال تخدم
6: ما قالك حتى حتى تولي أم
0: أي. شكون قالك جيبهم
6: فوالا سوف كراجل كيوصل صغيره حتى ساعات نراهم في لي ريزو سوسيو هكا حضر بيبرون نس برافو تحضر بيبرون انت تحضر بيبرون كيما نسى الكل وهوني زاد فما ظلم حتى في الكونجي ماتيرنيتي باترنيتي الام ناتيو كونجي ماتيرنيتي 3 شهور خاطر في مخنا يبش لي صغير 3 شهور البو جمعه باش يحضر كالامور الاداريه وبعد يرجع يخدم حتى المجتمع كيفاش يتعامل
0: ما هو غير ما نعرفوش يعملهم لي تاش نتاع يبدل للبيبي الكوش ولا يشربوا حليب ولا غير ولا يعاون المراه باش ترضع صغيرها ولا غيره ولا يمشي يشرب قهوه مع اصحابه وش يقول والله المدام ولدت عاونك اي مبروك ما نزيد لك شيخ الحياه حلوه والمراه غاديك اي شيء هرمونات اي شيء مشاكل
6: شيء
0: وبيبي بلوز وحليب ودنيا ورضاعه الحمد لله ربي فضلهم
6: توتافي مع اذا نحن الجانب النفسي نحن ربي والامهات كما قلنا بكل الاحساس بالذنب برشا ربي والام يلزمك تكون ام صالحه ام باهيه ام حاضر عاطفيا يلزمك تقرا ولدك وتنمي وتطور المهارات التربية الإيجابية يلزم موسع بالك وتتناقش معاه دونك نحطوا عليه
0: والراجل كأنه الشيف أكها الشابوت موجود صورة سمبول رمز أكثر منه نربيه أحكي مع ولدك عاون وصاحبه وصاحب بنتك تلهي بيها كأنه نطلبه من المرأة العمق أكثر من الراجل كأنه سين بريزنس أكها والراجل حضوره يكفي
6: هو كما قلت أنت رمز أما مدير في العائلات كنجي نشوفه بالحق المدير التنفيذي هي المرأة الراجل كما قلت مدة دخل عندي بيبي آخر زيد مع صغيرات ثم سلون
0: وقالها حتى المستمع على روحه
6: فلا سلون لجلتوجي يقولك ساعات الراجل هو شارج سوبليمونتير زيد على المرأة يتعب أكثر نجيو نحن الأحصائيات مثلا نشوفه دوكتوليب عام 2021 يوضي السيت تاع رزرباسيون دي رونديفو ميديكو شلقاو مواعيد عند لي بيدياتر وتوسكي خص صغار 82% من اللي يطلبوا المواعيد هذوما هما نساء مش رجال دراسة كندية في 2025 مزيت الجديدة جديدة قالت اللي الشارج مونتال سألوا على الذهني يخص 70% من نساء و 30% من رجال والوقت اللي نعديوه في أداء المهام في المنزل 7.5 للنساء مقابل 4.5 للرجال باقي نحكيو على مجتمع كندا اللي الراجل قاعدين اون لامبليك في
0: اكثر في الليتاج
6: من غير ما نحكيو على المجتمعات العربية والمجتمعات التونسية ثم حاجة أخرى علاش زادت العبء حاليا العبء الذهني علاش نحن قبل كان المطلوب منا نجيبو صغير انه يعيش يقرا في صحة جيدة ما يمرضش وكهو توا طالبين برشا من الأسر في نفس الوقت الأسرة الممتدة ما عادش موجودة قبل كانت العم ما تربي الخالة تربي المامي تترقد دونك الحمل ينقسم مع المرأة مازال مش كلهم يخدموا توا المرأة خرجت لسوق الشغل إذا ما هي تثبت ذاتها إذا ما تنجح في الكاريير نتاعها باش تعطي النموذج لصغيراتها
0: باش تحقق
6: استقلالية وفوالا مستحقين فلوسها تهز وذن القفا لكن الموارد نقصت. توا أسرة فمعتها النوايد راجل ومرأة وحدهم يربيوا صغير من غير ما نحكيه على الأسر الأحادية كما تفضلت المدخلة
0: والأسر. اللي تبدأ لهم وحدة خطر مطلق رجلها مطلقة
6: ولا مسافر ساعات ولا مسافر ولا أرملة
0: ولا أرملة
6: ثم زيد الأسر ذات الاحتياجات الخاصة
0: به طو بعد شوي نتحثوا على الأسر ذات الاحتياجات الخاصة. كي نعمل لك سينيال باليد معناها كمل الجملة ما يصيرش دكتور يعطيكم لاند مقرية طبيبك يعطيك الصحة دكتور. راجعين بعد شوي باش نزيدوا نتحدثوا على كيفاش نرتبوا هالأولويات هذه باش نجم المرأة تتوقع من المشكل متاع الشارج مونتال. هل أنه لا شارج مونتال زادت تمس الأم والزوجة وكهو إلا حتى البنية اللي مش معارسة ولا غيره عندنا المشكل هذا متاع الشارج مونتال وإلا لا؟ 71 113 ألف. راجعين بعد أخبار مع مراد الدريدي. مرحبا بكم.
7: نهار لحد من 10 متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
8: This continent knows have both been perpetrators of racism.
9: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
10: I have a dream.
7: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
11: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
12: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
13: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
7: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
14: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
15: مستمعي موزايك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50.400 مليون دينار مقابل 46.419 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71.397 مليون دينار مقابل 63.146 مليون دينار. التفاصيل في تقرير حسين الدببي.
16: بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20.997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 2000، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10.480 مليون دينار وفق أحدث نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 2000 التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء. وتراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10.517 مليون دينار. وفي المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بلغ 919.8 مليون دينار. ووفق المصدر ذاته أفرز تطور المبادلة التجارية التونسية مع الخارج تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.6% مقابل 73.5% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بعد أن بلغت 77.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 24 2000. وحسب القطاعات سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9% وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3% مدفوعة خاصة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 4005.7 مليون دينار مقابل 2915.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 2000. كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 43.1% نتيجة زيادة صادرات المواد المكررة التي بلغت قيمتها 1396.2 مليون دينار مقابل 610.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 25 2000. وفي المقابل سجلت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 16.5% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7%.
15: الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تشرع في الإعداد للدورة الثانية من صالون سوق السفر التونسي المبرمجة لسنة 2027 من خلال تقييم نتائج الدورة الأولى المنعقدة من 7 إلى 9 ماي 2026 بمدينة الثقافة شرق الإقليمي بالعاصمة، والعمل على تطوير محتواها التنظيمي والترويجي بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويدعم الشركات المهنية في القطاع السياحي. وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، وهو من شأنه أن يتيح فرصا أوسع للتعريف بالمنتوج السياحي التونسي وتعزيز حضور المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار التونسية في الأسواق العربية والإقليمية، إلى جانب تطوير علاقاته مع شركاء المهنيين. وتأتي هذه الاستعدادات في سياق يتسم بأهمية مواصلة دعم تنافسية السياحة التونسية، إذ تشير المعطيات المنشورة بشأن الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2026 إلى تسجيل نحو 7.12 مليون وافد غير مقيم. وفي المقابل بلغت العائدات السياحية إلى موفى أوت 2026 نحو 5.5 مليار دينار. المجلس الوطني لعمالة الأطباء يدين بشدة كل أشكال التشهير والتحريض والاعتداء على كرامة الأطباء وسمعتهم المهنية، وذلك على إثر حملات تشهير وهرسلة استهدفت أحد الطبيبات الاستشفائيات الجامعيات وكذلك عددا من الأطباء الشبان عبر شبكة التواصل الاجتماعي. والمجلس يؤكد في بيان أن قرار الطبيب مسؤولية مهنية مستقلة يتخذه الطبيب وفق المعطيات العلمية والقواعد الأخلاقية والضوابط المهنية، مشدد على أنه يتم بالتنسيق مع الطبيب المعنية الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها. في أخبار العالم، منظمة Human Rights Watch تتهم القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بتنفيذ موجة إعدامات في شرق ليبيا عقب محاكمات عسكرية، وحذرت من أن عشرات المعتقلين الآخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن القوات المسلحة العربية الليبية التي تسيطر على شرق البلاد وجنوبها أعدمت 31 شخصا على الأقل منذ أواخر أوت الماضي في أول عمليات إعدام معروفة تشهدها ليبيا منذ عام 2010. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقيها بلاغا عن وقوع حادثة في مضيق هرمز إثر تعرض سفينة حاويات لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في الممر المائي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أمينة بندوة وكامل فريق فورم، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
10: في تونس موزايك FM فورم. فورم كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للرابعة العشية.

0: ذكرى محمد سمعتوا كل اللي لموني على موزايك فم. تحية لكم, نشكر في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 ألف, ولا مساج على الواتساب على 23 513 ألف. واليوم نتحدث على الشارج مونتال, العبء الذهني يسمى كالتخمام المتواصل في المسؤوليات اليومية, وإلا أحيانا زاد حتى في العلاقة بالعائلة, الأخوة الصغيرات, الأبناء, ولد الخو ولد الأخت, المسؤوليات متاع العائلة الكبيرة زادة, ولا عائلته شخص صغيرة, قديش نجم تستنزف الطاقة متاعه والطاقة الذهنية والنفسية متاعه. شاركوا معنا على 71 113 ألف. مشكورة اليوم ضيفتنا دكتورة يسرى الجملي, طبيبة مختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان, وتوم بعد زيدوا نعود نرجعوا نتحدثوا معها على طريقة التعافي, وإلا أنه الشخص يرد باله على نفسيته, على صحته الذهنية النفسية فيما يخص لشارج مونتال. وإحنا كنا تحدثنا زادة في الساعة الأولى وأنه راهي الشارج هذية تمس نساء أساسا أكثر. على كل حال إحنا نحب نسمعكم من الكل, ومرحبا بكم. نواصل مع تليفونات. معايا عبير, مرحبا.
1: عسامة,
0: عايشك يا عبير, مرحبا.
1: عسامة بالدكتورة معاك.
0: شكرا لك يا عبير,
1: عايشك ربي فضلك.
0: 46 سنة من عين زغوان.
1: من عين زغوان وأم لثلاثة صغار.
0: ربي فضلها.
1: عايشك ربي فضلك. أم لثلاثة صغار, عندي المراحل الكل, عندي الفاك, عندي الليسي, وعندي الابتدائي.
0: ستة ابتدائي. تبارك الله, تحية لكم الأمهات الكل. شكرا لكم على أدواركم بالحق, يعطيكم الصحة.
1: عايشك بالرسمي. موضوع مهم مهم للغاية.
0: نخدم عبير.
1: نخدم وظفة.
0: قديش عندك خدمة كارير؟
1: عندي سيزون.
0: تبارك الله.
1: عايشك.
0: 16 سنة خدمة. بارك الله. 20 سنة.
1: عاش نحسب الأرقام والجملة جملة, حتى عمري بالرسم عاش نحسبه.
0: أحسن حاجة أقعد كيكة. فيش قام تتفكر في عمري قد عمري.
1: حتى عمري 46 ساعات, نقول 45 ساعات, 49, كل مرة حاجة. والله كل مرة حاجة. المهم عادش المخ معاش في حتى شيء أصلا. نخلط نقيد نقيد في تليفوني اللي تاشي أنا باش نعملهم باش ما ننساهمش. دي ما ننسى.
0: أنا أقولك حاجة, أنا ما أقوى, وصلت مرحلة ما أقوى, عرفت هكا الكخوا اللي نعملوها على يدنا بستيلو. ما عادش نعمل كخوا مثلا. مش نكلم حد.
1: عملت أما نسيت على شنو نعمل.
0: أنا أذكى منك. ما عادش

0: كي كبرت كبرت بالغسبونسابيليتي هذيك لي انا اللي هي بكل شيء. اقصد حاجه ما نجمش ندي الدراج دي عطيني مصروفي ولا ناقص هذيك ولا حاجه، لا نحاول انا كيفاش نتصرف ونكملها ونعملها ونقد ونوقف دار كامله واسرتو خدمته الحق عكس خدمتي كاريمون يخدم في الغستوراسيون تل فاسون الروبو نتاعو عكسنا نحنا الوقت نتاعو عكسنا نحنا الخدمه تل فاسون من الصباح وانا نجري لليل. بون انا عذرت وخدمت هكاك وانا من اللي خذيت ونعرف خدمته هكاك مش جديده عليا، اما الروتين هو اللي جاني جديد ما توقعتش معناتها الشغج هذوكم الكل معناتها برا والداخل والصغار والدار كل شيء كل شيء.
1: ومع هذا الكل هما برشا لشغج والمسؤوليات ومع هذا الكل انت تربيت اي وحاضر ومثالش وما تقلقش وما تعب حد وتتصرف وحدك وتكسر راسك وتلقى
0: الحلول. واهم حاجه نحاول نرضي الاطراف الكل ونهار اللي نطلب انا حاجه من العبد ويقول لي لا لازمني نقبلها بيني بروحي مانيش قبلتها مي لازمني نقبلها ما نعرفش علاش ما نعرفش علاش.
1: بي قلت لي اللي ثلاثة سنين التالي عملت اون ديبرسيون كيفاش فقط شنو اللي صار شنو الليمون اللي
0: فقط نحب الظلام نروح مدقدق كأنك مكلتني بالطريحة ماذا بي نرقد ندخل نرقد طول وليدي أقل حاجة نصيحة لي ماذا بي شوف اللي ندخل أقام مستويين مع الحيط ولا كل واحد شد بلاص ولا كل واحد حافظ الدروس وما نخلطش باش نقريهم ما نعرفش ما يقراوش وما يقراوش ما نتبعهمش في الليسي عارفوا معروف ديما على أقل حاجة وأدفع حاجة وأبسط حاجة إن شاء الله بركة هم يسامحوني.
1: قديش عمرهم تو؟
0: باهي بنتي سنة عمرها 21 ولدي الصغير سادس ابتدائي والوسطاني دوزياماني سيكوندير ليلة محمد رسول الله حاسيلو فقتي سما عملي والآخر العام نقصت من الدوايات الكل بما فيهم الدواء نتاع نتاع الدكتورة النفسية نتاعي اللي تبع في الحالة نتاعي حسيت روحي معها داخلة في حيط داخلة في حيط داخلة في حيط ومش حاسة بروحي اللي فيقتني بيه الحق أمي أمي جات عدد دي ما تجيني أما آخر مرة قتلي بنيتك شفتك صحت فاين حس في عروقك باش تخرج من بلاصتها ومرة قلت لهم فكوني سينو مش نرمي روحي من الشباك أنا ما نذكرهاش مي أمي قعدت لي قالت لي راك وصلت قلت لهم هكا وهكا
1: دونك وقتها مشيت طبيبة نفسية
0: لا أنا مقبل عندي عند طبيبة نفسية نقص على الدواء نحس روحي تعكرت نعاود نرجع نقص على الدواء نحس روحي تعكرت نعاود نرجع
1: شنو التشخيص نتاعها؟
0: قالت لي ما سيغشاش سيغشاش والكومبليكاسيون اللي صارت لي في بدني عملت لي مينوبوز افونسي دونك دخلت بعضها بصفة غريبة معناتها لي هرمون دخلوا بعضهم في وقتهم مين يعطيك الصحة مع الخدمة خف الخدمة مشاكل في الخدمة تلموا كله على بعضه
1: وتوا سافا ميو
0: والله ما عنديش برشا عديناها بيريود نتعاركنا وراجلي ونرجعوا نتعاركنا وراجلي ونرجعوا بحكم هو زاد كيف خدا روتريت انتيسيبي دنكون نقع معايا في الدار تلفون تلفت شنو باش نعملوا شنو هذيك شنو هذيك وكلي ستانس بالروتين كانوا ما يعون في حتى شيء بون هو مش ذنبه انا متحمله شارج اكثر من طاقتي تلفون ما تعجبنيش خدمته ما تعجبنيش قضيته ما تعجبنيش نحب كل شيء نعمله وحدي
1: كيف حاول نقص توا ولا كيفاه
0: حاول اي اخر مره بون حركنا هو مي جاب الصالح معناتها حطينا لي بوان سو لي زي حكينا في كل شيء بالديتاي بالديتاي بالديتاي راني انا ماش نجم راه هكا راه ولادك باش تاخذ معايا ليش شاف نعملوا هكا نقدوا هكا الحمد لله يا ربي ما نكونش هذيك النهار هذاك هو المرايه نتاعي ما نعرفش هو خير برشا قسمنا الادوار هو اللي يجيب الصغير يهز ويجي بون هز انا صبح بكري بحكم هو يفيق بعدي فمش علاش باش يبيقوا بكري انا بتوعيتي باش نحضرهم باش يخرجوا دونك نفيق انا بكري نحضر الصغير والوسطاني نوصلهم ومن بعد تالي نرجع للدار ونروحي وكل ما شيء ونعمل سبور وبرشا حاجات وهو عنده ما بعد ذلك من العاشرة حتى الستم تاع العشية هزين جيبين اتشيد قضية من برا نقضي ساعات مع بعضنا نخرج مع بعضنا
1: الحمد لله. انت توا معناها ماخذه كونجي شنو
0: لا نخدم اما نخدم انا لا كوميدي
1: باهي سي بيان احسن شويه توا تحس روحك خفيت عبيره
0: خفيت برشا خفيت برشا برشا توا تنجم تقول رجعت الضحكه لدارنا فما حوار

0: نتناقشوا نمشيوا نقدك الحاجه مع بعضنا بون مازال شويه شارج مي الغاز وقلت نقص بشوي بشوي مي العرق هذاك والستريس نتاع الدار نقص برشا حس روحي بالرسمي ارتحت. وحاجه اخرى هذه نحاول باش انا نعلمها لروحي نقول لا كي انا ما نجمش نعمل حاجه هذه كل كسوة حتى اقرب الاقربون ضيفها قاعده خاطر العامين اللي فاتوا حتى معناتها اي تعب مين عس في الريكسيون تاع العباد كي انا ما نعمل لهم شي حاجه هما شنو الريكسيون تاعهم كي انا نطلبوا منهم حاجه وما يعملوهاش شنو الريكسيون تاعهم. خذيت قرار كوني حاجه باش تجي ضد مصلحتي لا ما عادش مستعده باش نقصي حتى حد حتى حاجه بالصفه عليا.
1: وتوا خير
0: خير
1: خير برشا
0: اذا
1: بيك الركب الاول تعملها عبيره
0: يا ريت فقط الا غال فقط مخر مع المرضى نتاعي ما خدتك دخلوا بعضهم من الزغمان ما قيتش روحي جمله معناتها الغش كله رجع في اولادي وفي راجلي وفي داري تلفازون ديما جاهم كهرب
1: وتوا تاخذ في معناها دي
0: كومبليمون
1: اليمونتير لا مش على الدواء كومبليمون اليمونتير تعمل سبور
0: تو نعمل سبور ناكل ماكله منظمه شويه قاعده نحاول نحصل ميكي سيرتو سبور ساعه غير ربع يوميا لازم سوف لحد
1: سي بيان سي بيان.
0: هذه الحاجه اللي عاونتني نحس روحي كثير خفيت برشا برشا برشا
1: الحمد لله عليك.
0: حمل ونزاح حتى تولينا السوق اللي كنت انا نمشي نقضي وحدي قضية الدار نمشيوها مع بعضنا نقضي وعملت وذيك زاد عملت له فيرومات قلت كي نمشيو مع بعضنا راهو باش نتقاسموا مع بعضنا نقضيو مش انتي تقعد وانا ناخذ هذيك وناخذ لا شنو هذه تمشي وحدك تعرف شنو تعمل بالضبط شنو ناخذ وشنو ما ناخذوش. حكينا المره هذه حكينا بور دو بون وفرحانه فرحانه اللي انا حكيت فرحانه اللي احنا كنا مع بعضنا
1: معناها
0: لا الحق هو مستوعب
1: صغيرات شعرين بأهمية أنه أنت كأم وكامرأة تكون مرتاحة نعاونوك يا ماما في هذه تاون هز خلي
0: عليك ديجا وصلوا خلوا لي يا ماما نقص شوية نعرف عندك الحق وكل ما شيء نقص شوية نقص راه صيح مش نوصل بين حتى نتيجة راه العرق والمعروك في الدار ما هوش بشي وصلنا لحتى شيء ولادي أصلا قلقوا وهو عملوا لي رمارك معناتها كي يوصل ولادي كامل كرمارك بالنسبة لي أنا ما عادش معناتها سيء ما فماش أقصى من هذاك.
1: واضح تري بيان ميرسي عبير على التيمونياج يعطيك الصحة محليك شرب التوفيق شرب بمزيد من الهدوء والراحة النفسية والسلام الداخلي محليك وتحية ليك. نواصلوا نزيدوا ناخذوا تليفون آخر من عند أمينة. مرحبا يا أمينة.
2: مرحبا يا أمينة
1: عايشك وإن شاء الله ربي يعطينا القسم الباهي.
2: أمين أمين يا ربي أمين.
1: يا لله 43 سنة وبوم هل
2: اي
1: مرحبا
2: عندي ثلاثه صغيرات 14 سنه عايشك 13 سنه و5 سنين
1: 14 13 و5
2: 5 سنين
1: بنوتات ولا وليدات ولا
2: ثلاثه اولاد ثلاثه
1: بارك الله ربي فضل. اسمع لازمنا نعملوا نهار فورم الامهات الابناء الاولاد وامهات
2: البنوتات
1: سورتو
2: امهات الاولاد هذاك الادوليسونس والشيء اللي توا قاعدين نشوفوا فيه ربي يهدي صغيراتنا
1: ربي يفضلهم الكل. هانا مع بعضنا هانا نعملوا في لي فورم ونتبادلوا الافكار والتجارب والنصائح
2: مرحبا مشون مره معاك راني حكينا قبل مع بعضنا.
1: مرحبا يا لله مرحبا بك يا
2: ربي فضلك.
1: هيا لله حكيك
2: وفيت الشارج مونتال هذا اللي وليت اون فوك برشا هو قبل حتى ماتنا ولا جدودنا كان عندهم شارج مونتال
1: ما يعرفوش الاسم بروبابلومون ما في بالهم شنو يعيشوها وما يعرفوش يسميوها
2: بوكو سي نورمال شويه باسكو قبل المراه كانت قاعده في الدار في يعني توا بحكم المراه خرجت تخدم وليت 50-50 هي والراجل في
1: انا يظهر لي كمان حتى جداتنا عاشوها اما جوست على خاطر اللي تاش في الدار ما عندهم بوكو بلوس دو تاش كاحنا معناها هما الفاح يتقد في الدار العولة في الدار سي دي تاش ميناجير اما يتعبوا وفاهم برشا دي ديتاي وستريس الحقيقة وغيره معناها العروسات قبل كانت تعمل في الدار وتطيب في الدار والدنيا الكل
2: فرشمان
1: معناها كسوا خلي عادك من حكيوش زادة في الرياف عندهم يجيبوا الماء من العين يغسلوا دبش في الواد يجيبوا حزمة الحطب معناها تقع المرأة راي في الريف تخدم شارع ودار غير ما من قبل
2: غير ما هي هكيكة اما تسكو توا معناها بالحق انا بجو فوا با كو لا شارج مونتال جوست عندك صغار ولا تربي ولا تقضي ولا طيب حتى واحد كي يبدا par exemple l'aîné l'aîné في العائلة نتاعي دونك جي بو d'autres chats فوتي خويتي بابا وامي ماني خدمتي خاطر كمان واحد يخدم في خدمة مسؤول دونك عنده زيد على شارج هذيك دو تيل فاصون لي ان سيرتان مامون تحس روحك سيء تسكرت معني ما عادش تنجم حتى تجي تقدم ولا انا الحقيقه الديكليك صار لي في 2021 وقت اللي جبت ولدي الصغير دونك وقتها وين حسيت اللي سي بون
1: سيتي بروغرامي لا غروسيس
2: سيتي با بروغرامي اكزاكتومون سيتي با بروغرامي دو تيل فاسون اللي بعد 8 سنين رحت في بيلو سي بون دوسي سكرو يعاود يحل الدوسي من اول جديد اي دوكو وقتها حسيت روحي اللي بديت نتعب بديت نضيع بديت نعيط بديت ننسى أمينة معناها دون تو سا ما فماش أمينة فما كان الأولاد فما أبوهم فما طنجرة فما خدمة فما الحقيقة هذيك اللي عمل لي الديكليك متاعي الديكليك متاعي سيتي ان بو ديفيسيل باسكو افيك لو بيبي بلوز كيما قالت الدكتورة قبيلة وكل دونك الكم هذا الهائل متاع الهرمونات والشاغز مونتال خليني نلوج أمينة وين لقيتها اني نمشي نعمل حاجة نحبها انا وتعاوني وممتع مشيت عملت كوتشينج توا انا كوتش دو في عن لا بي ان ال ووليت اسهل لي معناها لقيت الصنية اللي انا الموتور دو ريشيرش والسنتر دو جرافيتي نتاع العائلة هذي دونك لازمني انا نكون مريقلة باش سافا دو سوا كل شيء يتريقل لا يهبط عليا انا الضغط كله ولا ننطيش الكرة الإكس ولا إجري إيه دوبوي تبدلت حياتي الحقيقة وليت حاجة أخرى معني
1: وليت تستعمل دي زوتي متاع البينيل
2: أول حاجة نستعملها هي الانكراج أنا ساعة ديجا جنكر اللي بو مومان الحاجات الخايبة وقت اللي نحس روحي في ديكليك ولا ديتريس ولا حاجة طف نسرع الفلسة يزني نجيبو كالمومان دو ديتريس هذيك ونرجع بيه عندك في الأورغانيزاسيون متاع نهار يينا متاع وقتي متاع دينيتي كله هذيك كله بلانيفيه نخدم يسرع البلانيفيكاسيون باغ اكزامبل لو بارتاج دي تاش وكل قبل كنت الحقيقه معني حتى قضيه راجلي ما تعجبنيش تظهر لي انا ياسر هو يقضي سافا با وما يجيبليش حاجه نحب عليها توا وليت ساعات نطفي الضو ونعمل روحي في باليش ميسالش معناها قال في البيانيل عنا ترانسيب يقول لا إله إلا محمد رسول الله ما هوش تريتوار هذا كله فيه بارش حاجات وبارش حكايات دونك مش بالضرورة انت لازمك تشاع الدنيا كل معناها اتخو بيرفكسيونيست راهو ما يضر اكثر من اللي ينفع الحقيقة بتاتخ في حاجات لازمك تكون بيرفكسيونيست وكل اما في حاجات اخرى اللي ميسيج كي تغض الطرف
1: دونك تعلم تي بارتاج لي تاش زيد
2: وي
1: انت تخدم امينة او ميم طون اي
2: في ان كادر في السيكتور بيبليك
1: داكور تخدم 8 للخمسة جيماجين
2: 8 ونص للخمسة ونص بيه. je suis responsable
1: d'accord ou تروح بالصغار و
2: شاو شو قلت كيفاش عملنا جيت للراجل قلت له اسمعني انا راني الصباح راهو سي سكري زني لا زينيتود طالعه للسماء دونك انا نحضر لي باني انت تهز لولادي يقرا
1: قبل ما كنتوش هكا
2: لا قبل كنت انا جو في تو صباح وعشيه توا ما عادش توا هو الصباح يوصل لولاد باسكو هو عنده إلاستيسيتي في وقته اكثر مني انا وانا العشيه جو ريكوبير طول مو مع انهم لولادي ترينيو انا ولادي كاورو دونك عندهم دي زونترينمون عندهم دي كور بارتيكولير عندي طفل صغير بريباراتوار لازم اسيستانس كوتيديان دي زادو اللي مطالبهم ياسر ومشاكلهم ياسر ودنيتهم ياسر الحقيقه ما عادش عندي كالمشكله اللي كانت عندي قبل راها صعيبه وراها وليت نتعلم وقول لي يسالش بارفوا راهو سافوار دير نو ساف معناها يعاونك انت ان طونك بيرسون على خاطر لو سيركل دو في نتاعك يتراه قدامك وكي تقسمو ان طونك كامونبير وتلقى روحك ان سارتان مومون اللي انت عندك برج صغيرون في الكامونبير هذاك والباقي كله مفرق على الناس الاخرين سي دي انرجي بيردو معناها وان بلوس انا راكي الام تبدا سافا با راهو في العائله كل تبدا سافا با الحقيقه دونك الحل انه انا نريقل اموري انا نكون سافا اتاو الليكولوجي نتاعي كلها تتريقل من الاول من الاول سي ان بو بيزار راهو الناس تقول لك يا اخي ولا شبيها ولا تقول لي شبيها وليت ما عادش كيما قبل سيرفيابل كيما قبل من الاول ما يقبلوش راهو العباد الاخرين اللي دايره بيك سورتو الليكولوجي معناها بوك امك راجلك يقول لك يا اخي انا من وقتاش نهزهم الصباح هيش بي تتعلم من وقتاش نمشي نقضي انا ما كنتي تقضي وقضيتك وقضيتي ما تعجبكش لا لا مش سالش والله يعطيك الصحة المرة هذه جد القديه وقضيت في القديه وهكيكا الاولاد زادة عودتهم انه كل واحد كيقوم من فرشه لازم يقد فرشه لازم كيسو يغسلوا مش سالش كي نتعاونوا مش على خاطركم اولاد دونك ما تعملوش لتاج مناجير لي نهار اخر تمشي تقرا البرة ولا نهار اخر حتى تعرف ما حتى مرتك ترحم لي على والديا تقول معني على الاقلها ويعاون فيا ولا حاجه
1: دونك توا احسن وخفيت امينه
2: انا توا عندي وقت روحي نعمل دي فورماسيون لعبيد نجم جو كوتش دي جون نجم نمشي نعمل كور وحدي في بلاصه
1: قبل ما كانش هذا
2: لا ما عنديش وقت قبل ديما نقول ما عنديش وقت توا عندي وقت عندي صحابي لي زانتيمان تي مره في الجمعه نتقابلوا سكري ونقولها معناها بوغ جوست بوغ انفورماسيون راهو اسمع نهار الجمعه راهو خارجه مع البنات دونك جوست بوغ انفورماسيون معناها ديميرديفو اللي يقرا واللي يترينا واللي اموركم تعملوا
1: مسؤوليتكم تلقاو الحلول
2: تعرفوا
1: تري بيان ان شاء الله موفقه يا امينه محلاك
2: يا امينه عايشه كثير
1: مهم التيمونياج نتاعك نشكرك برشا على الشهاده هذه تحيه ليك خلينا ناخذ معايا دكتور يسر الجملي ضيفتنا اليوم طبيبه مختصه في الاضطرابات النفسيه والجنسيه والادمان قبيله انا اكسبوزي الوضعيه شنو اللي يخلي المراه تعيش على شارج مونتال ذي اكثر من الراجل وده هو اللي تيمونياج نسي اكثر ابخي توا كيفاش نجمو نلقاو الحلول فما نسا كيما عبير وامينه اللي تيمونياج نتاعهم اما مالوغوزمون يفوت كاينو توشي لو فون كاينك كيما عبير قالت انا وصلت عملت اون ديبرسيون معناها كاينو عبد ساعات يزم يعيش حاجه صعيبه باش يقول اكهاو يز سي فيني يزمني نلقى حل سام با كونتينيو كوم سا منجمش نكمل هكا معناها
3: إيه هو سيلوجيك على خاطر نحن العب الذهني نستنسو به وذرنا ذيك العادي نتعودو إلا ما نوصلوا المرحلة اللي الماليو غير قادرين على التأقلم كما قالوا هما نجم تظهر أعراض الاكتئاب لكن مش بشرط يكون العب ذهني هز الاكتئاب نجم الباغون يولي ياسر ينفعل على صغير يتغشش حتى لهو بصغير يعملها بطريقة روتينية سونز وكان بليزير والصغار يفيقوا بذا ونجم حتى يأثر على الكوبل نحن ما حكيناش على الكوبل بالذا لأنه نحن في الكوبل باش الكوبل يكون ايبانمي وناجح لازم يكونوا دوز ادولت اوتونوم ريسبونسابل زوز عندنا مهام الا ذا الزواج هذا والاطفال حاجه نحضروا لها من قبل العرس ومن قبل ما نجيبوا صغار ونفهموا مسؤولياتنا والانتظارات كي يجي واحد في الكوب اللي يحس اللي هو لازم يخمم ويخطط ويتلهى بالناس الكل ويراعي مصالح الناس الكل والجانب النفسي بيان سور من بعد يحس باحساس بلانجستيس لما ظلم في تقسيم الادوار باش يحس اللي المجهود اللي يعمل فيه ماهوش مرئي ما يذكر كان يتعمل كيما قلنا بكي هزين صغير هو هز صغير ام هي ترى المجهود ذاك الكل لورا وذي بشوي بشوي يعطي ما يسمى مشاعر الاستياء كان نبدا متغش عليه مغلغل عليه ويعطي تباعد معناتها في الكوبل ونجم يوصل برشا حالات انفصال ناتجه على هالجانب هذا من الارهاق دونك نحن كيفاش نعملوا باش ننقذوا سعر واحنا ننقذوا علاقتنا بصغيراتنا وننقذوا زيدا زواجنا اول حاجه يلزمني نحدد انا شو المطلوب مني كوليه وشنو هما المعايير المثاليه نحن تو عايشين في المجتمع اللي هو اسمه مفهوم الوالديه المثاليه الاولياء مش كان الام ولا الاب مطلوب منهم يكونوا محليهم بالهم واسع يلعبوا يقراوا قصه قبل ما يرقدوا حاضرين في حياه الصغير
1: صور النمطيه اللي نتربوا عليها في التلفزة في الأفلام
3: المطلوبة من المجتمع واللي يسوقوا لها وسائل التواصل الاجتماعي معناتها قالوكم لازمناش ننساو اللي هذيك سيتان فراغمون من ناحيتهم هذيك صورة منتقات مصورينها بالفلتر مختارين لحظة من ناحية كاملة فيها برشا مشاكل فيها برشا ضغط فيها برشا عرق فيها برشا مشاكل مالية وزيد ما لازمناش نقارن من غير ما ننسى اللي ما عندناش نفس الموارد ما عندناش نفس الطاقة ما عندناش نفس الفلوس ما عندناش نفس الوقت
1: توتافي
3: دونك اول حاجه كي نجي انا باش نطلب من روحي حاجات ونحاسب روحي لازم نحدد المعايير نحاسب بهم روحي، هل هي معايير واقعيه او لا، وهل انا تقييمي الدوري كأم هل هو نابع من احساس بالذنب ولا بالتقصير؟ خاطر ساعات انا احساسي بالذنب ذيك خليني ننزل على روحي بالمسؤوليه، دونك تجيني مسؤوليه قدامي نقول هل المهم تتعمل توا، خاطر ثم لورجونت وثم ماهيش مهمه حتى تعرف
1: الاهم والمهم
3: فوالا، هل النجم نبسطها اكثر، هل النجم ناجلها والا هل النجم نلغاها تماما، هل المسؤوليه ذي نابعه من احتياجات الطفل بالحق والا هالاحساس كما قلنا نحن بالمثاليه وبالاستياء. يزمني زيدة نعرف نقول ساعات اللي انا ما نجمش وبربي عاونوني يا شريك حياتي ولا يا ماما ولا يا جارتي نقصوا عليا المسؤولية ذي. يزمني زيدة كي ناخو وقت الراحة اللي نحكيهم بكي على الراحة والوقت الخاص بالذات ما نحسش بتأنيب الضمير، ما نحسش روحي لأنا أم فاشلة لأنا أم سيئة خاطرني مش حاضرة 24/24 7/7. وهوني وينيكات اللي هو ستامبيدياتر أنجلي أحكي عليه، أحكي اللي الأم كي تولد صغير هي مطالبة أنها تلبي احتياجات الطفل وتكون حاضرة، لكن كل ما يكبر كل ما تواجدها ينقص لأنه صغير يسمو يتعلم اللي الدنيا ما هيش على يديه كما هو يحب ويتعلم الإحباطات. دونك الأم المثالية هي مش الأم الموجودة دائما وأبدا اللي ما تتعبش وما تتغشش ما تبجلش روحها، هي الأم اللي توفر الحب الأمان الاستقرار والاستمرارية في العلاقة، اللي تتعلم وتغلط كي تغلط تطلب السماح وتصلح أغلاطها، اللي تبعد وتقرب اللي ثم نجاحات وإخفاقات ومن بعد نعود ونصلحه. نحن ديجا كيكا ليزي نحن نخففه على رواحنا المسؤولية ونعطيه مساج بيه لصغيراتنا راو في الحياة نحن نعلمه فيهم اللي انت يسمك تتعلم وتغلط وتحاول وما تيأسش، ألوكو نحن في حد ذاتنا صعبه مع رواحنا ويسر مثاليين لمساج يسر غلط. نجيو
1: اي فما نقطة متاع الشعور بالذنب اللي تتعاود برشا جو كولبابيليز، مشيتش لدار نطليت عليهم امي ما قعدتش معاها ولدي ما ريفستلوش كان رجعت معاه لقاض بالك راه جاب نوت مخير، ولا نجري نبدا نصيح عليهم في الكهرباء وكي نحطهم يسخفوني يقولوا وليداتي يا ربي كيفاش خليتهم هكا في الروضة لا. ولا في المكتب ومشيت. هالشعور بالذنب اللي تعيشه اليوم الام بصفة يومية كيفاش نجم تجاريه؟ يوجع ياسر ويتعب ياسر ويرهق.
3: هو شعور بالذنب راه مش كاين الام تعيش فيه حتى الاب، لان نحن توا المعايير ماشيه وترتفع، المجتمع يطلب منهم برشا حاجات. نحن بكي نحكيوا على العائله قبل ما كانتش مطلوب منها برشا، عائله ممتده مطلوب انه صغير ينجح يقرا يعيش في سعيد، توا نطلبوا برشا حاجات حتى خرجه كي نخرجوها لبرا يلزمها تولي تجربه تعليميه وكانه صغير يزمو مشروع ناجح متكامل نجيبوا فيه 20/20 وما نغلطوش
1: ونعلموه كيفاش يحوس
3: في النفسيه ومتوازن ويزمو ينجح في القراءه ويزمو مبدع ويلزمو يعمل اكتيفيتي سبورتيف ويقرا ايتود ونهار راه ما تبدلش مزالو في 24 ساعه وليدين مزالو زوزيدين ما تبدل حتى شيء. لكن لي زيكزيجونس كثروا وزيد لي زيكزيجونس نعطيهم نحن لروايحنا وزيد كيما الام بتبيعتها ديما احساس بالذنب موجوده فيك على شو نيكات قال اللي ما نجموش نكونوا ام مثاليين سوفيزامون بان تبذل المجهود المطلوب منك تكون حاضره والباقي انك تنجح ولا تغلط، لهذا ما شجعوش على الاهمال رانا وعلى الفيولونس ضد الاطفال، لكن اللي تعمله في ألف بركة
1: لكن
3: ما تحرقش روحك.
1: توتفي مهم زيدا أنه المرأة تكون صحتها النفسية باهية خاصة كي تكون أم
3: باش تكون أم جيدة، لأنه حضورك مش أنك تعدي مع ولدك 24 ساعة، كيفاش جودة الحضور نلعب معه، لأنه شنو يصير نحن في
1: كاليتي تاع الوقت أهم جودة الوقت الكواليتي تايم يقول الإنجليز هو الأهم.
3: توتفي خاطر في العب تولي سريعة الانفعال تتغشش علي أي طلب صغير، حتى ماما إجا وظيني ماما حك لي صناعي تولي تراها تاش كبيرة وتعيط علي تشوفي لي شوز دون فاسون هكا ياسر روتينيه من غير حتى بليزير وتفقد الشغف في دورك وتولي تحس بمقارنه مؤلمه بين انت شنو تتمنى تكون كأم ولا كيفاش كنت وانت شنو موجود تو
1: وشنو شفت انت زاد الصوره النمطيه اللي عندك في وسائل التواصل على الام وعلى
3: وسائل التواصل الاجتماعي ما ترحمش وسائل التواصل الاجتماعي الام لازمها تكون نيوتريسيونيست بيا بسيكولوج بيا استاذه بيا زوجه حاضره في الليل ما شاء الله مزينه ولا هي برجلها صدق سي با فري لي سي با فري سي با فري
1: دوفوار على كل شيء في الماتيريت الكل عندك 20 على
3: حسب نفسكم مش صحيح وزمنا ديجا هو بارمي النصائح نقولوا الامهات اختاروا لي زابليكاسيون تبعوهم معناتها لي كونت اللي تعبوني واللي حسسوني
1: خلوني جو مي كومبار على دوتر فام لي كيفاش نقارن روحي مع نساء اخرين خاطر نتبع في تصاور ولا في فيديوهات على انستغرام ولا على تيك توك لي راهو مش ديما هكاك بي خلينا نزيدو ناخذ تليفونات اخرين ونعاودوا نرجعوا للدكتور يسرى الجملي ضيفتنا اليوم معايا خلود. الو
4: الو عسلامة.
1: مرحبا يا للا.
4: عسلامة أمينة. عايش بلاجير أني نحكي معكم.
1: مرحبا بيك يا للا. 40 سنة في هولندا.
4: بالضبط.
1: مرحبا نسمع فيك.
4: ألو غنينة، أنا جيت بسيب شوية بهالليتاب اللي كنت تسمع فيهم الكل متاع أنك تتعب ياسر، أنك تولي ستريسي، أنه ستريس هذاك يرجع لصغارك لعائلتك. أو فانت كونت لقيت الثنية متاعي أنه جورجانيزم بريوريتي مش تدولي.
1: ساعة قداش عندك صغيرات؟
4: عندي زوز.
1: زوز قد عمارهم؟
4: 11 و6.
1: به. وتخدم؟
4: نخدم أنا أستاذة دونك قري. ما هوني في هولندا السيستم هي ديفيرون، دونك هوني نخدمو فريمون 32 ساعة 40 ساعة متاع متاع
1: في القد ايه؟ في الجمعة في الشهر؟
4: في الجمعة، في الجمعة
1: 32 ساعة. في النهار قداش تقري من ساعة خلود؟
4: تنجم توصل حتى 8 سوايع في النهار.
1: اوكي
4: دونك دونك لقيت انه لي بريوريتي هما اللي كي كونط اون فان كونط. دونك لازمك تحط
1: روحك في ساعة خلود في حياتك.
4: بون سيتي ان شونجمون اول حاجة من البلاد. دونك قبل كي كنت في تونس معايا ماما، معايا اختي، معايا عائلتي كي مونتور، دونك جافي ان انفون وقتها، دونك ما حسيتش شكل شارجمون كار خاطر يا توجور دو سوبور. دونك نمشي كالفرطات ونخدم على روحي. ماما لقيت لي بصغيري نعطي ما عنديش عشي، ربي فضل هي اللي نقعد حضرت لي عشي، نقعد حضرت لي ماكله. مي لو جور اللي لقيت روحي وحدي وفريمون جي يا كو انا فهمت، دونك جي جو سوي ريسبونسابيليزي وحدي. دونك سي ان بو لي اتونت تاع المجتمع منك، انك انت لا مامون، انت باش تحضر الفطور، باش تحضر الماكله، باش تلهي بالدار، باش تعمل هذه، باش تعمل هذه.
1: دونك لقيت هاي متعبه الحكايه، شبيني هكا حياتي
4: exactement. دونك ما عادش عندي وقت روحي، لقيت روحي اسر على صاحبي هذاك بتدي ارجع على بنتي، خاطرني هي تكلمني كنا وانا نقرا روحي ديجا كيما نقولوا
1: تصيح وتعيط.
4: Exactement. فهمت. حتى لين زاد لو بارتنير نتاعي كان عنده دور كبير انه اذا في ان ستوب دونك وقفني وقال لي راهو كيما كلمه ديما يقول لي راهو في الدار هذيا تيح انت نتيحو الكل، دونك تشوي لا بريوريتي قبل ما نحن الكل.
1: ديجا يعطي الصح.
4: Exactement. وانا ذي حاجه يعني نشدو بها. دونك كي يشلق لي انا جو سوي اون تران باش نبدا نتعدى كالسوي ونبدا نوصل اني مونتالمون نبدا تعبه وقتها يبخون يعني كما نقولوا نحن ياخذ اكثر من اللي هو مستانس ياخذ. دونك يا دي سيباراسيون دو تاش سا سي سور. دونك ولينا مقسمين. دونك انا كي نقوم الصباح ما عنديش كان لازم نحضر لي ناش بوكس ونحضر الفطور نتاع الصباح ونعمل هذاك. دونك انا بارتاجي ديجا لي تاش هذوما. دونك يقوم الصباح نبدا عارفه روحي اوكي انا ذي بهذا، هو اللي هذاك صغار توا وصلوا العمر انهم يفوز كيما نقولوا يفتحوا يجمعوا حد ويختاروا شو باش يعملوا. ما عادش كان يزرنا نحن وانا تغذيه. داكور
1: تري بيان.
4: دونك هذاك ديجا عاون ياسر. فما لو كوتي زيد نتاع انه انا نوخر التيلي شويه دي فوا ونقول سي با اون بريوريتي. ماهوش مشكل كي انا ما عنديش شيء، ماهوش مشكل حتى نعملوا عظمة ولا نعملوا عجة ولا
1: oui.
4: سي سوفيزون. دونك مانيش يزمي اوبليجي باش يكون حضرة السفرة. لو بارتنير نتاعي يقول لي مش مشكل كان دار داخل بعضها وانا دي زونفون، دونك حتى كان داخل بعضها يا با سوسي. دونك دونك هذاك خليني بشوية بشوية نظم لي بريوريتي نتاعي ووليت ناحية ديك البريسيون تاع انه كل شيء لازم يكون بارفي، انه انا لازم نعمل كل شيء. اللي لي فاكونس مانيش انا اللي بهم، كان فما شكون باش تلعب لي فاكونس خليها مثلا عند بارتنير. دونك لو بارتاج ديجا دي تاش نقص عليا برشا وكل الرياليزاسيون تاع كو جو سوي اون بريوريتي انا في حبيتي اون طونك عبد. خليني
1: هذيك انت اولويه، انت مهمه في حياه برشا ناس.
4: اكزاكتومون. دونك انا كي وليت اون بريوريتي وليت نغزر برشا حاجات بيرسبكتيف تاعي تبدلت. وليت ناخذ وقت روحي باش نخرج مع صحابي باش دو طون زون طون كيما نقولوا نحن نعمل حاجه اللي انا نحبها. ميم سي وقتها نبدا ساعات نحس بالذنب مش كان قعدت مع الصغار ولا كان عملت انا كل حاجه، لا يعني وقتي سي وقتي. تما كوتي لازمك تكون تحب روحك فيه، تكون ايغويست شويه مش على طول الوقت. ما
1: هي الام بطبيعتها تنجمش تكون ايغويست على طول الوقت. سعيد ياسر اللهم البيرسوناليتي توكسيك معناها.
4: اكزاكتومون.
1: مهم جدا انها هي السوغسوغس، معناها هي بيدها تعبي طاقة وتحضر روحها وتبدأ تفرغ الطاقة الطيبة على الناس الكل وعلى روحها زاد. احليك يا خولو تو سبب امورك هي
4: الحمد لله. نو تو الحمد لله فرحانة ياسر.
1: دونك لو ديكليك هو انك سافرت من تونس لهولندا وقتها فقت اللي يلزمك تنجمش تو با كونتينيو كوم سا معنا اللي تنجمش تكون عندك انت ان شاء الله موفقة.
4: لقيت روحي وحدي ووليت وقتها شايل قبل الشارج مونتال ما لقيت ان بارتنير كي كومبريهنسيبل دونك هذايا واللي سمعته في لي تيمونياج اللي قبل ديما سي ان فان كونت سي لا فام هي كي سوبي لا شارج مونتال اكثر من الراجل خاطر هي لا لا ريسبونسابيلتي والمجتمع نتاعنا كيما نقولوا انه كونديسيون على الشيء هذاك
1: وسي امبورتون زاد انه لو بارتنير يكون كومبريهنسيف الزوج يكون متفهم نرد بالي على الصحه النفسيه نتاع زوجتي نرد بالي عليها نقولها رد بالك راهو يسر عليك هيتا ونهز هيتا ونعمل هيتا ونعاون ماكش وحدك هاني معاك راهو سي تري امبورطون هو يظهر لك كلام ولا انتاش بسيطه اما عندها هي ما عندكش فكره قداش تنقص لها في نهارها من شارج وقداش تنقص لها وتخليها تخف معناها. خلينا نزيدو ناخذ تليفون بسرعه من عند عايده ونرجعوا للدكتور يسرى الجملي ضيفتنا اليوم. عايده مرحبا.
5: عسلامه.
1: عايشك يا لاله. عايده 31 سنه من القيروان.
5: أيه؟
1: مرحبا بيك وبكل أهالينا في القروين يا لاله.
5: عايشك عايشك بارك الله فيك. أفيت أنا مسمع فيكم ديجا ذكري وأنا في الكرهبة مروحة وخوذة خايزة وجيت الحكيل وقلت لازمني نتكلم.
1: اسمع حسيتك دخلت لهم ريست الأجواء وقلت هاي خل نتكلم في التليفون سايبوني شوي.
5: ديجا اللي هز علي التليفون عاش معايا شوية من
1: أيوة. ربي يفضلهم. قديش عندك صغيرات والخدمة قديش عندك؟
5: أنا نخدم اكسبيرت اون بيولوجي ميديكال دونك نخدم كل جور خاص نخدم 6 جور سير 7 معناتها نخدم من لندي حتى السامدي. وقتي بليد شوية مكتاف في التحاليل وكل شيء نبدأ بكري 7 دونك أعرف وقت لازمني نقوم وذاك حوالي ونحط وكل شيء.
1: قديش عمره العازب؟
5: دونك عندي كتمة كتما يدني سوا 14 وشوية بزين بزي
1: مسلت انت سيدة جديدة جديدة
5: جديدة جديدة. اما اللي حبيت نقوله كونه معناها كي تبدأ شفتو الام ماخذة وحدها الريسبونسابيليتي. انا راجلي في فرنسا مش هنا جاي في الولادة ومشي رجع وهو عمره دوز جور ظهر لي من بعد جمعتين ما لقهمش. تخيل معناها قعدة كنفيسة كبريود بتاع نفيسة
1: وقعدت وحدي
5: وستختم وحدي ونقلت فيها من دار لدار زيدة
1: على هذا الكل انت عايدة مع بعض.
5: اي كي زيدي مع بعضها الحمد لله وكل اون باراليل معناها مع هذه قبل ما نرجع نخدم عندنا نحن ريسبونسابيليتي نحن في دارنا مع بابا ربي فضل ان امي متوفية بابا معناها كل هكا يستحقنا معاه شويه وكل شيء اكل ديما انا تور دو رول في دارنا ديجا دونك تور دو رول نتاعي يمشي لي انا بالحد بس كل لي جوغ الكل نخدم معناتها كي تشوف سو بلان ريال ما عندي حتى نهار لي انا مع رجوع الخدمه بعد الكونجي دو ماتيرنيتي وكل شيء.
1: قديش عندك من رجعت للخدمه يا عايد؟
5: رجعت من فا اوت
1: خليت شاركة هاو ماتغنيتي نو؟
5: لي تروى لي لي تروى موا تروى موا احنا عنا الحق ناخذ تروى موا وناخذ كنجور قبل قبل الولادة بيه؟ الكنجور ما خليتهمش الروك ما قاعد نخدم ما خليتهمش دونك اخر نهار خدمت بحث وغدو ولد
1: مشيت غدو ولد فهمتك سمن عليك ربي فهمه العازب
5: عايزك
1: دونك ما عندك قطي حتى نهار راح
5: حتى نهار راح
1: حتى وقت تراقدوا في الليل تنجم هكا تقعد شويه ولا تهبط ترقد طول هكا هاو ما عادش تعاود
5: نرجدي انا نبدا نرقد فيه نرقد معاه ما نطيقش بروحي نرقد في يدي فهمت يرقد انا بطبيعه سمعتها ما نتحرش نرقد بكري انا ياسر تو وليت اكثر فيو اني نكون بكري برشا معناتها انا الاربعه نكون فايقه فايقه معناها فايقه بالبدا المشكله مش مشكله هي انا نقول والله شارج يتعدى حتى مونتال نقول باقي نلقاو حل ويتعدى كذا، فما هكا ان سيرتان اكيليبر وتبدا فما شويه نظام انا نمن انه نجم يتعدى. دونك ما فماش مشاكل، دونك ما فماش حاجات اكلي توقفك، والله العظيم يتعدى. اما ان ما يتعداش واللي صعب انه كي ما تلقاش عبيد هكا تفهمك سيرتو اكثر من حتى انها تعاونك.
1: شنو المشكل بالضبط؟ معناها ما يتفهموش ساعات اللي انت تخدم عندك صغير وحدك ومتحمله مسؤوليه وحدك اخواتك ولا شنو؟
5: مش مسألة ما يتفهموش ساعات معناها ما نلقاش حتى كل عبد اللي باش يفهمني. سيدة الله يرحمها، دونك ولدي احنا معناها فروين بعاد، عنا بلايس بعاد برشا على بعضهم، فهمت؟ دونك نمشي كل يوم انا في مدخل القرية اللي كنت تعرفها بحل الزربية، فهمت المناس وحلاتي، ونخلي في ولدي بحل حلاتي بعيدة في اخر تقول احنا انا القيروان الشمالية وهي القيروان الجنوبية.
1: قدش من كيلومتر تقريبا؟
5: نعمل في الصباح كل يوم المشي بركة صار فوق 5-6 كيلومتر كيكة، فهمت؟ نعملها ونرجع نخدم خدمتي في وسط البيت في سانسوفيل بالضبط.
1: وبعد عاود كي تكمل الخدمة تمشي تجيبه من عند حماتك وتروح
5: بيه. وبعد نعاود نمشي نجيبه، وبعد نعاود نروح أنا لداري اللي هي معتها في المناف، ومن بعد نقعد شوي ونعود نهبط لدارنا اللي هي في وسط البلاد أنكار، معناتها نهبطك المشية ديك الكل شطر السنية معناها، ونعود نرجع مرة أخرى. معناتها كي نشوف نهاري كامل بخيط الخدمة كل شيء نعود نرجع مع الأوبليغاسيون تاعي ذو ريسبونسابيليتي أنفير بابا، معناها كل شيء ربي فضله ما نجمش ما نمشيلوش، ما يتعداليش النهار ما غير ما نشوفه.
1: والخدمة ما تنجمش ما تمشي لهاش وولدك اتسيتيغا، وتقول زادة ما عندكش
5: ما نجمش. صدقني وليت ما عادش معتها انا كلي ما عادش نجم نقعد هكا في سيداري طيب ولا نعمل ولا هكا نركح وموت، معتها نحاول انا نتصرف مثال عشيت السبت ما نخرج فيها نعمل فيها كل شيء، دبش معون وتوظيف ودوميناج ودوش كلهم بعضهم، ونصبح نهار لحد غبلت دارنا ودنيتنا وموري ونرجع نهار اثنين كالعادة هذيك الكل، فهمت؟ والحمد لله
1: المسيو تخمم هكا كيفاش يصير هكا تقريب بيناتكم، تمشي بحذيج بحذيك يعاونك
5: هو معناتها دوسي دو ريكروتمون فاميليال ديجا اون كور دو تريتمون،
1: يعني فما الحكايه
5: موجوده. اي اما اللي جوست اللي حبيت نوصله في الميسيون راهو انه يكون فما عبد حذيك حتى يفهمك شويه، راهو والله بالحق يرتاح برشا برشا برشا على قليلة. نقول إيه نتعبك تعب وبيبي مرتاح، خلي إيه نتعب ونحس روحي من القاس لشكون خاطر رازي ليه يرحم والدي ما يفهم مني وكل شيء.
1: أما حد يفهمك ويسمعك ويحس بالتساؤلات متاعك بالهواجس بالإشكاليات نجم تعيشها، عايدة نجم راو تخمم فينا، احنا موجودين راو في فورام على ذمتكم، كلمونا ومرحبا بكم وخمموا مع بعضنا واحنا موجودين معاك يا عايدة. تحية ليك يا للا، وشكرا ليك وتحيي كل اهالينا في القروين. نرجع لضيفتي يسرى الجملي، طبيبه مختصه في الاثيرابيت النفسيه الجنسيه والادمان. خلي نختمو فيما يخص موضوعنا اليوم، لا شارج مونتال ولا العبء الذهني، وخاصه فما نقطه بربي فيسع نجاوب عليها، وقت اللي المراه تبدا في المينوبوز والا في البيري مينوبوز ومعاها لا شارج مونتال.
3: أما المينوبوز والبريمينوبوز والتغييرات الهرمونية والنفسية مرحلة صعبة برشا، مع شارج مونتال يقول قاية في الفترة ذيك تكون صغيرات كبروا، صف كل شارج مونتال تقعد سواء صغيرات صغار ولا كبار تقعد ديما موجودة، لأنه نحن ديما نقولوا بتي سوسي غران تورمي، معتها شارج مونتال هي توجور لا. صف كنا حبيت أمينة نحكي ثم نقطة ما حكيناش عليها، اللي ملي بكي نسمعوا التون بارسيال كي ثم اشتر وقت انسي كي ثم شكم اشتخدم تلي ترافاي انسي اللي بشيخو كونجي صغار. نحن لا شارج مونتال يلزمنا نأكدوا اللي هي الأوريجين دون إنيغاليتي، عدم تكافؤ في الفرص في النجاح في الخدمة وفي حتى في البروموسيون في السالير بين لي دو سكس. وحتى وقت المرأة تكون هي المسؤولة على الدخل، أكبر دخل يدخل الأسرة المرأة هي الدخله، باقي لا شارج مونتال عبء أكثر عن المرأة. ومش حكينا نحن عنا صح قد الكوبل، لأنه الكوبل سي تري امبورطون، نحن نحكي على صغيرات والمرأة، لكن ثم أهم حاجة الكوبل هذا كيفاش نعاون الكوبل. أول حاجة يلزم المرأة تتعلم أنها تعطي ثقة في الشريك متاعها وتعطيه الأعمال. وكما قالت بكري المتدخلة ما نقولوش هذه خايبة والخضرة نو نشجعه اليوم ما يعرفش لأنه التعلم يكون عن طريق الأخطاء والتجارب طب شوية يتصلح. دونك جو دوا ديليكي اون فيزون كونفيونس البارتنير نعطيه مساحة من الحرية اللي هو زيدا باش يلقى وقت باش يرتاح نعطيه مساحة الحرية اللي هي انا البارتنير يسمو يعرف اللي مش يعاوني يقضي معايا القضية لا يخمم معايا نقول له راه نحبك تخمم ونقسمه والقسمة ما تكونش سيمتريك انا نطيب انت طيب نو لازمنا نحترموا الفروقات زيدا مانيش كيف
1: انا نعرف نطيب خلي نطيب كان هو يعرف نطيب خلي طيب هو ولا اليوم انا طيبت وغدوة لقاه هو فكرة طيبها طوميو معناها
3: شفتوا ثم فرق بين العدل والانصاف. الانصاف انت فاش تنجح نتفهموا انت شي الحاجة اللي تحبوا تبقى دي صغيرات انا ما نحبش نحب التطيب خلينا نقسموا المهام هذيا وخاصة نحافظوا على الكوبل وقت ليهم الزوز باش ما يدعوش على بعضهم وما ننساوش اللي مش مطالب منا كوالدين سواء ام ولا اب ان يكون ناجح ومثالي 100% انا نبذل مجهودي نكون حاضر نوفر الدعم علاقة امنة فيها محبة فيها تفاهم احتواء للصغيرات وكي نغلط ما فيها باس نجي نقول ولدي سامحني راني في اللحظة دي كان فعال تتغششت ونصلح هذا المطلوب وما نجموش نحن نوفروا العاطفة والحب اذا كان نحن نقصين عاطفة وذلك هو المطلوب.
1: يعطيك صحة دكتور شكرا لك. خلينا نرحب بحسن بحذانا بعد شوية على كل لسان
6: شعندك اليوم بحسن مرحبا بي مرحبا الدكتورة محليها محل كلامها ريتا ابيزون والله العظيم كما يسلم قرايتها بعد شوية مش نحكيه على تمشي تقضي أمينة ليه شو اللي نقص في السوق الحقيقة الحقيقة نخرج من وجه التحفظ
1: ليه مش متحفظة السكري بوكي سقول الحد
6: فما فرينة نقصة فما روز نقصة
1: قالوا لا البنان عنا برشا مع شراوة
6: ليه ليه ديك البنان موش في سبرنا
1: كما كيكون نصغار قبل
6: موش في سبرنا موش في سبرنا
1: حاجة اكسبسيونيل البنان
6: اكزاكتما بثلاثين البنان ما لغز مورا وقتقاه يباع خلصة نعرفتك
1: انا مريتوش الحقيقة عندي
6: لا يباع خلصة بحث داركم مش بعيد يباع خلصة انا نعرف يقول لك فدوك يباع خلصة في المنازه يباع خلصة في برشا بقايع باش نشوفوا شنو السبب هذايا باش نحكيوا زيدا كيف كيف على
1: الروز
6: الروز ليه الروز برينسيبالمون الروز سورتو المفور هذاك نتاع الشعب الروز الابيض ما عادش يجيبوه نتاع الشعب قبل دونك ذي المشاكل الكبيره باش نحكيوا زيدا في موضوع مهم برشا اللي هو املاك الاجانب. اليوم تقريبا عندنا فوق ال 5000 ملك املاك الاجانب مازالوا اسامي ناس من قبل 56 دونك الى حد الان برغم ان استرجعنا معناه عدد من الاملاك دونك عندنا 5000 املاك
1: 5000
6: فما فوق راه فما فوق دونك اليوم باش نحكيو على المشاكل
1: فما طريقه قانونيه معناه
6: التصرف الوضعيه هذه اكزاكتومون فما وضعيه قانونيه فما تسويه فما تأميم اللي صار نتاع حتى بعض الاراضي اللي اليوم زادت باسامي اجانب دونك باش نحكيو في الموضوع هذا. مواضيع اخرى زادت هم الشارع التونسي فول اتش دي كالعاده مقترح نتاع مسلسل يعمل 66 كيف اليوم مع ليكيب الكل سوني نتمنى لها اليوم الشفاء العاجل خاطر مريضه مش تكون معنا دونك صوتها تاعب شويه
1: نطلع عليك يا سوني
6: قولها بنطلع عليك تسمع فينا
1: دونك البارح لما حالة صوتها تاعب برشا
6: هي اكزاكتومون هذا هو بتغني في عرس دونك هذا هو ميرسي امينة
1: يعطيك صحة يا حسن شكرا ليك. بعد شويه على كل سين مع ليكيب الكل تحية لليكيب الكل بحذايا صالح في الاخراج اشواق في الاخراج الرقمي شكر كبير وائل وشكر في تقبل كلمتكم الهاتفية وغسان في العمل الصحفي وشكر كبير لضيفتي اليوم دكتور يسرى الجملي طبيبة مختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان. يعطيك صحة دكتور ميرسي شكرا ليك. بعد شوية الأخبار مع مراد الدريدي موعدنا معاكم نهار الجمعة في فورم جديد في لمنو بسلامة
7: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورم
8: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
9: This continent knows have both been perpetrators of racism.
10: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
11: I have a dream.
8: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
12: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
13: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
14: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
8: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
11: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني مسؤول بنابل يقول لمزيك أن فريقا مشتركا من الشرطة العدلية بنابل وشرطة النجدة تمكن أمس الاثنين من نصب كمين محكم طحن مروج مخدرات في الأوساط المدرسية بنابل وحجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي من عائدة الترويجة. وفق محدثنا فإن المظنون فيه شاب من ذوي السوابق العدلية يقوم بترويج المواد المخدرة بين جهتي ابن خيار وحي الوفاء بنابل مستهدفا الطلبة والتلاميذ الذين يدرسون بالجهتين. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تكشف أن إجمالي عدد العقارات العمرانية الراجعة لأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 56 و900 ألف يبلغ حوالي 12,305 عقارا تمت إحالة ملكية ما يفوق 7,600 عقار، منها تخص المالكين الفرنسيين لفائدة الدولة التونسية في إطار اتفاقيات ثنائية. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
15: أوضحت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين، وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. ويشمل هذا الصنف العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والبالغ عددها 12,305 عقارات حسب المعطيات المتوفرة. الوزارة أكدت في إجابتها عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب باسم الهمامي إحالة ملكية 7,645 عقارا راجعة بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة بتاريخ 23 فيفري من سنة 1984 والرابع من ماي من سنة 1989، في حين بقي ما يزيد عن 4,600 عقار على ملك أجانب ويتولى التصرف في جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون. هذا وتتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر مع وجود بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب باعتبارهم مقيمين بالجمهورية التونسية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 والمتعلق بالعقارات التي هي على ملك أجانب المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956.
11: هيئة السوق المالية تدعو اليوم الأربعاء الشركات المدرجة ببورصة تونس إلى إيداع مؤشرات نشاطها المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026 في أجل أقصى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، باعتبار ذلك واجبا قانونيا يتعين الالتزام به. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود والرئيس المدير العام لاتصالات تونس أسعد ذياب يوقعان اليوم الأربعاء بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندنة اتفاقية شراكة إطارية واستراتيجية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والاتصالات والبنية التحتية الرقمية ومشاريع البحث والتطوير. ووزير التشغيل رياض شود يؤكد بالمناسبة أن الوزارة تمنح بموجب هذه الاتفاقية صفة الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس لمرافقتها ومختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة للنظر في تحسين جودة التكوين وتيسير العملية التكوينية، إلى جانب تطوير الكفايات الرقمية لدى الباحثين عن شغل من خلال توفير برامج تكوين تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتطورات التكنولوجية المتسارعة. في الختام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول أن مطالب التلاميذ المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حركهم. وطلب ماكرون الذي تنتهي ولايته الرئاسية بعد نحو 6 أشهر فقط من الحكومة تقديم إجابات ملموسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتهدئة مخاوف طلاب الثانويات بحسب مفادة المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان مع أجمل تحية مورا تدريجي.

0: مرحبا بكم جديد في على كل لسان، حلقة جديدة من توا حتى الستة العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، واحنا عايشين على ويكاند يوز جمعة. علاش؟ على خاطر غدوة باش يكون يوم عطلة. بون يوم عطلة مش ناس كل القطاع الخاص، جزء كبير منه راهو يخدم. واضح ولا احنا سيونس ما تخافش، احنا نخدم حتى في الاعياد نخدم، دونك امورنا واضحة الحمد لله. ان شاء الله ديما نخدم، ان شاء الله نموت واحنا نخدم. قول امين. قول امين. ان شاء الله واحد يموت هو يخدم، الحمد لله يا رب. بما خير ولا قاعد
1: شكرا جزيلا
0: بالحياة. استمتع استمتع عشان ديما واحد انسان يخدم والحمد لله.
2: حتى نايرين تقاعد
0: والله العظيم. مرحبا بك اميم علي، اهلا وسهلا، رحبوا بها. ماذا بها تخرج؟ هي عمرها 3 سنين تخرج.
1: لا لا لا، نحب الخدمه نحب.
0: رحبوا بخوها هذا كيف كيف، ماذا بيه يخرج تو على غد خيط شد الدوير. خونا خالد، اهلا وسهلا، مرحبا خالد، مرحبا. ماذا بيه تو الان وهنا يمشي يتلهى يمشي للجزيره، يمشي القرقنه غاديك يسترك
2: صغير عنده كشرجيه
0: امور واضحه.
2: ولا قرنيت
0: ايه يا سلام، ولا ما سدوش باش قفل القرنيت.
2: لا انا نحكي لك شقف واحد القرنيت
0: ولا مازالوا باكج لوحده، باكج جرار ذوك ما يحطوا فيهم ولا ما عادش هذيك الانسين
1: شو اسمها
0: درينا صحيت لوج عليها بال يدي قرقني زايد عليك. تحيه ليك، مرحبا سيونس الفرحي، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، شنو
0: الامور؟ امور طيبه. مرحبا بخونا شاكر، يستقبل تليفوناتكم كل محبه على 70 110 70 110. عندنا 1700 دينار كاش لهذه موزايك اف ام، كل تمنينا بالشفاء العاجل اختنا سونيا اللي يونسي تغيب علينا ان شاء الله. هلا ليمت هذه حتى تمثل الى الشفاء. البارح شفت صوتها تعب برشا، دونك مقربه من نقولها ان شاء الله الشفاء العاجل. كيفاش كانت اجواءنا البارح؟ توت سويت البيست اوف
3: بيست اوف.
0: صباح
2: الحمد لله،
0: الامور طيبه،
2: صباح على بيست
0: جو به
2: الحمد لله.
0: لوك جديد ماشي معاك على الاخر. بعثوا لي برشا ناس، شنو الحكايه؟ قلت لهم انا ما نقول حتى شيء.
2: بعثوا لك برشا ناس؟
0: برشا ناس.
2: لوك شنو لوك معناها؟
0: قال لي ملا لوك عنده سي يونسي. ذاك لوك جديد ومازال باش يبهركم، حيبهركم مازال قدر مريتو حد شيء. تو تشوفوا الايام الجايه باش تشوفوا فيها دي لوك اخرين. واضح ولا ايش؟ قالت سونيا.
4: فانتاستيك،
0: الروح حيجي
2: عليه.
0: حتى سونيا بدلت ليميسيون
2: وانت شوفي
0: بدلت سيزون، حتى سونيا بدلت اللوك ومازالت باش تعمل لكم لوك اخر.
5: سي با فري سا،
0: كل شهر وجو
1: قرر يبدل لنا اللوكات.
0: ما قررتش انا، لا لا لا، انا ما قرر، نقرر كاين حاجات تهمني انا.
6: شكون اللي يحكم لهنا؟ برينكا اللي يحكم.
0: انا نجم من هكا نقول تقريبا استشعر شنو باش ينجم يصير.
7: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
1: عمره قد ايه؟
0: 64.
1: مانيش بعيدة مانا باش.
0: ايه فما فرق، يظهر اقل ب 20 سنة، يظهر عمره على الاقل في 45 47.
1: ليه ليه؟
8: اي شد روحك مليح.
1: ليه؟ انا نعرف دي سبورتيف، معناها نعرف اعمار مانا رجال كي نغزرهم، نعرف واحد يظهر اصغر من عمره قديش يظهر، مانا نعرف عمره، نعرف كيفاش يبان.
9: لا البنت خابرك صراحة يعني.
1: امبوسيبل. تعطيه 55 52.
0: لا لا لا لا،
10: نخليكم تحكيوا على راحتكم، تنرجع في وقت اخر.
0: لا عامل انت ايجينغ كيور، امور واضحه.
1: كاريزماتيك هو،
0: كاريزماتيك
1: عجبني هذيك اللي
0: هاري. تعال حبيبي اي
1: ثواني نغني بالصوت هذا. تعال
0: هي غير
1: نعذبوا في المستمعين.
0: علاش غير هاري؟ تحب اخر؟
1: انا عايش
11: خلاص يا خالص، خلاص يا خالص.
0: مش عاجبها اميم، مين الجموش تعملت الرزنامة ديري كتل تعارك معاه وزير التربية ومهم تحس هذا شد بخيس عنده.
12: شو مدخلك انت؟
0: كيف صحة خالد؟ ديما ما يعمل ستاستين كيف اليوم استنيه ذا كيف كيف. ان شاء الله ديما تفاعلاتكم توصلنا على رقم الواتساب متاعنا 23500 و13000. مرحبا بكم الناس الكل، شاء اليوم منسينكم ديال الابليكاسيون متاعنا موزايك اف ام، تنشعر بلا اي او اس اندرويد موزايك اف ام بوانيت ومختلف الترددات. الدوب الجو التونسي رولي.

اختارت بالصوت اغنية لبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. جوج اغنيات اليوم يتبراو من ان دو تخوا سولي. نمشيو للمقترح الاولاني.

0: اي برشا اغنيات. وعندنا اغنيه اخرى اغنيه تونسيه اسمها زوز حمامات، تعرفها ولا تاع صادق ثريه؟
1: اي ريت
0: لا راها ولا راتو طارت ومشيت في العشه وحده وحده خليته. حلوه ياسر الاغنيه، دراما ياسر هكا تقول لك
1: دراما.
0: لا لا بالحق بالحق
1: حكايه حكايه
0: حكايه معناها تقريبا كيف فابل. لا لا وحكايه كيف ما زعم يصافي الدهر يا مشكيه ريسواغ فيغيديك. دونك حلوه على الاخر نتاع
1: عبد القصيده الحكايه حقيقيه.
0: حكايه حقيقيه. نطلب من اختنا ميرا تعدي هنا صبحيه سبت ولا صبحيه حتى خاطر اغنيه نتاع هكا
1: جو
0: ميرا فنانه ميرا. ميرا كانت تقول ترب في راديو ميرا، دونك ديما تعدينا تقاطق ميرا. دونك هذاك علاش هذا هو ديما اجواء هكا اللي فيها الحنين واجواء اللي فيها الموسيقى الجميله ديما مع ميرا. يلا السلام عليكم الناس الكل، نمشيو توت سويت لا ديكلاراسيون دو جور.
2: قالوها اليوم،
0: قالوها اليوم، يقولوها في كل ساعه توين سراوه، وين الفارينة، وين السكر، وين الروز، هذوما المواد الاساسيه وغيرها من اللي غايبه اليوم مالوغوزمون من المساحات الكبرى، وايضا غايبه من العطار نتاع الحومه.
3: السكر والفارينة والروز مواد أساسية شهدت في الفترة الأخيرة نقص في التزويد ببعض المساحات التجارية الكبرى، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب النقص وموعد عودة التزويد للنسق العادي. في تصريح البرنامج صباح الناس أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أنه فما نقص في بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والفارينة والروز. وضح بكور أن النقص هذا يرجع بالأساس لارتفاع نسق الاستهلاك خاصة بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأشار إلى أن الظاهرة هذه تتعاود تقريبا كل عام خلال الفترة هذه. بالنسبة لمادة الروز بين بكور أن النقص سجل فيها عنده أسباب لوجستية تتعلق بالتنسيق بين وزارة التجارة والمساحات التجارية الكبرى، وين تمر عملية التزويد عبر المخازن قبل ما يتم توزيعها الكميات هذه على نقاط البيع. وقال أنه من المتضرر عقد اجتماع للنظر في الحلول الممكنة بهدف تجاوز النقص الظرفي في المواد هذه وضمان عودة التزويد للنسق العادي.
4: أول حاجة إذا كان ناخذ الوضعية نقارنها بعمناول الوقت هذا، إحنا في نفس الوضعية كما عمناول قد ديما عنا اضطراب في السكر والفارينة ديما بعد المولد، والشراء اللي يصير هذاك الاستهلاك اللي يصير باش نحضر المولد العسيدة واحد كل شيء هي معمولة بالفارينة، ونستعمل الفارينة نستعمل السكر نستعمل حاجات أخرين أما يعطينا اضطرابات خطر تصير استهلاك أكثر من العادي يولي نقص عنا حتى لين ترجع الوضعية تتسوى بطبيعة الاستهلاك اللي يطلع في المولد قبل المولد بطبيعة اللي هو بعليك يولي عنا نقص. وبطبيعة احنا راهو وقت نقوله الفارينة ما فماش كان الفارينة متاع الجاتوات ومتاع العصيدة ومتاع السامسيدة الفارينة الخبز واللي هما المجموعة متاعهم الكل هو بيدو، ولذا إذا كان نستهلكوا أكثر فارينة سميوها باتيسير يصير ينقص شوية في الخبز، وإذا كان نقصوا من الفارينة متارجت هو يزيد شوية في الخبز. هذه هي الوضع ينقيمه أقل من 5%، أما هو يظهر في آخر النهار. وإحنا عنا إجبارية يلزمنا السلعة موجودة في الريان، معناتها ما عندناش حق الريان فارغ فما مخزون داخل، ولذا ما نجموش كما تقول نعدلوا بين الصباح والعشية ووسط النهار. نعرفوا الروز اللي هو يجيبه ديوان التجارة بين ديوان التجارة وبين المساحات الكبرى ما يمشيش طول من ديوان التجارة للسوبر مارشي، ما نجموش نعملوه طول، لو تتعدى عن المخازن متاعنا وبعدك تصير الديستريبيشن متاعه. فما دي سوبر مارشي يجيهم كل يوم خطر كبار يستهلكوا برشا، فما وحيد يجيهم مرتين في الجمعة بركنا عنا. فما اجتماع تنسيقي مع الوزارة مش يصير نهار تكون كل مش نطرحوا هذوما المشاكل الكل اللي موجودة.
3: في انتظار مخرجات الاجتماع والحلول اللي باش يتم اعتمادها يبقى سؤال مطروح، قداش باش يتواصل النقص هذايا في المواد الغذائية الأساسية، وقتاش ترجع متوفرة بالكميات اللازمة للمواطن خاصة كي نحكيو على مادة الروز والفارينة؟
0: وهذا هو ومادة السكر زاد كيف كيف، واليوم لي كوميرس اللي تعطلوا وراء التزود معناها بالفارينة وبالسكر معناها الانترفيو سمعتوا مليح سي الهادي بكور تحية ليه. أما سي الهادي راهو نحب نذكرك ما يسالش أنه مولتي النبي صلى الله عليه وسلم نهير راهو، وكان نسأله اليوم نعملوا استبيان عند الشارع تونسي نلقاو عائلة على ثلاثة ممكن طيبة عصير الزقوق وعصير البفريو نظرا للغلاء المشط. دونك اليوم كي ترجع تحكي لي تقول الفارينة ما فماش سكر ما فماش على خاطر المولد، وسامحني رانا في المولد معناها اللي بوه بي يعمل ارطيل يعمل كيلو لا طارت معناها نحب نفهم اليوم فوالا هي المشاكل اليوم في التزود والمشاكل اليوم وزيونا من لغة لهفة المواطن لما اخر ذلك هيت نحكيه اليوم شنية المشكلة الأساسية، هيت نحكيه وعليش الأزمات هذية تتكرر كل سنة، لأنه كل مرة نعود وهي المقرص هاو المعجون هاي الزبدة تنقص ده ده ده كيف كيف بريد تعلكتاسيون ولما اخر ذلك راو يزيونا من انا مولت دي بيش دخلوا في الزبدة زي دخلوا نعمل في الفاتر ليش خاتينا معنى جاي غدوة

0: رمضان إجا قال لك حاجة غض بعده هو جاي العيد باش تكون فما برشا بوكو دو كونسوماسيون وباش تكثر معناها فاش تيز ده كيف كيف يكثروا لعب مكثروا من المعجنات اللي تعملوا في الدار حتى اللي ما يحلش في الدار حلو دابيتود يعمل صحي نيويو يعمل جاتو في الدار يعمل خبزة متاع معجون إلا ما آخر ذلك حتى الناس اللي ما عندهاش علاقة مباشرة بالباتيسخي معناها ما يقدوش يقدوا يحل طبق بشكوت وصباح باش صغيرات ياكلوا بيه القهوة الصباح فوالا باش تكثر لا كونسوماسيون نتاع السكر ونتاع الفارينة ونتاع الروز لانه في الشتاء كلنا نحبوا على المغرف هكا واللي نحبوا على المطبخ دونك ماذا بينا نفهموا نقولوا شنية المشكلة وزارة التجارة مطالبة انها تخرج وتصارح الشعب التونسي بالحقيقة ويجا نظموها الحكاية علاش يا خويا تتويل الدعوة علاش كل مرة احنا من ازمة الى اخرى وخبي وقد منا ونقعد ونخليه المواطن معناه عرضة للاشاعات وهات نمشي ونشوف شكون اسمعني برسمك فما شكون العبيد وصل تجيب من الخارج وتجيب كونترا من الجزائر ومن ليبيا ولينا ضحكة عند الاشقاء الليبيين والجزائريين والله العظيم راه وين جاي من طرابلس مربي ارفع لي معاك شويه سكر وشويه روز جاي من الجزائر والله يجيب لي معاك شويه خاوه وكذا كذا سسفي با راه وبالحق راه نحكيوا في واقع مرير علاش كل مره هكا نزيدوا نمروا فيها الحياه الشفافيه مطلوبه ولكن هي تنقلوا الحقيقه كما هي سيدة أميمة هكا
1: جست حاجه بركه هو ديجا سي هادي قالها في التصريح نتاعو مع جهين قال انه معناتها النقص شهدناه في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقال انه هذايا ديجا عشناه عملناه واللي قبله دونك لهنا كي احنا عشناه العام اللي فات واللي قبله نستبقوا نشوفوا احنا الكونسوماسيون نتاعنا قداش في العام اللي فات ونقراو حسابنا سنه باش ما نتيحوش في النقص هذايا دونك نورمالمون العباد الكل تعرف اللي باه شهدت فما معناتها أكثر طلب على الفارينة والسكر وهذه عشان كما قلنا عمناه واللي قبله يصير تنسيق مع وزارة التجارة حضروا هذي الكل من قبل ما يجي المولد حضروا انتم الكميات اللازمة باش ما نتيحوش احنا في النقص هذي وذي زاد يمشي كيف كيف الروز الروز عنده بيريود تو ماهوش موجود جملة معناه
0: يزمك تبدا عندك شكون باش يجيب لك الروز هكا ولا سيونس
2: 10 كيلو
0: 10 كيلو
2: 10 كيلو 10 كيلو من ليبيا
0: باهي يرحم والدي
2: كثر خير ابو كيس هكا
0: ابو كيس
2: رز ابو كيس
0: بس ماتي صح
2: الخويا شوف المسألة
0: بعثوا لي الهمام لغادي الأشراف نتاع ليبيا ذاك علاش قالوا كيفاش أخويا
2: كل الأشراف عندهم روز احنا ما عندناش
1: احنا
2: ما عندناش روز احنا شوف هما نحشموا شوية كيف نحكيوا على توا سيد يحكي كان يحكي أثرتوا أنتم حكاية معناها المولد اللي هو ماهيش ذريعة معناها باش يقول أنه خاطر فما المولد تم استهلاك معناها كميات كبيرة من السكر أو من الفارينة اللي خلات لكن زمنا نقروا أنه فما اضطرابات كبيرة ونقص كبير على طول السنوات الأخرانية الكل معنا من 2023 حتى التو بدأت بالخبز المرحلة هذه ثم بدأت بشوي بشوي إلى حد أنه صرنا طبعنا مع شيء هذا طبعنا معها بشكل أنه ولينا أحنا كيف نمشيو للمساحات حتى للدكاكين الصغرى معناها نعرفوا شو نشريو نقولها بشوي متاع السكر عندك سكر ما نقولوش اي معناها كانوا معناها اللي قبل ما كانتش تدخل كانت عاديه ما كانتش تاخذ سكر وتروح لروحك
0: معناها
2: تاخذ فريد
1: ولا تاخذ عليه سورتو العطار اللي تقضي منه ديما بربي خلي لي كيلو على جنب
2: كان يصير ويكلمك بالتليفون تخسر عليه 10000 سنت ساعات تمشي طب لبنانه اخرى هذا الشكل اللبناني معناها فوالا دونك اللي ما يتقالش احسن كونه ديما التجاره اللي هو المورد الحصري مثلا صحيح المونوبولي عنده في السكر الروز كان يتاح احيانا القطاع الخاص الى استيراد انواع من الارز المعلب لتعديل السوق ولو انه الروز بالذات فما مشاكل يعني
0: في القهوة انت اليوم مونوبول مازال عند الديوان معناها
2: اي
0: ومعناه وقال لك عليهم ماكل اجود انواع القهوه ولا التي
2: ماهيش انواع القهوه
0: من الحاجات اللي اقل من عاديه اقل من عاديه اقل من المتوسط دون المتوسط
2: دونك ما يحبوش يقولوا لنا كما كنا نحكيوا على الروز سناب بالذات فما مشاكل المناخ في جنوب شرق اسيا فما مشاكل كبيره معناها موجوده غير مش كان في تونس لكن مع هذا احنا ماناش سوق كبرى معناها اللي باش نستوردوا معناها ملايين الاطنان نتاع الرز كيما مصر مثلا ولا كيما دول اخرى لكن ما يتقالش كونه ديوان تجارة عنده مشاكل مالية وهيكلية. دونك اللي خليت الندرة لأنه توا نحكيه على تونس مازالت مثلا مازالت باش تصير مرات ومرات أخرى مثلا الندرة هذه ماهيش مشتوفة مرتبطة أولا ثم اللي حكينا فيها واللي مرتبطة حتى
0: بالمسألة
2: والتخزين يعني صحيح التخزين النظامي أو التخزين التجاري النظامي المعترف به وكذا ثم خلط بينه وبين الاحتكار. دونك وليت العبيد زاد ما تخزنش. دونك بين مشاكل التخزين مشاكل النمو كيف كيف العملة كيف كيف زاد مسألة
0: مشكلة متاع العملة كيف كيف العملة صعبة
2: العملة صعبة ومشاكل معناها يعني استرسنا بها احنا ولينا نتعامل معها بشكل عادي معناها أنه فما ندرة في الروز في الفارينة نستنى شوية لكن أعتقد ماهوش من مواطن معناها أنا هاني مواطن معناها كيف نلقى زوز كيلو فارينة بعد 20 يوم ناخذ زوز كيلو فارينة عمري ما خديت 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا وغيري كم كثر
0: إيه ولكن يقول. مثل هل وقت اللي ما نعطيوش المعلومة وقت اللي ما نأكدوش للناس وقت اللي ما نقولهمش راهو أي أخويا ما تخافش وراهو موجود إلا ما أخذك ما يصير كيف ما صار في المياه تو هاي المياه المعدنية رجعت مكدسة قال الآخر الأمور واضحة بخاطر
2: الأسئلة أساسا
0: السخانة خفت والبرودكسيون رجعت لباس والأمور واضحة معناه اليوم كيف كيف مسألة الفارينة والروز معناه هات نلقاو زاد نطمنوا العباد
2: اللي يخلق لغط ويحسن هو أنه كما نتكلموش
0: وقت اللي ما تكلمش صحيح وما نعطيوش زادة شوف وما نعطيوش زادة ديزارغومون هكا معناها بالنسبة لي أنا
2: بائسة صحيحة بائسة جدا
0: معناها والله خاطر المولد سيدني بير 24 مارس 25 أوترا شوف قديش عنده 3 شهور شهرين بينتو شهرين بينتو
1: ما نجمش يكون هذا سبب للنقص
2: سيدي المولد في سيدي
0: كل ربيع الأول احنا اليوم قديش احنا في أول لا 12
2: اخويا انت
0: 12 ربيع الأول مصطلح علي احنا اليوم هنا اخويا في ليمة الأولى نتاع شهر جمادى الأولى معناها عندنا أكثر من شهر ونص معناها من يوفيت من يوفيت المولد دونك اليوم بيبقى أولى وأحرى مع عندنا 7 أسابيع خويا مسقم رويحنا
2: يا فرضا لو فرضنا جدلا انه كنا عائله في عيد المولد سالك 10 كيلو سكر و10 كيلو فرينه لو
1: فرضنا
2: لا 10 اي على الديوان وعلى الدولة أني
1: تقرح سيئة هذا هو لخطر قال أنه هذا يصار دعم ناول
2: مش مفاجأة معناه مش سنة هكا عملنا ببرشة
0: أخوي احنا هون
1: صدرناها برما
0: نهارثين عندهم جلسة مع وزارة التجارة نشوفوا اليوم أيام شو اللي باش تؤدي له هالجلسة هذية وإن شاء الله يتم اتخاذ القرارات اللي تكون
2: اللازمة والحاسمة
0: اللي تصب في صالح المواطن التونسي.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم نسل كل 71 من التشنالف عنا 1700 دينار كاش مدى موزيكي فين بعد شوية للربح. مرحبا بتعليقاتكم برشة تعليقات قاعدين يوصلوا فينا على 23500 التشنالف نقراهم الكل في واتساب عجب مفروض انه ديما واتساب عجب يكون مع الخمسة واربعة على موجهتنا دونك نزيتي بها بعثونا المساج متاعك ونقراهم احنا بكل امانة نمشي وتتسويت لاشتاق يحكي

0: نحكيو على المطبعة، المسلسل التونسي في انتظار المطبعة 2 اللي برشا ناس تستنى في المطبعة 2. المطبعة في جزءها الأولاني تحصد الجوائز المرة هذية ونين عند جيراننا طليان يا أميمة، هكا ولا
1: هكا؟ دراما تونسية تتألق خارج الحدود المرة هذية في إيطاليا. مسلسل المطبعة يحقق تتويج جديد ويتحصل على جائزة أفضل عمل درامي أجنبي في إنجاز يعزز حضور الإنتاجات التونسية في المهرجانات الدولية. مسلسل المطبعة من إنتاج تلفزة تونسية وإخراج مهدي الهميلي توج بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن المتخصص في الأعمال التلفزيونية والدرامية في إيطاليا. وحسب ما أعلن تعليق صفحة رسمية لتلفزة تونسية، فإن المخرج والمنتج المنفذ مهدي الهميلي يستعد للانطلاق في تحضيرات للجزء الثاني من المطبعة اللي من المنتظر أنه يتعدى خلال شهر رمضان 2027 على الوطنية، والجمهور الكل بعد النجاح اللي حققه الجزء الأول أكيد يستناو في الجزء الثاني من المطبعة وسط تطلعات لمواصلة نفس التألق وتقديم عمل يليق بانتظارات المشاهد التونسي. مفهمش أحسن ظهر لي من يونس باش يحكينا على المطبعة.
0: اكزاكتومون هذا هو دونك اليوم. مبروك سي يونس،
2: يبارك فيك.
0: مبروك المهدي، مبروك للوطنية،
1: مبروك
0: للناس الكل اللي كتب واللي أخرج واللي مثل واللي
2: صور
0: واللي
2: حط الصوت واللي هز الكوابل واللي حضر
0: الميكرو.
2: نسكل
0: سيتون ايكيب ولا دونك حاجه تعمل كيف. عندنا مديد على التكريمات خارج حدود الوطن للدراما التونسيه، دونك حاجه مهم برشا. الدراما المطبعة كان ترجموه بلغه اخرى ما نقولوش مسلسل في تونس.
2: هو المطبع الحق يا حسن
0: ليه يعني تكنيك معناه
2: تكنيك
0: خدمة خشينا على الأخرى تكنيك
2: مختلفة شوية. عملوا القلتني مختلفة شوية، كانوا فما هجرة من السينما للتلفزة، كانوا الأدوات السينمائية انتقلت
0: طوعنا بشكل أدوات السينما
2: بشكل معناه تدريجي بشوية بشوية لأنه فينالمان ثم فرق بين الصورة السينمائية والصورة التلفزية عند الجمهور العريض.
0: العريض
2: أي معناه يفرق ماذا به مراش حاجه ذا المال يقول لك
1: ما تقبلهاش في ساعه معناها
2: صحيح. يقول لك في السينما هو داير التونسي، الجمهور التونسي على السينما التونسي يقول لك والله يسمع ظلمه ويحكيوا بشويه ويسكتوا برشا. احنا هكاك ما نشكك التونسه، واحنا بالحق التونسه
1: نحكيوا
2: برشا وما نسكتوش وفي وضح النهار. دونك تجربة متاع مهدي تجربة مهمة للهجرة بالسينما للتلفزة، تجربة اعتبرها تجربة ناجحة عملاول حصلت جملة من الجوائز عملاول في تونس، وكانت الفرصة سنة باش تكون في مهرجان ماتيرا في إيطاليا اللي هو يعنى بالفيكشن يعنى بالعمل التلفزية، ومش كان توينسا معنى حاجتك معنى فما أعمال مغربية وجزائرية وليبية ومصرية وتركية وفرنسية متوسطية. دونك انه يخرج جائزة في وسط الجمهور هذا الكل حاجة مميزة، والزخم هذا حاجة مميزة جدا. فرحان ان المهدي وللكيب نتاعو الكل للاصدقاء اللي خدمنا في المطبعة، وان شاء الله نكونوا قادرين ان نقدموا جزء ثاني. مازلنا توا في مرحلة الاعداد الجزء الثاني،
0: ان شاء الله زين ان شاء الله بالتوفيق. على كل حال ان شاء الله مبروك وكوب في هذا التميز وهذا التتويج. عندك كما تقول
1: في الجزء الاول المطبعة حكاية عائلة مطبوعة بالقلم، الجزء الثاني شنو نجمو نقولوا عليه؟
2: تحبوني تو شنو؟
1: لا جوست كيما هكيكه معناتها هي حكايه عائله مطبوعه اكسكو باش تقعد العائله هي معناتها
2: العائله باش شفناها تشتت راهي في نهايه
1: فوالا
2: اسكو ما فما فرصه باش تتلم مره اخرى ولا
1: لا؟
0: المطبعه هذيك باش تولي عائله فنزي لا فاميليا. على كل حال سويفي مون ريغاري بوكالو بو سينيور
1: هذاك حدك
2: توا بور لو مون هذاك حدك قعد نحضر
0: نبوك لكم بو نجيب. يلا سيدي الله معلم بيه شوالينا لورينزو ولا تقول انت ولا نينو هذا هو ولي بيبينو يولي بيبينو يولينا اسمع يولينا بيبينو يلبسنا كالشابو هذيك
2: مبارك يا خالد
0: يولي برطلنا بالطليين.
1: يلا
0: سيدي ألف مبروك لفريق المطبعة، وإن شاء الله دائما الدراما التونسية تعانق التتويج وتعانق أيضا
2: وتلفز الوطنية.
0: تلفز الوطنية ليلة تلفز الوطنية تلفز الأم يعني ما تزيدش علي طب زيدش علي في
2: لا لا لا لا لا
1: مفرحين على المسلسل انها رحمت عليه نتصرف
0: بيسوء انت اسمك تشوف ليلة العيد كان معنا اخونا يونس في سهرية على الوطنية الأولى مع أختنا يسر سحنوي وكل عينين هكا المحبة اللي يحكي بها على النجيب يحكي على البيبي متاعه معناه
1: عاشها معناه
0: ليه وقتها عشت النجاح معناه شفت قديش وجوهنا مبروك عليكم معناه انه يسر كجبنيكم في تليلة العيد خليتوا جهيزا في إيطاليا.
1: ريت ديما
3: يرحم والدي كيفاش
1: يرحم والدي يرجع لي هو ديما
3: يرجع لنا
2: الاشراف وقال لكم ابعثوا له ابو كاسر
3: فما ابو بطوله جايه احنا مستنسين بالبطوله والكاس
1: يا الله عيطه بالرسمي
3: هاشتاق يحكي
4: هاشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
3: يلا ناخذ في نفس الكونتكست نتاع المطبعة ونمشيو لإيطاليا لكن المرة هذه في أصوات فرنكوفونية سمعكم بلا تشاو

توب 3 على موجات موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. باش نشوفوا الترند المره دي على الشيء زعما نشوفوا اكثر ثلاثه اغنيات تم البحث عليهم في تونس. اي نعم شكون محتل المرتبه الثالثه؟ نلقاو باد تايمز توب 3.

0: ثيرا نقاو نور الدين محمد في كين 30.
1: توب 2 كين 30 في اخر رحلة شاب مراهق ما بقاش بيفكر في اللي هيرجع واللي فات.
0: شيء رئيس الأغنية ذي تراند بالحق كين 30 كين 40 كله لبعض حتى كين 50 تمشي معك تعبر تمشي تحقق معناها الداخل شوية زمم هي لمحالة ما نوبيش انه حلوة الأغنية ذي. تحية لكم الناس الكل برشا فيكم وطلبها منها الأغنية هذي أختنا وميمة طلبتها هذي الأغنية دونك غالي وطلب عرخيص نعجي لكم الأغنية كاملة هذا هو في المرتبة الأولى نلقاه بيبي وعيه.

أنا دايما أفضل أبقى لوحدي, أنا دايما أفضل أبقى لوحدي, مش حب في وحدة لكن كده أهدى ولا بك.

هذه الأغنية اللي تراند كائن 30 على موجات موزايك فهم. سلام عليكم الناس كل من وصلكم صوت الأولى في تونس. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهو حي بلف خير. الحقيقة عمري ذا تلي تحية كبيرة ليه, سلام عليه برشا برشا يسمعنا ديما ونجم في جرومبيلي بكل ما تحمل الكلمة من معنى لأجيال وأجيال, رافق أجيال وأجيال في التصوير الفوتوغرافي. سلام عليه برشا عمري ذا الطيب اللي ديما بالابتسامة متاعه ديما يشاركنا الأفراح متاعنا. اليوم حبيت نقول له إن شاء الله كل عام وتحيي بألف خير عمري ذا, ربي يعطيك صحة وطول البال. بنتك الكبيرة اللي تحبك برشا برشا أميرة تقولك ربي يخليك ليا وإن شاء الله كل عام وتحيي بألف خير, وهي ورجلها محر الزادة وليداتها اللي يقولك ربي يخليك لنا. عشيرة عمرك الملكة زادة كيف كيف تقولك ربي يخليك ليا وربي فضلك لصغيراتك وصغيراتك زادة اللي يحبوك برشا برشا. نهاد ورجلها زادة صديقنا العزيز بلبل بلال زادة اللي يتمنىولك طول العمر وصغيراتهم وكيف كيف ولدها رياض ومرته وعائلته للكل ودارت للكل يقول لك إن شاء الله كل عام وتحيي بالخير يا أحسن بذاء في الدنيا.

0: هابي بيرثدي ونقول اليوم فوادو الهابي بيرثدي للتوأم. اي نعم التوأم اللي نحبوهم برشا برشا دكتورتنا رانيا قلعي وكيف كيف اختنا ايناس القلعي اللي احتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. تحيه خاصه لهم هما تجي من لافامي قلعي وتجي من لافامي قصيبي على خاطر هما زوز خويت وبختين زوز خويت زاد كيف كيف. تحيه لهيثم زوج ايناس اللي يقولها ربي يخليك ليا وتحيه لدكتورنا خلدون زاد واللي يتمنى المرت رانيا طول العمر وفوق هذا الكل العائلات يتمنوا لهم لي بارون وكيف كيف سورتو لا بالمير نتاعهم اللي نجيبها اللي تقول لهم ربي خليكم ربي هنيكم ربي فضلكم ليا انا وان شاء الله ديما مالين عليا حياتي. وانا نحب نقول الدكتورتنا رانيا والاختنا ايناس ان شاء الله بالصحه طول العمر ان شاء الله ربي يعطيكم اللي يرضيكم وان شاء الله ديما فرحانين وزهين يا رب العالمين. عليكم الناس الكل وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس وشي وتتويت معك أميمة وحدثنا اللي على كل لسان.
1: حدث على كل لسان
0: نمشيو لليبيا
2: نحكيو على الامطار الغزيره اللي صارت في وقت قصير وطرقات غارقه سيارات
3: جرثومه
2: ايام للاسف حاجه خايبه باش نرجعوا ليبيا والحصيله وفاه زوج اشخاص. هذه اخر التطورات في العاصمه الليبيه طرابلس اللي شهدت فيضانات خلفت اطرار كبيره وصفت السلطات الوضع بالكارثي. حسب المعطيات توفى واحد من موظفين مصرف الجمهوريه اثر صاعقه كهربائيه ودخلت فرق الهلال الاحمر الليبي بطرابلس لانتشال جثته. ضحيه ثانيه تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثته من داخل سيارته بعد ما غمرتها مياه الفيضانات وفق ما نقلته قناة تلفزيونية محلية. من جهته قال عميد بلدية طرابلس المركز فاضل أبو عرقوب أنه الأمطار تواصلت قرابة ساعتين ونص ووصف الوضع بالكارثي خاصة مع ارتفاع منسوب المياه وغمرها للطرقات وعدد كبير من السيارات. في نفس السياق أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قطع التيار الكهربائي بصفة احترازية على بعض المناطق بعد ما وصلت المياه إلى داخل المنازل تفاديا لمزيد من المخاطر. فيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية في طرابلس وعودة طرحت تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية لمواجهة الأمطار الغزيرة هذه خاصة وقت اللي تتحول في ساعات قليلة إلى سيول تغمر الطرقات والمنازل وتهدد حياة المواطنين. والحقيقة اللي صار في طرابلس خلينا زيدا نحن نسألوا برشة تساؤلات
0: برشة تساؤلات
2: على هل حذرنا احنا لأمطار نجم تصب ساعتين قدر الله ولا لا.
0: هو كل السلام وكل الأمن زيدا كيف كيف ونتمنى وزيدا أنه تكون هالأمطار هذه برد وسلاما على أهلنا في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس. حذرنا روحنا احنا ولا لا ذي تساؤلات عديدة وعديدة جدا. شفنا الأمطار هذه تقريبا شملت أجزاء أيضا من جنوبنا شفنا في تطاوين بركلة ربيع تأخير وكزويتي ليترويت
3: هكا
0: باش نقربوا التصوير أكثر. رأي الفيضانات في طرابلس مست بعض الأحياء اللي ممكن تفتقد شوية البنية التحتية الأحياء الجديدة اللي تبنيت من غير ما لأنه أجزاء أخرى من العاصمة سالكة والأمور واضحة ولكن الغيث النافع وقت اللي يجي ما يشاورش سيونس
3: ما يشاورش وما احنا زبنا في قوبي نستبقوا لازم تكون عندنا دراسات هندسيه لانشاء منظومه مستدامه تنجم تتصرف في المياه الكبيره خاصه توا بعد ما يقال انه بعض فما انحرافات مناخيه كبيره تخلي كل بلد في مامن كل بلد ماهيش في مامن انه تصب فيها امطار كثيره في اوقات قصيره اوقات قصيره. دونك وشفنا في تونس وشفنا في برشلونه شفنا في فرنسا شفنا في برشا حتى من الدول والمدن اللي عندها بنيه تحتيه معناها مستعدة بشكل ما لاستقبال يعني حتى الشبكات الصرف الصحي اللي قادرة أن تصرف المياه هذه. لكن أعتقد كونه الأمر ينسحب على طرابلس ينسحب على تونس كيف معناها يظهر لي مسألة مش مسألة متاع بين يوم ونهار مسألة سنوات أو إذا كان ما نقولوش عقود من الإهمال. دونك كيف عندك
0: كلنا في الهم يشاركم
3: دونك بارشا كما كنت تحكي انت حسن معناها مش في كل الاحياء. دونك كيف الاحياء اللي تبنيت على الهامش وتبنيت في ظروف غيبيه معناها صح بين ظفرين صح التعبير. دونك الاحياء بين ظفرين الهامشيه البعيده شويه اللي ما فيهاش شبكات صرف صحي واللي تبنيت بشكل غير منظم واللي ما تستجيبش لامثله بتاع التاهي العمرانيه سواء في تونس ولا في ليبيا هذه مصيرها اذا كان ما فقناش قبل وما بديناش تحركاتنا لانه نحذروا انه الشوارع انه ننتبهوا نعملوا شبكات صرف صحي تنجم في ساعة مستدامة تنجم تستجيب للحكاية هذه
0: تحميل
3: الحلقات الكوارث كيف كيف المسألة اللوجستية مسائل اللوجستية كيف كيف زي ما تكون مستعدة دائما وابدا باش
0: تنظيف
2: ديجا انطلقت 19 دولة عربية في رصد الميزانيات لمواجهة مخاطر الكوارث المناخية ومنهم تونس اللي صار وقت اجتماع النهارين التالي لمكتب الأمم المتحدة لحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وحكيوا على أهمية أنه رصد الميزانيات هذه لمجابهة الكوارث الطبيعية خاصة كما قلتم دوما فما برشا انحرافات مناخية اللي تنجم لقدر الله تضرب أي بلد عربي ولا عالمي.
0: نعم لازم كل حال ربي يحفظ أهلنا في ليبيا وأهم حاجة أنه ناخذوا ديما بالأسباب ونقرأوا ديما حسابنا لمثل هذه الكوارث. أنتم اللي تسمعوا فينا مكملين معاكم إن شاء الله حتى الستمتع العشية ما تنسوش واتساب عجب بعد شوية 23500 و13000 المتميز سيف الدين المهري في آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة بعد هي عطينا البلوتو الحسين الدبيبي المعلم تاع الأخبار الحسين الدبيبي في موجز الخامسة بعد هي عنا فوندو من عند زياد غير ساعتين
4: علاش تحير في قلبي اليوم
0: علاش تحير فيا شوي اخر على موجات موزايك اف ام وتشويت اون بونسي لاهلنا في ليبيا شاب جيلاني في وعيوني سهر

0: سيتي. قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل. اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر. وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعاية جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعة بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك ليونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام.
1: سي لي بيوتي دايز شي فاتال جوسكو 20 اكتوبر. فاتال اوفر ا سي كليون فيدل موان 40% سور لو دوزيام برودوي اشتي لو موان شير. دوماندي فوتر كارت دو فيديليتي غراتويت اون ماغازان. فاتال لا بوتي ريفيلي.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد راكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن خلال ندوة في زغوان اليوم حول وقع النساء في الوسط الريفي، تعلن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم. وسيساهم الخط الأخضر رائدات في إصداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ، وفق ما بينته وجدان بن عيادة الملحقة بديوان وزيرة الأسرة اسماء الجابري. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يعقد اليوم الأربعاء في مقر الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الإدارات والمصالح المعنية بإنجاز مشروع أحداث مركز ندى خاص بالهيئة. وبوعسكر يؤكد وفق بلاغ للهيئة أهمية أحداث هذا المركز باعتبارها آلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير نفاذهم من المعلومة الانتخابية من مصدر رسمي وموثوق، والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصفة دقيقة وحينية. في الشأن الدولي، المتحدث باسم حرس الثورة في إيران العميد حسين محبي يقول أن بلادهم مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الرد الإيراني ستكون له عواقب أكثر إيلاما على واشنطن. والعميد محبي يضيف في تصريح اليوم الأربعاء أن واشنطن من الممكن أن تبدأ حربا جديدة، لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بحاجة إلى تحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل وفق قوله. والعميد الإيراني حسين محبي يشير إلى أن طهران اعتمدت خلال حرب 40 يوما بشكل كبير على جيل قديم من الأسلحة الصاروخية والمسيرات، لكنها لم تستعمل بعد ترسانتها من الأسلحة الأكثر تطورا. وكالات معنية بالإغاثة الإنسانية تقول أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد التعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب، في وقت تسبب فيه احتدام قتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. وتحذر وكالات الإغاثة من تدهور سريع للأوضاع في اليمن منذ استئناف الحرب الشهر الماضي بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في صراع تجدد نتيجة حرب الولايات المتحدة على إيران. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع أحسن وكامل الفريق على كل سن. كونوا معنا. في تونس.

0: ملا زيدون وملا هو وعليش تحير فيا إذا هنك التونسي الجميل. تحية لكم ناس الكل, شكرا لتفاعلاتكم على نميرو واتساب متاعنا, بقيت واتساب عجبتو تسويت على 23513000.
1: واتساب عجب,
2: واتساب عجب.
0: نسلم برشا على صديقتنا أسماء العويتي, الويتي بلوتو, تسمع فينا من باريس. تحية كبيرة ليك, عم نتجو على الغنية غنية زياد غرسة. شكرا ليك, علاش تحير فيا هكا؟ قالت لي يسرى البدوية ديما تسمع فينا, وتسلم عليكم الناس الكل. تسلم عليك صديقنا يونس وتقول لك مبروك عليك الجائزة, وكيف كيف تقول لك راهو اليوم أنا معاك على طول الخط, راهو مش معقول أنه مولد يعمل فينا هالبنوغي اللي سايرة في الفارينة وفي السكر. تحية لكم الناس الكل. نسلم برشا على صديقنا سيسليم, تحية كبيرة ليه, ويقول زادة اليوم الحق متاع ربي, معناها بلادنا تونس محتاجة انه نعاودوا نتلهاو بالبنية التحتية. تفاعل على الكلام كنا نقول فيها على طرابلس, يقول قبل كان الماء يمشي بالماء اما تكون الامور مريقلة, اليوم تصب شوية ماء شوية شوية شتاء, مالوغوزمون تصير كوارث في البلاد. نسلم برشا زاد كيف كيف على سي قيس اللي قاعد يسمع فينا, ويسلم عليك برشا سي يونس. وكيف كيف يحكي زاد اليوم, يقول راهو إلي طون انه زاد نركحوا الامور فيما يتعلق بجهر الاوديه, على خاطر يقول نسكن في البون دو سود وقاعد نشوف بانه معناه فما تقصير اليوم من وزاره الاشراف, ولا كيف كيف من معناها من السلطة الجهوية ولا محلية. إن شاء الله اليوم صوتك يوصل وزارة التجهيز اتجاوبنا. نسلم مزادة كيف كيف برشا على صديقنا صلاح الدين اللي تفاعل معنا ويقول راهو اليوم نقص بعض المواد الأساسية, سبب متاعه عدم وجود زادة كيف كيف معناها نظرة استشرافية اللي معناها خاصة فيما يتعلق بالاحتكار والغلاء, ولهنا يقول يلزم كل إنسان يتحمل المسؤولية متاعه. ونسلم برشا زادة كيف كيف على صديقتنا العزيزة تسمعنا ديما سونيا بنسيب, وتقول من الخدمة عاملة معكم برشا جو, وراني ديما هكايا نعمل جو كبير معكم. مشاكل أخرى يقول لك اليوم في القهوة وكيف كيف في التي, يقول لك مقطوعين زادة. ذي التسائل اللي جينا معنا هدي مرابط الحقيقة برشا معناه تفاعلات. سلام عليكم ناس كل, شكرا لكم. هذا واتساب عجب ديما على ذمتكم 23513000.
3: قول لهم قديش توحشتهم, قول لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم, قول لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش, وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا, ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا, يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
4: ويكاند لفيلم
5: في ليلة البارح, فما شكون تقتل؟
6: شكونكم كان نلعب ولوغارو؟
4: شنيا هذا؟ بطولة محمد علي بن جمعة, سميرة مجرون, خليل العبدولي ومريم بقديدة, إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار, في القاعات بداية من 14 أكتوبر.
5: الفجعة.
4: ويكاند لفيلم برعاية نسمة تي في, أشتاك ميديا, كونكت كونتنت, ماتش تونيزي وموزايك فم.
7: تدلل في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات, 4 كراهب إلكتريك بوكس, 2 موتورات إلكتريك, 4 فواياجات لتركيا, ودي زيس 26 وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى 1 نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون, سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
8: تدلل
9: جيون, ايام دلل
10: على كل لسان, من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم للسكل, مرحبا بكم وين ما كنت.

0: كيف زيدة عضوة في الكنوم زيدة مرحبا
1: لالا وسهلا
0: دونك مرحبا بيك لالا تركلت بلوزيور كاسكيت جبناك اليوم من قلب التنظيم لأنه واخترنا الوقت هذا والناس كل فكرة هبها على خاطر الكلنا عن أبائنا عن جدودنا يعيشوا معنا بين في وسطنا اليوم مثل احنا أولنا صغار وعقبنا صغار كيف ما يتقال كما تلاهوا بينا هما واحنا صغار احنا نتلاهوا بيهم وهما صغار على خاطر العبد الكبير يولي كلش علي انسان صغير هكا ولا
1: والله بالضبط احسن يعطيك الصحه احنا ديما نقولوها ديجا طب الشيخ وخال الكل ونقولوا العباد اللي يكبروا راه يوليوا صغار صغار على خاطر يستحقونا برشا في لهوتهم اليوميه في مكلتهم في تحركاتهم في نظافتهم في امور النفسيه لازمك تعطيهم من وقتك دونك مهم برشا بالحق يعطيك الصحه اولنا صغار واخرنا صغار
0: واخرنا صغار اكزاكتو هذيك علاش الطب وقت اللي تطور تعملت هلا لا جيرياتري اليوم ولا سبيسياليتي في تونس تحية ليك وللناس اللي كيف زميلاتك وزملائك نعرفوا للجيرياتري اللي معناها اليوم ولات سبيسياليتي في تونس بداو واضحين بدات في الفاكولتي دو ميديسين تتقرا اما من قبل العباد اللي كومبيتونس في ميديسين كما الناس الكل
1: هي كفاءة من قبل عندنا 20 سنة في تونس
0: كفاءة
1: عندنا الكفاءة
0: ما فماش فرق بين الكفاءة والاختصاص هو
1: هو الفايدة في الفورماسيون يعني وذيك علاش
0: هو دوتون بلوس كي يبداو معناها لي ميديسان دو بروميير لين عندهم لا كومبيتونس هذه تاع جيرياتري تكون الامور اكثر خاطر الانسان نجم يكون يتبع معاك ملي عمره 50 سنه لين كبر
1: اكزاكتومون
0: لين يوصل ل 70 و75 وبدا مش شالق بروحه وفما الحاجات اللي في بدننا تتبدل دكتوره سبحان الله معناها فما ديما
1: الخصوصيات
0: نتاع البدن لي جين دو في زاد راه اللي عملته وانت صغير باغ لا سويت
1: فيسمون ريوسي نسميوها احسن نحضروها ملي احنا صغار
0: هذا هو
1: قبل 40
0: قبل 40 حتى في 40
1: بتهزنا المورال ما بين الكفاءة والسبيسياليتي كفاءة زيدة صحيح برشا أطباء العامين ما قال أطباء في طب العائلة هم اللي عندهم كفاءة أما فما زيدة أطباء مختصين راو وأطباء عندهم كفاءة في أطباء شيخوخة كما طب الباطنية ونا دي ميدسان
0: جا
1: البريزيدانت متاعنا دونور هي سبيسياليتي متاعها ميدسين انتر دونك فما دي سبيسياليست اللي عندهم الكفاءة الفرق تعرف شنو الفرق هو أحداث الأقسام الاستشفائية شوية وعنا هذيك اللي غاد يونيفرسيتير بشوية الأطباء يتكونوا في وسط الأقسام اللي بش يصير فيها استشفاء لعبد الكبار هذي الفرق قد احنا نتلهيو بيهم في القطاع الخاص أما في القطاع العام ما عندهمش لي سيرفيس سبيسياليزي ديدي ليهم هذي الفرق وإحنا إن شاء الله من هوني عملناه الصحيح السيد الوزير على الطب الشيخوخة ولا اختصاص وإن شاء الله بشي شوية ومعتها الأطباء اللي عديوا الكونكور هذيك ديكيفالون الكونكور نتاع التقييم لوغون تاعهم لونسيان كونكور دو ريزيدانا باش يوليو يلقاو طب الشيخوخه ضمن الاختصاصات باش يوليو يختاروه باش يمشيو ويتكونوا فيه
0: باهي برشا دونك اليوم نحكيو على 5 كونغري هذا ناسيونال ديما نحاولوا انه نقدموا خدمات افضل لابائنا الكبار في العمر كيف ما قلنا ونعاودوا راهو لابروش باهي انه نخزروا لهم عباره صغيرات باش نتلهوا بهم لانه ساعات العبد الكبير يتقلق ديما حياته كامله أوتونوم حياته كاملة قوي حياته كاملة أنه ما يقولش أي أما كي يكبر يلزمنا نحاوله أنه ساعات الوجيعة تكون شوية أما هو يحسها أكثر على خاطر أسباب عديدة وعديدة جدا
1: ساعات ما يحسهش وما يظهرش أحسن وهوني قوة للطبيب المختص واللي يتكون في طب الشيخوخة باش يعرف إذا كان مثلا ما فماش احنا نقوله برشا الإنسان الكبير حتى يبدأ عنده مرض يعني جرثومي ما يعملش سخانة عنده مرض يعمل إلام وما عندوش إلام عنده اكتئاب ونسميوها احنا اكتئاب خاص يعني اون ديبرسيون اتيبيك سبيسيال شي سوجي اجي دونك هوني علاش الفورماسيون والتكوين نتاع الاطباء اللي تليو بالناس المسنين راهي ضروريه وضروريه جدا وذلك علاش احنا عندنا سنوات توا نعملوا في التكوين المستمر للاطباء ومن هوني يعني الجمعيه نتاعنا تكونت هي الحقيقه جمعيه حديثه التكوين ونقولوا سنه 2022 تكونت كنا قبل مجموعات اطباء شيخوخه وحدنا نتلقاو وندرسوا الاوضاع انت شنو تعمل انت خاطر تعرف في طب الشيخوخه احسن فمش كونش طبيب فما الإطار الشبه الطبي مهم برشا نتقاسموا التجربة متاعنا باش نفهموا كل واحد في الوضعية هذيك شنو يعمل كيفاش يتصرف كيفاش ياخذ اون شارج الباسيون تاعو سوجي اجي. دونك من هوني جات الفكره نتاع تكوين الجمعيه نتاعنا سنه 2022, ومن وقتها واحنا نعملوا في الفورماسيون ميديكال نتاع لي ميدسان تاع اطباء الصف الاول واطباء الاختصاص الكل, عبر يعني تنظيم المؤتمرات هذه السنويه, وزاد عندنا دي فورماسيون على طول العام دونك نقوموا بهم
0: باهي برشا. اليوم شنت لهيو بالسوجي اجي لازم تكون بلوري ديسيبلين.

0: C'est une spécialité, on appelle la transversale. Les autres spécialités sont verticales, il y a quelqu'un qui sera cimetière. Donc, qui est exactement la médecine de première ligne, qui est la pédiatrie peut-être, bon, la médecine de première ligne, c'est une spécialité transversale. Elle touche à toutes les spécialités. Donc, j'ai un abd kbir, il y a un mrid bel kalb, mrid bel sukur, mrid bi amrad jilda, yizmek, enti, katabib cheikhoukha, ta'araf le khususiyet mtiaou, ta'araf bittbi'a l'amrad mtiaou, le kul muzmna, ta'araf l'adwiya, ou ahna, fil tob الشيخوخه عندنا يعني مهمه كبيره برشا احنا نسميوها لنتواياج دو لوردونونس يعني في بشيخ الشيخوخه ساعات تلقى عنده شكاره في وسط 20 دويات وني احنا مهم برشا دورنا سابيل نتواياج دو لوردونونس على خاطر توا ظهر بالكشف منذ سنوات الحقيقه لياتروجيني احنا نسميوها يعني الاعراض الجانبيه للادويه هي السبب الاول يعني انه المريض الكبير المسن يا اما باش يرقد في السبيطار ولا في المستشفيات ولا حتى يوصل الى الوفاه دونك الدواء في حد ذاته اختلاط الادويه ساعات يعمل نتائج سلبيه وسلبيه جدا وخاطر علاش وعلى خاطر فما سكون ابيل لو شيف دوركست لو جيريات لي لو شيف دوركست ينجم يشوف طبيب المسن المريض المسن صحني اللي مشى لطبيب القلب وخذا ادويه مشى لطبيب الكلى وخذا ادويه هوني احنا ماذا بينا نشوفوا كل شيء باش نعدلوا باش نتهيو بالادويه هذه
1: المايسترو معناها
0: المايسترو الشيف دوركست اكزاكتو دونك دوره مهم جدا احسن في 2026 انا نقول ما فماش عائلة تونسية عندها مسن في الدار معناتها الحقيقة ما يكونش عندها جيرياتر على اتصال حتى ضروري جدا يكون فما ان جيرياتر خاطر فما برشا خصوصيات راهو فما نبداو حتى من الوقاية احسن الوقاية من الوقاية من الامراض الوقاية راهو دورنا مهم مهم جدا حاجة اخرى زاد طبيب الشيخوخة ساعات يتنقل على عين المكان على خاطر نعرفوا لا بريزون شارج تشوف انت وين يرقد كيفاش يسكن وين ياكل سامحني سال دو بان وين تواليت وين تو سا سي تري امبورطون في البريزون شاش خاطر عثره صغيره مثلا نقطع ربي نجم تعمل سكون ابيل انيماتوم ولا فراكتور دو لا هانش اي بونجور لي كومبليكاسيون اي تو سا
1: اكزاكتومون دونك يعطيكم الف صحه به برشا اليوم انه فسرنا اليوم لا جيرياتري للناس تسمع فينا
0: تعرفوها الكل لا جيرياتري ماذا بيا هكا نعرف في الاستديو خاطر
1: يعرف سي يونس
0: تو في السنوات الاخيره
1: ولا مخرج كبير تعرف معناها بيانتو
2: نظام الجمعيه
1: الكل يقول لك حاجه ولنا صغار وعقابنا صغار كيف ما يتقال وبه برشا انه اليوم ناخذوا بعين الاعتبار لانه اليوم علاش قلنا سي ان سوجي تري تري امبورطون نحكيوا فيه على خاطر لي سوجي اجي العباد اللي تعيش معانا كيف الناس اللي يقول لك بابا تبدل عليا ومي تبدلت عليا ولا هكا ساعات ويقول لك يشكيوا برشا يا ساعات ما يشكيوا جمله واحده دونك بين هكا وهكا فهمت باش نلقاو اليوم هاو وين اكل بورت يفو فرابي معناها نمشي والميدسان جيرياتر اللي هو ينجم يوجهنا ينجم يعمل الاكسبلوراسيون اللي بهم الفايده ينجم معناها راي مهم مع طبيب الاختصاص كان يداوي زاد ايضا في معناها على مرض
0: اخر مسار العلاج
1: هذا هو هي سي دو لاكومبانيومون اليوم اللي هو يلزم يكون موجود دونك نحكيو على 5 ميديسيون هذيا شنو جديد فيها
0: جديد الاولاني هو يعني الجنسيات اللي باش تكون مشاركه في المؤتمر هذيا الحقيقه عندنا اطباء من المغرب جايين عندنا اطباء من الجزائر جايين عندنا اطباء من فرنسا جايين قبل كنا مواطني توا الحقيقه في الدوره هذه الخامسه كبرنا شويه
1: الحمد لله
0: الحاجه الاخرى زاد جديده انه عندنا يعني المؤتمر باش يمتد على 3 ايامات كنا قبل احسن بدينا بشويه بشويه نهار بعد نهارين توا عندنا 3 ايامات مع يعني الحقيقه برنامج ثري جدا كل نهار في حاجه جديده اليوم الاول يوم الجمعه عندنا ورشات تكوينيه مكثفه سكون ابيلي ماستر كلاس عندنا زوز يعني ورشات مكثفه واحده تعتني بالملتوسكي مالادي دالزيمير اي لي مالادي ابارونتي سافدير امراض المرض الالزهايمر وامراض فقدان القدرات الادراكيه والدوره الاخرى المكثفه باش تعتني بالامراض الكلى لدى المسنين هي حاجه مهمه جدا نعرفوا الدويات معظمهم ولا شطرهم يتصفيو بالكلى دونك طبيب الشيخوخه يزمو يعرف انا دواء يعطي اون بلوس فما سكون ابيلها ديغراداسيون دو لا فونكسيون رينال وحده وحده الكل واكيد نقدموا شويه في العمر دونك يزمها لهوه خاصه
1: لهوه خاصه ليه برشا برشا من كبارنا زاد كيف يتيحوا في لاسوفيزونس رينال معناها باش نحاولوا نون ستوب قبل الاخر كان سي سي راتربابل وبا دونك قبل ما يفوت الفوت دونك هذوما الحاجات اللي بيهم الفايد قاعد نشوف انه مشات لهوز ذا كيف بتوسكي معناه كل ما يتعلق بالاعصاب كل ما يتعلق بالتغذيه كل ما يتعلق بالقلب نعرفوا اللي بيه الفايده هو ديما اللي نتفقدوه احنا مع عند الطبيب جينيرالمون كي نكبروا هكا ولا نقول له خويا اسمعني خنتفقدوا السكر والدم هيك نتذكروا تفقدوا اعصاب أعصابنا والقلب مريقل ولا ليه وبيقي مش مشكلة الباقي الكل والذر والذر زي ما ننساش النذر وبيقي مش مشكلة بشوي بشوي هكا
0: ولا حسن تعرف هذه كل شيء تسمى هذه تسمى سكون أبل إحنا ليفالواسيون جيريتريك ستاندارديزي التقييم الصحي الشامل يعني معناتها الميزة نتاع طب الشيخوخة أنه كي يجيك مريض مسن قدامك مش تداويه على المرض هذاك كهو قبل ما تداويه لازمك تعمل له تقييم صحي شامل كيفاش ياكل كيفاش يشرب لي فونكسيون سونسوريال نتاعو ليومور نتاعو اسكو هو عنده كئيب
1: ولا لا
0: الصحة النفسية الصحة الجسدية خاطر مهم برشا باش تعرف كيفاش تعالجه كل شيء مربوط ببعضه عند الإنسان المسن كل شيء مربوط ببعضه هذيك علاش اون دو لو بروندر اون شارج دو فاسون جلوبال
1: اكزاكتومون والنصيحة اللي نحبها من عندك انت عاود نذكر ضيفتنا دكتورة ماهي بن معلم حشيشة كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر الخامس وايضا زاد كيف كيف عضو في الكلون
0: اما وين الكاسكيت نتاع الشيخوخة
1: لا لا نحب انا اليوم كفوا اوتوريزي اليوم في سيتي سافونت نتاعك في انت اليوم زاد ميدسان براتيسيان معناها تخدم على روحك وكيف كيف ما شاء الله عليك معناها لي كومبيتونس كلينيك نتاعك انا ما نجمش معناها انا جو باس اكوتي الناس الكل تشهد لك بها نصيحة العبيل تسمع فينا ساعات يقول لك بابا مرض امي مرضت مشيت للفارماسيان تحيه للفارماسيان باش ما يتغشوش علينا مي هما مش طب باش نبداو واضحين يخدموا في خدمتهم على رواحهم الطبيب الطبيب والفارماسيان فارماسيان دونك مشي اعطاني الفارماسيان الدواء هذايا وخليته وشفته الى ما اخر ذلك لوتو ميديكاسيون خايبه ولا مشيت صاحبي امه كيف كيف ولا بابا فهمتني اعطاني دو ساعات يبدا مش للفارماسيان يبدا مثلا للبريباراتور ولا حد هو اللي يخدم يجي
0: ولا الدواء موجود فاضل من
1: ولا
0: فاضل المرضى الاخرى
1: دونك اليوم لوتو ميديكاسيون ولي زيفي نتاعها انديزيرابل زاد كيف كيف باش ما نقولوش معناها تخلف دي سيكيل ساعات كارثيه
0: لوتو ميديكاسيون
1: احنا جايين عشتي
0: اكزاكتومون اكزاكتومون لوتو ميديكاسيون راهو عندها حدودها ويلزمها تقف في نقطه معينه يعني فما في بلدان العالم الكل فما بعض ادويه ينجم المواطن ولا المريض ياخذها بدون استشاره الطبيب بدون وصفه طبيه هذوكم ما فيهمش مشكل وهون يدور معناتها الارشاد والنصح في الصيدليات بالذات على خاطر هما هوني باش ينصحوا باش يقولوا اذا الاعراض تواصلك تبدا خفيفه راهو يلزمك تتصل بالطبيب اما فما بعض ادويه سكون ابيل لي ميديكامون تابلو اللي رغم ممنوعين على خاطر ما يصفهم الطبيب كان ما يتاكد مثلا اللي المريض ما عندوش قرح اللي ما عندوش قصور قلبي اللي ما عندوش كذا اللي ما عندوش كذا دونك مهم جدا وساعات احسن فما برشا امراض تعطي نفس الاعراض انت شكون قال لك اللي سخانه راهي عندك غريب اوكي
1: ميسيبكش انفيكسيون
0: اكزاكتومون اكزاكتومون دونك فما دور مهم برشا دور الطبيب ودور الكشف السريري راهو مهم برشا لوتو ميديكاسيون راهي حاجه ياسر خايبه على خاطر ساعات نضروا رواحنا ساعات نوصلوا حتى معناتها عندنا مرضى ساعات توصل تصفيه الكلى يعني تصفيه الدم يبداو ياخذوا في لي زونتي انفلاماتوار وحدهم هكاك فهمت بدون وصفه بدون ارشاد نتاع الطبيب ومالوغوزمون نوصلوا لدي كومبليكاسيون غراف راني ما نلومش على لي فارماسيان ولا على لي بريباراتور خاطر فما برشا هما عليهم شويه ضغط وساعات كيش نقولوها يتحطوا في مواقف يعني حتى خليني نقول بين ظفرين المواطن ولا المريض ينجم يهمهم اللي هو استشار طبيبهم ولا خذ النصح ولا دونك يتلزوا ساعات
1: ولا الطبيب عطاني ولا لما اخذ
0: ولا مستانس بيه وراني ضيعت لوردونونس وراني دونك الحقيقه كيش نقولوها المشكله مشتركه ما بين الجميع فما لا كونسوماسيون دونتيبيوتيك في تونس احسن
1: ثاني
0: في العالم اللي كونسوم لي زونتيبيوتيك وهوني نلوم حتى انفسنا حتى الاطباء على خاطر احنا ساعات اون اون فاسيليتي دو بريسكري لي زونتيبيوتيك بور اون ريزون او اون اوتر
1: خلينا نفسروا
0: بلي نشد شويه فراناتنا
1: باش نفرانيوهم ربي يفسر لهم العبيل تسمع فين قول لهم رونتيبيوتيك ما يبريش
0: بلي
1: قول لهم بلي انا صحافي راه ذاك علاش انت اليوم بمعناها كوم فوا اوتوريزي قول لهم رونتيبيوتيك عمره ما يبر
0: سورتو ماهوش دواء سخانه سورتو رونتيبيوتيك هو دواء ضد البكتيريا راهو عندنا ثلاثه انواع نتاع جراثيم موجودين يعني ينجموا يدخلوا لبدننا دونك لي فيروس لي بكتيري اي لي شامبينيون لانتيبيوتيك يقتل كاين البكتيري اذا كنا متاكدين بل بالعكس اذا انت ما عندكش بكتيري وتاخذ لانتيبيوتيك شنو باش يصير لك
1: فيرال
0: فيرال ولا لا جوستمون باش تقتل لي بكتيري اللي عندنا في بدننا اليوم يحميو فينا خاطر عندنا سكون ابيل لي جيرم سابروفيت اللي عايشين معانا عايشين في لي زانتيستان تاعنا في بدننا انت كي تاخذ دي زانتيبيوتيك اتوري ترافير الساعه الجرعه غلطه الدوري غلطه ايتترا ايتترا راك باش تضر روحك على خاطر باش تقتل الجراثيم اللي هي تحمي فيك في بدنك دونك لانتيبيوتيك ماهوش دواء سخانه
1: وتولي ريزيستون
0: بيان سور قدر الله جوستمون جوستمون نهار اخر وقاعدين نشوفوا فيه حسن على الميدان قاعدين نشوفوا فيه دي سامبل انفيكسيون اورينير جرثومه في البوله اللي الناس الكل تعرفهم في حتى ساعات ما نلقاو حتى دواء عند بعض المرضى فيجمو يديروا نلقاو كله ريزيستون. ريزيستون سافو دير شنو؟ خاطر البكتيريا هي كي احنا نعزلوها الطبيب البيولوجي يعني في المخبر باش يشوف انا انتيبيوتيك يقتلها يبدا يجرب هذا ما فماش هذا ما فماش علاش خاطر الجثومه هذيك معناتها ولات ريزيستونس للانتيبيوتيك. والحاجه الاخرى انا نقول لهم اللي ياخذ وحده لي انتيبيوتيك ولا ميديكاسيون ما يضرش كان نفسه احسن راه يضر المجموعه خاطر نفس الجثومه انا اللي عندي نجم نعديها لك وانت باش تعديها ايتترا ايتترا. دونك مهم برشا الحقيقه يلزم مجهود جماعي بعضنا.
1: دكتوره لهنا نعاود نذكر مهاب المعلم حشيشه خاطر ساعات كي تاخذ انت الانتيبيوتيك تحس بانه ان سيرتان ريكونفور او بو دي بروميير زور وهذا يصير والله العظيم راه وانا
0: نحكي سسابيل في بلاسيبو على خاطر هو ارتاح هذا في بلاسيبو ما نعرفش كي نسيو نسيعش معناتها نجم نفسرو يعني تنجم انت تعمل شويه ما تعطيه للمريض هو في مخه اللي هو دواء دونك نفسانيا يرتاح ويحس بالراحه
2: عند المدبيه يقرا له على كيس يقول والله يرتاح هو يحطه في ماء عادي تاع سبيله
0: اي دونك هو اينا با بيزوان انتيبيوتيك مي لو فيت اللي يشربك الحربوشه
2: تحس
0: روحه سي بسيكولوجيك
1: اكزاكتومون فوالا برشا عباد قاعده تتفاعل معانا على كل حال على كلام تقول فيه دكتوره. نحب اننا معنا نحييك برشا برشا ونحيي زيد كيف كيف زميلتك وزملائك. نعاودوا نذكروا سيف ذا ديت ان شاء الله المؤتمر هذا المؤتمر الخامس حول واقع رعايه كبار السن في تونس. دونك الانتظارات كبيره ان شاء الله باش يكونوا زميلتك وزملائك حاضرين باش يكونوا عندكم زيد كيف كيف العديد من الخبرات من الخارج ومن الداخل. زيد تبارك الله علينا احنا تونس زيد راه وعندنا باع وذريع زيد في في الطب الحمد لله. اليوم ان شاء الله يتعدى كونغري يعمل كيف المخرجات اللي تستناو فيها من الكونغري
0: والله برشا مخرجات خصوصا الدوره هذه الخامسه احسن اللي يميزها زاده فما برشا جمعيات علميه باش تكون معانا حاضره في المؤتمر مشاركه كيما الجمعيه مثلا الفرنسيه اسمها لا سوسيتي اونكو فرونسيز دونك جيرياتري دونك باش تكون معانا اللي تعتني بامراض سي اون سوسيتي فرانكوفون سي ماحني قلت فرونسيز دونك اللي تعتني بامراض السرطان لدى المسنين وهوني فما حتى اتفاقيه في مجال هذه في التعاون باش نحاولوا نعملوا فورماسيون ونأطروا الاطباء في المجال هذا دونك مهم برشا. باش تكون زاده معانا الجمعيه التونسيه لامراض الاستعجالي لا اس تي ام يو باش تكون عندنا معناتها دوره كامله معاها
1: مهم برشا. فيش اورجونس جيرياتريك والله لو نوم اتيري معناها بالحق معناها اورجونس جيرياتريك
0: كيف هما les urgences gériatriques والعبد المسن في الأورجانس كيفاش شنو هو الأولويات شنو هو الضرورة ترقدوا ما ترقدوش ما تعرف الهوسبيتاليزاسيون ديجا حسن فيها مشاكل معناتها انسان مسن تخرجوا من الإطار نتاعو والمنزل نتاعو ينجم ديجا يدخل بعض ونجم يعمل كونفيزيون اسكو انا قدام ان سوجي اجي مالاد اسكو يلزمني كطبيب استعجالي نرقدوا ما نرقدوش وني حاجة مهمة اللي باش نتبادلوا شوية خبرات غاديكا فما طبيب الشيخوخة وفما طبيب الاستعجالي الفقره هذه اكزاكتومون جنب لجنب فما برشا مواضيع الحقيقه مواضيع على الصحه النفسيه باش نحكيو على البيبولاريتي شي سوجي اجي نحكيو برشا عليها عند الصغار عند لي زادولت باش نحكيو بها زاد عند الكبار باش نحكيو برشا على النوتريسيون عند العباد المسنين اللي عندهم امراض السرطان والا اللي ما عندهمش خاطر نعرفوا لا نوتريسيون ديجا في العباد المسنين اللي عندهم السرطان هي اول عائق ضد الادويه اللي باش تداوي السرطان على خاطر اذا كان لا بيرسون زاجي الانسان الكبير عنده سوء تغذية راك ما تنجمش تعطي لا شيموثيرابي ولا غادوثيرابي ولا ينجم يخرج يتنقل لك. دونك هوني دور طبيب الشيخوخة كيفاش باش يحافظ الساعة عليه من الناحية هذه وباش إذا كان الله لا يقدر فما لادي نوتريسيون باش ياخذها اون شارج حاجة مهمة. باش نحكيو زادة على مالادي الزمر نحكيو على بيو ماركور جدد اللي ولاو موجودين حتى في تونس يعني سامبل تحليل الدم تعرف روحك ياندرا تنجم تكون عندك مرض الزهايمر ولا ما عندكش زادة كيف كيف حاجة مهمة. باش نحكيو عند الطيح المسنين وهوني فما يعني ثلة من الخبراء اللي جايين زملائنا الحقيقة هو تونسي ديجا جينا من فرنسا باش يأثث محاضرة وورشة تطبيقية اليوم الأخير عنا 9 ورشات تطبيقية حسن تعرف ما بين النظري والتطبيقي. التطبيقي ياسر مهم في الطب دونك سيبو أنك تعرف تعمل دياغنوستيك مي فو كومون بريسكريير كيفاش باش نحكيو على الأدوية بصفة عامة عند الإنسان المسنين باش نحكيو على زادة معالجة الآلام عند العباد الكبار كيفاش نوصفوا الأدوية لي بالي بالي دو نسميهم احنا دونك أدوية الآلام نعرفوا فما درجات في الأدوية حسب يعني لانتونسيتي دو لا دولور دونك باش نحكيو كيف كيف كيفاش نكتبوها وقتاش نخلطوا الأدوية القوية برشا وقتاش ما نخلطوش دونك حاسيلو برشا برشا برشا مواضيع الحقيقة. المؤتمر مفتوح لكافة الأطباء كافة اختصاصات خاطر كما قلنا من البداية يعني حتى أنا كطبيب اختصاص راه باش نشوف باش نعالج باش ناخذ اون شارج دي باسيون اجي دونك مهم برشا. ننتظروكم الحاجة زادة جديدة يمكن اللي في المؤتمر هذا استثنائية اللي المؤتمر افتتحها الإطار الشبه الطبي حسن حاجة مهمة دونك بارتيسيبي عنا دي سيسيون ميم سبيسيال ليهم هما على خاطر احنا بليش بيهم يعني نقول لهم ساعات انتم عينينا بحث المريض حاجة مهمة برشا. فوالا دونك
1: ان شاء الله يتعدى بون كونغري ونحب نحييك لانك اعطيتنا برشا نصائح حكينا على الكونغري حكينا على الجانب العلمي وحكينا برشا زادة كيف دي كونسي للناس اللي تسمع فينا اللي عندهم دي سوجي اجي في الدار بيتنا ميتنا لي غرانبيرز دي كيف لي مامي لي بابي اللي معانا الخاله العمه اللي ساعات نسال واش عليها زادة كيف دونك ماذا بينا انه فرصه اليوم انه نتلهاو بيهم خاطر الناس هذوما زادة عندهم حق علينا كيف ما تلهاو بينا واحنا صغار نتلهاو بيهم وهم كبار وكلنا رانا في الاخر في نهايه الامر اولنا صغار وعقبنا صغار حاب نقول لك نشكرك برشا لمهي شكرا ليك دكتورتنا شكرا ليك نورتنا دكتوره مهي بالمعلم الحشيشه شكرا جزيلا ليك كاتب العام كاتب عامه للجمعيه التونسيه لطب المسنين وعلوم الشيخوخه حكينا معاك اليوم على المؤتمر الوطني الخامس حول واقع وافاق رعايه كبار السن ان شاء الله في تونس من 16 الى 18 اكتوبر 2026 وان شاء الله تكون عندنا تغطيه زاده كيف ونعطيكم مخرجات هذا المؤتمر العلمي الهام.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
5: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.
6: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Ang Jmel Touzer, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Johara, Fakie Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival. Where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience. Vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
1: شكرا طبعا عليكم الناس الكل وين ما كنتوا شمشيو تتسويت الاخر اخبار عالم التكنولوجيا في حياتك
7: عسلمة get ready with me bon plan and guess what
8: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك
10: تحياتي لكم هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم الهيئة الوطنية للاتصالات لي ان تي أصدرت البارومتر نتاع النيوميريك 2026 بارومتر جديد وأرقام جديدة تعطينا فكرة واضحة على كيفاش التوانسة يستعملوا الانترنت الإيكوميرس وحتى الانتليجنس ارتيفيسية للدراسة اللي شملت أكثر من 5000 تونسي أعمارهم بين 10 و 70 سنة تبين اللي 85.9% يستعملوا الانترنت 84.3% عندهم سمارت فون في حين أنه امتلاك الأورديناتور ما يتعداش 41% الرقم اللي يشد الانتباه أكثر هو الليا الانتيجنس ارتيفيسيال تقريبا 47.9% من مستعملي الانترنت في تونس قالوا أنهم يستعملوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشي ذي واضح وقتها اتبعوا الترتيب اللي ديما نعطيه في كل أول شهر بالنسبة لاستعمالات التطبيقات في التوب 100 حضور كبير ياسر بالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لجون بالطبيعة في الصدارة بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي عند الفئة ما بين 18 و 24 سنة الاستعمال يوصل حتى 74%، وزاد كل ما يطلع المستوى الدراسي يزيد استعمال الانتيجنس ارتيفيسيال. عند الجامعين مثلا النسبة توصل ل 70.3%. أما شنو يعملوا التوانسة وقتها يستعملوا الذكاء الاصطناعي؟ في المرتبة الأولى يلوجوا على الأخبار، على المعلومات بنسبة 68.9%. بعدها الدراسة تقول أنه الاهتمام بالتربية الادوكاسيون ب 51.2%، وبعد الرتوش متاع تصور الفيديو ب 20.7%، والأدوات المساعدة على العمل بحوالي 17.6%. ما إذا كان نحكيه على أسامي التطبيقات، فما اسم واحد مهيمن بصفة كبيرة ياسر، تشات جي بي تي، يستعملوه في تونس 96.3% من مستعملي الذكاء الصناعي. وذاك علاش تشات جي بي تي كيف قلت لكم في ترتيب لي زابليكاسيون الأكثر استعمالا في تونس هو في المرتبة الأولى، بعيد عليه برشا نلقاو جيميناي ب 32.5%، وبعد نلقاو كلود، كوبايلوت، بيربليكسيتي بنسب صغيرة برشا. بالنسبة للإي كوميرس 36.9% من مستعملي الإنترنت يشتريوا أونلاين، والأغلبية الساحقة يعني 84.5% تتعدى على لي ريزو سوسيو كيما فيسبوك ولا انستغرام ولا واتساب باش يشريو. اما الغريب انه رغم التطور نتاع ديجيتال بيمنت فانه توانسه مازالوا متمسكين بالكاش. 94.6% يفضلوا البيمون على ليفريزون، مقابل 8.9% يدفعوا عن طريق الكارت بونكير. جوجل اعلنت رسميا على اطلاق جيميناي 4 ارجون، الموديل نتاعها اللي اعلنت عليه نهار

0: اللي عنده قدرة كبيرة ياسر بالنسبة للسلامة المعلوماتية الموديل هذية، وبالنسبة لشركة جوجل مرة هذية لانسيتو لكن مش موجه للناس الكل عن خاطر لازم برشا فلوس. الموديل هذية موجه للزبوني متاع AI Pro ولا AI Ultra، وبتبيع بالنسبة للديفلوبر اللي يحبوا يستغلوا القوة متاع جيميناي في الفيرسيون الرابعة متاعو. نجم نقولوا انه الموديل هذية هو التدفيش بالنسبة لجيميناي 4. من قبل كانت فما برشا اخبار تحكي على عودة قوية بالنسبة لجوجل اللي غابت طيلة الصيفية وطيلة بداية الخريف يعني في سبتمبر على الاصدارات وعلى الميزاجور بالنسبة لجيميناي، ما عدا بعض الاطلاقات الخفيفة. المرة هذية البوالور بالنسبة للرونتري بالنسبة لشركة جوجل هو جيميناي 4 أرغون. برشا يقولوا انه جيميناي 4 أرغون ما هو الا بداية جديدة بالنسبة لوجه جديد بالنسبة لجيميناي واستعملت اقوى. نذكركم انه الجمعة اللي فاتت ديجا جوجل لانسيت جيميناي الاي اي ايجنت، دونك تحب تكون عندها اكثر تجربة واكثر حضور زادة بالنسبة للي اجنتيك. المرة هذه مع جيميناي 4 أرغون اللي متاح للناس الكل، مش بقولوا انه جوجل بشكون عندها كلمتها كيف ما عملت في 2025 بالنسبة لجيميناي وحضوره كمنافس قوي بالنسبة للموديل متاع الليا. مرة ذي جيميناي ماهوش يلعب وحده، على خاطر الاعلان متاع ميوز ووندر البارح اعلان قوي، وشركة ميتا تحكي على الليا دو بوينت، ينعم تحكي على الليا الخارقة والليا اللي عندها نيفو عالي ياسر. الشركات الكل محضرة روحها في مستوى عالي من القوة بالنسبة للموديل متاعهم متاع الذكاء الاصطناعي في اخر 2026 وبداية 2027. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: عسلمة. Get ready with me. Ventlan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
3: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. بعد شوية الموعد يكون مع فولة جديد، مقترح جميل وجميل جدا، تنجموا تفرجوا فينا كالعادة على الباج متاعنا موزايك FM، تابعونا على لي ريزو سوسيو متاع موزايك FM، وزيدا كيف تسمعونا في الابليكاسيون متاعنا موزايك FM. صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام متاعنا. اليوم الأصوات مشيت معظمها لأندرو صليت دي غنية الشيف خالد، المرة ذي باش يغنيوها كل مرة شيتها فوديل والشيف خالد.
4: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
5: شنو من غير حتى أفانس؟
4: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
2: على كل لسان.

0: الله الله ملا جو ملا ان دو تخوا سولي وملا هوا لعشاق الشيب خالد عندهم رونديفو معاه بيانتو في باريس في ان كونسير انيديز دا كيف كيف خونا خالد هكا ميرسي على فورماسيون خويا مدام الشيب خالد
1: 50
0: سنه كارير وي ذا ايكونيك وان. السلام عليكم الناس الكل عاملين جو معانا على موجات موزايك اف ام تسمع فينا على 107.8 اف ام في الاوتوروت. سلم برشا على صديقتنا العزيزه رانيا وكيف كيف صديقتنا العزيزه حلومه قولوا ان شاء الله ثنيتكم زينه طريق السلام عليكم الكل وعاملين جو مع الموسيقى ومره جايين عندي لكم غني خليجي يحبوا الغني الخليجي ذا كيف كيف البروتين سلموا عليهم برشا برشا. صديقنا العزيز سي مهدي البكوش سلموا عليه برشا برشا واليوم يحب يتمنى هابي بيرثدي وكل عام وهو حي بالخير ولده جود اللي يحتفل اليوم بعشرة سنين ان شاء الله عقب المية سنة يا جود يا مزيان ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه من عند سا مامون اشراف من عند سا سور قميره قمر اللي تقول نحبك برشا برشا جود يا بنين ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير ان شاء الله ديما ميلي الدنيا بضحتك ربي فضلك الاشراف وفضلك المهدي وربي يخليك لاختك قمر وان شاء الله ربي يعطيكم انتم زوز الوقت الطيب. وقيد فول اجدي فول اتش دي اليوم كتيب يعمل كيف تراب سخون
1: تراب سخون الصديقة أميرة غنيم
0: تحية لها الكبيرة أميرة غنيم
1: الكبيرة. شوف كيف نحكيه على تراب سخون نحكيه على وسيلة بن عمار وسيلة بورقيبة ما حيك حولها من حكايات ومن قصص وما قيل عنها يقول البعض اللي كانت متلاعبة مانيبيلاتريس معناها يقول البعض الآخر أني كانت لا محبة وعاشقة لحبيب بورقيبة يقول الآخرون يقولوا اللي كان عندها صف معناها موالي لها داخل الدولة وكذا واني كانت تحكم من وراء الكواليس وغيره وغيره ومسألة حكم المرأة داخل الكواليس هذه حكاية قديمة حسن معناها
0: قديمة التاريخ
1: قديمة التاريخ وانا تفكروا اعتماد الرومائية كانت مرأة قوية تفكروا شجر الدر تفكروا برشا نساء معناها حكموا من وراء الكواليس معناها حكم حقيقة كانوا يحكموا لكن
0: ليش تنسى تونسية السيدة أم ميلال أول ملكة في الإسلام
1: أي
0: وما أدرك أي دورها به
1: يدور به
0: دورها به
1: نحن نحكيه على أدوار به نجم تكون أدوار به ولو تو نحكي على خاطر جبنا وسيله بورقيبة وسيله بن عمار دونك تختلف الروايات حول دورها الحقيقي تختلف الروايات حول وجهها الحقيقي بين وجهها وبين القناع. تراب سخون الاميره غنيم كشفت الى حد ما
0: لما انفيزيبل سي تكون سماها كتاب روايه عندي نعطيك تقرا الكتاب باللغه الفرنسيه اسمه وسيله بورقيبة لما انفيزيبل وفما لمجده بورقيبة اللي كتبوا صديقنا العزيز سي ماهر تحيه كبيره ماهر كمون تحيه كبيره ليه. اما تراب سخون كتاب زادة مروية مهمة ومهمة
1: يعني فيه التخيلي في جانب التخيلي
0: وفيه قلم الأميرة غنيم
1: جانب حس منفسوي آخر متميز ومتعالي الأميرة غنيم دونك صحيح هو السنوات الأخرانية نجم نقرأ والتوانسة كما كنا نقرأه توا خطر أنا شخصيا معناها ما ثمش برشي روايات كبيرة تونسية أعتبر أنه ما ثمش جيل القريب لي هنا توا كي تحكي على المبخوت تحكي على أميرة غنيم تحكي على توا محل هادي التيمومي معناها المؤرخ مش المؤرخ الاخر اي صحيح شعراء تلقى شويه كما تلقى صغير احمد جمال السلاعي ولا ابو القاسم الشابي في سابق عصره لكن ما ثمش روايات كبرى معناها بالحق. اميره غنيم رجعت لي الامل لانه نجم تتجدد روايه تونسيه متميزه معناها من نزل دار كابل الملف الاصفر وغيره من الروايات هذه الظل الرابع
0: حسنين بن عمو وما في الكونتوبور
1: حسنين بن عمو وشكل اخر معناها شكل روايه تاريخيه معناها للي مغروم لكن أميرة الحق معناها كتاباتها خاصة أنا قريت نزل دار الكبير اللي التمازج الغريب والتقاطع بين الخيال وبين الواقع وتحكي على طار الحداد وتحكي على زبيدة وتحكي على اليونيفير هذاك متاع الثلاثينات والأربعينات. هنا تراب سخون وسيلة بورقيبة وسيلة بن عمار تكشف بشكل ما الوجه الحقيقي لهذه المرأة شنو كانت حقيقتها شنو كانت تعمل شنو هي علاقاتها. دونك نخلي ما نحبش نحرق الناس نحب يقراوا تراب سخون. يقول شوقي العنيزي يقول تراب سخون رواية عن السلطة والمقاومة والحب والخذلان تجوب بين تاريخ تونس الخفي وتتغلغل عميقا في البواطن والنفوس. فما الذي يحدث خلف جدار السلطة العازل وكيف تسقط الدولة بالعنجهية والتجبر والغرور أم بالمكائد والخيانات وأي خيانة أفظع من خيانة الإنسان لنفسه حين يخسر بإرادته من يحب
0: من يحب لا وسيله كان يقول
1: لا وسيله لا وسيله مجد مجد حرمه
0: ولا معناه. والمراه هذيك اللي بالحق دورها لليوم انيغماتيك شخصيه زاد كيف كيف باللي يعرفها كاريزماتيك اللي يعرفها في التصاور كيف نحن وفي ومن ايضا عشرها معناها تعرفش ناس عشروها معناها من المقربين من المقربين ليا حتى كيحكي لليوم يحكيوا عليها فيك بوكو دو ريسبي لا وسيله يقول لك ويقول لك سيدي حبيب الناس الزمنيه اللي كنت تقدر لي انه اون فام اوربير اليوم حكايتها ما زلت موجوده في المرسى في الفوق في وين كنت تسكن معناها نحكيوا في المركز لما اخر ذلك وحكايتها معناها هي تنقلوا تنقلتها اجيال واجيال. اعطيك صحه على المقترح هذا الجديد.
1: ادعو الناس انهم يقراوا
0: يقراوا نعود الى الكتب نعود
1: وفرصه انهم يقراوا الكتب نتاعها السابقه زاد
0: ولا اكزاكتومون بسيرش لا بيتي فيون مونجون القلم نتاعها وقلم مميز.
1: مره اخرى نحكيو على ابن رميلي مره اخرى نحكيو
0: على ابن رميلي اكزاكتومون على برشا من المبدعين نتاعنا زاد كيف كيف.
1: نحب مره اخرى نعيد نعاودوا نحكيو على الشاعر الكبير جمال السلاعي.
0: جمال السلاعي وهو كذلك عرسوا على عين سي. شكرا لك انت ذي فول جدي. شكرا لك يونس الفالحي. شكرا لك أميمة. شكرا لبنى. شكرا خالد. مرسي لصديقنا شاكر. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع المعلمة الأخبار الحسين الذبي بعدها آخر الأخبار الرياضية جينا من عند فهمي لابرهوم يركب سبور شوي آخر مع حيدر شيني مشوار يتواصل مع سامية في كلتشوف بلوس أدوما إن شاء الله.
2: مغرم يا ليل بسهر الليل
3: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
2: قلبي عاشقها والعيون هويتها
3: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بونتين.
2: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
3: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيك فم.
4: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الجهات القضائية في المحكمة الابتدائية بالقصرين تأذن بإيداع شخص بالسجن من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة وتصوير الواقعة وفق ما أكدته مصادر مطلعة لموزيك. ويشار لأن وحدات الحرس الوطني في معتمدية حيدرة من ولاية القصرين قد تمكنت من الكشف عن الشخصين الضالعين في الجريمة في ظرف 24 ساعة وعرضهما في حالة تقديم على أنظار العدالة بعد رواج فيديو يوثق واقعة تعذيب حيوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي. كما يشار لأن الجهات القضية أذنت بإيداع صاحب الكلاب الذي قام أيضا بتصوير الواقع بالسجن وبعرض شريكه على محكمة الناحية. وكانت الفيديوهات المنشورة لاقت ردود فعل منددة وغاضبة من ناشطين وجمعيات قبل تعهد النيابة العمومية بالملف. بعد فترة من الركود بسبب جائحة كورونا وما عقبها من ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء والطاقة في العالم سجل الاقتصاد التونسي مؤخرا تعافيا نسبيا رغم تأثيرات الحربين المتواصلتين حاليا على كل من أوكرانيا وإيران. التقرير التالي لمرد الدريدي وصلت الضوء على أبرز التحديات والرهانات التي يواجهها الاقتصاد التونسي.
6: سجل الاقتصاد التونسي تعافيا محدودا بعد سنوات من التراجع والركود وبعد نمو ضعيف لم يتجاوز 0.2% سنة 2023 ارتفع النمو إلى نحو 1.6% سنة 2024 ثم إلى نحو 2.5% سنة 2025 وفق بيانات البنك الدولي. أما في سنة 2026 فتظل التوقعات مشروطة بقدرة الاقتصاد على مواصلة التعافي وتحفيز الاستثمار والإنتاج. وفي المقابل لم ينعكس هذا التحسن بالقدر نفسه على كل التونسيين فضعف الاستثمار ومحدودية فرص التشغيل ما زالا يخيدان قدرة الاقتصاد على خلق الثروة وتوزيعها. وفي ملف التشغيل تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2% في الثلث الأخير من سنة 2025 مقابل 16.5% قبل عام وفق البنك الدولي. غير أن هذا التراجع لا يخفي حجم المشكلة خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادة العليا الذين ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل مستقرة تضمن لهم الاستقلالية الاقتصادية. فرغم تراجع التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي بلغها سنة 2023، عادت الضغوط السعرية للارتفاع في بعض الفترات. وفي المالية العمومية تظل المديونية وتمويل ميزانية الدولة من أبرز التحديات، وتعتمد الدولة بشكل متزايد على مصادر التمويل الداخلي لتغطية حاجياتها، وهو خيار يساعد على تأمين التمويل، لكنه يثير في المقابل تساؤلات حول حجم الموارد المتاحة لتمويل المؤسسات والاستثمار الخاص.
5: في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم اليوم الأربعاء مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت. ومصادر رسمية تفيد وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال سحبت تسجيلات كاميرات المراقبة من مقر جمعية الهلال الأحمر فيما اقتحمت مستشفى الشهيد ياسر عرفات وطالبت إدارته بتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة. ووفق المصادر الفلسطينية ذاتها، هددت قوات الاحتلال بإطلاق النار في حال عدم تسليم تسجيلات الكاميرات قبل أن تنسحب إلى مدخل المستشفى. بيانات من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تظهر أن السفينة كاب داو التي ترفع علم أنتيغو وبربودا غرقت قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف في 23 من شهر سبتمبر الماضي. نهاية هذه الجولة، والموعدنا مع مكي في سبور إكسبرس.
4: الأولى في تونس
7: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. عنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم أنه الاتحاد الإفريقي وافق على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن التصنيف الثالث، وبالتالي نجم يحتضن مقابلة المنتخب الوطني التونسي في تصفية الكان ومباراة دور المجموعات في كأس الكاف في صورة تأهل SSS وترجي جرجيس إن شاء الله. مادام حكينا على منتخب الاتحاد الافريقي، اعلن على مواعيد مباريات الجوله الثالثه والرابعه من تصفيه الكان. نهار 13 نوفمبر مع الخمسه تونس ضد ليبيا في الطيب المهيري، نهار 17 نوفمبر كيف كيف الخمسه متاع العشيه ليبيا ضد تونس. رحلة النادي صفاقسي لأبيدجان واللي كانت مبرمجة مع الخمسة متاع العشية اليوم تم تأخيرها، ومبدئيا الرحلة باش تنطلق مع العشرة متاع الليل. نذكر انه سيسيس يواجه نهار السبت الخمسة متاع العشية في أبيدجان أكاديمية أمادو ديالو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. بالنسبة لترجي جرجيس يلعب مباراة الذهاب في تونس نهار السبت مع 3:30 الطيب المهيري ضد ريال باماكو المالي. تذكر المقابلة هذه غدوة يبداو يتباعوا في صفاقس في شبابيك ملعب الطيب المهيري. في رابط الأبطال، وفد النادي الإفريقي سافر اليوم الصباح لتركيا ومنها الأثيوبيا ونيباتو الليلة، وبعد يسافروا للكونغو. رحلة الإفريقي غاب عليها كل مصادر قديدة بلال إيت مالك وهيكل الشيخاوي كلهم للإصابة. نذكر أن المقابلة في ذهاب دور تمهيدي الثاني من رابط الأبطال ضد تيبي مازيمبين هارت السبت مع مضي ساعتين. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، مباراة الذهاب نهار الأحد 6 في مصراتة ضد سويحلي الليبي، مقابلة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. وإدارة الترجي رفضت عدد التذاكر اللي خصصها الاتحاد الإفريقي الجماهير للفريق، واعتبر الترجي أنها ما تلبيش احتياجات الجماهير العريضة وما تضمنش مبدأ المساواة ما بين الجماهير. في رابط الأبطال الأوروبية، الستة غير ربع انطلقوا مباريات فاينورد ضد كومو ولاسك النمساوي ضد ليفربول. ثمانية متاع الليل مباراة القمة تجمع مانشستر سيتي باريس سان جيرمان. بقيت الماتشوات، روما ضد ريال مدريد، أستون فيلا ضد فينرباتشي، شختار ضد أي كاتين، بودو غليمت النرويجي ضد بروسيا دورتموند، ريال بيتيس ضد إف سي بورتو، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضد شتوتغارت. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
7: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.

0: Tounes. Récap.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزعي كفام موعدكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على اهم واخر المستجدات عنا ما نحكي وعلى انديتنا الاربعة في المسابقة الافريقية، ترجي تونس نادي الافريقي سياساس ترجي الجيز قبل ساعات قليلة وقبل ايام قليلة من مواجهتهم الهامة ضمن ذهاب دورة التمهيد الثاني في زوز مسابقات الافريقية رابطة الابطال وكاس الكاف. وبخلاف هذايا المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم موعد مع الصحفيين في بوان دو بريس تحت عنوان 100 يوم من العمل، تقييم افكار مشاريع للمستقبل وبرشا كلام عنا ما نحكيو فيه في هذا الموضوع. قلنا بخلاف التصريحات علاش ما يكونش موجود معنا المدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم، على ذلك موجود معنا اليوم في ريكاب سبور رضا الجدي. رضا الجدي اللي علاقه طويله مع موزيكا فام، اهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا سي رضا.
2: حيدر، بكل تاكيد دخولي هنا دائما فرحه كبيرة ورجوع إلى المعرض القريب. أولا تحية لكل العاملين في هذه المؤسسة الكبيرة وإن شاء الله بالتوفيق، ونشرف بحضوري اليوم في هذا المجلس مع زملاء والإخوة معك يا حيدر.
1: أهلا وسهلا بك سيدي، نورتنا بطبيعة، نرحب بالإكيب نادر داود، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بك حيدر، تحية ليك، تحية لأمين وأخونا سيدي ذا، مرحبا به منور استوديو اليوم، لو خيّن لكل إن شاء الله مرحبا بيهم وكل السادة المستمعين.
1: قلت له بكري ذولي في المئة يوم شعرك تحت شوية وشاب شوية مزيلة في المئتين يوم نعملوا طلّة
3: شوية. خايف عليه هنا وخايف عليه رب معي
1: هذا. وخلي نرحب بأمير دريدي. أمير أنت طايح عنده برشا
4: عندي برشا
1: علاقة بالكورة
4: وعنده حتى علاقة مرحبا حيدر، مرحبا بسيري ذا ونادر، لو خيّن لكل الناس اللي تسمعوا
3: يطلع شلوك يا أمير
4: عارف هو مشيلوك طبعا خليه مشيلوك
3: ربي
1: اهلا وسهلا بكم، نرحب بصالح في الاخراج، مرحبا وسيم في الاخراج الرقمي يرجع لنا، مرحبا بكم الاولاد الكل، نذكركم تواصلوا معنا على 23 513 1000 هذا رقم الواتساب، خلينا استفساراتكم اذا كان عندكم اسئله لضيفنا اليوم المدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم رضا الجدي. سينو تابعونا على سبور باي موزايك اف ام على فيسبوك ولا على الشان يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام. دونك قبل كل شيء البدايه من كيما اليوم حكايه نعتبرها مهمة، بيتر تشيك وهك الكاسكيت اللي عدى بها تقريبا اشتر كارير وشنو حكايتها وشنو اللي خلفت وكيف صارت، تابعوا لي الحكاية بعد نجو نحكيو
5: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: في الكورة متعودين نحكيو على هدف دقيقة 90، على ريمونتادا تاريخية ولا على تتويج ينسي تعب موسم كامل، لكن فما لحظات في المستطيل الأخضر تخلي الكورة بكل تفاصيلها تقف وتفكرنا اللي ورا المريول والاحتراف والنتائج فما إنسان. نرجع بالذاكرة للنهار كيما اليوم 14 أكتوبر 2006، ملعب الماديسكي في انجلترا، تشيلسي بقيادة جوزيه مورينو تواجه نادي ريدينغ، وفي الكاج فما جبل فما سد اسمه بيتر تشيك. في الوقت هذاك تشيك ما كانش مجرد حارس، كان حيط مبني قدام الشباك وكان يعيش في أزهى فترات مسيرته كواحد من أحسن الحراس في العالم. الحكم يزفر بداية الماتش 16 ثانية بالضبط، كرة طويلة في ظهر دفاع تشيلسي، كالعادة تشيك يخرج بسرعة باش يفك الكرة هذية قبل ستيفن هانت مهاجم ريدينغ، الحارس يشد كورتو لكن ركبة هانت وبسرعة جنونية تصطدم مباشرة برأس الحارس التشيكي. في اللحظة هذيك تشيك طاح، حاول يقوم عاود طاح مرة أخرى، الملعب سكت، الملاعبية قربوا منه وعلامات رعب حقيقية على وجوههم، جون تيري قائد تشيلسي عيط الطاقم الطبي بهستيريا. اللحظة هذية منش نحكيه على إصابة لاعب، في اللحظة هذية نحكيه على لاعب بين الموت والحياة. شاكي خرجوه على النقالة والتشخيص الطبي في السبيطار كان مرعب، كسر بليغ في الجمجمة، شظايا العظم كانت تقريبا مليمترات قليلة من الدماغ، والأطباء دخلوه لغرفة العمليات في حالة استعجالية قصوى. في الساعات هذه الدكاترة قالوها بصريح العبارة، منع من الموت بأعجوبة، أما الكورة ملف ويتسكر، صعيب كان يرجع يلعب. لكن العزيمة اللي تخلق الأساطير ما تعترفش بالتقارير الطبية. بعد 3 شهور بالضبط وفي جانفي 2007 بيتر تشيك يقف مرة أخرى قدام الكاش، لكن المرة هذه بلوك جديد باش يقعد مرتبط به الآخر نهار في مسيرته. الكاسكات الواقية برشا شكوا، قالوا باش يخاف، باش يفقد الثقة في روحه، مستحيل يرجع يحط راسه قدام ساقي المهاجمين، لكن تشيك أثبت العكس. الكاسكات هذيك ما كانتش علامة ضعف ولا خوف، بل ولا ترمز للصمود. والحارس اللي كان قريب من الموت في 2006 هو بيدو اللي هز تشيلسي على كتافه في 2012 وجاب لهم رابطة الأبطال الأوروبية في منشن بالذات. في نهار كيما اليوم نتذكروا اللي الإرادة والعزيمة تصنع المستحيل. بيتر تشيك ما تحولش الأسطورة بمجرد عودته للملاعب، بل لأنه دمه وإصابته غيروا وجه الكورة للأبد وكانوا السبب المباشر في فرض قوانين سلامة جديدة وبروتوكول طبي صارم في كل ملاعب العالم باش يحمي حياة الملاعبية اللي جاوا بعده.

0: Kimalium, Récap Sport.
1: هذه حكاية بيتر تشيك مش نطولوا برشا في التعليق ماذا بيك نادر كلمة كلمة خاطر عنا اليوم ضيفنا اللي عنا معه برشا وقت
2: حادث كبير حادث عملاق بصراحة اللي صار له يعني حاجة وصل للموت والحياة ويرجع من بعدها الفولفير بصراحة ماهوش أي واحد ياخذ القرار هذا نذكر مؤخرا زاد عاطف التخيلي زاد كانت إصابة بليغة وكبيرة برشا ويعطي الصحة بالعزيمة نتاعو رجع أما اللي عمله واللي صار والتقرير الطبي اللي بتحكي عليه أنت حاجة ما وراء الخيال بصراحة برافو عليه مثال كبير نتاع عزيمة وإصرار وبرافو
1: والقوانين تغيرت فيما يخص سلامة اللاعبين البروتوكول الصحي تغير بعد اللي صار هذاك وهذا الأهم الحقيقة
3: أمير لأنه الناس كل تصدمت بالجرافيتي تاع البليسور حاجة معناها دو مرسور أو من الجمجمة نتاعو تنحى وعوضهم بار دو بلاك ميتاليك تكسرت الجمجمة حطوا له حديد في راسه باش ينجم بيسور يحمي لو سيرفو اكسيتيرا
1: لا عملية كانت سونسيبل ياسر ياسر ياسر
3: كانت لورد برشا طويلة ساعات ذكرنا كيما لي سبورتيف اللي لوت فيهم رضوا بالكونسير ويرجعوا دونك قصة كبيرة تاع عزيمة تاع إرادة ويكمل كارير ويهز دي تيتر يكمل 40 ans يفولو فير مش سهل
1: بالضبط بالضبط ريثا جدي
4: اون ليجوند اربع القاب بعد الاصابه اللي يحكي عليها سي سا لو سيكري انك ترجع وتهز القاب منهم الليغ دي شامبيون 2012 بعد كل اللي صار له سي لا لو مو ليجوند ساشون كو الحارس هذايا تقريبا من اطول الحراس الموجودين في العالم وخاصه سالونجيفيتي والعزيمه نتاع هذا هو اللي نجم نقولوه في اليوم في كره قدم مازال ما عندناش امثال كيما هذايا
1: صحيح دونك يقعد مثال يدول بالنسبه لي بيتر تشيك خلينا نمشي ومن بعد لحظات الاخر مسار واخيرا خبر سعيد لكره القدم التونسيه لانه في المده الاخيره الكل تتوالى الاخبار اللي فيها وعليها فما خبر سعيد نحكيو عليه بعد لحظات في اخر مسار ثم نعود
5: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

0: الطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: وأخيرا زوز ملاعب مؤهلي لاحتضان مسابقات الإفريقية.

0: بالجامعة وعرفت أنه من الضروري أنه نغيروا مكان اللعب وأنه نخرجوا نغادروا ملعب رادس، وكان التوجه إلى ملعب صفاقس لأنه الأقرب إلى التأهيل متاعه أنه يكون مؤهل من الكاف من الصنف الثالث للتأكيد وليس الرابع، وتو نقول عليش. وبالتالي سلطة الإشراف دخلت مع السلطة المحلية والي صفاقس مع البلدية، وبالتالي يعني مؤسسات الدولة هبطت بثقلها، وكان التأهيل مباشرة باش يولي المنتخب قادر أن يلعب مباريات الودية والرسمية في تصفية كأس أفريقيا وكأس العالم في ملعب صفاقس. كذلك النادي رادي صفاقسي قادر أنه يلعب حاليا المسابقة الأفريقية. بالنسبة للأندية إلى حين
1: فاز دو بول
0: ربع نهائي يقدر يلعب ربع نهائي النادي الصفاقسي أو جرجيس، لكن إذا كانت عداوا النصف النهائي يلزم ملعب من الصنف الرابع
1: نرجعوا لكل الرادس،
0: يلزمنا نرجعوا
1: الرادس.
0: لكن أول الغيث قطر، إن شاء الله نبدأ إن شاء الله بعده ملعب سوسة
1: قطر ثم ينهمر
0: اي فما نحشت به هنا هم طبعا
1: نهمر واحده
2: ان شاء الله نوصلوا للنصف النهائي والنهائي ونهيئوا مش رادس فقط بل بتاتر سسرا يعني كونتكس باش نهيئوا سوسة وكذلك المستير، وبالتالي نكونوا مجبرين كما اجبرنا انه في صفاقس نحضروا الملعب في وقت استثنائي، قرار اثر طبعا نيه وعزيمه ما بين السيد الوزير والمكتب الجامعي، والنيه كانت انه المنتخب يشاع كذلك داخل الجمهوريه. اليوم ملعب صفاقس يحتضن مباريات المنتخب، حاجة هامة جدا، لكن ما يكفيش يفوكو كونتينو، وهذا سي ان بورتور ديسبوار سي كو تو تي بوسيبل. وقت اللي نوينا باش ننظموا كاس افريقيا نظمناها، رغم اللي قبل ما تنظمها يا حيدر عام قبل ما كان عندك الا استاد واحد، الثمانية استادات اللي تعملوا تقريبا في وقت قياسي في سنتين، رادس كان موجود لكن في سنتين تعمل بنزارة تريجل صفاقس تريجل المستير تريجل سوسة كلهم تريجلوا في وقت استثنائي باش وصلنا ونظام. دونك سي بوسيبل، نعرف اللي الوضعيه صعيبه لكن توتي بوسيبل بالعزيمه وخاصه بالعمل، لكن سي لو بلوز امبورطون خويا حيدر لونتروتيان دو سي تيرا بار لا سويت. كيف يمكن ديمومه هذه الملاعب حتى تدوم في الزمن؟ وهذا لو سكري اللي يلزمنا، لانه غدوه المنزه باش يصير، طال الامد ام قصر المنزه باش يكون ملعب،
1: هو طال الحقيقة
2: طال. لكن ان شاء الله ثلاثة سنوات تقريبا وباش يكون موجود. لكن السكري اللي هو كيفاش نحافظوا على هذا الملعب باش يكون متواصل في الزمن، ورادس كيف كيف وغيرهم، وهنا نكونوا عملنا حاجات استثنائية.
0: هذا انشاء ديوان خاص بالمنشآت الرياضية في صلب الوزارة بإذن الله، نتصور هذا هو الحل الوحيد اللي باش نخرجوا من حكاية أنه البلديات تكون هي تقوم بالصيانة المستمرة للملاعب.
1: هذا هو أمير
3: أكيد. بون نادر تفايلنا بالخير باش ترشحوا إن شاء الله الأربعة فرق التونسية ترشحوا الدومي فينال، وبعد مش مشكلة يحلها ربي. أما أنا تحدثوا مع الجانب الجيبي، نحب نمشي فيه شوية جانب سلبي حيدر، معناها توا نتفاهم
1: سيرش عملنا شوية توازن
3: في الثلاثة والمسير بوتيتر صارت هينات كما تحدث سيري ذا صار مشكل في الانترتيان اكسيتيرا، الحمد لله توا بدينا ريكوبيريهم بدي صفاقس شالا ياخد المسير. أما أنا ما نجمش نفهمه ملعب سوس اللي تبنيت أو تو وما يكونش مطابق للكاف لوائح الكاف ولوائح الفيفا، هذه مشكل كبير. ما انت تبني ملعب جديد تخسر فيه قد ايه 50 مليار سوسة خسرنا فيه
1: 50
3: بعد تبنيه ماهوش مطابق لوائح الكاف، وتبنيه الجمهور ما ينجمش يتفرج من الفيراج دراشنو. ما
1: قلنا امير من المره الاخرى
3: هذا مش
1: كلفوا لجنه،
3: هذا مش معقول، هذا مش معقول. صفاقس صارت مشكل في لونتروتيان غالب جات فتره معينه للبلاد الكل والامور مفرعسه، نجموا نتفاهموه وان شاء الله تو نبداو ريكوبيرا. ما تبني تيرا جديد تخسر فيه فلوس لا هو مطابق للناس تنجم تتفرج، لا كاليتي تاع بلوز باهيه، معناها الفلوس شنو عملوا بها 50 مليار فهمتش؟
1: باهي خلينا على الاقل فما قلت في وسط هذا الكل فما خبر باهي كمان انه صفاقس اليوم استاذ المهيري مؤهل لاحتضان مقابلات الانديه والمنتخب. كنا كملنا مع اخر مسار، ذكركم ضيفنا اليوم المدير الفني للجامعه التونسيه كره القدم رضا الجديد، باش تحدثوا معاه في عديد المواضيع. فقط سي رضا يسلموا عليك برشا ناس شعبيه تبارك الله، فقط طالبين منك قالوا لك خويا سي رضا بالله كلمنا بالعربي كاو، معناها يقرا لكم حسابكم سي رضا، مؤكد انه باش يقرا لكم حسابكم في الوقت اللي مازال في ريكاب سبور.
4: اخر مسار ريكاب سبور.
5: عجيل للطاقة، اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: 100 يوم للمدير الفني ما عادش نقول جديد عاد 100 يوم نحكيو على 3 شهور قريب نخلطوا 4 شهور 100 يوم من العمل. خليني نبداو قبل اليوم الاول قبل 100 يوم وقبل اليوم الاول كنت موجود بمقترح انك تباشر المهمه هذه. كان مقترح الوزاره مقترح الجامعه ام انت تقدمت بملف؟ كيفاش صارت العمليه حتى يكون رضا الجدي في هذه المهمه
1: بكل سهوله؟ وقع فما عنوان كونديداتور ترشح لبوست نتاع مدير فني في الجامعه التونسيه لكره القدم. الحقيقه باش ما نكذبش عليك ترددت في الاول اللي كنت نشتغل في الخليج وقتها، لكن بعدين قلت بعد ما عشت التجربه نتاع 8 سنوات في الاداره الفنيه من موقع واحد اخر يمكن في وضعيه صعبه جدا ما تنجمش تجبد روحك وتخلي المليو اللي انت تولدت فيه وترعرعت فيه ما تعطيش الاضافه اللي تنجم انت تعطيها بالامكانيات اللي عندك، وبالتالي تقدمت بالكونديداتور. وبعد
0: كان عندك ضمانات كي تقدمت بالكونديداتور؟
1: ابدا ولا شيء.
0: علاش يتقال وانت تم تزكيتك حتى من قبل واحد من طرف الوزاره؟
1: صدقني ولا واحد من طرف الوزاره كان عندي به اتصال ولا زكاني. عملت الملف نتاعي باللي فيه كل المعطيات اللي مش وقته باش نسردها، لكن كان في ذلك الجانب النظري، وكان فما الالقاء في امام 12 عضو ممثلين من الجامعه التونسيه وكذلك من الوزاره على اثرهم. وقع ترتيب وقع بعد اعلامي باني كنت على راس القائمه طبعا من طرف وزاره الاشراف، لانه نذكرك انه النصوص تقول أن تعيين المديرين الفنيين في كل الجامعات هي تصير من طرف الوزارة طبعا، لكن بعدين التنسيق يصير مع الاتحاد والجامعة التونسية لكرة القدم، ومن ذلك كان الانطلاق في هذه المهمة.
0: اليوم العلاقات مع الجامعة التونسية لكرة القدم كيفاش؟
1: ممتازة ممتازة باش نكون صادق معك. ما لقيتش صعوبة، لأني أولا وبذات أنا ابن الجامعة بحكم أني عديت 8 سنوات من الكارير تاعي في وسط الجامعة في فترات اللي تعرفها مليح حيدر، فترات كان فيها شغل كثير وكان فيها الإشعاع الحمد لله، وبالتالي الدخول كان بطريقة سهلة تقريبا واحد رجع وكأنه غاب ورجع لداره. لكن الأكيد هو أنه اللي شونتي سون ملتيبل، برشا شوانت برشا عمل، كذلك الصعوبات كثيرة في ظل الوقت الحالي في كرة القدم، فشمر على ديه واحد وتوكل على الله في اللي نجم يعمل ونجم على الإضافة به، لكن مش فرديا بل في شكل جماعي، وهذا اللي بدينا به منذ تقريبا 2 جويليا الفرد.
0: هذا هو. عندك عديد المقترحات أعتقد فيما يخص وضع كرة القدم التونسية. ساعة تعتبر أنه أنت جيت في ممكن أسوأ وضعية ولا في أسوأ حقبة في على الأقل في 20 سنة الأخرى بالنسبة لكرة القدم التونسية؟
1: تاريخيا صحيح.
0: معناه عندك الوعي هذا
1: فعلا؟ شوف مش فقط ترتيبنا نوادينا اللي ما عادش نلقوهم كثير على مستوى الدولي، ربما صورتنا كرويا في المحافل الدولية نقصت، إشعاعنا نحكي في كرة القدم ما هوش بالصورة اللي نستهلوها كبلاد اللي اعتدت وأثبتت أنها كونكورنت فرديا وجماوية جماعيا في محافل دولية وكذلك إقليمية على مستوى كرة القدم. اليوم إليتون بكل الأطراف بما فيهم أنت يا حيدر بكل الأطراف أنه نساهموا كل واحد بالدرجة اللي نجم فيها باش نحاولوا نحسنوا الصورة هذه، مش بالكلام وبيعان كلام أو شيء كهذا بل بالفعل، وهذا ما حاولنا نعملوه على الأقل في المئة الأولى في المئة يوم أول حتى نكون في طريق صحيح.
0: قاعد تعمل في كوميونيكاسيون بها يا سيري، إذا قاعد تمبليكي في الناس معاك حتى شوف تصريحاتك اليوم في البوان دو بريس قاعد معناها وكأنه الناس راهم معاك وكأنه ما تتحملش المسؤولية وحدك في وضع كيما هاك.
1: ما نجمش نتحمل المسؤولية
0: وحدك أكثر منه.
1: لا هي حقيقة. نكذب على عباد إذا نقولهم راهو أنا اللي عندي الأحصاء اللي باش نصلح بها كل شيء واللي باش يقول
0: أنا باش نتحاسب
1: بطبيعتي لأني أنا دخلت ما يبان
0: تحاسب.
1: لا أنا نتصور اللي الناس كل باش نتحاسبوا بعضنا، لكن أنا عندي مسؤولية جانب مسؤولية على الأقل في الجانب اللي نخدم فيه، لأنه نعرف حاجة كون الإدارة الفنية مستحيل أنها تنجم تنجح بعصا سحرية ولا بواحد فقط سواديزون سي لوي كي فا افوار هو نفسه سامحني بالفرنسوية اللي باش يكون عنده السلطة المطلقة لتحسين وضعية كرة القدم. ما تنجمش مجبر انك تشتغل مع الإدارة الفنية بجميع مؤسساتها منظوماتها مع المكتب الجامعي مع الرابطات مع الإعلاميين مع النوادي مع كل من هب ودب في كرة القدم، لأنه الإصلاح يلزم يكون أولا في العمق وخاصة يشمل الناس الكل، لأنه مستحيل حيدر مستحيل غدوة تشوف نتيجة في كرة القدم إذا اذا انت وحدك حبيت توري اللي انت عندك العصا السحريه وجيت خاطر تعرف شنو باش يصير حتى ولو عملت حاجه باهيه باش تكون ظرفيه وتتفسخ في نهارين في حين لما تتبنى كما وريت اليوم بشجره فيها العروق نتاعها وفيها الجذع كما يجب الاوراق ستكون لا محاله اوراق صلبه وشاده في مع عكس ذلك راك في نهارين وكل شيء يطيح لهذا السبب انا من
0: الشجره ذي وعندها تربتها وطقسها ومناخها وكل شيء والعنايه بها الفكره الشجرة فكرة باهية لازم نحييك عليها ونشجعك عليها أما الشجرة لازمها تربتها اللي تنبت زادة
1: فعلا
0: ولازمها اللي يسقيها
1: هذه
0: التربة,
1: التربة جزء منها موجود لكن ضرورة أنه اللي يعتني بها ويسقيها وخاصة يعتني بالعروق نتاعها لأنهم هذك هو الحاجة الصحيحة هذك الوليدات اللي موجودين في كل شجة وشبر من البلاد التونسية واللي فقط ناخذ مثال فيهم واحد موجود في الكاف ولا في ساقة سيدي يوسف ولا حتى في تطاوين يخرج مروح من المكتب العشية ويسمع بمقابلة تونس والهولندا في كاس العالم يجري باش يروح يتفرج على المباراة يلقاها خاسرة خمسة بلاش وهو مروح يشوف في زملائه وصحابه في كل مكان ملتمين وما همش قاعدين ربما مهتمين بالجانب هذايا كيفاش تتصور أنه ينجم يكون طاقة من الطاقات هذاك هو الطفل اللي ما زال عنده أمل اللي حبينا يكون هو غدوة في 34 وفي 30 يكون الطاقة اللي لوجوا عليها لكن هذا مربوط باش مربوط يا حيدر أولا وبالذات باستكشاف هذا اللاعب في المكان اللي هو فيه هذا ما يصيرش بوحدي يصير بمنظومة بدي كونسي تكنيك
0: المنظومة القديمة غالطة تماما لا ما وصلتناش لهذا
1: فيها فيها فيها حاجات صحيحة جدا تعرف ما حاجة هامة برشا شارة تقبل
0: هيك المنتخبات
1: لأنهم عندهم دراية في الميدان هذا المنتخبات الجهوية اللي كانت في الثمانينات والتسعينات خرجوا منها أجيال خرجوا منها لاعبين اللي مثلوا تونس في محافل دولية كبرى خاصة في كأس العالم كلهم خرجوا رضي جعادي أحسن مثال وغيره وغيره وزبير بيا والغضبان وكلهم خرجوا وبوعزيزي وغيره من اللاعبين خرجوا من المنظومات هذه ولقاوا روحهم الفوق أنا اليوم نحب نستشف ونرجع من هذه المنظومة لكن بشكل جديد لأنه تطورنا لأنه اليوم في 2027 اليوم سيدي الكريم بالتطبيقة اللي هي في يد الإدارة الفنية يتعاملوا معها 70 عامل في الإدارة الفنية فني قادرة باش تكون عندها إشعاع في نادي موجود بعيد ما عندوش إدارة فنية في الهوات باش بأنه لما يكون مسجل العلاقة مع هذا المدرب اللي موجود في فئة أقل من 12 سنة يكفي أنك كل يوم معاه تعطيه إمكانية نصائح كمدير فني من خلال
0: هل تعلم أنه فما ناس متعرفش معناها تطبيقة؟
1: لا لا
0: ما عندهاش تليفون
1: خوي العزيز
0: هل تعلم أنه فما جمعيات في الرابطة الثانية عندها 7 كور؟
1: صحيح نعلم
0: من 7 كور للتطبيقة
1: وهل تعلم قداش
0: لازلنا من 100 يوم باش نجمو نحكيو فيها؟
1: خميس عليك في السؤال تعرف حيدر اللي عنا التوانسة الكل قاعدين في القهوة شادين تليفون شوفوا في الانترنت ولا ما تعرفهاش هذية
0: أغلبهم
1: إذن أنا نعرف اللي كل مدرب وكل إنسان عنده وسائل تواصل جماعي ما علي إلا أنا كمدير فني والمحيطين بيا نوصلوا له للسيد ذاك ونوروا له المعلومة اللي يزم توصل له باش ينجم يشتغل في أحسن ظروف طبعا صعبة العملية مش سهلة لكن الفوق ونلفاس
0: بالضبط نحاول نختصر شوي سريتا لأنه سرتان معه فما برشا أسأل أنت ما بديتش من اللوطة أول ما بديت العمل متاعك بديت من فوق بالكل نحكيو على الكيب ناسيونال وملف الناخب الوطني أنت اقترحت اسم معين الشعباني وأسماء أخرى ولا لا هذا سؤال ولا زكيت ولا كيفاش شنو كان دورك
1: سهل جدا بطلب من رئيس الجامعة والسيد الوزير خاصة السيد الوزير وقع تكليفي بالبحث على أسماء تفيد المنتخب في الوقت ذاك كان اقتراحي هو معين الشعباني في الفترة هذيك وأظن هو أنه اقتراح كان اقتراح تونسي بالأصل من كل أهل الاختصاص لماذا لأنه معين فيه كل الصفات اللي تمثل المدرب التونسي النجاح وخاصة الإمكانيات اللي تخاولنا باش الفترة هذه نقف على منتخبنا كما يجب أعطيت الاقتراح لكن طبعا الفصل والتدعيم والإنجاز هو من شأن المكتب الجامعي بقيادة رئيس الاتحاد اللي صار في الظروف اللي تعرفوها
0: نادر وامير إذا كان نكملوا في نفس السياق عن عديد المواضيع نخليكم الكلمة وبعد
2: أنا نشوف حبيت نأكد هذه المضى هذه بالحق لأنه عندي المعلومات وعندي الدراية أنه كان هناك 8 ملفات قدمت 8 أشخاص وتم سماحهم عملوا
0: بحث مدير فني
2: اي
0: رجعتنا
2: للول اي ما حد بعد كلام رضا لانه كان جاء مثلا
0: انا قلت روح حسيت ملي قعدتوا وحده بعضكم مانيش مرتاح
2: لا شوي خاطر كان جاء ثم حاجه اخرى راني قلت له خويا رضا فاش تحكي عاد ميمونه تعرف ربي ربي يعرف ميمونه اقعد غادي خويا رضا راك معين ولا كذا لكن هذه للامانه يعني كيما نقول نقولوا هكا ثمانية أشخاص تحصلت بعد في ثلاثة سيدي ذا وسيم علا وشخص آخر وتم الاختيار على رضا الجدي اللي يمكن الفترة هذه رضا أنه ما حسيتوش كل بلاتوات قاعد يجمل ويزين حسيت المرة هذه قاعد يقول في الصراحة قاعد يكشف الموجود هو كل شيء موجود
0: لأنه ذكر واقع ما تنجمش تخبيه هذا
2: صحيح ثم ناس تحاول
0: وضعيتنا لأنه أصعب من أنك تزينها ولا تخبيها ولا
2: إذا كان مش تتغير كما قال هو تغير يزمك الوقت والصبر كما حكينا على المنتخب الأول دونك يزمك الوقت كي يقول لك أنا عندي بروجي من هنا 2034 باش اللي عمره 10-14 سنة واللي وقتها بين 20-24 هذا المنتخبات الكل باش تحسنت وباش وصلت وباش تطورت راهي فكرت هكا سيرتو كي توصل للحضيض كيف وصلنا احنا تو وصلنا للحضيض على كل المستويات دونك يزمك تعاود تبني وتلقى افكار جديده لكن رضا وحده هو بحذايا ان شاء الله لا ينتابه الياس ان شاء الله علاش لانه وحده هو من تو ما يعمل شيء كان من الناس الكل تحط ايديها معاه خصوصا اصحاب القرار يعني الناس اللي من بعد مش تزكي وتوافق على اقتراحات المدير الفني مالا لأن المدير الفني في الأخير ما هوش صاحب قرار نهائي سوف يقترح أفكار لتطوير الكرة نجم الناس المسؤولة على أخذ القرار ما تعجبهاش الأفكار متاع سيرضا ولا قراراته لأسباب وغايات أخرى الناس الكل تعرفها هذا أهم شيء لأنه كنشوف أن أنا حضرت وأن هنا نحب نثمن حاجة وما ريتهاش قبل أنه إذا جد يعمل الإدارة الفنية كانت عملت دعوة في الحمامات استشارة وطنية في الصيف واستدعات الفنيين والمدربين المنتخبات السابقين الكل لكن ما دعني أنه للأسف باستثناء الأخيان اللي عديوا في الكاف في البرو وقتها تقريبا حضرنا 3-4 من الناس جاء يوسف بن كحلة والعبد الله كنت موجود وجاء يوسف الزواوي ولا الجيش يا بالليلي اللي ما كانوش كونسيرني بالبرو لكن موجودين باش بحثنا وعملنا ورشات عمل واعطينا اقتراحات لسيدي ذا وانا دونتهم عندي ومش نحاسبوا بهم لانه يومها تعهد لكل الاطارات الفنيه الموجوده انه سوف يسعى الى تطبيقها وخذا حاجات وانا بالمستقبل ان شاء الله تدريجيا نشوفه حتى لو كان يطبق منا 20-30% فهو مكسب لنا
0: بالضبط امير
3: هو ساعة شوف
0: فما متابع قال لي كم شتعتي الكلمة الأمير توا راهو باش يتغشش عم يدفع أنا من بكري
3: يتفضل مرحبا ساعة باش نبداو واضحين هو مانيش لهنا احنا باش نحطوا سيري ذا ونتهموا ولا
0: باش نتهموا في عنده
3: مليون خاطر فما عباد تقدر تسمع عندها أفكار أخرى بالنسبة للإدارة الفنية راهو تحدث هو تحدث نتر الرول نتاعها اللي ان بو ليميتي معناها اليوم سيري ذا ما عندوش تاثير مباشر على الانديه
0: اما قوه اقتراح
3: ولا دونك هو لهنا باش يحاول يستغل العلاقات وكما قال لك باش يعمل تطبيق يحاول يتصل بالناس ما اسكو لي كلوب يتبع ولا لا وقداش من كلوب باش يتبع
0: هذا ما فما زاد الملكه في انك تقنع الناس اللي هما
3: لي
0: ديسيدور في البروجي هذا راه يستاهل نخذوه يستاهل نمنوا به
2: هذا زاد لا قال لي كلوب تقبل لا رد بالك خاطر احنا ذا عنا مدة غيرنا القوانين وأصبحت الجامعة هي عند الحق حتى في القوانين التأديبية
3: لا مش نحكي غادي نحكي عن المشاريع الفنية
0: ومش نسمعوا سيري ذا
3: يجي مثلا الفريق إكس يقول لهم أنا نحب بروجي جو المنتخبات تاني نحب الرا تلعب بالكاتر وتروا لعبوا بالكاتر وتروا
2: لا لا
3: ما باش نحكي
0: مثلا ميساج خلينا نبداو بهذا
3: هذا هو نجم
0: يفسروا للناس انه فما بلدان اسبانيا ولا غيرها يجي مثلا راهو يفرض عليك طريقه لعب
3: هذا هو باش يستحفظ على المنتخبات ما نجمش يفرضوا على الانديه
0: حايد عندك بروجي في هذا عندك فكره عندك مقترح في هذا انك باش تفرض حاجات ترى انت لمصلحه الكوره في تونس مستقبلا
1: تعرف كيفاش تفرضها
0: النقطه هذه بربي
1: بالضبط يعني باش نحكيها لك بالضبط كيفاش باش تصير تفرضها وقت اللي تبداها من البدايه ما تنجمش تفرضها وانت في الشطر شنو معناتها تفرضها وقت اللي تبدا من 6-12 سنه وانت تعمل في المبادئ اللي تحكي عليها في طريقه اللعب في طريقه التكوين في الرسم التكتيكي في كل الاشياء هذه اليوم يكفي أن نقول لك 405 أكاديميات خاصة وتابع النوادي تحت محك الإدارة الفنية هي موجودة في
0: تطبيق 5 أكاديميات
1: 405
0: 405
1: 5 موجودة في تطبيقة الإدارة الفنية منها 37 بدأت في تنظيمات الإدارة الفنية. شنو معناتها بدات؟
0: هذا يعني عنده برنامج موحد؟
1: هذا البرنامج هاوجيك البرنامج كيفاش باش يصير واللي قاعد يصير توا حاليا هو أنك من خلال هذه الاتصالات تعطي المحتويات تدريجيا لهذه المؤسسات للعمل بها بالتشاور وبالتناسق. لكن حتى يمشي معك في الخط وجب تحفيز المؤسسات هذه هالأكاديميات باش تحفيزها بدرجات من الكفاءة. اليوم كي أنا مدرب في أي أكاديمية نعطيه اقتراحات نتاع أسبوع تمرين ونعمل له كويز من بعد. كويز شنو معناتها؟ نعطيه بعض الأسئلة واللي قاعدين نطرحوا فيهم توا حاليا ويجاوب عليهم بالصحة غدوة نعطيه محتوى أحسن وهكذا دواليك وساهموا بطريقة أو بأخرى في أنه يحسن محتمل العمل نتاعه في الأكاديمية. نمر بعدها لوين؟ للي مختلف لسونتر ريجيونو نطلع للنوادي والمراكز التكوين.
0: سهل لي خلي الناس تفهم. فهمنا العدد وفهمنا الارتباط بين هذوما الكل. اعطيني ايش فما في الفون؟
1: الفون الفون يحكي فيها ميرتو
2: امين مشى معنا.
1: انت تحب تشوف الصورة نتاع الفرق الموحدة اللي تلعب بالشكل الموحد بطريقة فنية موحدة على غرار اسبانيا كنت تحكي فيها. ما تنجمش تبداه اليوم تجي للكيز زيكيب سينيور دي كلوب وتقولهم
0: لا ماخر برشا ماخر برشا.
1: دونك احنا اش عملنا؟ خذينا الجذوع ومشينا للي راسين وبدينا من غادي حتى ان شاء الله مع هذه جينيراسيون نتاع الوليدات الصغار ثم ننطلق الى النوادي ومختلف الفئات العمرية من اقل من 12 13 14 15 حتى نوصل للمراكز التكوين الجهوية والوطنية لنصل إلى المنتخبات والنوادي الكل وقتها. بعد 8 سنوات أستاذ الكريم سترى الشكل التكتيكي الموحد سترى الوجه الكروي.
0: خلينا نفهم بعد 3 سنوات انطلاقا من سنة
1: من 26 طبعا بدينا نخدمه
0: معناها نحكيه على شنية صنف شنية في النوادي
1: أيوة. بدينا في الاتجاه نحو أصحاب العمر من 2010 ل 2014 علما بأنه 2010 نحكي لك عليهم المنتخب نتاعهم حاليا هذوما منتخب قاعد يحضر في كأس إفريقيا 2017 تصفياته في نوفمبر هذايا. طبعا ان شاء الله يقول واحد الانسان هذوما خاتم وليدات صغار اذا بداوا هذو الفئه النيره تدريجيا باش تكون مصاحبتهم في الفريق الوطني لكن فما مصاحبتهم كذلك في النوادي وخاصه في مراكز التكوين لانه اول مره في العالم مواليد 2011 اصحاب ال 15 سنه سيكونون في كاس عالم واحده بعد اسبوعين من الحين.
0: سهل تسمع ما معناه اعطيني الصنف مثلا هذا باش يكون في علاقه بالانديه ما هو هكا ولا بالتنسيق مع الانديه ما عملناش معناه الكاتيجوري اللي هي اقل من 16 عام اللي هي شنو كادي معناها نحكي على
1: الكادي
0: معناها بعد 3 سنين جماعه الكادي في تونس الكل باش يلعبوا بطريقه اللي معناها تنجم تكون مختلفه فيها لعب هجومي أكثر ولا حاجة ولا نحكيه فقط على طريقة التكوين.
2: سمحني راهو هذه أنه المنتخبات ولا النوادي ويلعبوا نفس خطة التكوين راهي أنا ضدها كون ضدها
0: يا ودي مش نفس الخطة يعمل لي تكوين بيت يعمل لي تكوين بيت
2: هذا توحيد محتوى التكوين
0: هذي
2: كل النوادي معاك أما تقول الكل يلعبوا كات كات دو ولا
1: لا لا لا لا, لا.
2: هذا سؤال أمين مش شايف السنس هذا
0: لا اسبانيا يعملوا كيك
2: لا لا لا
0: يا اسبانيا يعملوا كيك
2: اسبانيا لا المانيا
1: ما تنجمش تعمل كوبي كونفورم
2: نحكيك أنا مدرب يو 17 جاتني جينيراسيون رصيد بشري فيه لاعبي محور دفاع رائعين وفيه أظهرة هجومية خشن ياسر على ملعب 3-5-2
0: تطور الاخرين ولعب برشا
2: خطط ولا في الاخر جاه مشكلة اخرى جات وطينة اخرى نتاع العبيه اي تمشي بالاربعه 3-3 وبالتالي انا كي يوليو الناس الكل شو يعني من 7 كور تحكي عليهم انت وانت 7 رحمه 7 فما نوادي عندهم كورة وثين وربع ترن وتحب يعطيهم سيرة محتوى تكوين يطبقوه ما بش نقعدوش في النظر وفي الكلام المنمق
0: مش في المثالية
2: أنا ديجا كي يولي عنده هو كتيب ويمشي للنوادي ومحتوى تكوين المدربين الكل يطبقوه من ناحية البدنية من ناحية سيرتو في الصغار على مستوى الفني والمهاري
0: فهمتك
2: سي ديجا عملنا خطوة عملاقة باش نقول له توكلكم تلعبوا على بابا
1: الإشكال مش في طريقة اللعب الإشكال في طريقة التكوين حتى تصل إلى نضج في طريقة الأداء. مثلا أعطيك مثال بسيط ما تحب حاجة مبسطة
0: أي باش نستفهمنا
1: أخذ المعلومة قبل ما توصل لك الكرة ناقصة عنا في تونس إذا نوصل أنا يكون فما إجماع في النوادي وفي الفرق الصغرى وكذلك الكبرى لا بريز دانفورماسيون أخذ المعلومة قبل ما توصل لك الكرة تصبح حاجة مبدئية عند اللاعب التونسي ربحنا في الشيء هذا إذا طريقة التمرير تكون طريقة سليمة بنوعية التمرير تمرير أساليم وخاصة في التوقيت والطريقة حاجة مكسب. إذا احنا في 18 مثلا نصبحوا كل الفرق التونسية كل اللاعبين التوانسة كي يبدأ في 18 متر ما يسدد كانشي بداخل الساق ما يعملش لأنه ما هوش مستحق للقوة للبويسانس مستحق للدقة للبريسيزيون. إذا تصبح حاجة عاملة وشاملة كما نشوفوها في النوادي الكبرى حققنا هدف من الأهداف. دونك أنا بالنسبة لي أنا المكسب هو في النقاط هذه. من بعد هذه لما تتوفر هذه كلها ترى الشكل اللي تحكي عليه أنت الإسباني ترى اللاعبين اللي مروا في الوقت الشكل الجماعي في الأداء السرعة في الانتقال هذا كله تلقى
0: الوليدات هذو مش كمشي كونهم
1: طبعا الإشراف
0: هذه الإشكالية الكبيرة
1: شكون باش يكونهم باش يكونوهم مدربين التوانسة علينا مسؤولية تكوينهم وخاصة مواصلة التكوين المستمر.
0: أنتم متوقعين باش تكونوا ناس اللي هم باش يكونوا ناس خرين
1: سيد الكريم في الصائفة هذه في الصائفة هذه 28 مدرب تونسي بإشراف الفيفا في دورتين وقع تكوينهم لكي يشرفون على تكوين المدربين. اليوم ليزونسينيون المدرسين للمدربين معاش اليوم تعيد النادر داود وغدوة تعيد الأمير على بورتاغيز زي أنا منحب لا عندك ناس مكونين للشيء هذايا دورهم أنهم يكونوا دائما متابعين وخاصة يكونوا هذا واحد. اثنين طرق
2: إجبارية وجود مدير فني في كل النوادي المحترفة
1: هذه الحاجة الثانية
2: هذا موجود
1: طبعا وسنحرص لا وسنحرص
2: تعرف مش مطبق
1: تعرف كيفاش نحرص
3: في الرابطة الأولى مطبق
1: لا بشوية لا موجود ما يخش ليسونس تكنيك في الرابطة الأولى والثانية لا ما تاخذش ليسونس تكنيك شوف لا
2: مش مدير فني يعني عندنا 16 مدير فني في النوادي
1: طبعا
2: نعم وافق الرابطة الثانية
1: استنى هوجيك أنا أكثر من ذلك قصيت لي الفيل دو كوندويت نتاع الفكره نتاع
0: لا نادر اختصاص
1: اكثر من ذلك انا اللي يهمني
2: اكثر رجعك المدربين
1: على المدير الفني انت تحكي لي على المدير الفني اليوم بطريقة العمل في الإدارة الفنية يلزم عندي الإمكانية أني مش نعوض بس نعاون المدير الفني اللي موجود ولا غير موجود في النادي البعيد كيفاش يا سي حيدر بأني المحتوى هذايا نكون متواصل مع المدربين اللي موجودين غادي نغرمهم باش يكونوا معايا في علاقة أترافير تطبيقا نحكي لك عليها نجم نحلك يا نادر طوى أنت ربما ما تشوفش لكن هنا جيست ام تيت اكزامبل نجم تشوفوا اي فريق موجود في تونس عنده الامكانيه انه يتواصل معنا على الطريقه التطبيق هذه ان فوا اون لا سيرني تواصل معنا يكون الاتصال باقتراح محتوى المحتوى هذاك كل مره يكون فيه تفاعل معاه يتحسن المحتوى
0: وتتحسن النتيجه معاه اوتوماتيك
1: لكن يلزم مني انا تحفيز خاطر كان باش نعطيه لك ونمشي كلي ما عملنا شيء دونك التحفيز هو انك كل مره النادي يحس من طريق المدير الفني والمدرب انه فما حاجات جديده تتعطى وتتحط وهذا من شانه طريقه جديده في التكوين المستمر اللي حثتنا عليه ما جبتوش من راسي حثتنا عليه الفيفا في اخر مؤتمر صار الجامعة الفارطه 4 ايام مع 129 ممثل افريقي 22 مشرف من الفا التوصيات الفيفا عفوا التوصيات كانت اعتماد التطبيقات في التواصل مع الفرق والمدربين القونا احنا في تونس بدينا نخمو فيها من جويليا اللي فارت الحمد لله ان سباقين
0: جبت انا انفيتي بحذايا كريم السعيدي يا 10 يمكن لو 8 كان يخدم في الاكاديمي بتاع فاينورد روتردام وراني حاجه في التليفون نتاعو تشبه لهذه الديريكتور تكنيك نتاع لي جون في الاكاديمي هذايا الأكاديمي فيها أكثر من 100 طفل صغير برشا في عدد كبير بعث له قال له الملاعبي الفلاني عنده مشكل في الكنترول دو بال بالساق اليسار من غدوة تخدموا عليها الحكاية هذه مع الوليد هذا
1: من
0: بين 100 طفل هذا نحكي لك 8 سنين التالية
1: شوف هذا كذلك بالتنسيق مع الفيفا أعطاونا مختص اسمه تالون كوتش مدرب مواهب
2: جاء معنا
1: يخلص عن طريق الفيفا السيد هذايا وظفناه التوظيف الصحيح وخذا المأمورية وخذا مهمته وبدأ يشتغل خذينا مجموعة في تونس ب 17 لاعب الشغل معاهم أسبوعيا في 4 حصص مدة شهر الفرد غدوة نفس العملية ستكون طبعا هذا باش يكملوا يخدموا روحهم باش يكون في الكاف مع مجموعة أخرى بعدها بشهر آخر باش يكون في باجة بعدها باش تمشي لصفاقس بعدها باش تمشي للقروان بعدها باش تعدى القبلي وبعدها باش تمشي القفصة ثم تختم في جابس خلال هذا الموسم من خلالها 17 لاعب من أحسن ما عندنا في الفئة العمرية هذيك باش يشتغلون على شغل اللي تحكي عليه انت موحد في شغل فردي, ومن بعده التواصل سيكون بنفس الطريقه وبطرق اخرى. هذا هو الاجماع اللي يحكي عليه امير, والتوحيد طرق العمل, شكل من الاشكال اللي الفيفا راهو قالته واعطات ليزانديكاتور هذوما باش نجم تنجح بهم.
0: ايوا اعطات حتى الميزانيه
1: والفلوس
3: قبل هذا, خاطر تو يحكي في سيريدا اوني بريسك دون لو بارفي. قبل هذا الجامعه الساعه لازم تركز, والاداره الفنيه تركز على الحاجه اللي هي عندها عليها تاثير مباشر. بعد نجيو الموضوع اللي غير مباشر. اليوم حاجتين تحدث عليهم سيريدا تومهم اللي هو تكوين لترات باسور, ما شكوا في حتى زميل وحتى واحد ما يلزم اليوم الكونتوني نتاع لي فورماسيون اللي تعطى, ويكون فما اكثر تشدد في الـ في الـ في, الـ في الامتحانات, يكون اكثر تشدد باش انت كيما قلت خدمت شنو سلت قبيله شكون باش يكاو باش اليوم سيري ذاك
0: فسر شويه كلامك, فسر شويه كلامك لي ديبلوم
3: متاكد ما دخلنيش غادي
0: واش قاعد تقول
1: باش خليه يقول خليه
3: هو فهمني
0: باش ندخل فيك وديت قلت لك
3: يلزم خاطر هو ذا اللي عنده عليه تاثير مباشر كمدير فني يلزم لي ديبلوم معناها سيري ذاك بصح اليوم في ديبلوم بور نيمبورت كيل انترونور في اي سي بي ا في اللي تحب انت يبدا هو متاكد انه السيد هذاك خذا حاجة برميريت. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية
1: بالله خلينا نجاوب التكوين فقط. كونفنسيون جديدة جت الأسبوع الفارط من الكاف في الكلام اللي يحكي فيه حددت محتوى التكوين, ساعات التكوين, طريقة التقييم, كيف تكون الامتحانات, يعني مش
3: مربوطة بالتكوين الجامعي نفس الشيء
1: بالفعل مش كما تحب انت. هذا واحد. اثنين الناس المكونين ما عادش نمبورت كي مرتبط بمحتوى, يعني ما هوش باش يجي هو يجيب اليوم ويقول لك هاو شنو باش نقري, لا ما عندكش الحق, فما محتوى باش تعمله يتماشى مش مع انا ما افرضه, ما قاعد يصير على المستوى العالمي في التكوين على مستوى كره
2: القدم, يعني لازم الفيفا تصدق لك عليه.
3: حاجه اخرى هايدر اللي هي نرجع الجامعه والاداره الفنيه عندها تاثير مباشر اللي هي ش عنده هو سيدي ذا ولاده لي سنتر نتاعو واللي بدا فيه, وهذه انا راه فكره ممتازه اللي هو نرجعوا سنتر بيجر, نرجعوا سنتر سيدي بوزيد, نرجعوا الكيف, نرجعوا الجامعه كانت عندها لي زيكول فيدرال لي زاكاديمي, يلزم نرجعوه لي زاكاديمي لي زيكول فيدرال, هذو يلزم جامعه تسعى والاداره الفنيه تسعى باش ترجعهم. خاطر سيري ذا ديجا كان يعمل دي زاكاديمي ان بو بارتو, وكل اكاديمي كيما كنت حدث انت فيها 100 لاعب جون سيزون سيتون, بعد 5-6 سنين شوف قداش بتقع من ملاعب. من بعد الانديه تتبع بتبيعتها الانديه, نجي وتقول النقطه التواصل يلزم زاد الاداره الفنيه اليوم هي كما قالت مد يدها وتبذل مجهود باش تتواصل مع الاخيين في الاداره الفنيه. نعطيك انا اكزومبل
0: مثلا تقول لي جابه مختصر
3: في المنتخبات فما انا نعرف بخاطر سا ديبون دو بروفيل تاع سيليكسيونور اللي يكون في لي جون, فما ان بو دو باريس, فما توا في الوقت الحالي ان بو دو باريس شويه العبيد ولا تعمل عندها ليست سورتو الاشكال الكبير اللي طرحوا موضوع لي بيناسيونو اشكال فهمني منيح من ناحيه انه يجيبوا له ليست يعيط لعشرين هذوك موريق في الدار والسلام, بعد يمشي يقول لك ما عملناش نتيجه. لا اخوي انا اشتغلت باش نسمي انسان, مثلا اشتغلت في فتره ما مع نيس البوسعادي اللي كانت عنده لوفان تاع العياري ومعاش وانت ماشي, يبقى نيس كان عنده كونتاكت بمدربين لكبر, وكل مدربين لكبر ايه الكل ويكلمك لعب نادر لعب عندك شو عمل هكا, قلت له هكا زنا بالله بربي يخدم لي على هذا
0: وهذا اللي لازم يصير.
3: لازم يصير يعمل فيه هو وحده ونيس مثلا توا سيدي ذاك يقول لك عندي تطبيقه حاجه باهيه, بيلزم الاداره الفنيه واطاراتها هي اللي تمشي فير تمشي للخيان الاخرين باش كيما قلت انت يقنعهم بالمشروع نتاعو, واللي سيليكسيونور في الايفان وليفان ترو انت ماشي يقنعوا المدربين الاخرين بالكل تلقى المواهب, تلقى تتفرج بطوله تونسيه في الاسبوار تلقى دو تروا جوار انا متاكد كانوا نجموا يعاونوا منتخب لوفالي تكنيكمون بارلون فيه برشا هينات وبرشا دي بوست ما فيهش, كان ينجم سيليكسيونور والستاف نتاعو يعوضهم بملاعبيه موجودين في شبان بالضبط. اي فريق من الرابطه الاولى مثلا
0: ربي دقيقه مش اكثر
1: يا كابتن, من بعد 8:15 فما نص ساعة شغل بين ليسكاوتر ليستير بارزوم أديستانس, كل يوم نصف ساعة حول ما وقع إنجازه في الجهة في جهة من الجهات أو خارج تونس. هذا كل يوم يعني يوميا. اثنين أنيس بوجلبان مثال بسيط ناخب مواليد 23 كان حلك تطبيق طون وريك لدومون
0: U23
1: الطلب اللي يعملوا بنبتيت انفورماسيون في التطبيقة عندي تل ولا تل لاعب موجود في الجهة الفلونية immediately الانفورماسيون توصل للCTR كونسرني في الجهة ذيك يكون على عين المكان مش يشوف التمرين والمباراة. يعني قبل نبعثوا فاكس ونهزوا تليفون ونكلموا. تو المعلومة تتعدى ديركت، هذا واحد. اثنين، كل ملاحظة تتحط من أي كونسيي تكنيك ريجونال، من أي سكاوتير، من أي ناخب وطني، إلا وتلقاها لهنا أي مدرب وطني يطلع عليها. هذا نوع من التنسيق والعمل الجماعي اللي قاعدين نحثوا باش يصير اليوم. الأخوة في بديناها، أوش قولك بالضبط، بديناها لبرومي سبتمبر، كان صعيب صعوبة شوية، لكن بتي تبتي بشوية بشوية الناس بدت
0: لازم وقت
1: المشروع.
2: تو اللاعب كونه سيء، تو مش نعاونوه،
3: لازمنا نلعبوه في السينيور،
2: دقائق لعب في الاكاديمي.
0: انا حبيت هذايا الكل باش نعاونوه في باب المقترحات اللي جاي.
2: يا اخي انا مثلا تو في الدوري الجزائري الموسم هذا فرض، يعني الاداره الفنيه فرضت ثلاثه لاعبين. اول حاجه تحديد عدد المجازين في صنف الاكاديمي في كل فريق، 28 لاعب، فيهم ثلاثه لاعبين مواليد 2006 2007، وإجبارية اللعب 450 دقيقة في مرحلة الذهاب و450 دقيقة في مرحلة الإياب لهذا الثلاثي. لا يفرض عليك لأنك تلعبوا أساسي، لأنك تلعبوا ماتش، ما تلعبش ماتش، يعطيك الحرية.
0: عادي لو سؤال سيريدا، فما في بروجي
2: هكذا فكرة سيريدا في هذا الأساس. وبعد تنجيك للمدربين وعدد الأندية المحترفة في الرابطة الأولى والثانية،
0: تنجي
2: وما تقوليش مش نعمل ايتا ديليو.
0: خلي جاوب على هذا، خلي جاوب على هذا،
2: خليه باش تعطيني عامين القدام.
1: ماكش باستثناني خاطر نقاط لي ضمن النقاط اللي قلت عليها انت ونقاط اخرى كذلك سيقع بلورتها وتقديمها للمكتب الجامعي هذا الموسم.
0: اعطينا النقاط، اعطينا النقاط.
1: اولا تحديد عدد المجازين في كل نادي، هذا ضرورة حتمية لأني أنا عشتها كمدرب ونعرفها، حاجة قيمة جدا تخلي النوادي تتصرف بحكمة، خاصة مش النومبر إليميتي ومش
3: جانب المادي. إشكال سيري ذا في البوان هذا ونادر بارابورو كونترا اللي فما بوكو دو كونترا يتعاملوا ملي اللاعب في الامال ولا وسخه الرئيس الجمعيه يقول لك انا هذايا سي ان تالون.
2: مرحبا الشبان، مرحبا
3: الشبان، مش يعمل كونترا وين باش تحسبوا؟
2: نحسبوا
3: اذا وصل سينيور ولا
1: اذا وصل سينيور تحسبوا على كابر، اذا مازال مش سينيور ما تحسبوش على
3: كابر. اما يعمل له الرئيس كونترا
2: لا عندك 28 اكابر.
0: خلينا نرجعوا للبوان دو ديبار باش الناس ما تضيعش. لحظه برك،
2: الاقتراح
0: فما مقترح اللي ما تقولوش بلغه صعيبه سيري، خلينا باش تحاولوا تفرضوا على الانديه مستقبلا وتتفاهموا معاهم، تفرضوا بين قوسين معناها يعطيو الشانس، يعطيو الشانس للاعبيه صغار يكون عندهم لاعب ولا اثنين لازم يكون موجود ويلعب عدد معين من الدقائق
1: مثلا. ألف صحة. انا في تقديري كمدير فني، لكن هذا يصير طبعا بالتواصل مع الناس اللي تخدم معايا وكذلك النوادي والفنيين في النوادي، وان شاء الله الاقتراح يصير انه اللاعبين اقل من 20 واقل من 23 سنه. مش معقول انه مبارياتنا في الاتحاد في الدوري التونسي ما نفرضوش على نوادينا انه بدايه المباراه يكون في على الأقل لاعب واحد يبدأ المباراة
0: أقل من 20 عام،
1: من أقل من 20 عام.
0: لأنه هذا الموسم القادم المقترح،
1: هذا الاقتراح يصير
0: طوى للموسم القادم
1: للتطبيق في ما تنجمش تبقوا السنة، هذا مستحيل.
0: للموسم القادم
1: طبعا الاقتراح إذا باش نعمل يلزم المصادقة عليه ساعة قبل كل شيء، لأنه أنا
2: الاقتراح لازم يتعدى. علاش قلت لك أصحاب السلطة هم اللي
0: ما يبدأ بمقترحات
1: الحاجة الأخرى كذلك هي ما يخص المدربين. أنا اليوم في تقديري المتواضع الشخصي قبل كل شيء لأني صحيح مدير فني لكن عندي قراءة شخصية، مش معقول المدرب في التعاقد نتاعه مع النادي هل الكونتراتيب اللي عنا المحموم سمحني في الكلمة لأنه نتعاملوا به، هل شروط الانفصال بين النادي
3: وبين
1: أعطي شهر وشهرين وبرع على روحك لصالح النادي ولصالح المدرب. العقد يكون عقد سنوي لمدة كاملة، أنت كمدرب ملزم أن تكمل العمل تاعك حتى للأخير، والنادي ملزم أن يتعامل معك للأخير، ولو واحد منا أخل من الالتزام تاعه ما عليه إلا خلاص كامل العقد حتى نهايته. بالطريقة هذه شنو اللي يصير في تقديري؟
0: ما فما مارج ديرور في كل اتفاق.
1: إيه شنو المشكلة في مارج ديرور؟ أنت فكر قبل يا سي حيدر قبل
0: ما تجيب مدرب في اللونترونور نخلصوا
2: الكل.
1: سامحني البرسا غلطت وما غلطتش
0: في شنو؟
1: في المدرب تاعها اللي جابته تو هز دي تيتر في العام الاول والثاني وقت اللي كان
0: لا
1: هي اخويا ها وشدت تصحيح وخليته وطول ليكيب اللي اون تران ديكسيلي قاعدة شنو معناتها؟ معناتها يزمك تتحمل عواقب الاختيارات نتاعك بالانضباط والمثابرة والعمل. راهو يا كل ترافاي كي باي. إذا ما فهمناش هيك نقعدوا بعد نصيحة ولا كلام تاع أي كان غيره، يكفي أنه مجموعة من الجماهير تقول لنا سيد هذا راهو هز طيش، راهو مش هو، راهو ما عادش نجموا نمشيو
0: لبعيد. المقترح الثاني مقترح لتغيير شكل العقود مع عبي المدرب
1: بطريقة أو بأخرى.
0: النوادي في حد ذاتها اليوم عندنا زي بالضبط 16 نادي في الرابطة المحترفة الأولى و24 في الرابطة الثانية
2: 28 14
1: الرابعة. أنا كفنيا اليوم إذا نسمع نادي مع كامل احترامي للنادي اليوم
0: أعطيني المقترح وبعد فصل وسيري
1: المقترح هو تقليص عدد النوادي في الرابطة المحترفة الأولى
0: إلى
1: أنا في تقديري 14 نادي
0: حتى 14 برش
1: نعرف، لكن ما تنجمش فرد مرة طيح فرد مرة. علاش؟ على خاطر أولا تعطي شانس كما يقول أرسن فينغير لي ميور جو كونت لي ميور، المتميزين يلعبون ضد المتميزين، هذه المنظومة اللي ماشية بها الفيفا. اثنين الإمكانيات المادية اللي هي قانون اللعبة وخاصة اللي هي يعني لنادي غير.
0: والرابطة
1: الثانية هل من المعقول نبداو الرابطة الثانية نتاعنا بفرق عندها 11 لاعب على ورقة مباراة في بداية الموسم؟ هذا أكبر إجابة أنه اليوم يلزمنا تحديد إمكانيات وعدد اللاعبين.
0: قلت لي الرابطة الأولى 14 الرابطة الثانية
1: أنا في تقديري في تقديري يجب أن نصل إلى رابطة ثانية بمجموعة واحدة
2: 16.
1: إذا نوصل 16 حتى 16 باهي
3: ثم ما بعد يزموا مشروع على عامين ثلاثة
1: لا تنجمش تعمل في عام
3: كل عام مش طايح
1: لا لا لا لا لا
3: 28 قديش مش طايح
2: في ثلاثة سنين
1: عندك عندك
2: أربعة وطلع اثنين في ظرف ثلاث
3: سنين
1: يبتدي عندك 16 يا حيدر
0: ونختم
1: أنا أقول لك حاجة
3: وعدد لاعبين لجانب
1: انا لم نجد نقطة اخرى
3: يزموا يوم
0: مصيره فما
3: خد شوف رونا نتفاهم اللي فما انديه تلعب في المسابقات الافريقيه
0: ودي في الملاعب ما عادش عندي وقت
3: اما فما جانب اخرين في بقيه فرق سيريدا ما سامحني معني بعد يسر على المستوى
0: تاع الفكره هذه ولا فما فكره تحديد عدد المحترفين
3: انا اجابتي كان كيفاش كلي كبيره سيريدا خاطر عندك انديه تلعب كوس افريقيا تقول لك انا
1: تحرمني الجانب هذا اجابتي هي قراءه موضوعيه وستاتستيك دي فالور نحكموا على الاجانب
0: فما الفكره معناها
1: طبعا احنا في كل حاجه مطروحه ونقراوها وموضوعيه وخاصة بشراكة. أنا ما نحب نفرض على حتى حد أنا نحب نقنع مي بارتنير مكتب جامعي نوادي إعلاميين لأنه أنتوا عندكم دور كبير في الإقناع مش نهار كله إحنا فقط الاقتراح كيجي من عندك ما تخافش راه نسمعه راه إذا اقتراح موضوعي
0: لا نعرف شبيح اللي أنتم تسمعوا
1: شريطة
0: أنتم تسمعوا بالكده
1: يا حيدر شريطة أنه يكون موضوعي يكون عنده علاقة بتحسين مستوى اللعبة مش على خاطر أنا نادر صاحبي وخاطر رئيس نادي فلان يلزمني جوتون باش هو يكون عنده كل الحاجات اللي تخوله فقط اللي هو باش النجاح القدم التونسية هي اللي لازمها تنجح
0: بالضبط. البيت يوم الثانية فما برنامج بوندو بريس ولا يزي مرة واحدة كهو
1: مصلي عني بيه بشو قدو ديما نتكلموا يزي نتكلم خلينا نخدمه حيدا خلينا
0: نخدمه قديش راضي على خدمتك بعد 100 يوم كان عمل برسنتاج بسرعة
1: أنا بكل صدقة باش نحكي لك حكاية بتصدقها
0: ما عادش عندي وقت الحكاية
1: البداية الخامسة صباح النهاية 11 بالليل هذا أكبر إجابة كل يوم
0: باه ان شاء الله تكون الخدمه الكل في بلاصتها سيري ضاع
1: مش
0: تتصل وتتعب
1: انا اعطيتك كل المعطيات فقط راني وحدي ما نجم نعمل حتى شيء فريق كامل يخدم معايا نشكره من المنبر هذايا لانهم ناس مضحيين كذلك نعرف اللي ظروف ماديه صعيبه لكن كرة القدم تستحق التضحيات
0: صحيح شكرا لك رضا الجدي ان شاء الله بتوفيق لك في المهمه هذه صعيبه ياسر العبيد علقت شويه على الباس هي الكره باس كان متعلمش الباس ما تعلمش
3: الكره
0: كنترول باس الكره معناها وانتيريور وكذا
2: تعدي ما عندكش تليفون ما تكتبش
0: اكزاكتومون شكرا نادر يعطيك الصحه شكرا ميرس رضا نورتنا شطرجه وحدينا في القريب
1: شكرا على التمريره
0: تيك صحه صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم الحسن تتفيد في الأخبار وبعد سامية في كولتور بلوس غدو إن شاء الله ستر سبعة ديم على الأولى موزايكا فما
4: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
5: أنا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
4: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
5: حبوا عرس تاع أكابر
4: محمد صابر الوسلاتي
6: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
4: والنجوم شادي العرفاوي سهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الجمعية التونسية لعلم النفس والأورام تنظم يوما توعويا في العاصمة تحت الشعار التشخيص والمرافقة والإصغاء في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر عن سرطان الثدي والتأكيد على دور المرافقة النفسية في مسار العلاج. وفي تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي الدكتورة سنة مصمودي رئيس الجمعية التونسية للإحاطة النفسية لمرضى السرطان، تشدد على أهمية إدماج الصحة النفسية ضمن مراحل التكفل بمرضى السرطان، معتبرة أن هذا الجانب لا يحظى دائما بالاهتمام الكافي رغم تأثيره في قدرة المريض على مواجهة المرض والتفاعل مع العلاج.
1: في أكتوبر نحكيو برشا على الكونسير دي فام، نحكيو على التريتمون، نحكيو على الديبيستاج، على البريفونسيون، مي ما نحكيوش على المراجل وتعيش على الحاجات اللي تخوفها برشا عباد ما يمشيوش حتى يعملوا التقصي خاطر خايفين يطلب شنو هالباب اللي باش نحلو على روحي. المرضى اللي عندهم كونسير ما نحكيوش على شنو تعيش المرأة، شنو من الحاجات اللي مخوفتها، شنو من الحاجات اللي مقلقينها. نعرفوا المرض كيبدا موجود ما يمسش كان البدن، يمس زاد النفسية، مش حاجة سهلة، صدمة في حياة الإنسان، ولازم برشا تأقلم معناتها، وهذا يجم في نتاب دوني النفسية تتعب. دونك سي امبورطون باش نحكيو فيه خاطر الصحة النفسية والصحة النفسية هي جانب مهم برشا في كل مرحلة من مراحل مرض السرطان، هو جانب مهم في العلاج مرض السرطان. دونك هذاك علاش السيونس هذيا يوغا عندها لا بريزونس دو ميدسان بسيكياتر دونكولوج دو شيروجيان مع مرضى كما قلت والعائلات نتاع مرضى باش نحكيو على شنو اللي قلق. يجمو يسألونا أسئلة اللي منجموش يسألوهم للطبيب نتاعهم في العلاج نتاعهم، في حاجات اللي مقلقتهم، كان فما مشاكل في العائلة، كان فما مشاكل نتاع تواصل، خاطر الكونسير يأثر على العلاقات، علاقة المريض مع بدنه، علاقة المريض مع عائلته، مع طبيبه.
0: أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن نزوح أكثر من 200 ألف شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 أوت الماضي، فيما تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات. ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يقول أن الجيش الأوكراني شن هجوما على مصفاتي نفط في منطقتي ساراتوف وريازان اليوم الأربعاء. وفي المقابل ديمترو ليتفين مستشار الرئيس الأوكراني ينفي تصريحات الروسية بشأن قصف مصافي النفط الروسية في وقت سابق اليوم، قائلا أن القوات الأوكرانية قصفت مركزا للبيانات وهدفا آخر لم يكشف عنه، لكنها لم تقصف مصافي النفط حسب قوله. نهاية هذه الجولة، والموعد ثقافي المساء اليوم يتجدد على موزيك مع سامية في كولتور بلس. ابقوا معنا.

0: في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. سمير حامي.
1: 7:07 عاصمة، مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع على سيتنا موزايكا فام فونات، من تلقاو مختلف لبودكاست متاع برامجنا. وإحنا كيما كل نهار أربعة نحكيو بورتري، نحكيو مسيرة، مسيرة مبدع أو مبدع يكونوا ضيوفنا هنا في استوديو. اليوم الحقيقة نستقبلوا ممثلة اختارت الفن طريق مشيت فيه بإصرار، برشا تضحيات، برشا محبة. زيدا نحكيو على مسيرة نصف قرن من الإبداع، تقريبا من 74، من 1974 هي اللي تكرمت مؤخرا في المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، واستمتعت بلحظة نتصورها بشبقة فارقة في مسيرتها في قرطاج على مسرح قرطاج. بكل حب شوية آخر محطات من مسيرة المبدعة لطيفة القفصي في بورتري، تكون بحضنا هنا في سوديو موزايكا فام، نحكي معها محطات من المسيرة هذه. وخليني نذكركم تلقاوا مع صلاح الدين إساكوحي في بودكاست نجوم، أكثر من ممثل يحضر معنا وأكثر من مبدع على شان يوتيوب موزايكا فام. خليكم معنا من توا حتى الثمانية متاع الليل، نحكي وبرشا فن، نحكي ومسرح، سينما وتلفزة كيف كيف مع فريق كامل. معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا اليوم أيوب في الإخراج الرقمي، ومعنا دالي في الإخراج. تتسويت نبدأ ومع الموزيكا، نبدأ مع جديد نانسي عجرم حصريا على موزايكا فام، بس تفزك ورجعين معكم في كولتور بلوس على موزايكا.

سبعة واحد عشر دقيقة أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فم. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوية خدت القاب حوارنا مع الممثلة التونسية لطيفة القفصي. نحكيوا على مسيرة نصف قرن من الإبداع والتميز في المسرح. حبها الأول يبقى شوية خدت تحكينا عليه في التلفزة والسينما. شوية خدت تكون بحضنا هنا في استوديوات موزايكا فم في بورتخي. قبل ذي هي اختارت لنا الموزيكا التونسية. سمت لنا محلة عديد الأسماء من منا في خدت لطشي بوشنية الصبر الربيعي. خلينا نسمعوا توتسويت واحدة من الموسيقات اللي اختارتهم برشا برشا يمدلل توتسويت على موزيكا فيم. رجعين

0: هاي برشة برشة يمدلل ونتصور التوينسة كل يحبوها برشة. انتوا معنا في كل جخفلوس على موزيكا فيم 7:04 لحظات ونستقبلوا معنا ضيفتنا اليوم في لبورتخي. بورتخي فما فنانين نعرفوهم بأدوارهم، فما فنانين يكبروا معنا وتولي شخصيتهم جزء من ذكرتنا من حكايتنا. ضيفتنا اليوم من الأسماء اللي حفروا حضورهم في وجدان التوينسة من ركح المسرح إلى شاشة التلفزة والسينما من تقريبا 1974، هي اللي اختارت الفن طريق ومشت فيه بإصرار بتضحية صحيح في مسيرة قاربة نصف قرن صنعت خلالها شخصيات ما تتنسيش. قبل أيام ولا تقريبا أشهر كان نجم نقول على مسرح قرطاج كان الجمهور يهتف اسمها لطيفة لطيفة وهي تتسلم تكريم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لحظة تختصر محبة أجيال كاملة الفنان أعطت للفن من عمرها وربحت طبعا قلوب الناس بكل حب. نستقبله معنا في لو بورتخي الممثلة لطيفة القفسي. مرحبا.
1: سلام عادي مع بعضنا بورتري حلو ونمتعوا المستمعين.
0: تسمع معايا في الهتافات هذية في اللحظة هي
1: كانت لحظة ممتعة جدا وانت شيء كبير وما شاء الله عليهم ما شاء الله. حب العباد ما تشريش بحاجة.
0: نجم نقول أخيرا لحظة اعتراف مستحقة؟
1: شو مستحقة ولا مش مستحقة؟ هو الجمهور قال كلمته، ما نجمش أنا أقولك أي مستحق ونشكر روحي، لكن اعتراف كبير برشا معنا ما شاء الله.
0: استنيته؟ كنت تستنى في لحظة هكيكة لطيفة القفص؟
1: والله أنا عشت قبل لحظات أخرى في بقايا أخرى، لكن ما كانش نفس الحقم بالحجم ونفس الرونق ونفس الروعة، لكن مانيش ما ننتظرش. لكن شو بالصدق حكمك الكم الهائل ما انتظرتش هكيك، ما انتظرتش وشادين يعني صحيح حتى طلعت وهبطت معناه ما شاء الله عليك.
0: نحكيه في الكواليس. قلت لي لطيفة القفسي لو ما كانتش عندي التزامات مهنية ننهي مسيرتي باللحظة هي.
1: بكل صدق لو كان أنا ديجا مانيش يعني ملتزمة بحاجات أخرى وبديت فيهم مسكر ما فماشي بدي ما ثمش اعتراف اخر او تنتظري حاجة اخرى باش انتي معناها تطلع ركح تعملي وان مانشو باش تعملي بطولة في فيلم باش تعملي بطولة في مسلسل. ما اروعك يا مسرح وما اروع هذا التكريم. شكرا للجميع.
0: ولا لحظة تضاهي اللحظة اللي عشت هذيك؟
1: لا ما بكل صدق يعني انت شيء كبير مش حيرة لا فرحة حزن مش نبكي ما نبكي معناها فهمتي يعني فما صراع في داخلي مانيش فاهم علاش.

0: تاخذ الجوائز على الركحة و ومحالة ما كانش بنفس الكم وبنفس الحجم، لكن تكرمت. أما مثلا حتى في كارتاج تكرمت، لكن مش داخل في أنشطة ثقافية، في أنشطة اجتماعية. يعني تكرمت في قفصة فماش مهرجان ما تكرمتش فيه، حتى كل مهرجانات الصغرى الحق يعني ينجم يكون على مستوى عربي. كان جينا احنا تلنا انا بهدي قناعاتي انه تلزمني ما عناش الستار في تونس،
1: فماش ستار سيستم.
0: لا اي فوالا، احنا ان الناس معروفة بدرجات متفاوتة، لو لما معناها ما كانتش هكي كنا بريسك اللي يخدموا كل خطرة. مثلا السيدة منى نور الدين تحية ليه، تستحق تكريم عالمي، وبرشا اخرين كما امل باكوش، كما سلوى محمد، كما اختي جبن عارفة يرحمها. يعني فهمت اما شنو اللي فرحانت لها انا تو، انا ولينا نتكرموا ونذوق اللذة نتاع التصفيق واحنا حيين نرزقوا نتنفسوا.
1: وذي دي ما نقولوه انه قدش الفنان يستحق التكريم، هو مازال بيناتنا
0: مزيد.
1: مش بعد ما يرحل نتذكروه نحكيو عليه، نعملوا دي بورتري عليه، ناخذ شهادات من ممثلين عليه.
0: لا هذيك الحمد والشكر لله عليه. انا وقت اللي يكلموني على التكريم تاع المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، ما حبيتش نقول، قلت يا اخويا انا نقول اي خالك بستر يا اخي، هبطوا الهاشتاج من انا في بليش، هبطوا كلموني برشا اقاربي والكل. قلت لهم ما نعرفش، قلت انا ما قالها ما نعملها، كان كيني ياكلها كان كيني نتمتع بيه وبعد نحكوا عليه الموت
1: وصحة المحبة اللي شفناها.
0: لكن من بعد والله لحكيت مع حد كل شيء يقول لي مبروك، خاطر قعدت
1: ايمو قعدت لحظة بالنسبة لحظة ليك،
0: ما لا تنسى.
1: استمتعت بها،
0: استمتعت ليه استمتعت بالصدق، استمتعت لانه خاشة وكي
1: الحمد لله. لطيفة القفصي قبيلة قلت لي كلمة قلت يمكن نقول سكرت، نقول يزي او تبعد من المجال الفني ربما. اللحظة هذية تنجم تعيشها غير ما ولا قلت هكاها، وخاطر اليوم الرا ممثلين شيخ المثال عيسى حراث نوجه له تحية وان شاء الله ربي يشفيه. عيسى حراث قال لي نقعد لخر نفس فيا على الركح، راني كي نطلع على الركح نرجع كيني ما بيا شيء، نحب لخر نفس نقعد موجود لخر نفس نمثل.
0: فعلا شو انا قبل عندي انترفيو منهاش في جريدة ولا في إذاعة، منهاش في تستحضر شتو، أني قلت لهم إن شاء الله نموت على الركح على الخشبة، يعني ما كنت من أمنيتي هي الموت حق على الناس
1: ولطف
0: على الجميع وربي طول في عمرنا بالصحة والخير. بين ذفرين ربي يشفيك يا عيسى ويعافيك وترجعنا على الركح في التلفزة في السينما، ممثل غول، ممثل قدير رائع، كإنسان طيب وحسيله. شفته أنا معنا آخر مرة وكل لا بأس، بدأ يتعافى وبدأ إن شاء الله ربي يشفينا الكل. قلت كنا قلت هالكلمة فعلا، خطر وقتها يعني النشوة وكل هزتني الغاديك وحدها أحساسي وكل شيء هزني غادي، قلت فهمتي خطر ما نلقيش قلت أروع من اللحظة هذيك، مش أنا نقول هذاك هو سافا لبس.
1: تعديت نتصور تعديو هكا برشا تصور، برشا تصور متاع لطيفة القفصي على المسرح من البدايات حتىش لليوم، تستحضر شنو اللي هزك للعالم هذي يا لطيفة القفصي، شنو اللي خليك تكتشف موند المسرح الخشبة الفن الرابع؟
0: والله أنا ما اكتشفتش الحقيقة، أنا من الصغرة كنت في الباباسات، كنت يعني أنا دوي أما منيش فايق بحكم أنا صغيرة ما عنديش فكرة، يعني نلقي المحفوظات نطلع على الطاولة نطلع على الكرسي يزمني الإلقة تخرج من الجواجي هكيك هو منيها، فهمت كيفاش يعني ما هوش في بالي لمسرح حتى شيء. بشوية بشوية حتى في كي خذت سيزيام، يعني أنا كنت تلميذة ذكية، خذت سيزيام بون موين يعني 17.90 يعني حطوني ما كل التلامذة نجباء ودرشنو ودرشنو، وحطوهم اختفى ما دي كلوب، حطوني في الكلوب تاع المسرح شو قلت المساء

0: جيت لي قالوا لي جيت لي امي الله يرحمها من الجنه سايبه قلت انا مسرح لا ما عادش تمشي مشيت مره وبعد جيت لي ما عادش تمشي ما نمشيش اعمل هلوبه في ساعتك تاع الراحه في الليسي مع التلامذة حسيلو كنت حتى في
1: الموهبة فيك من الصغير
0: من الصغير عندي أستاذ عربية تحية ليه سي بن مبارك عاد هو يدخل موجي يدخل يلقاني في السبورة قلت فيه يشوفهم مسخنسين نعرف أجأ نمشي نجري ونقعد كأن شيء لم يكن سكت سكت سكت خد خارف فيه في العربية والتربية قال لي أنت مكانك على الركع يا قفسي أنا ما فهمتيش مكان مع الركع أنا الركع معناه ماشي في مخي برا برا برا برا دخلت وعملت حمى جريدي هو أصلا من نفطة احنا كملنا العالم وطلعي تفرج جاني للكواليس قال لي قفسي ألا ما أقول لك قلت له جرب السيدي خلينا منها ألا ما أقول لك يهاني سمعني هاي هاني قلت له هاني على الركع بعد أجبتك المسرحية قال لي روعة
1: تستحضر كيفاش قلدته مدام لطيفة؟
0: ولا لا تولى لا سنين راه ما استحضرش اما ما نحبش نحبش نحكي عليه لا نحبش خاطر كنت قلد فيه بطريقة كاريكاتورية
1: ما نحبش ولكن رغم هذا كان متفهم وحب الحضور وتنبأ لك ربما بالمستقبل اللي اليوم منت عليه
0: اي وكنت كي نقرا النص وبعد بالتدريش تزيماني وتروزيماني عنده هو تخنيش العروض والشعر ما نعملش أنا الشعر كالخلق نقوم ونزل كتاب فيدي ونمشي ونجي إلا شعوريا والله هو ما يكلمنيش يخليني ويبدأ بالعكس
1: يشجع فيها
0: يشجع فيها باش نكمل
1: تحية لكل المربين اللي يمكن يزيدوا يزرعوا فينا المحبة هذه والغرام والغرام هذه بقى فيك كل هذه السنوات ولا ولا مرة طفيت الشمعة متاع الغرام في الوسط لطيفة القفصة
0: شوفي توا ممكن على خطرني أنا كنت آخر مرة مش نعمل وان وان نشو كتبتها وكذا ما سكرتيش وما نجمش نعمل بحكم الحشيكم الكسر في رجلي والكل
1: اسمنا عليك
0: لكن إن شاء الله تخرج كتاب بحول الله لكن
1: كتاب من تأليفك
0: لا
1: ما شخون
0: اختصاصي كنت بديت يعني ما نلقاها ما هيشتاين زيد يعني أنا طوش نكتب كنتش نعطي شكون في الاختصاص يقرأ ويسأل عاد ما يكتبوا احنا رايدين لقيت شكون يعني مؤرخة هي وش اسمها تسرد قريت لها كتابات إلى آخره رحبت بالفكرة بكل سرور وفرح
1: شنو بش يكون محتوى الكتاب؟
0: بورتري أما بش يكون ربما أعمق
1: مسيرة
0: في تفاصيل وفيها
1: علش ما نشوفوش فيلم يوثق مسيرة هذه لطيفة القفص
0: ما عنديش فلوس بش نعمل فيلم ولا والله نعم ومش كان علي نعمل على أي ممثلة ولا ممثل قاوم وناضل وخدم داير أنا كي يتعدى مسلسل يعني الناس كل يعطيه مساحة وبارك الله فيه خاطر ما يعرفوش احنا شنو نتعبوا ما يعرفوش نعرقوا ما يعرفوش شنو نسهروا كي يتعدى مسلسل ساعات ما يعجبهمش وعليا مثلا أنا منحبهاش هذيك منحبش وأي ممثل يأدي في دوره يعطيه الساحة وبارك الله فيه
1: قلت لي لو بيدي نعمل لكل الممثلين نعمل لهم أفلام وخليني
0: نعم.
1: نعرج هوني نقطة كونه نقصين الجانب التوثيقي في تونس ياما مسرحيات من القوم حتى أثر ياما أفلام تتعرض مرة وتنسى كأنها لم تكن فاليوم قداش مهم جانب التوثيقي ما تطرقش باب الإنتاج لطيفة القفصي اليوم تقولهم هاني موجودة عندي فكرة عمل يوثق المسيرة متاعي
0: لا أنا ما قلتش الحقيقة لا لشيء لأني نعرف مبدئيا يعني مسبقا نعرف اللي شفتوا ولا حتى قبل معناه قبل ما فهمش فلوس باش يوثق مش يوثق كانوا يوثقوا في حاجات بدو يوثقوا تفكر مليح لكن بعد بطلوا بالتدريش فشلوا لكن انا نعرف بالمسبق انا ما فهميش اشكون يعني عندها كالإنسياتيف وكالبال الواسع وكالحب للتوثيق و باش يوثق يوثق التاريخ انت الممثلين او حتى الفنانين المخربين حتى التشكيليين الفن ككله.
1: اخترت توثق مسيرتك.
0: ايه
1: شنو بشي كل عنوان لو نختار وتوا عنوان؟
0: لا لا
1: بيعطيني عنوان اخر بخلف لي في الكتاب. كان نحب نعرف عنوان المسيرة هذه بتضحياتها بإبداعها.
0: هي اللي مازال شوية ويكمل إن شاء الله. اخترت عنوان أنا ما قلت مازلت ما حكيت معه في العناوين للي شيء إلا لأن مازال ما جانيش هكا عنوان. مش حكيت يضرب أنا مش بش نبيعها أنا مش بش نعمل عنوان يضرب بش يبيع للكتاب. عنوان يحكي على المحتوى يحكي على المسيرة عنوان يجبدك باش تقضي شريتيه ولا عطولك بليش مش مشكلة.
1: ما زلت هكا ما تخيلتش شوية منه
0: شوية بشوية قاعدة نشوف شنو العنوان بتبيعه. هي زادة اللي تكتب أكيد
1: عنها شكولي قاعدة تكتبتها في الكتاب.
0: هي ماجدة خدومة
1: هين مجهولة
0: تحير كتبت الكسار الأحمر وعندها قصص قصيرة وكاتبة حاجات أخرى. تحية كبيرة لها على المجهود
1: إن شاء الله قريبا يكون الكتاب علاش لهنا ما نقدموهش أكيد في كل جوغ بلوس على موزاي كافي ونحكيه في تفاصيل. وحكيت على التضحيات قلت قديش الممثل ينجم يكون تعب قديش يعاني من حاجات في وسطه يمكن ما يبرتجيش مع الجمهور. وقبيلة حكيت على الألم اللي عندك في ساقك حتى لليوم واللطف عليك اللي هو يرجع للسبعينات. تعرضت الحادث مرور بعد عرض مسرحي في بلاريجة خلى الأثار على ساقك من وقتها لليوم. تتفكرها اللحظة ما زلت؟
0: أي نتفكرها جدا جدا جدا فماش علاش ناسها فيه. هي مؤلمة ما فمعي المفرح والمؤلم الكل ما حد ما ينسيش. كان عرض رائع وكان العرض تعمر بزور في بلاريجة. الكيران يعني يوفرونهم الكيران للتنقل من وسط البلاد أو من خارج من الأرياف بش يجيبوهم الغديكة وتعدى عرض الجمهور اللي قاعد البر أكثر من اللي دخل داير كومبلي وقاعدين بحذنا على الركع من الآخر. وما هيش هي هكا غرور أو يعني مدح وشكر. يعرفوا العباد والجماهير تعرف فرق القفصة قبل كيفاش كانت. المهم وبعد خرجنا الحال رمضان ومشينا هابتين لتونس أنا وسيم حنطار يا رحمة وسي عبد القادر مقداد. تحية كبيرة لي أستاذي ومعلمي وصديقي وخويا وبابا. قد ما نقول على عبد القادر مقداد لا لا لا أكفي. ولو لم تكن عبد القادر مقداد لما كانت لطيفة القفصي من الأخر.
1: جست باش نرجع للحادث حكيت على سي عبد القادر مقداد
0: بطبيعته باش نرجع للحادث.
1: لحظه بركة نحب نقعد مع عبد القادر مقداد. قداش تمنيت لطيفه القفصي في لحظه تكريمها على مسرح قرطاج في مهرجان الاذاعه والتلفزيون انه يكون هو مكانك في اللحظه ديك؟
0: قد قد قد الدنيا والله. هو شوفي من اللي قالوا لي انا راني جينيروس برشا في حياتي في طبعي في كل شيء. من اللي قالوا لي قلت سبحان الله خليش ميكرموش. بعد فكرت شوفي كيفاش قالها هما ما قالوا ليش وهو ما رفض. لكن انا باش نحكي الحقيقه اللي انا نعرفها واللي يعرفوها الاعلاميين وجل العباد انا هو رافض ومش من تو من 2012 رفض كل شيء. قلت انا يحتمل قالوا له قال يحتمل. بعد قلت اي واش انا نوصف الشيء مخي ان شاء الله ان شاء الله يكرموا في مخير.
1: على تواصل معه تحكي
0: بتبيع
1: طمن عليه
0: والله في خير ونعمه لبس علي وياسر اشاعات تخرج هاو مريض هاو والله شيخ نكلمه هاني في يمشي لاولادها تبارك الله ما شاء الله عليهم متخرجين وقارين وفي امريكا وفي فرنسا وفي درشنو ويحب وليداته ويحب بنياته ومرته رائعة مرأة رائعة وفاضلة. عاد نكلمه كان أنا نحكي وينك وشني حوالك وشطيبتي اليوم درشنو أنا يتحدث معي. كان قلت أراني في الخدمة ولا ماشي نخدم هاي باري فيلم
1: ما يحب يسمع شيء لا على مسرح ولا سينما ولا تلفزة
0: لا لا رفض كليا وبعد كليا وسيده ما أشوانا.
1: رغم هذا أكيد اسمه باقي محفور وديما موجود في تاريخ الثقافة في تونس ولن يمحى. ديما نستحضروه ديما نتذكروه. تحية كبيرة لي عبد القادر المقداد وين ما كان.
0: هو اسمه دخل التاريخ من باب العريض ومسرحية حمار بشرور وحما جريدي دخلوا للتاريخ بكل عناصرها.
1: عشرات الأعمال اللي تشهد وجهوا تحية كبيرة برجة. خليني نرجع
0: للحادث.
1: نرجع للحادث اللي كان في بلاريجيا وولي لليوم ما زلت عندك أضرار من حادث هذيك.
0: هي أنا ساقي الحقيقة خلقت بها مش عادية يعني ديجا من الأول من الكرشومي، لكن دووني بابا الله يرحمه دواني عند القصاب الله يرحمه محمد القصاب وليت لباس ودخلت يعني فهمت لين كبرت وانا عمل في عمار بزور خاتيكا نمشو ثم اشغال ما بين شو في بوسالم ضيفونا عائلة وقتها تعبر قلت كل فرقة اشكون يسلم على عبد القادر المقداد بالشوارب من الاخر يا اخي لقونا الكل انا وسي محمد طاهر وسي عبد القادر سي محمد طاهر الله يرحمه ماشيين باش نسجلوا سكتشات عند نجيب الخطاب يا رحمه والاولاد خلينا نمشي يروحوا القفصه حبوا يروحوا في الليل والحال رمضان هذاك هو ما بين بوسالم وبعد ما خفتنا بلا رجيا في بوسالم ضيفونا باش نسحروا ما حبيناش نضيعوا الوقت يا اخي رجعتونا الحسيل ومشينا خرجنا من بوسالم ثم اشغال في الكياس اللي هزل تونس والذو لا ولا انديكاسيون لا يعني حتى بلاك وقدس قدس قريفيه يضرون طبعا شفنا شيء احنا انا الحقيقة ليه نحكي ناو سمح مطار بحذايا وسعبد القادر من قدام وشيفور لا يرحمه نسمع كيف سعبد القادر يقول شد شد شد ذاك اللي سمعته نلقى روح تحت الكرسي والشيفور ما حشيك مكبوب على القيدون ما ننساهمش هذوك وسي محمد تحت كرسي سي عبد القادر وسي عبد القادر خارج من الباب وشاد هكا خاطر فما حشيك دم هنا شوارب تكتت انا حرت شبيني هنا وكذا وبعد شبت جيت نجبت في روحي نلقى الكف هذاك تاع ساكي وما مريضه ديجا وما بدرت ديجا حشيك تشرك ومعمول للبر.
1: ولليوم ما زلت تعاني من أضرار الحادث هذايا نحكيه من السبعينات لليوم ما دام لطيفة ما قلتش نهار يزيني من الشقا من التعب من الخطر يزي من المسرح.
0: لا الحقيقة كيما نطلعش على روك تحسيني مانيش كاملة مانيش عايشة نقصني حياتي من الأخ إن أنا أبدأ نكوت أو توريتيني هاروك أنا توجيني مشروع ما زالوا يكملوا يجدوا فيه ما قلتش لا ليش خطر هو رقع نطلعش واقفة نمشي ونجي نولي هي
1: عوضك على برشا حاجات المسرح على برشا حاجات ربما ما كانوش حاضرين في حياة لطيفة القفصي.
0: هو أولا شيء ما عاوز شيء وثانيا مثل شنو
1: مثلا في أكثر من مرة في أكثر من حوار حكيت على حياتك الخاصة ربما اللي كانت نعرفش أنا شعور الأمومة شعور كونه اليوم تستقر كونه اليوم فما اليوم 2026 عندك عائلة عندك حياة أخرى بعيدة عن الفن.
0: والله ما هيش ما توجدتش في مخي الحقيقة وما توجدتش ما هيش مشاغلي هو كل شيء بقدرة ربي وكل شيء بالمكتوب كي نجو لهنا يولي معنا يزمني نعملهم هذاك هو هذاك شحاب ربي اوكي الدين دوتر يقولني انا لبس عليا كانها 2001 ولا 99 ولا 80 ولا 2026 انا تو لبس عليا انا ما عنديش مشكلة حتى في حاجة الأمومة وانه احتمل راني عرست 3 مرات وما جبتش صغار من اصله ولا راني جبت 6 ولا 7 ولا حياة المنتونة دي تورا ولا حتى واحد نقول اسمع الخير يجي ولا ما يجيش عادي ما جوش مش مشكل.
1: شعور الامتنان اللي تحكي به اليوم شعور انك تقول الحمد لله على حياتي الحمد لله. يجي بعد برشا تجارب لطيفة القفصي في الحياة برشا حاجات شفتهم من بعيد برشا حاجات شفتهم قدامك اكيد من الواقع من اليومي متاع كل يوم
0: ولا شفت حاجات من بعيد اما ما همش مأثرين فيه الحقيقة متأسفة عليهم خاطر فما في مخيبتي حاجات لتو صاروا الناس مقربين مني أصدقائي ونتأسف برشا على دار تبدأ قائمة وصغيرات وعائلة وتتهجد وتفشل. نتأسف زادة برشا على علاقات ما تتوش بالزواج، لكن بعد نستحضر اللي كل شيء بالمكتوب وكل شيء بقدرة ربي نتراجع من كذبش علي. أما شفت ما أثروش في يرى مش بأثروا لي معناها على أني أنا ما عرستش وما طو أنتي بشتيري راه أما هذيك والله هذيك الحقيقة.
1: وقلت لي نحكي وحتى قبيلة في الكواليس قلت لي ما نشوفش أنه كان اختيار مني بالنسبة لي أنا قضاء وقت ونحكي على العائلة هنا مدام لطيفة. عشت لحظات صعبة في الإطار هذايا، كانت الظروف ربما شفنا حاجات هكا في أفلام في العالم ولا تحكيت بعض التجارب في تونس. كانوا كل يوم فقدت الوالد والوالدة وكان ما كملتش حضرت الجنازة غير ما ومشيت عندك عرض مسرحي.
0: اي كان عنا التزام يعني بمسرحية عمر بالزور وبحكم هي فرق معروفة الدعم تحم محدود وقتها فمشان نعتمدوا على ما دخلنا الذاتية ورزمو كانت تخدم فرقة قفصة وتوزع وعنا عرض وقتها العرض ما تحذيش فما بيناليتي اللي اختيار 10 ملايين على بوك تساولين يعني 10 ملايين هنا مليار تو معنى فهمت كيفاش غار وقتها مليار تعتبر ان ما نجمتش نعملها باكاج راني ما مشيتش ما هيش بإرادتي ما انا ما مشيتش اما حضرت و انا عملت اللازم مع بابا الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: وسامحنا تقول إن شاء الله ربي سامحني وهو ربي يغفر له وإن شاء الله راه في الجنة. أما نعملت اللازم اللي يلزمني نعمله.
1: كملت العرض متاعك بلطيفة القفص اللي راوها بنفس الجيش بنفس الطاقة ثم كتفيت الأضواء.
0: بطبيعة الإنسان مش يستحضر وكيرا واحد تألمت برشا وأنا بابا من نجمش ننساها. يعني انت تاو تقولي في مخك ان عندي غير شويه قوه هكا تاع شخصيه لازم تقولي شنو هذه ماني اما هي والله حساسه رقيقه الاحساس نبكي من اي حاجه انا يبدا جاتوستي مثلا ما عندي برشا لمحات الصغيرونه تحب تبوسني وتحب تحط راسها في راسي ساعات تقلقني حق وانا نبدا تيا بحب نور باري عايش بنتي نقول باش نرقد باش نرقد ما تحبش نقول قال الباري غادي باش نرقد بعد نبكي نديها ونبدا نمسح عليها ونقول سبحان الله استغفر الله يا ربي سامحني وترجع مسكينه نولي اكثر متاثره خاطر هي كان جاي عبد ينجمي وما يرجع لكش بشار خاطر يخم بعقله هي بكمه.
1: الوجه الآخر لطيفة القفص اللي ربما زاد ساهمت شخصيات في صناعة الصورة هذه اللي راوها المرأة القوية الصنديدة اللي انت قلت ربما ما تحسش ولا تنجم تشد صحيح في الحاجة هذه دونك وراها مرأة أخرى ما نعرفوهاش ربما
0: لا لا عاد مرأة طيبة اي وي وي وي سامحيني مرأة مرأة طيبة أخلاقي لباسة ما كان فلقت سيئة ما عادش نشوف جملة خيارتيش عاملة كيف وقاعدة مخي لباس وشو اللي نرفزني شنو
1: ينرفز
0: حشيك النفاق والكذب وقلت المعروف قلت الخير هذوما يخرجوني من عقلي زادة انتو نبدأ نخسر لك ولا جيت انا تبوسيني ومن بعد شوي نبدأ نفهم فيها خطرة اخي انت بعد شوي بش تقولي لي ماني نفهمك نفهمك شنية شو عندك شنية النوايا مراك البوس وكذا يا كهو سيئ
1: تتبدل
0: نتبدل خاطر فهمتك شنو
1: تعامل بالمثل
0: لا ما نعملش بالمثل طبعي مش هكيك
1: كيفاش طبعك لسه يسمع فينا توفي
0: سيئ ما عادش أكل إنسانة ذاك نتعامل معه ولا الإنسانة عسلة مصباح الخير شنية حوالك لباس ونقط كهو خاطر إذا كان معنى أنت تعرفي الحقيقة وتواصلي ولا أنت هي اللي تنافقي مش هو ولا هي
1: وبرشا محبة حاضرة في حياتك لطيفة القفسي. ومن لي صغيرة دايوغ ربيت برشا أيتام حنينة برشا. فما رعاية الفقيدي السند كانت
0: واوي. أنا خدمت برشا مع فقيدي السند وخدمت برشا مع يسامحوني في العبارة ما نحبهاش المتخلفين ذهنين, وكانوا حالات اجتماعية جلهم
1: عندهم إعاقات.
0: لا هم حالات اجتماعية زاد مع هذا ثم هذا ويسخفني لتيم انت خطر انا تيتمت اوكي يسخفني معناه بطريقة ما وراو يبدأ شو هو تيم وموقع ووضعيته خير مني بقدس وانا يسخفني. نتفكر كوتي حنين كوتي عائلة هذوكم اللي يحزوا في نفسي.
1: كيفاش أثر فيك اليوتو لطيفة القفسي؟
0: وكيفاش يعني خلق مني إنسانة يسرحنينا ما هوش تأثير سلبي بالطبيعة.
1: ما كانش عنده تأثير سلبي أوقات؟
0: لا والله لا من ألطف الله حمد الشكر لله. أما رزمة وطوالي ربيتهم الكل يعترفوا ويقولوا لأمي مني حتى التوكين نلقى واحد منهم يقول ما ربيتش نساء الحق. لا كانش وليدات
1: كان اختيار؟
0: لا والله يجيبهم القدرة. ما لا ما نختارش نبدأ حتى ما نعرفه ومشرا وتصادف نتبنى بالجهيد اللي عندنا ملهولي ربي. ثم واحد وقتا اخويا مشى لبرا يقرا وباش يعمل سونتي وباش يخدم وانا عندي عمتي الله يرحمها تجيب حذايا جايين مش ديما معناها وانا يعني وحدي جابوا لي وليد. شوفي انت الوضع اللي هو فيه امها توفت وما ستة بابا ما كل يشردهم مثلا هذايا معناها نزيه كي جابوهون والله محليه كل وليد علي التو يقول لي يما كل مرة روحت يعنقني من تالي كي تلفت أنا خطرش تبدلكم يا معرس ولباس عرت قلت سبحان الله.
1: وهذا الشعور اللي تحكي فيه كما نشوفوه في الواقع كما تحكي لنا توا يمكن برشا ما يعرفوش الجانب هذايا في شخصية لطيفة القفسي كما زادا شفناه في مختلف الأدوار اللي خدمتهم ديما. فما الأم أو الجدة آخرها واللي نعتبرها كما صرحت أنت زادا قلت من أهم الأدوار في مسيرتك وياسر كان عنده وقع وأنا كنت حاضرة في أكثر من بروجيكسيون مدام لطيفة اللي هو ذراري الحمر لطفي عاشور اللي كانت تحصر على التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية واللوعة والحصرة اللي شفناها قلت لي كونه حسيت حاجة مني حاجة بعيدة حتى على عالم التمثيل لطيفة القفسي في الشخصية هذيك. عليش
0: ولا اختر بس الشخصية اختر أنا نعرفها شخصية زعرة مني زعرة ولا مبارك زعرة دولي زعرة زعرة ما هو أكيد وقت الحادثة يعني راجت بكل معناها قوة وإلى أخي أثرت فيها ياسر هزتني. بعد مشيت لها جبال السمامة وشفت إيش فما وكيفيش وعليش وكل يا أخي أثرت فيها برشا. كان مش تعمل مشروع مسرحي هو والمخرجة حبت عليها هي كتبت نص وتلاقينا وحفرحت بي وكل.
1: خلينا جوست نذكر الناس اللي تسمع فينا توا كانوا نحكيوا على قصة مؤلمة مستوحاة من الواقع التونسي اللي كان استعرض من خلاله حقيقة المأساة اللي كانت صارت في جبل مغيلة عام 2015. شفنا الصغيرات اللي مشاو من غير ذنب معناها قتلوا وشفنا مشاهد مرعبة سواء في الواقع ولا حتى في الفيلم هذايا. فقلت لي مدام لطيفة مسك برشا لأنك كنت شفت حتى شوية من الواقع الحقيقي.
0: اي مسني برشا وشدني ودخلني بعضي في باب احيانا. قلت كان مش تعمل مشروع مسرحي بعدها بشوية ندني لطفي عاشور تحية لي. على أنا الفيلم نفس الحكاية. حكينا شوية بعد أعطاني ديزانديكاسيون إلى أخير وقعدت.
1: يبقى الأفضل الذراري الحمر ولا فما حاجة أقوى خدمتها لطيفة القفسي؟
0: لا أنا كدور بالنسبة للسينما خدمت شوية أفلام أجنبية قبل في السبعينات مني كانت ما مدينة السينما في المسير في عهد السابق برشا بعهد بورقيبة لا رحمة. وقتها خدمت برشا أفلام أجنبية وما كنتش يعني أعطونيش البطولة نهارين ثلاثة أيام أما كمام يعني واحد تخرخت وشاف الكادر والكاميرا والسينما ما هيش كي التلفزة ما هيش كي الروك إلى آخره. وعملت أنا عز علي أول فيلم عملته مع ناجية بن مبروك تحية لها تعيش في بلجيكا هي قفصية والذرير الحمر.
1: وقلت لي لافيش متاع حبيبة زادا كانوا شوف
0: لافيش
1: لطيفة القفصي في لافيش تيت دافيش
0: لافيش خطرها نوعا ما انصفتني ولا كيفيش ما نيش عارف علاش عجبتني. أما بعد كي تفرجت على الفيلم أنا في لافون بروميير وحذرت كي أنا عندي سيكونس يعني نحكي نروي في الملاول والكل كي شفت زادك تصفيق تاع الجمهور الهائل قلت فلا ذكر شنا عجبت لي لافيش يمكن نعش ما حبيتها وحتى الفيلم حبيته أنا بقى طريقة الطرح بدلها
1: المخرج
0: هو بيدا سيناريست كمان كتبه مع شكون لكن الباقي عجبتني وهو كبادئ والكل لا تحية معني
1: كنت
0: وخل كمال كان
1: كمال.
0: بالنسبة للذراري الحمر هذه كان من أروع ما خدمت الحقيقة من أروع أنا جواجي وجعوني في السيكونس الأخرى شنو أنا جواجي هذوما من هنا ولو كأنهم يحرقوا فيا كأنهم يحرقوا شوفي قال كوبي وأنا وقتها آخر لقطة عندي آخر سيكونس قال كوبي ويسافقوا وعايتوا ويزافروا وين ما وين هنا ما زلت في البرسوناج
1: ما نجمتش تخرج
0: من أنا ما خرجتش أنا ما حاولتش أنا قعدت هكاك تلمون عمل كونسنتراسيون قوية قعدت فم
1: والفيلم
0: جاني الاسيستون
1: الفيلم وصل للعالم خذز ده كما قلنا تاني
0: في سويسرا في
1: أي دار في مختلف المهرجانات الذراري الحمر للطفي عاشور نوجه له تحية لهو ولكل الفريق ولطيفة القفصي نحب نكمل مع جانب آخر اللي هي لطيفة فما برشا جينيروزيتي فما برشا محبة لأي بروجي تخدم فيه تحب تعطي من روحك خليني نرجع تو حاليا نصور في صاحبك راجل ثلاثة
0: أي
1: تحب هاللمة مع الأولاد الكل مع صفيان الدهش كريم الغربي نورتين بوحجبة ليكيب الكل ياسين بن قاورة
0: هما يحبوني برشا وانا نحبهم ياس خدمت معهم ولا ما خدمتش ايش مشكلة بالنسبة لي وبالذات جسمه قيس شقير يعني من أول مرة ناديني على لقط في نسيت جسمه الفيلم لين الأول فيلم
1: مشكوى
0: عاو كان سوبر تونسي
1: سوبر تونسي
0: ايه. اول لقطة عملت ديرت المضحك وعجبت حتى هي الاولى في الفيلم
1: ايه.
0: دي بها دي من وقتها يناديني هو يتفرج ياسر
1: ايه.
0: ويكابتي وما يناديكش كان في بقعتك كسوا دور يعني مهم جدا فعال خطرية ايه. لحكاية كوميدية ماني
1: ايه. لازم تكوني فعالة ام شدي العرفاوي في
0: الدرس ام
1: جو
0: ايه. أما يعني كنت نجم تكوني فعالة كما ماكش هامشية زادة يعني هو سيت كوم وهي يعني سيتياسيون كوميك لا تنجم تكونش خرافة راهي دي سيتياسيون لكن يضحكوا ما يرجوش
1: وهذا شفناه في صاحبك راجل بالتوفيق ليك مدام لطيفة توا حاليا التصوير ونحكي على فيلم موجود حاليا في قاعات السينما فانا محط باش تتحط واتيلز اللي كان معنا ديل مازني احفايض شفنا دي سيكونس موجودين في الفيلم هذايا شنو اللي حبيت في التجربة علاش كي كلموك قلت لهم اي نكون موجودة نكون حاضر
0: شوفي انا عملت قبل سلوحة في سيد الريم وعندها الالزايمر معناها عادي عملته كان رايع وحجب العباد كمان انا ما عجبنيش اما هم عجبهم
1: علاش ما عجبكش
0: انا عمره تعجبني روحي الحقيقة الغالب لكن ذاك المخرج تعاركوا سينجيب عيد لا يرحم سينجيب اقترحني وهو عند الحق راهو مش كيكا رفضني خطر انا صغيرة ياسر على الدور والدور لازم تكون فاتة 90 سنة وعندها الالزايمر نمشي تقول لكم نمشي تجيب هذه قالها سينجيب شو كيفاش انت احكي معها وشوفها وتشوف أن أنا عارف عندي فيها ثقة. كملت أنا الدور هو كما كيك. قلت والله أنا أنت بالحق راه. وقال لي تو تحير حرت. قلت أنا رو سبيسياليتي عزاز كما كش في بالك الفدلك عليه. المهم معناها الدورة ذي أنت في كل محطة
1: تحط فأنا محط باش تتحط
0: نوع تاع الزهايمر آخر.
1: أوكي.
0: لكن
1: فيه تستحضر في زوجها هي تشوف في محمد مراد
0: أي راجل هي راه مش كان محمد مراد حاتك الشيب اللي هو يلعب في دورة النوردين العياري ذا تحية ليه. هي زاد شافت رجلها عمر معناها فهمتي خطرها بالزهايمر وخطرها مش عادية إنسانة مش عادية.
1: تفرج في الفيلم كامل؟
0: لا مازلت
1: ما تفرجت
0: ما مشيتش الحقيقة. كانت عندي التزامات تصوير وستدعوني وكل ما مازلت ما تقولني مشي ما كيد بشي على في القاعات
1: ضحكتك سهلة ولا صعيبة لطيفة القوس؟
0: كي نبدأ نتفرج على العباد ضعق السعيبة شو ناكي نبدأ نصور وأعوذ بالله مكلمتنا شو كيفيش اكزامبل في سيبتي العزيزة كان ضحكت ضحكت انا راني باش نضحك وكان انا كلمه وسط نعرف امشي نقول سي سلاح مشيش نعاودو يقول لي ما ضحكتش نقول له خاطر اعرفني الله يرحمه عليك الراجل الله يرحمه فهمتي
1: ماني تفقد سلاح الدين السيد تفقد سلاح الدين السيد في كل رمضان
0: والله لاني عن الخدمه ولاني عن مسلسلات ولاني على سيت كومين هو كانسان الله يرحمه طيب حسيلو الله يرحمك
1: الله يرحمه سلاح الدين السيد كان ما عندوش تقريبا حوارات فما لا. حوار وحيد عند سي محسن الفريجي يعني في كل مره نذكره سي محسن نعرفه يسمعنا في كل شخص بلوس اللي هو لانجينيور سون اللي خادم في عشرات
0: جل
1: الاعمال اغلب الاعمال خلينا نقول نوجه له تحيه كبيره برشا وعدني هو كانوا باش نعديوه هنا في مزيكا فيم الحوار مع سلاح الدين السيد لانه بالحق ما يمكن ما نلقاوش عليه حاجات وهو يحكي كل اعمال تحكي عليه
0: لا اي استقبل كل شيء صديقنا الكل محصل الفريجي وإلى يومي هنا هذا صديقنا وياه محليه
1: مهندس محليه صوت
0: محليه مهندس صوت قدير ورائع وأخلاق عالية وما هوش مهندس صوت بالنسبة لي يجيك يعمل لك ديركسيون وقتي أنت في طبق تصوير ولا ما لقيتيهش شوف خاطر
1: هو وعنده الجانب الأكاديمي طبعا
0: هيبت يعني معناها تحية كبيرة لي لكن سي سلاح لا يرحمة هو احنا طوانا يعبط لي شي قد بحثنا نبعرفه وبش نختم رو يبدأ يضحك وجهها بارك يا حمار لا يرحمة مرة عودنا برشك الفازة تاع السيجار لين انا دخت من الدخان بقى صغير قلت لهم ليه لا خل نفسها ونكمله هو كي خزارت كما هاك نجي خض بعد كي بدنا عرجعنا هم يضحكون انا اضحك وما يضحكون قال لي هاي عاد لا طوفه خلينا نكمل قلت السلاح راه قاعد تخض معناها تضحك ما سكتش قال لي فقت بيا قلت له فقت بيك ما شنو معناها محليه خيتي محليه
1: الله يرحمه تبقى كان الذكريات ديما موجوده واسماء كبيره كنت تعاملت معاها مدام لطيفه القفصي نشكرك برشا يعطيك الصحه تنورنا في كل مره مبروك مره اخرى التكريم نحبوك برشا
0: عايش أحلى كلمة نحبك برشا هي الدعم هي الدعم هي الدعم ولا
1: نستني وديما جديد نستنى الكتاب ترجع بحذينا في الكتاب نقرأ الكتاب نحكيه عليه
0: اي طبعا كان هكا نرجع أنا ولي كتبت
1: نسلم عليها برشا مدام ماجدة خدومة
0: تحية الماجدة خدومة حبك برشا يا ماجدة
1: هاكا مدام ماجدة تنيخو رقمك اعطيني عنوان الكتابة حتى لطوى شنو تكتب
0: ما تعطيكش هي باش تسمع دايوغ الحصة ما تعطيكش هي بدا كتومة على خدمتها شنو هي اللي كتبت
1: ملا هاكا اول باساج يكون هنا في موزايك معنا كل نهار ثلاث نحكي وكتب هنا في موزايك في ليفر نحكي على الكتاب اللي باش يروي مسيرة لطيفة القفصي خليني خممتش في عنوان تاو هاك مش عنوان الكتاب عنوان المسيرة طوى كان نقول لك شنو عنوانها الصبر محبة شغف
0: بعد كل البعد على هذايا وما نحبش نبيعه الحقيقة الحقيقة ما نحبش
1: نستنيك
0: يعطيك الصبر به
1: بكل محبه. نستنيك. شكرا لك لطيفه
0: الدرسي. تحيه للموزايكا فيم، تحيه ليك وتحيه للعاملين معاك، محلاكم ان شاء الله ديما متالقين، ان شاء الله ديما ناجحين. تحيه كبيره لي ان شاء الله.
1: تحيه كبيره ليك ونعنا الكل لطيفه القفصي. شكرا ليك وشكرا لكل فريق الوثق بالليل اللي كان معنا في الاعداد، تحيه كبيره لي. شكرا ايوب اللي كان معنا في الاخراج الرقمي، شكرا دلي في الاخراج. انا ما بقى لي كم شكر لكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس الكل. نتقابلوا غدوه في موعد جديد من كولتور بلس على الاولى في تونس. شويه خلي يكون موعد الاخبار مع خولة الكعبي، بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من الناس. باي باي، تصبح على خير الناس كلها.
2: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام. السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
3: أما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري عبر توفير لقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي في هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل 38 دينارا خلال السنة الماضية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تأذن بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صاحب مقهى وعاملين لديه، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الرهان الرياضي الإلكتروني بمنطقة الملاسين. وانطلقت القضية إثر ورود معلومات على فرقة الشرطة العدلية بسيجومي تفيد بوجود شبهة استغلال المقهى لممارسة أنشطة الرهان عبر الإنترنت، وإثر إجراء التحريات الأمنية اللازمة ومراقبة المحل تم القبض على صاحب المقهى والعاملين. دوليا، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. بيانات أمنية تظهر تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب. السلطات البرازيلية تحقق في حرائق تجتاح منطقة في الأمازون منذ أسابيع للاشتباه بأنها ناجمة عن عمل إجرامي متعمد، ولا تستبعد صلته بالانتخابات الرئاسية. كينيا تقول إنها سجلت اليوم إصابة ثانية بفيروس إيبولا، وذلك بعد نحو أسبوع من تسجيل أول إصابة على الإطلاق بهذا المرض الفيروسي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.

0: بيتو ناس واحد من الناس واحد من الناس بالاثنين الجوع من 8 ل 9 متاع الليل شاكر بسباس
1: تو تسمع في واحد مننا. السلام عليكم كيفاش، مرحبا بكم في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 متاع الليل. فما لحظات ساعات في الحياه وما نقرريش حسابها، ولحظات يجي لانه القدر حتم انه تصير لنا ربما حوادث في الحياه، والحوادث هذه تقلب ربما راسا على عقب حياتنا، وفيها مغزى فيها معنى. هي هذاك علاش اليوم اللي باش نحكيو مع صديقنا وضيفنا ايمن الوسلاتي في واحد من الناس. ايمن مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: مرحبا بك وشكرا لك على حضورك معنا. حادث يغير الحياة، بعد الفاصل نحكيه فيه. اقعدوا معنا في الاستماع، راجعين على موسيقى فهمة.

0: سهرية على مزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام. أيمن الوسلاتي مرحبا بك. ضيفنا 42 سنة تزوج بثلاثة أبناء وفي البني بني قداش تقريبا في المجال هذايا في المهنة هذه أيمن؟
1: صغري أنا كنت قبل ما نتزوج نخدم بني يعني.
0: البداية كنت مع شكون؟ مع شكون غرمك بالمجال هذايا؟ شكون هزك لهذا المجال؟
1: مع الوالد وعمي
0: هما اللي دفعوك للمجال.
1: كي بدأ خرجت من القراية مع الظروف وبعد ما نجمش نكمل نقرا خرجت نخدم معاه شوي بشوي تعلمت صنعة وليت نخدم وحدي.
0: مجال مش سهل بني أيمن.
1: كيما موسيقى كيما سيه كيما صعيب
0: اسمه برشا صبر ساعة قبل كل شيء وبرشا غرام
1: برشا مسؤولية وبرشا صبر وبرشا صنعة وغرام وكل شيء.
0: دخلت له صغير 11 سنة 12 سنة تقريبا هكاك
1: خرجت من 9 سيسي
0: ومن وقت
1: من وقتها قيش فينا في الميدان هذا.
0: كان صعب معك الوالد والعم في المهنة هذه تنعرفوا المهنة هذه
1: كانوا صعب معي من الأول باش حطوني على السكة باش علموني الصنعة باش خذيت منهم الصنعة وتعلمت منهم.
0: نهار كيفاش كان يتعدى أيمن من في البني؟
1: من الأول كان صعيب كنت تحت ضغوطات الوالد وعمي وعد من بعد استنست بشوي بشوي قلت ما عندي حتى حل ما أنا خرجت انقطعت عن الدراسة واحد مبكر من 9 أساسي كما جيت حتى حل معناتها ما عندي حتى حل يلزمني نحفظ صنعة.
0: كان مثال حفظت صنعة
1: صعيبة خطرية مهنة شاقة
0: هي مهنة شاقة برشا من الناس ما يعرفوش اللي في البني شنو ينجم يعاني يتعب نهار وكيفاش يتعدى كيفاش تعدى نهار في الشانت يا أيمن؟
1: مر تعب ومسؤولية برشا حاجات
0: يعني وقتش تبدا مثلا نهار وقتش تبدا عندك
1: مثل الصباح 8 7 تاع الصباح حتى 5:30
0: 8 تاع الصباح هذا قبل ما تولي معلم قبل ما تولي معناها الدهك كل على ال ال
1: العامل البسيط ديما كل شيء متحمله هو ترزن تعبيد سلعة تعبية كذا المواد الثقيلة كلها يتحملها العامل البسيط
0: اما ثم زاد بعد في الاخر ثم نتيجه نتاع كي تشوف الدار طلعت
1: بالطبيعه تشوف لما انت كيفاش تبدا من التراب من الصفر تبدا بشويه بشويه حتى في الاخر تحس ثم حاجه ظهرت.
0: تتفكر روحك اول بنيه كنت مساهم فيها كمعلم مش ك
1: نتذكرها مازال تو قيمه الذات
0: التو تتفكرها
1: نتذكر
0: هذه اول بنيه بنيتها كبني محترف كيما نقولوا قدش عندها الحكايه
1: 2007 2008 خرجت نخدم وحدي وقتها كمسؤول معناتها نتحمل مسؤوليه وحدي معناتها بابا نعزل كبر شوي ونعزل على الخدمه عامل كيف كيف وليت وحدي معناتها 2008 2007 وليت نخدم وحدي نتحمل مسؤوليه وحدي من اجيس كازيد معناتها من اللون من الصفر من اللي تحضر الدار تسلمها المولاه.
0: علاش قعدت في بالك الدار هذيا اول دار خدمتها كبني؟
1: خاطر وقت السيد اللي عطاني الدار قال لي انا ما نعرفكش معناتها ما عرف بسيط وما نعرفكش لي عندك ما عندكش ما عرفتش نعرفش عليك خدمتك معناتها اللي قمت بها وذا ديار حاضرين وكذا هاو مش نبداو مع بعضنا ومعك مهندس وقت معي مهندس نبداو بشوي بشوي وسيسرة والحمد لله معناتها كنت في المستوى اللي حضرت له دار ومعناتها كانت بونيتا معناتها في داروك معناها اللي حب عليه البلون اللي مدولي واحد اللي حب عليه لقاه موجود قدامه معناتها ما لقاه حتى صعوبات معايا معناتها
0: هي المهنة كيما قلت لك تكتسب انت قلت لي انا خرجت من القرايه لكن بخبره الوالد وبخبره عمك بشوي بشوي تعلمتها شو اللي يلزم يكون عند بني ايمن ما نحبش بالحق ينجم يكون صنايعي في المهنه هذه؟
1: هي أول حاجة في أي ميدان هي الثقة والمسؤولية معناتها كي واحد يسلم لك حاجة تكون قد الثقة معناتها سواء مع العمال اللي معاك سواء مع الملاك اللي باش تتعامل معاه سواء مع لي فورنيسير مع كل شيء
0: هذه الثقة مثلا متفقين فيها لكن باش الإنسان يخدم رمى ويخدم بني مش معطي للناس كل مش ناس كل
1: بشان خدمة شيقة هذا بشي يبذل مجهود صحة وثم برشا عبين ما تنجمش يخدم لك نهار اثنين ما يتوقش ما ينجمش طول الوقت وما ينجمش يتحمل شرزن برشا حاجات
0: معناها ما هيش المهنة اللي نجم يمشي لها أي واحد لا فقط أنه بطل القراية معناها رأي
1: لا
0: معناها يزم يعرف
1: شيقة معناها صعيبة معناها مش سهلة
0: إذا ما عرف شنو يستنى فيه إذا كيف كيف وتعاملتك مع الناس اللي تبني لها معناها كيفاش تكون
1: ولكن الحمد لله معناتها كانت برشا عبيت تعاملت معهم الحمد لله أول حاجة أنا كنت في المستوى والحمد لله ما خيبني حتى واحد تعاملت معهم كل ما شاء الله الحمد
0: وقتها ديما الحديث وقت اللي الناس تدخل في مرمى ديما الهاجس نتاعها البنايه كيفاش يكون اللي سلمني في الوقت
1: صحيح تصير اشكاليه معناتها سوء تفاهم صغير لكن ديما نتفادوه ما عمري ما حصلت في مشكله مع كنت معناتها ما كنتش في المستوى سوى الملاك ما كانش معي في المستوى ولا ما كنتش معي في المستوى تصير اشكاليات معناتها اختلاف على هذا هو يحب هكا وانا نحب نخدم هكا مثلا نحب نعمل هذه قبل هذه الاول كذا في النهاية ديما نوصل الحل والحمد لله عمرنا ما اختلفت مع حتى واحد والناس اللي يعرفوني كل الحمد لله
0: يا ومهمة وقت اللي انت تساهم في فرحة ناس تستنى في دار حتى انت نتصور ما تكون عندك فرحة أخرى غير
1: خاطر هي مسؤوليه معناتها ابار ان الفلوس اللي باش تاخوها انا انه هو مسكين يعلم بيه ربي قداش عنده من عامل في الفلوس مع بيت زوا ولا مساكن كيفاش يبدا يحارم روحه من 7000 حاجه مثلا في ماكله صغار وفي لبس صغار وفي قرايه صغار يضحي باش يعمل لهم دار يكنوا فيها روسه معناتها في الاخر كي هو يتمنى مثلا في حاجه يحب يشيخ بها ولاده ما يلقاش صعوبات معناتها وتكون انت معاه في المستوى يتمد له يد المساعدة يفرح وبتبيع كان يتمنى في حاجة لقيت حققت له
0: يلقى النتيجة اللي استنى فيها
1: الحاجة اللي حاب يوصل لها

0: ولا انت يزمني خوم في حاجه انت تضمن لي مستقبلي وانت يعني مش تولي صغار وكذا قرايه الحمد لله.
1: امام قلت لي كنت بعد ما تزوجت
0: عملت تغطيه شؤون اجتماعيه خلت في الكنا ما عم نسوي تصب على روحي عملت بدين دولي تصب على روحي
1: تبني للناس لسنوات رغم هذا ما عندكش انت بنية خاصة بك انت بنية عايش على الكرة
0: وجه الكرة
1: كيفاش مفارقة الانسان يبني للناس ديارهم وفي نفس الوقت هو مش بني لداره هو من لنفسه لعائلته
0: انت الصعوبات تعرضت لها في حياتي مرضة الوالدة الوالد واحد وقراية صغار من الأول أنا كنت عامتي باش نعرس فيها الوالدة ضربتي على ظهرها العملية نتاعها كلفت لي 12 مليون كنت باش ناخذ راب وقتها بعد فضلت قلت لا نداوي أمي تو ربي سبحانه وتعالى يجعل السبب كما لميت تو الفلوس باش ناخذ راب واحد كذا تو ربي يجعل السبب وبعد ما ترتاح أمي والحمد لله لي أمي رجعت تمشي على ساقها تو الحمد لله
1: الحمد لله.
0: بعد ما بدات الدنيا بشوية بشوية كل شيء يغلى كل شيء ما وصلتش باش نعمل دار والحمد لله
1: ان شاء الله ربي يعطيك ان شاء الله. هي مهنة نجم تعيش الانسان اللي يخدم في مرمى نجم تعيشه ولا هي مهنة موسمية مربوطة بوقتاش يكون ثم بنية ماهيش مستقرة معناها
0: هي مهنة ماهيش مستقرة معناتها في الصيف نجم تكون سخانة برشا ما تنجمش تخدم في الشتاء واحد وكذا ما تنجمش معناتها موسمية ماهيش اللي ألا فيه معناتها تضمن فيها مستقبلك واحد
1: لا تنجمش
0: ما تنجمش معناتها ما هذا خد فسيت بدأ سخانة برشة لا أنت تنجم تخدم للي معاك مش نجم يخدم ولا محمد رسول الله وفي الشتاء كيف تبدأ تقص ما يسمح لكش باش تخدم كل شيء
1: وعنده اعتبارها في هذا المجتمع مهنة البناء
0: عنده اعتبارها رغم الصعوبات ورغم الالتزامات والمسؤولية عنده اعتبارها
1: من اللي يخدم في مرمى عادي للبناي المعلم
0: يعطيك صحة
1: ما سماش من الناس ما تغزرش غزرة أخرى لمهنة المرمى والبني خاطر فما شكون يقول لك أنا نخدم مرمى معناها نجم أنا نجم نكون في شانتي ثم ناس عندها نظرة أخرى لهالمهنة
0: والله كل واحد كيفاش يخزر اللي ما عنده حتى حل سوى ما عنده حتى صنعة ويبدا عامل بسيط معناتها ما مش مسؤول مش صناعي ما عنده حتى حل مثل يمشي يجيب مصروفه يلزم يقول لك أنا نمشي نخدم خير من اللي نبقى نمشي يقول أعطيني حقها ولا أعطيني باش ناخذ دخاني ولا أعطيني باش نصرف ولا كذا ما عنده حتى حل يمشي يخدم في المرمى
1: لكن هي زاد كما هي مهنة معناها نجم تكون نجم تعيش نجم تخلق استقرار لكن مهنة فيها الخطر
0: ومسؤولية الخطر نتاعها تحط روحك انك في كل اي وقت متعرض للخطر ما تدريش على روحك
1: لهالدرجة في كل وقت نجم تكون معرض للخطر
0: خاطر هي مهنة شاقة ومتعرض لكل شيء معناتها في الهواء كل شيء
1: انت زاد في هذه المهنة في لحظة ما كنت تخدم مستقر فيها لسنوات حتى جاء نهار وحصل حادث غير لك حياتك شو اللي صار هي من المسلاتي
0: كنت نخدم عادي انا قبل ما انا ساعة مرضت بعيني قبل سالة دي كل مو تمزق الشبكي معيني من الغبار ومن الشمس ومن السخانة والوقت قيد سنوات من 2019 ل 2025 نعاني بعيني عملية في جرة العملية وللهم الحمد رسول الله وما عادش نظر نقص برش ماشي وينقص وهذاك شيء
1: جرة المرمى
0: اللي وصلت في 3 أوت 2024 نهارتها بالذات خرجت نخدم عادي خرجت معايا الأولاد مشينا نخدم وفقتش براحي كيفاش 9 متاع الصباح نخدم معايا الأولاد طلعت أنا والسيد مولى الدار طلعت أنا وياه يوري فيه شني مش نخدم له شني الحاجات اللي باش يزيدها مش كذا السلعة اللي باش نجيبوها شني كذا من وقتها 3 أوت فقت بعد 45 يوم من نهار ذاك صار لي الاكسيدون هزوني جتني الحماية طلبوا لي الحماية هزتني للسبيطار شرنيكون عملت العملية روحت للدار ما نعرف حتى واحد لا صغاري لا مرتي لا أمي لا بابا لا خيوتي لا حتى واحد لا جيراني بعد 45 يوم بديت بشوي بشوي لقيت روحي ما نجمش نتحرك
1: شو اللي صار أيمن قلت لي ما نظرت لك عينيك ساعة قبل كل شيء.

0: التجأتي لها تدخل بعملية حتى تعالج عينيك؟
1: وصلت في مرحلة لقيت أشهر أنا فقدت النظر جملة البصر جملة حتى صار لي تمزق الشبكية في عيني زوز
0: عشرة
1: جملة
0: بسبب الغبرة بسبب
1: السخانة والغبرة والإرهاق والستريس والمسؤولية وهذا كل شيء جو كله مع بعض ضغوطات.
0: الحمد لله تجاوزت هذا
1: الحمد لله. وقت جتني تعرضت صعوبات كبيرة من الأول لخاطر وقت جتني في بريود كوفيد 2019 ما مشيت لهدي الرئيس وقتها في بداية الأساس باش نعمل عملية واحد كل شيء بديت نفقد البصر بشوية بمرحلة بمرحلة التمزق قاعد يكبر كي مشيت قالوا لي راه يزم عصر لك تمزق في عينيك الزوز يزم تمنع بالوحدة بالوحدة مشيت وقت في البلوك نتاع العمليات ثم جرثومة وقت قالوا لي نفس بيطار ما تنجمش ما انت وانا وسيل وصلت مرحلة ما عادش نجم نمشي وحدي ما انت تحطني على وقت لهني انا بقى اللي ما جي انت باش تهزني وتحركني من بلاصة لبلاصة ما عادش فقدت نظر الجملة.
0: والأطباء شخص وقال وذاك كل بسبب الغبرة وال والهواء وشو تعرض للشمس بسبب الخدمة في المرمى يعني بعد جاوزتها كيفاش الحمد لله ربي شفاك؟
1: مشيت وقتها في بريود كوفيد ما قلت لك في السبيطار ما نجمتش وقتها جرثومة في البلوك وقت كل شيء مشيت ثم شكون تدخل معايا وعاوني مشيت للكلينيك عملت العملية الأولى على عيني اليسار والحمد لله رجع لي نظر بشوي بشوي. ومن بعد 2001 زدت عملت عملية على عيني اليسار دي بشوي بشوي رجع لي نظر الحمد لله وليت نتحرك وحدي ونجم نشوف لكن بصعوبات كبيرة في الليل ما نجمش نبعد مثلا ما نجمش نخرج من الدار خاطر نظر
0: جاوزت هذا لكن وصلت خدمتك رغم انه سبب من المشاكل اللي في عينيك من المرمى لكن رجعت المرمى مره اخرى
1: رجعت المرمى الاخرى يعني معناتها صغاري يقرا ومسؤوليه الدار كريمي وضوء ما لقيت حتى حل والزوجه ما تخدمش ما طمرتي ما تخدمش وعينها منزليه
0: وصلت الخدمه حتى زاد جاء يوم ونهار صار لك
1: وصلت الخدمه بتعب معناتها وليت ما عادش نجم نخدم عاد نهز معايا شكون باش كيما نقولوا مثلا باش نصور 100,000 ونعطي الشطر باش نجم الشطر باش نجم نعيش ولادي باش نجم نخلص الكريه باش نجم نتحرك معناتها. 2024 3 أوت 23 معناتها جاي رونتريز غادي باش يرجعوا يقراوا كريه مش خالص فاتورات 100 وضوء متايشين في الدار هذا حاجتني خدمه وتوكلت على ربي وما معناتها تعرضت لي برشا عباد قالوا لي انت صحتك تعبه وعينيك وما تنجمش وكذا قصدت ربي وما عندي حتى حل معناتها ما عادش باش يرحمني حتى واحد شكون باش يعطيني شقري لي صغاري كريم تاع الدار واحد كل شيء خرجت نخدم بديت خدمت ايامات في الخدمه هذه مرمى نهار 3 أوت بالسبت نذكرها الصباح عادي بروحي فيق 8:30 9 نتاع الصباح الوقت هذاك نحكي انا السيد مول الدار معايا الأولاد وريت مشيين مشي يخدموا كي وكذا طلعت أنا وياه لوطة في الأرض في الكياس واقفين بعد فقط بعد 5 تعرضت كي تحت ما فوق ما فقت بشيء كيفاش طلعت للسطح ما من قبل ما نتيم فقت بشيء صارت لك الغيبوبة من الشمس والسخانة واحد عيني ما عادش نشوف بها حتى شيء كي تحت فقدت الوعي معناتها دخلت ضربت في راسي صار لي ارتجاج كسر لي خشمي صار لي كسر لهنا في المفصل تاع الفخذ دخلت في غيبوبة
0: يعني وانت في المرمى تحت من أعلى البناية من
1: مسطح
0: مسطح
1: مسطح
0: تقريبا قديش من
1: علو 300 متر
0: 300 متر
1: تحت في القاعة عزليز
0: ومن وقتها ما تفكر حتى شيء شنو صار
1: من وقتها التو حاليا يحكوا لي شنو اللي صار يعني انا ما نتذكر حتى شيء كيفاش تعرضت كيفاش تحت كيفاش طلعت كيفاش هزوني للسبيطار يعني قالوا جاوني هزتني الحماية وبقيت الإجراءات كل الطبية واحد سكانير وكذا وكذا للي نهارت العملية وبعد العملية راحوا بي للدار ماني فيق بحتى شيء بعد 45 يوم بديت بشوي نلقى روحي كل موجوع بكل ما انت فاسميت وسيقي ما نجبش نحركها جملة
0: 45 يوم من الغيبوبة من الوسلتي في المرمى اللي كنت فيها بعد الحادث اللي صار لك انك تحت من تقريبا من 300 متر او اكثر هذا يوري انه المهنة قدش فيها خطر قد جدا ما فيهاش التغطية اللازمة والحماية اللازمة اللي تنجم تتوفر لك. وبعد الحدث هذا تقلبت حياتك رأسنا العاقب. هذا اللي باش نسمعه بعد الفاصل. خليكم معنا في واحد من الناس على مزيكا فهم.

0: موجة شتوية على موزايكا فام. الموسيقى نون ستوب. ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للساعة. وما تنساوش دي جي شو. هذيك نو دي جي ريزيدون موزايكا فام، ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايكا فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس. واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايكا فام. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايكا فام. أيمن الوسلاتي، قلنا في عامل في البني بني لسنوات في الخدمة الشاقة المتعبة هذه اللي فيها الاختر الرئيس زادة كيف كيف، واللي ساعات واحد ما يخممش في التغطية الاجتماعية اللازمة اللي تنجم توفر له حياته. بعد وصلنا إلى أنه يوم 3 أوت 2025 يصير حادث يقلب لك حياتك، اللي هو تيح من سطح العمارة اللي انت تكون تخدم فيها وتدخل في غيبوبة لمدة 45 يوم تفيق منها. شنو حكاوا لك على الحادث ثاني من الوسلاتي؟
1: كي حكاوا لي ماني معناتها اول ما بديت نفيق حتى صغاري ما عرفت حتى واحد معناتها كل شيء تفسخ من مخي، عباره انت حاجه كتبها وقت المرصوص فسختها معناتها، والصغاري ما عرفتهمش، مرتي ما عرفتهاش، بابا وامي كيف ما عرفت حتى شيء. بديت بشوي بديت نرجع، بعد قلت لهم مش بيني انا معناتها، ما السيقي ما نجمش نحركها معناتها، الكسره اللي صار لي مركب فيها باري ما نجمش نحركها، السيقي راسي نحس فيه رزين، صار الكسر في خشمي واحد كل شيء، ولا ارتجاج في المخ، حس في راحي ما شني اللي صار لي، نحكي شني شبيني شني اللي صار لي. قالوا لي راك وكرك عندك بريود تورك تحت على راسك وراك تكسرت في سياقك ولا بياس، بشوي بشوي اللي عرفت شني اللي صار لي واحد كل شيء.
2: فقدت الذاكرة للحظة ما ايمن
1: بعد ما فقدت،
2: بعد الحادثة بالضبط، بعد ما فقدت،
1: بعد ما فقت مرة نفيق ومرة نرجع للغيبوبة.
2: يعني في اللحظة الأولى اللي فقت فيها اللي دايرين بيك الكل ما عرفتهمش،
1: ما عرفت حتى واحد، بقيت أكثر من نهار، نهار وليلة بريسك ليما تغدو، بديت بشوي يعني كل مرة أنا أمي نذكرها، أمي بحذايا هي ومرتي نعمل، عرفت مرتي ما تحكي معاي وبدت تفسر لي في حاجات، بديت نراجع في مخي، أمي بحذايا تعمل لي أي من أخي أنا شكون، ما أمي ما عرفتهاش معناتها، نهار كامل بحذايا وما عرفتهاش، تبكي وتقول إيش بيك وكذا، أنا ما عرفتهاش. اللي بعد بشوي فقط
2: مولا الدار اللي أنت تبني له فيها كان معاك وقت الحادث؟ معناها
1: يرحم والدي، يرحم والدي إلى يومنا هذا، معناتها هو وزوجته معايا، معناتها مشاو علموا المرأة نتاعي، قالوا لها راهو هاك وهاك، ما حبوش يفاجئوها، قالوا لها رانا هزيناه لشهر نيكول وراهو صار له طاح، هزني سنه كل باش راهو لاباس باش تصوروا شو انت معايا بلحظه ليل ونهار، معناتها البريود تحكي لي المراه نتاعي 3 أيام الواله ليل ونهار، معناتها هما في السبيطار، انت خيوتي ومرتي والسيد اللي نخدم له هو ومرته، معناتها واقفين معايا لاخر لحظه اللي خرجوني من السبيطار معناتها بعد العمليه.
2: شو قالوا لك الاطباء؟ معناتها شو عرفت على حالتك بعد العمليه هذه ايمن؟
1: بعد العملية نذكرها أول رونديفو مشيت له، وقتها ما نجيبش نمشي على السيقي بالبيكيات ونقز، ما تمشي كان على السيقي اللي صار، الطبيب قال لي ما يزمكش تعفص عليها بشوي وإن شاء الله العملية تكون ناجحة. عديت بأشهر هكاك كل مرة عطيني رونديفو، اللي بعد قال لي راهو سيء معناتها العظم نتاعك صار في المفصل صار له تآكل، ما عادش تنجم باش تنجم تمشي على السيقي، لازمك تعمل بروتيز.
2: بسبب الحادث ذا اليوم
1: بسبب الحادث تعرضت له الكسر لاباري اللي ركبوها لي، قال لي هي اللي ضررت لك العظم وما مشيت لكش مع سياقك معناها باش جبرت لك العظم، صار لك تاكل في المفصل بالضبط، معناتها لازمك بروتيز.
2: ما نجحتش العمليه
1: خاطر الكسر جاني في وسط المفصل بالضبط.
2: كل هذا اللي تعرضت له ايمن من عمليات وتدخلات طبيه، ما عنده مصاريف انت في عمل في البني في المرمى، عمل لي ذلي، هل فيه التغطية الاجتماعية اللي تخليك تنجم تجيبها كل هذه المصاريف؟
1: لا والله، الأحباب يرحم والدين، ثم شكون يد المساعدة، ثم شكون سلفني، أنت أنا كانت عندي شوية كملوا بقيت من بعد نتسلف كل مرة يجي واحد يمد اليد المساعدة.
2: أنت في النهاية عملت حادث شغل، أنا عندك الحق في أنك تكون عندك تغطية ولا تأمين خاص بحادث الشغل، هذا كل ما عندك عليه حتى فكرة. ولا فكرت له يوما ما أنك أنت تخدم في البانيو في المرمى أنه يكون عندك كل هذه التغطيات أو الحماية على الأقل اللي تنجم تخليك تجيبها المصاريف.
1: غالب واحد كنت انا كنت مهمل في روحي، معناتها ما قلتش حساب اني نهار باش مثل واحد صحته وما يشبش كيما صغير كيما باش يكبر، حتى ما حمدش حتى في حادث، انا ما حمدش اني في معناتها نهار اللي باش نكبر ما يشبش نلقى مورد رزق مثل انتريت ولا كذا شهريه قاره مثل. انا واحد تو صغير سيخدم وكذا صحته وجاي ويخدم، ما خممتش في نهار اخر اني باش نكمل نصب على روحي باش نهار اخر نجم واحد يكمل يواجه الحياه.
2: انت تخدم في مهنه كان خدمت خلصت وجابت حياتك، كان ما خدمتش فما حد شيء،
1: ما ثم حد شيء.
2: وذاك اللي صار بعد الحادث،
1: هذاك اللي صار لي بعد الحادث.
2: اليوم انت في الدار بكل المصاريف اللي عندك والصغار كل بسبب مهنه ما عندهاش او انت ما عندكش تغطيه اجتماعيه، اليوم كيفاش الحياه بعد الحادث ايمن وسلاتي؟
1: تعبت برشا، هذا الالتزامات الحياه معناتها كري الدار الماء والضوء مسؤوليه صغاري في القرايه مسؤوليه الطب نتاع اولادي، هذا عندي صغار الزوز ناقصين نضر برشا درجه حاده، معناتها تو عندي اكثر من عام ونص نورمال مو كل البنيه كل 3 شهور والوليد كل 6 شهور، انت عندي اكثر من عام ونص ما عملتهمش كنترول باللي نتاحم القديمه، بنتي تو تمشي تقرا تروح تبكي تقول لي بابا ما عادش نمشي راسي يوجعني برشا، يركز في الصبوره وركز بس رغم اللي المعلمه حطتها معناتها في الطاوله القداميه باش تقرب للصبور، تروح تبكي تقول لي بابا راسي يوجعني ما عادش نجم نقرا من خاطر المرايات نتاعها ما عادش ملائم مع النظر نتاعها، مانيش عارف زاد نقصت النظر نتاعها قاعد يرجع المرايات ضعيفه. ماذا كله ما نجمتش انا باش
2: كل اللي يخدموا في البانيو في المرمى في نفس هذا المصير ايمن، معناه انه ما مش قارين حساب انه ثم تغطيه اجتماعيه لنهار غدوه الله اعلم شنو ينجم يصير في الدنيا.
1: الاغلبيه كي حالتي انا معناتها يخدم وما على ماهوش قاري حساب غدوة، يخدم أنه الضغوطات والصعوبة نتاع الحياة أنت مش قاري حساب غدوة أنه اليوم يخدم لباس بصحته لباس غدوة كان يصبح مريض، أنت مش حتى مش تعرف هذا أنه مش يصبح مريض ما يلقشكم شي يعطيه غدوة ما يخدمش غدوة مش بطبيعة ما عنده حتى مورد رزق آخر، أنه كان يخدم دخل فلوس ما يخدمش مش بش يعطيه حتى واحد. كلنا الأغلبية نتاعنا البنية كليك الأغلبية نتاعنا ما عندهم حتى تغطية اجتماعية وما همش قادرين حساب غدوة، معناتها نخدموا أنا اليوم مش دخلت فلوس وغدوة صباح قاعد ما نشوفش يعطيني حتى واحد.
2: وهذا اللي صاير معك،
1: وهذا اللي صاير معك
2: اليوم باش تنجم ترجع للخدمة يزمك بروتيز.
1: والله شو حتى كي باش نعمل بروتيز ما عادش ننجم باش نرجع للخدمة، خاطر البروتيز المفصل الاستناعي كامل مش نصفي، ما عادش باش نرجع كيما كنت نتحرك قبل واحد كشي. صحيح باش نرجع نمشي عادي بشويه مش بكتره، لكن ما عادش باش نجم الحاجات الخدمه الصعيبه كامل اللي كنت نخدم فيها ما عادش باش نجم نرجع لها.
2: انت حتى البروتيز ماكش قادر عليها اليوم؟
1: اليوم انا في الطبيب عطاني نورمالمون عم ناول في 4 أفريل حضرت كل شيء من التحاليل البونج كل شيء حضرت، لكن نهارت للرونديفو الموعد العملي باش نمشي نرقد كلمت الطبيب قلت له راني ما حضرتش ما عندي حتى حل انا من اشوف اي حكايه ما نجمش ما غير بروتيز راك تجيش تعمل عملية.
2: مكلفة قداش تقريبا مكلفة؟
1: ما اعطاني هو اسم البروتيز والمادة نتاعو اللي تتمشى مع العمر نتاعي حسب ما شفت على الانترنت في 7000 دينار الشريان وبركه، معناتها نمشي باش نمشي للشركه البيوت بي باش نشري منها خاتي تكلفه العمليه خاتي ما بعد العمليه الدويات خاتي شو اسمه الكينين بعد العمليه، معناتها باش نشري البروتيز وحده باش ندخل به العمليه 7 ملايين وحده خاتي التكلفه من بعد الايامات باش نعديها في السبيطار الدويات تبديل الفاس من نهار لنهار ومن بعدش بعد بشي كتبه بش الكيني بش نعاود ترجع العضلات تخدمه.
2: يا ربي كبير
1: على ربي سبحانه.
2: في الاخر في الاخر تقلبت الحياة بعد الحادثة ذي. اما ممكن زادة الانسان ساعات ياخذ عبرة من اللي يصير معه رغم انه هو ماهوش معناه هذا ربي شقدر في الاخر. اما الحادث ربما ولا اللي يصير في الحياة يعلمنا برشا حاجات دائما.
1: نتعلمون برشا حاجات
2: كيما مثلا من اللي صار معاك.
1: إيه صار معي معناتها تو حتى نبدا متاع في الطريق ولا كي نمشي نشوف واحد يصير واقف على مدريه في الهواء مثل واحد ما نجمعش من الحادث اللي تعرضت له ما عادش نجم نخزر له اصلا. ما مسكين تعرض للريسك وما يدريش على روحه اللي قدر تتكسر بيه يزلق عرس سبحان الله حكمة ربي سبحانه وتعالى نجم يدوخ هو فوق مدريه معناتها في الهواء معناتها متعرضين لكل شيء. تعرضين كل شيء ومانيش حامين رواحنا معناتها واحد حتى كي يطيح واحد كذا كان عنده فلوس باش يداوي روحه وين كان ما عندوش فلوس ما هوش باش نجم تعرض حتى شيء كما اللي صار لي انا تو انا عندي اكثر من عام تو عملت العمليه وراني نحيت بكيت نرجع نمشي ما نجمتش انا باش نشري البروتيز باش مصاريف السبيطار وما بعد السبيطار الدويات والكيني
2: والمحنه هذه شو علمتك كامل؟
1: علمتني اني لازمك تصبر ولازمك أنت باش تقرر تنصح أولادك يستحفظوا على رواحهم في كل شيء يقرأوا على رواحهم
2: هو في الأخير ثم عمل روا معناها ثم عمل أنه رغم اللي صارت نجم بعدها تفرج من حيث لا تدري من وسلتي إيه
1: إن شاء الله تامعين في رحمة ربي سبحانه وتعالى
2: وربما زاد اللي حتى اللي صار معاك نجم بعدها يجي الفرج في الأخير اللي حبيناه ربما من تجربتك انت كواحد من الناس في هذا المجال في البني انه الانسان يقرا حسابه الغدوه انه الانسان يرد باله ومتعرفش على ربي شنو مكتب له في مهنه شاقه خطره الناس ما تعرفش شنو اللي وراها الخدمه هذه حسابه المرمى معناها فقط هي معناها عمل كي كل الاعمال لكن هو زاد من الاعمال اللي الانسان معرض فيها لاي حاجه كما اللي صار معك انت فعلى لعل تنجم تكون زاد كيف كيف موعظه لبرشا من الناس وانت ان شاء الله ربي يفرج وربي سهل زاد كيف كيف علاش لا بعدها تجيب حذانا يوما ما في واحد من الناس والبروتيز ركبت
1: ان شاء الله
2: وترجع الحياه عاديه ان شاء الله. انا نشكرك على شجاعتك يا ملوسلاتي و سامحني كان عاود ذكرتك بالحادثة هذه
1: الحمد لله هو حادث أليم لكن هذه حكمة ربي سبحانه وتعالى وإن شاء الله واحد يتفاداها وإن شاء الله ربي يجعل السبب وإن واحد ترجع حياته عادية
2: إن شاء الله علاش لا يكون واحد من السبب. نشكرك برشا من وسلتي اللي حضرك معايا لهنا في موزايك فام. شكرا لكم اللي تبعتونا. شكرا لخليل العماري. شكرا بثينة. شكرا لخالد والأحمد في الإخراج. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.
3: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.

موزيك فم هذه البرمجة الشتوية على موزيك فم برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيه الميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادب وجديد كنا رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نادر جندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فوار حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترينز وعدن حواد في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشامي سكندر ابراهيم مكي العوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة لمواصلة النظر في فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. واستأثر الفصل الخامس من المقترح المتعلق بشروط أحداث مؤسسات الطفولة بجانب هام من النقاش، لا سيما الفقرة الأخيرة منه التي تتيح للأجانب أحداث محاضن أو رياض أطفال طبقا للترتيب الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد أبدى عدد من النواب اعتراضهم على مضمون هذه الفقرة، معتبرين أنها تفتح المجال لتلقين الناشئة مبادئا وأفكارا تتعارض مع خصوصيتنا الحضرية. في المقابل نواب آخرون يعتبرون أن هذا التخوف مبالغ فيه باعتبار أن أحكام الفصل المذكور لا يمكن فهمها بمعزل عن مقتضيات الفصل الثالث الذي يفرض تأصيل الطفل في هويته العربية الإسلامية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان. الرئيس المدير العام لشركة السوناد عبد الحميد منجة يعلن أن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لطائفة 2027 بولاية مدنين تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم السوناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف تجاوز صعوبات الصائفة المنقضية بعد ارتفاع درجات الحرارة وما تبعها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. ومن بين هذه الإجراءات حفر بئرين جزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تتجاوز 9 ملايين دينار، فضلا عن حفر 5 آبار جديدة بولاية مدنين للحد من العجز في الموازنة المائية. دوليا غرقوا سفينتين بالقرب من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية إثر استهدافهما بمقذوفات في واقعتين منفصلتين. الجيش الأمريكي يعلن أن قوات أمريكية دمرت يوم 6 أكتوبر الماضي سفينة شراعية تابعة لإيران كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن البحرية الأمريكية في خليج عمان. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يقول في مقابلة اليوم إن الأمر كان مؤلما عندما انحاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الطرف الآخر في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. تجدد المواجهات بين متظاهرين والشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث أضرمت حرائق عدة في ثاني يوم متتال من أعمال العنف على خلفية احتجاجات طلابية تطالب باستقالة رئيس الوزراء وزيادة الدعم للطلبة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل الآن مع يسري في بنت لفهم.

يسر جديدي. التسعة واربع دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توحد نص الليل، ونونسوكم ونكونوا موجودين أكيد وين ما انتم قاعدين تسمعوا فينا. فيكم تسمعوا فينا خارج حدود الوطن، وديما ديما تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. لديديكاس متاعكم، تصوركم، اقتراحات الموزيكا، وين ما انتم زادة موجودين تتفاعلوا معنا وتتواصلوا معنا ديركتومون في استوديو. سلام عليكم برشا برشا كينكم زادة في دياركم. نعرف توا السهرية باش تكون أكثر من لازم على خاطر غدوة جور فيري، غدوة عيد الجلي، دونك باش نتلموا باش نقعدوا مع حبيبنا مع صحابنا تلمذة في الدار. غدوة ثم حاجة بركة دلي ممكن نحلى باش نلحظوها، أنه باش نقعد الدنيا فارغة فمش سيركولاسيون الخمسة ريت. دونك هاوكا ديجا إذا كان واحد غدوة باش يقضي قضية ولا كذا يلقى فمش سيركولاسيون في أوقات الذروة. دونك سبعة حاجة مهمة ياسر ليكم أنتوما، إن شاء الله أكيد ديما ملمومين في الخير. وهاوكا نحضروا لكم نحن السهرية نتاع الليلة، الموسيقى اللي تحبوا عليها، الربح والكاش موجود، زيدة السهرية مع الفوتبول الليلة، سهرية مهمة ياسر وما شوية نار نار نار الليلة. أما خلينا نركزوا توا في الربح والكاش اللي يستنى فيكم. برشا فلوس، برشا برشا برشا فلوس. وكان يوتا الحقيقة كان الليلة الليلة ريت تصور روحك كي ابدا تخيل معايا الموضوع، على خاطر ريت بالكميه ذي نتاع الفلوس راك نجم تعمل برشا حاجات، نجم تحقق فواياج، نجم نتوا تاخذ كونجي تشوف اي بروغرام على قريب، اي سيد تسكر طياره انا نرى فيها سيد قصت امورها مريقله. اسمعني برشا برشا حاجات راك اذا كان عندك اسيونس باش تخلص، اذا كان ثم فاتورات، اذا كان ثم اي حاجه مثلا راهم يخلصوا بالزيد. الليله ركزوا معايا مليح مليح مليح مليح، على خاطر بعد شويه في بنت لفام ساعة نبدأ وعنا واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. تبعثونا مساج باش تشاركوا معنا في فوك بلاستيك، جوست نحب نشارك في فوك بلاستيك، هذا هو المساج المطلوب منكم باش انكم تدخلوا معنا في القرعة، وأول واحد فيكم يخرج في القرعة ياخذ لانديس لولاني بلاش على بكري أموركم مريقلة. أما زيدة على 71 113 ألف تكلمونا من توا تدخلوا معنا في القرعة في نوينينا التحدي. أما التوتال في بنت لفام اليوم برشا فلوس.

0: 2900 دينار ل3000 دينار الا 100. يا الكنيوتة بتاع الليلة، برشا برشا برشا برشا فلوس ليكم انتوما، يستناو فيكم ذنة الفيم ديما الربح موجود فيها. كل ليلة عندكم الكاش يستنى فيكم، والليلة زوز ملايين و900 ليكم انتوما حاضرين يستناو فيكم، مش في موعد واحد اما زوز فرص عندكم. عندكم فك بلاستيك، الفرصة الاسهل بالنسبة الليلة 700 دينار على واتساب موزيكا فيم. تبعثونا جوست ميساج، تعرف شني مطلوب منكم استربحوا 700 دينار. تبعثونا ميساج على 23513000 واتساب موزيكا فيم 23513000، تلقاو روحكم دخلتوا معنا في القرعه.
1: صلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها
0: 700 دينار. اي 700 دينار في فك بلاستيك. والتحدي نيوي نينا، فما زوز ملين وميتين، زوز ملين وميتين اليوم في الكنيوتا في التحدي. الستين ثانية الدقيقة الأغلى في الجمهورية فيها 2200 دينار اليوم. ما عليكم كان تركزوا، ما عليكم كان تتحديوا هكا سيد الحكم، باش تربحوا معانا زوز ملين و900 اليوم في فن التفان. اسمعني، بروجرام هاي العاد الليلة السهرية، مادام فما سهرية، مادام كون في كرابكم خارجين تسهروا وتتفردوا مع أصحابكم، تربحوا معانا زوز ملين و900 اليوم في فن التفان. طريقة سهلة ياسر، عندكم 71113000 يستنى فيكم من توا، تكلمونا وواتساب زيك فيم 23513000. مساج صغير يربحك 700 دينار في فك بلاستيك. والجو هاي الانرجي الموجودة، واكيد ان شاء الله مربوحة لكم انتوما، ما عليكم كنا تركزوا، هذا المطلوب منكم باش تربحوا معانا الكنيوتا الكبيرة في بنة لفين. زوز ملين و900 او توتال، زوز ملين و200 في نيمي نينو، و700 دينار في فك بلاستيك، ان شاء الله مربوحة لكم انتوما. الانرجي موجودة زيدة في مختلف الماتشوات متاع تشامبيونز ليج.

الليلة. قلت لكم راهو شوف البارح كان ثم ماتش البرسا ماتش سبعة مهم كيف كيف الأتليتيكو واليونايتد. أما اليوم عن زوز ماتشويت كبار برشا عن روما وريال مدريد 1-1 توجس نزل كيرجع الميتون عنده درايج من زمان 1-1 التعادل اللي أي في الأولمبيكو يا دالي أي وتعرف اسمعني في بالك روما قداش عندها توا من عام 2009 هو البونتو الثاني الروما يا يا يا يا يا يا يا يا, يا, يا. الريال يتأخر قدام روما في ديارهم في بلادهم في روما في عقرهم. روما تتألق الحقيقة الليلة تتألق بطريقة كبيرة برشا. روما من عام 2019 يا دالي ما رجعتش للشامبيونز ليج. جوزي مورينيو اللي كان هز مع روما جوستومون الأوروبا ليج. جوزي مورينيو اللي اعترفوا له اليوم بالجميل متاعه بالليتيفو اللي كانوا موجودين. والريال اللي يتعثر ريال مورينيو اللي يتعثر قدام روما زعمة يرجع الريال ولا ليه؟ نشوف مازال الوقت مازال موجود. اما اونترتون سيتي امورها مضعضعه اليوم. السيتي متقلقه اليوم 3-0 تخسر قدام البي اس جي دقيقه 50 كيف كيف مازال الميتون مازال متواصل ومازال الكوره. ليله كبيره برشا متاع الابطال ليله تشامبيونز ليج فرجه كبيره ياسر الحقيقه. انا واحد من الناس اللي ما حبتش التوقف الدولي نحب ديما تشامبيونز ليج موجوده لليغ الكل مختلف لليغ يبداو موجودين. ماتشات كبار اليوم زاد لعبوا عنا زيدا بيتيس وإف سي بورتو تقدم البيتيس 1-1 كي نحكيو زيد على شختار وأثينز 1-1 التعادل وستوفان برافاسلافا وشتوتغارت 0-1 جستمون لصالح شتوتغارت. ليفربول ولاسك الماتش اللي العشية تلعب ليفربول تنتصر 6-3 قدام لاسك وفينورد وكومو 3-2 لصالح فينورد وكيف كيف أستون فيلا فرنمباتشي 3-0 لصالح أستون فيلا. هذوم الماتشوات اللي قاعدين يتلعبوا توا في ليلة الأبطال والسكور نعطيه لكم من هنا وفوريا مزور في بنة لفين بش متفلتوا حتى شيء كنكم في كرهابكم كنكم على سفر كنكم ما قدامكمش تلفزة ومشوف السكور تلقاه موجود ديما في بنة لفين وفوريا مزور وين ما تصير حاجة نعطيكم آخر الأبديت بالنسبة لليلة الأبطال. وانتم تنجموا تكونوا الأبطال الليلة وتربحوا معانا الكاش الكبير زوز ملايين وميتين فيني ميني نوع على 71 113,700 دينار اليوم في فوك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23,513,000. انتم فرصتكم باش تكونوا الأبطال. شوف جست ما تكونوش كي سيتي وكا وهذا هو المطلوب منكم الليلة. يلا ندي ماريو بالموسيقى كيف كاملة معاكم اليوم أكيد نسلم برش على دليل في الإخراج طرق في الديجيتال والحاج مكرم في الستاندار يستنى فيكم الحاج على 71,113,000 باش تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا زوز ملايين وميتين ونستنى فيكم أنا زيد على واتساب وزي كفام 23,513,000 باش تربحوا معنا في فك بلاستيك 700 دينار. حضروا روحكم من توا لازمكم تتألقوا الحقيقة باش تربحوا الكانيوتا الكبيرة زوز ملايين و900 حتى هما زاد في بنت فام. يلا سيسوا روحكم طريق السلام عليكم نبدأ مع توكي مونستا Enjoy your life.

Fire September على موزايك FM. قلت لكم قبيلي كما تكونوش كيما المان سيتي, إبن المان سيتي ماركت بونتو, بونتو جي من عند هالاند, دونك 3-1 كونتر بي جي. أما زادة ما تكونوش كالريال, على خاطر الريال 3-1 لصالح روما, تقلب بسكور في دقائق قليلة ياسر, ولكن زادة حتى تبديل في التشكيلة. فينيسو جونيور يخرج, دامفرايز يخرج, يدخل كيد أرتاكولير لي نجم كيد يعاون شوية في الميليو, ولكن انترطان هنا نستناو زعم الريال تقلب سكور ولا ليه. الحقيقة روما في دارها في الأولمبيكو ملا انرجي عندهم. يلا خلينا نسمع توت سويت سامبلينج.

0: sampling.
1: اللي لو نحكيه على تحفة من زمن الجولدن ناينتيز في عالم الهيب هوب. أغنية عرفت نجاح كبير رغم أنها خرجت بعد وفاة مغنيها. أغنية زاد سمعناها في فيلم بوليس وفي جسمه في السيري بتاع بوليس. أغنية هذه اسمها هيبتوتايز للأسطورة The Notorious.

After Death اللي خرج في 97. الغنية وصلت المرتبة الأولى في البيلبورد هوت 100، وهي من الأغاني اللي زادت في شهرة بيجي بعد ما توفى بأيام قليلة. أما السر متاع اللحن متاعها اللي ما يتنسيش هو سامبل مأخوذ من مورسو ديسكو فانك عنده برشا من اللي خرج.

اللي نسمعه في غنية هيبنتايز، خاصة الريف متاع الجيتار اللي يقعد يتعاود. أصله جاينا من قطعة موسيقية اسمها رايز، العازف البوك الأمريكي الشهير هيرب ألبرت، اللي الغنية دي خرجت عام 79. الغنية هذه هي انسترومنتال، يعني موسيقى فقط، ما فيهاش غناء، وكانت نجاح كبير في وقتها، ووصلت زادة للمراتب الأولى في الكلاسمون. وهنا المنتج ديريك دي دوت أنجل تي رون لورنس خذوا الجروف كامل من رايز وزادوه يقع هيب هوب وصوت بيجي باش يصنعوا أغنية خلدت في التاريخ. خلينا نسمعوا مع بعضهم.

يعني شوف كيفاش غنية انسترومنتال معناها كاريمون تمشي العالم الهيب هوب سورتو بصوت بيجي ذي نوتوريوس بي اي جي الأسطورة اللي جوستومون في عالم الهيب هوب ما نجموش ما نحكيوش على ذي نوتوريوس بي اي جي. بون نتصور الحقيقة غنيت رايز الهيرب ألبرت طونك هي الكل انسترومنتال زادة فيها كجو سورتو البارتي الأولانية اللي سمعناها زياد مازلتوا تنجموا تسامبليوا كفكرة معناها للي برودكتور يسمعوا فينا راكم مازلتوا تنجموا تسامبليوا الغناية دي جاوكم بي ديجا خرج من عام 79 دونك تنجموا تسامبليوها في غنيات أخرين يلا خلينا نكتشفوا روح جديدة للغناية دي كل انسترومنتال غنية طويلة بالكدي دونك تنجموا تاخذوا مختلف المقاطع أو كعرفتوها الأدريسة هي رايز من عند هيرب ألبرت يلا أعطينيكم الفكرة مي بون هاكا شفنا اليوم كيفاش رايز الهيرب ألبرت وليت غنية هيبنوتايز النوتوريوس بي اي جي.

0: سامبلينج من
1: اتلاف. الهدف الرابع للبي اس جي، هدف يجي دقيقة 63. الريال مازال طايحة قدام روما 3-1، دقيقة 67 في اللعبة. أكيد نعطيكم الابديت على شنو صاير في الماتشوات هذوما، ما توت سويت نلعبوا نسمو توليت من غير كلام.

علاش مازال ريد ستار وجنجون على موزايك فام. 3-1 لصالح روما كونتر ريال مدريد و 4-2 للمانشستر سيتي. البونتو ثاني تود سويت تماركا على طريق ايرلينغ هالاند. هننتابعوا اكيد في مختلف الماتشوات, اما خلينا نمشي ونحكيوا على موندو ديجيتال تود سويت في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال, كولتور ديجيتال. الليلة نحكيو على حاجة نستعملو فيها الناس الكل بشكل يومي ولبسينها احنا توا في استوديو, السماعات بمختلف انواعها, يا اما ايكوتور ولا كاسك. اما زعما منين جات الفكرة نتاعهم, والاهم من هذا الكل شنو معناها السماعات الغاء ضجيج وعلاش كانوا ثورة في عالم الاندستري. خلينا قبل كل شيء نرجع بالتاريخ الأول ظهور الحاجة شبه للسماعات. المحطة الأولى هي الأعوام 1880 مع السماعات اللي توزن تقريب 5 كيلو. أي نعم, اختراع جينا من الولايات المتحدة الأمريكية مع أول استعمالات للهاتف. الغاية منه هو تسهيل الخدمة على الناس اللي تخدم نهار كامل بالتليفون, كما اليوم مثلا العبيد اللي تخدم في الديسونتر دابيل نسلم عليهم برشا بالمناسبة. أما الاختراع هذية كان متعب أكثر من أنه يسهل الحياة, بخلاف وزنه اللي يجي على كتف واحد تسمع منه ذن واحدة أكهو, أما لازمك تلبس معاه سبتة باش يقعد ستابل. الحاصل عذاب فيه. بعد شوية عام 1910 ظهروا أول سماعات كاس كيما نعرفوهم اليوم. أما الاختراع هذايا في الوقت هذيك ملقاش رواج كبير على خطر الناس ما عندهاش فاش تستعمله. حتى لين يو اس نيفي شرات 100 كاسك منهم باش يتم استعمالهم من قبل ليزوبيراتور متاع التليفونات. وبعد نمشيو للوقت اللي الناس الكل على سطح الكرة الأرضية استعملوا لي كاسك وليزيكوتور مع الوالكمان. الاختراع لإخراج عام 1979 ودار القارات الكل وتفرع منه لامبيتروا وغيره من الأجهزة اللي تقرأ موسيقى بعيد عن الكمبيوتر, وإلا الليكتور فينيل وإلا الليكتور كاسيت منهم البوم بوكس اللي تاريخها كانوا يستعملوه ياسر شباب أو كابش يعلنوا عن حبهم ولا اللي هي سين الحقيقة شفناها برشا في أفلام هوليود. أما الناس ولات تحب تسمع موسيقى في التران, المترو, في المكتبة وحتى هما يتمشيوا في الشارع, الشيء اللي خلى الوالكمان يتعرف ياسر ويلقى نجاح كبير. ومن وقتها وتكنولوجيا السماعات ما تبدلتش برشا, زوز خيوط يمشيوا لدوبوبين صغار.

1978 سي أمر بوز أستاذ وإنجنيور إلكتريك وصون في جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية. طلع في رحلة على متن الطائرة من المدينة الألمانية زوريخ في اتجاه بوسطن. وقتها كان فرحان اللي تم إدراج الجيل الجديد من السماعات في الطائرة باش ينجم يقصر الوقت ويسمع الموسيقى بكاسك خفيف برشا يوزن 57 غرام. الطائرة طلعت وسي بوز حط الكاسك في أذني، إلا أنه ما سمع حتى شيء، أو بالأحرى الحس اللي في الطيارة من موتورات وريح وناس ما خليهوش يسمع الموسيقى. سي بوز نرفز برشا وجبد ورقة وستيلو وبدأ يخدم على تصميم السماعات العازلة للصوت. التصميم

هو شنو معناها سماعات عزل الصوت أو noise cancelling headphones؟ إبا ببساطة هي سماعات يا إما في شكل كاسك ولا إيكوتور ما يخليوكش تسمع الحس اللي داير بيك، في المقابل تسمع كان الحاجة اللي جاية من السماعات، وهي زوز أنواع، الخاملة أو الباسيف اللي تعمل على المادة العازلة كيما الفونتوز اللي يوصلوا ذن، وإلا الموس اللي يجي فوق الوذنين بالنسبة للكاسك، وما تستع

التقاط الصوت الخارجي عن طريق ميكرو ويعكس الموجات متاعه باش نوليوها كيكة ما نسمعه حتى شيء. الحاجة الباهية في التكنولوجيا هذية هو أن نجمو نتحكمه في نسبة عزل الصوت، الحاجة اللي تحسن مسالمة متاع الناس، خاصة أنه الاختراع هذية كان موجه أساسا للي بيلوت دافيون. اليوم السماعات العزل للصوت عندها استعمالات عديدة، منها طبية مثلا للناس اللي عندهم طيف التوحد. السماعات هذوما خليتهم يتقبلوا أكثر العالم الخارجي على خاطر يتقلقوا برشا من الأصوات الخارجية والحس. بالنسبة للناس اللي كيفنا ديما يخدموا بالكاسك، الاختراع هذي خلينا ما نعليوش برشا في الصوت، وهذا اللي حافظ على السمع متاعنا. الحاصل برشا فوائد جات من فكرة استنبطها راجل تقلق كيفاش ما نجمش يسمع الموسيقى في الطيارة. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم بعد شوية عندكم 700 دينار للربح في فك بلاستيك على 23 513 ألف. كارول جي بيبي واو.

0: فلور على موزايك فيم. قديش عندي ما ريتش الكمباك متاع الريال قد هكا. اي اي اي ملي كنت خاسرة 3-1 الريال 4-3 قدام روما دقيقة 92 ومازالوا 3 دقائق بركة لعب. اما خلينا نشوفوا فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم زوز متبرين جدد. فوك بلاستيك فيها 700 دينار للربح. شوف انا باش نقول لكم من توا يا شيماء يا مبروك راه تربحوا 700 دينار كي تختاروا انكم تواصلوا معنا. ما خلينا نبدا نسلم على شيماء. شنو حوالك؟
2: الحمد لله عايشه.
0: الحمد لله الحمد لله يا شيماء. اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك. مبروك. مرحبا يا مبروك.
3: السلام عليكم.
0: سافا الامور بيا
3: الحمد لله عايشه.
0: الحمد لله يعيشك ربي فضلك يا مبروك. يلا شيماء مبروك سلم على بعضكم. اي
2: تحية
0: ليك. أيوة عندي
2: ولا عندك
0: نسيت. وريت الروح الرياضية محلاها.
3: كيف
0: إن شاء الله مربوحة ليكم أنتم مزوج شيماء مبروك. خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة اليوم تربحكم 700 دينار. كانت طلعوا الشخصية متاع اليوم. شوف شخصية تسهيل بالكدي وقت اللي انتوما الزوز تختارونكم تواصلوا معنا. اش معناه تختارونكم تواصلوا؟ معناه اللي بيش يربح فيكم اليوم ويطلع الشخصية يرجع يلعب معنا غدو على 800 دينار. نهار الاثنين على 900 مليون زوز ملايين. كل نهار نزيدوا 100 دينار والكميوتا تزيد تكبر بشوية بشوية ولكن فما ربح مضمون في الحكاية. كيفاش؟ كي تختار انك تواصل معنا، كي ترجع غدوة تلعب معنا، حتى لو كان لقدر الله خسرت معناه ما طلعت شنو باش نقترح عليك، راك ديما رابح دوفيس رابح وضامن شطر الكنيوتا على الاقل باش تربحهم حتى لو كان لقدر الله ما طلعت شنو باش نقترح عليك غدوة. مثلا غدوة نلعب على 800 دينار حتى لو كان تخسروا راكم تربحوا 400 دينار مضمونين جست كي تهزوا علينا تليفون وتقولوا على السلامه. هذا افونتاج كبير الحقيقه لانكم تواصلوا معنا. وبيان سور ديما نختاروا الشخصيه الاسهل ديس الاسهل باش انكم تربحوا معنا. بيان سور عندكم الخيار انكم ما تواصلوش تقول لي زين اكتفي اوكي كان طلعت شخصيا نربح 700 دينار، كان ما طلعتش للاسف الروح يديا فارغه وزاد الشخصيه تزيد تصعب. السوفي واحد فيكم يقول لي راني ما نوصلش الشخصيه تولي الاصعب ليزانديس يوليو اصعب شويه ولكن بون قلت لكم لك انتم ما تختاروا. شيماء تواصل ولا تكتفي؟ جاوبني شيماء اش بتعمل؟
2: نعم ايوه
0: باش تواصل. اوكي شيماء مواصله مبروك.
3: نواصل
0: اخويا. اوكي مبروك وشيماء زوز مواصلين. دونك سهلتوا على رواحكم بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. كيف كيف ما نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق يعني من بعد ما نكملوا ثلاثه مؤشرات لي تخوا زانديس اللي باش يقربوا لكم شخصيه الليله. واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضح.
0: اوكي بيان. اليوم القرعه قالت انه شيماء هي الاولانيه باش تبدا تجاوب. دونك كي نكملوا لي زانديس شيماء نقولوا 3-2-1 انطلاق وقتها تبداو تعطيو الاقتراحات نتاعكم. نبداو مع شيماء. تنجم يا اما ديريكتومون تعطيني الاقتراح شيماء والا تنجم تسالني سؤال انا نجاوب اي والا لا. هذا باش نجم نعاونكم. خلينا نفكر زاده مستمعينا اللي ماتش ريال مدريد وروما اوفي بسكور 4-3 لصالح ريال مدريد والمان سيتي وبي اس جي قريب يوفى الماتش مازال فيه تقريب اقل شويه من دقيقه 4-2 لصالح البي اس جي كونتر المان سيتي. كيف كيف كي نقولوا راهو ديريكتومون نبداو 3-2-1 انطلاق اذا كان واحد فيكم يجاوب قبل يا شيماء ويا مبروك راهو يتم اقصاء ويقعد المتباري الاخر يلعب وحده طيله 30 ثانيه الموجودين. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: اوكي بيان يلا ركزوا معايا مليح مليح. شيماء انت ديجا عندك لانديس لولاني؟
2: وي.
0: اوكي شنو لانديس لولاني؟
2: معروف برشا في العالم الكل.
0: صحيح دونك فنان عربي ديجا هذه حاجه مهمه ياسر. انديس مهم ياسر. فنان عربي معروف برشا في العالم الكل. لانديس الثاني يقول انه الفنان هذا يعتبر قديم وجديد فرد وقت يعني ما نعرفش افهموها كيما تحبوا تفهموها. ولانديس الخراني واللي باش يقرب لكم الحقيقه اكثر هو الفنان هذايا تعامل مع فنانين مش كان عرب بركه تعامل مع فنانين في الانترناسيونال والحقيقه الحفلات الكل نتاعو اللي يصيروا في العالم العربي وفي الانترناسيونال راهم ديما الكلهم كومبلي سولد اوت ما فيهمش حتى بلاصه فارغه. نعاود لكم لانديس هو فنان عربي معروف برشا في العالم الكل فنان يعتبر قديم وجديد فرد وقت وفنان عمل دي كولابوراسيون مع ديزارتيست اخرين مش كان عرب معناه في الانترناسيونال وحفلاته براتيكمون الكل كومبلي سولد اوت ما فيهم حتى بلاصه فارغه. شكون الفنان هذايا؟ نبداو مع شيماء بعد 3-2-1 انطلاق. يلا شيماء الكره عندك.
2: تامر حسني؟
0: ماهوش تامر حسني لكن القريب. مبروك.
3: رغب عليهم؟
0: ماهوش رغب عليهم. شيماء
2: عمرو دياب.
0: عمرو دياب

0: اليوم هو اللي ربحك يا شيماء 700 دينار، مبروك عليك. مبروك اي قلت مبروك عليك، قلت مبروك مره اخرى مبروك. كان ممكن في الاقتراح عمرو دياب ولا ليه؟
1: اي كان قريبا كيف الثنية
0: ريت شوف هذيك هي من كان الاسرع الحقيقه هي ديجاره وريت لفيت قالت لي عمرو قالت لي من الاول تامر حسني قلت لها قريب من كان اقرب او الفيراج الكل مع شيماء اليوم. شكرا لك يا مبروك اللي كلمتنا اليوم شيماء، مبروك عليك 700 دينار. غدوه يا شيماء ترجع تلعب معنا، ترجع تلعب على 800 دينار، دونك اقعد جوانيابل اكيد في نفس التوقيت. وشيماء ديجا حتى لو كان قدر الله غدوة تخسر معنا راهي ديجا عندها 400 دينار مضمونين شطر الكنيوتا. دونك يا شيماء مبروك عليك مرة أخرى، وانتوما تنجموا تفكوا بلاصة شيماء غدوة، تنجموا تبعثونا على واتساب موزايك فام أبارتير من 9 متاع الليل 23 513 ألف وتشاركوا معنا في فك بلاستيك. مازال الربح متواصل، مازالوا زوز ملايين و200 غدوة للربح في الكنيوتا. لا مش غدوة، زوز ملايين و200 بعد شوية، زوز ملايين و200 في اليمين نوع على 71 113 ألف. أكيد السكور متاع تشامبيونز ليج واخر اخبار الرياضه تلقاهم بعد شويه في سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني، والاخبار تلقاوها اكيد مع خول الكعبي بعد شويه. احنا مازلنا مواصلين بالموسيقى باللابونيمور اللي مازالوا موجودين لكم انتم، عندكم الموسيقى التونسيه بعد شويه، عندكم الربوخ والجو، عندكم زيدا البلاي ليست نتاعكم انتم على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. شوف تنجموا تقترحوا علينا اي نوع نتاع موسيقى تحبوه، تنجموا معش ليمات اللي فاتوا عرفتك سمعنا بوب فرونسي، سمعنا برشا انواع حقيقة. انتوما تحكموا، انتوما اللي تعطيونا برأي الأغلبية شنو الموزيكا البلاي ليست نتاعكم انتوما. ربع ساعة مع 11 غير بوعم تعليل على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف، انتوما اللي تقترحوا الموزيكا. مازال زاد عنا ترابيت، مازال عنا برشا برشا برشا موزيكا ليكم انتوما في بنت الفام. يلا خليكم على الأخبار خولة الكعبية.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ اليوم 14 من أكتوبر حسب ما نشرته جمعية تونسي. ويأتي هذا القرار استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم البحار وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة النشاط الصيد البحري. ونتائج العينات التي تم جمعها أظهرت أن أوزان الأخطبوط لا تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. وبناء على هذه النتائج أوصت اللجنة الاستشارية لتنظيم نشاط الصيد البحري المجتمعة بتاريخ 13 من أكتوبر بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وإضافة شهر واحد حتى 15 من نوفمبر. جلسة عمل بمقر ولاية جابس لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم جني الزيتون تخلص إلى أن يكون انطلاق موسم الجني يوم الاثنين 19 من أكتوبر بمعتمدية منزل حبيب، وتقدر صابة الزيتون للموسم الحالي ب 50,000 طن مقابل 73,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجعا ب 23,000 طن. دوليا استشهدوا 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة بحسب الدفاع المدني في القطاع. يأتي ذلك بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لإعلان ما يعتبر وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية. منظمة Human Rights Watch تفيد بأن السلطات العسكرية في الشرق الليبي أعدمت 31 شخصا على الأقل منذ أواخر شهر أوت، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام هذه هي الأولى التي يعلن عنها في ليبيا منذ 2010. 8 ولايات أمريكية تعلن أنها رفعت دعاوي قضائية على شركة أوبن إي آي أمام محاكم في أنحاء البلاد بسبب الأضرار التي قالت أن تطبيق تشات جي بي تي تسبب بها للأطفال من خلال إيذاء أنفسهم أو آخرين. تقسو الغد سحب قليلة ثم تقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.

0: لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريدو طور عالمك
2: مرحبا بكم الناس الكل بعد شوية نحكيه على ربيعة الأبطال الأوروبية ومقابلات الليلة وكامباك غير عادي من ريال مدريد في الأولمبيكو ضد روما لكن البداية من تونس وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم والتي حدل فريقي وافق على تأهيل ملعب طيب المهيري بصفاقس شيء يخليه يحتضن مستقبلا مقابلات الأندية وفي المسابقات الأفريقية ومقابلات المنتخب زاد هو التصنيف الثالث بالنسبة بلي استاد المهيري دونك الان في تونس عنا زوز ملاعب مؤهله افريقيا نحكي على ملعب رادس واستاد المهيري نمشيو توا لاخبار انديتنا في المسابقات الافريقيه والبدايه تكون برابطه الابطال الافريقيه والترجي الذي تونسي يواصل تحضيراته في البارك والمدرب الاسباني خذ الخيار من مده انه يكمل تحضيراته كامله تقريبا في تونس في البارك ثم سفر يكون نهار السبت تكون حصه تدريبيه وحيده في السنترال والعوده تكون مباشره بعد المقابله ضد سواحلي ليبي ضد في مصراته نهار الاحد القادم بالنسبة لي النادي الافريقي الوفد يعدي الليلة في أديس أبيبا في أثيوبيا وثم من غدوة تكون الانطلاقة باتجاه لومباتشي رحلة طويلة الحقيقة بدأت من تونس كارتاج اسطنبول ثم أثيوبيا ليلة في أثيوبيا ثم تنقل غدوة لومباتشي الوصول يكون في حدود نص نهار يعني نحكيه تقريبا على 22 ساعة سفر بالنسبة لي النادي الافريقي قبل الوصول إلى لومباتشي دونك نمشيو للكاس الكاف رحلة نادي صفاقسي تنطلق اللحظات هذه باتجاه الكوت ديفوار رحلة اللي كان المفروض تنطلق الخمسة توخرت خمسة سوايع كاملين علموهم انه الطيارة السبعة ثم قالوا لهم العشرة شيء اللي خلى فريق النادي صفاقسي الملاعبية يعملوا حصة تدريبية في مركب الهدي النيفر درج رجيس يواصل تحضيرات مواجهة ريال باماكو نهار سبت في المهيري درج رجيس تقريبا افكتيف كامل بعودة الأمجد الرجيلي نجيو توا لرابطة الأبطال الأوروبية وفي الجولة الدفعة من الجولة الثانية نتائج كبيرة ياسر وخاصة خلينا نبدأ بمقابلة القمة بين روما وريال مدريد 4-3 للريال والريال كان منهزم 3-1 دونك 1 بلاش للريال 1-1 ثم 2-1 3-1 لروما يرجع الريال في 7 دقائق يسجل الثاني 3-2 ثم 3-3 ثم 4-3 في 7 دقائق ينتصر في هذه المقابلة الريال عنده مدة طويلة على كامباك من هذا النوع لكن يقعد الحقيقة عديد الأسئلة زادة فيما يخص الأداء رغم الفريق يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم ديما فما إشكالية في هذا الاتجاه دونك الريال يحقق انتصار 4-3 بقيت النتائج فاينورد ينتصر على كومو 3-2 لاسك النمساوي خسر على ميدانه مع ليفربول 6-3 9 بونتو في المواجهة هذه استون فيلا ربح فينرباتشي 6 بلاش بودو غريم تربح بروسيا دورتموند 1 بلاش مانشستر سيتي بي جي ما تتفرعش في كلمتين هذا هو الوصف 4-2 تربح سيتي اون ديبلاسمون ريال بيتيس ربح بورتو 3-2 شختار دونيتسك ربح هيك تن 3-1 وسلوفان براتيسلافا انهزم على ميدانه مع الالماني شتوتغارت 3 بلاش اكثر اخبار اليوم موجوده متواصله على السيت موزايكا فام بوانت
0: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريدو طور عالمك بنت الفم

0: الفنان الراحل أشرف منابني على مزيكا فام. توصلنا حتى العشرة واربعة عشر دقيقة. إن شاء الله يربي نهاراتكم الكلها فرحة وديما ديما ملمومين مع بعضكم. سيسرويكم طريقة سلام عليكم في الكيس. توت سويت أرتيست سبوتلايت.
1: أرتيست سبوتلايت.

الليلة في Artist Spotlight باش نمشيو للولايات المتحدة الأمريكية. هو بروديكتور, هو مغني, هو رابر زاد أمريكان, طور بالكدي زاد الحقيقة كي نقولوا في عالم الراب الفانك لاين بي السول. عمره 52 سنة الحقيقة. المسيرة الفنية متاعه بدأت عام 95, مسيرة فنية كبيرة مش كان في كارير سولو, لكن احنا الحقيقة عرفناه في ديو نارلي باركلي. أنا أختيست اللي اسمه توماس دا كارلو كالاوي, والاسم اللي عرفناه به سيلو جرين.

تولد في أتلانتا في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. هو زادا عرفني أن طونك كوتش في The Voice، زادا يمثل ممثل وميم طون. وملي كان صغير خلينا نقوله من الأول ما كانش ماشي في ثنية الموسيقى الحقيقة، ما كانش زادا ماشي في ثنية أنه يغني وإلا يدخل المجال الفني بالكل، ولكن أحكيه على فنان اللي الوفاة بتاع والده والدته بدلوا في الكارير متاعه، بدلوا زادا في تفكيره في العالم. ووقتها بدأ حب يخرج كل شيء، أي حاجة يخمم فيها يخرجها في الكتيبة في الموسيقى، في برشا غنيات داير نسمع في برشا وجيعة، وكل حاجة داير يغنيها الجمهور متاعه يحس على خطر يعرف بالضبط هو بشنو تعدى ويلقاو رويحهم في التجربة متاعه. سيلو جرين فنان كبير برشا الحقيقة، فنان اللي صوته أكيد نعرفوه، ممكن ريال ما نعرفوش شنية حكيته وشنو اللي وراء الفن هذاك الكل. وهذاك علاش اليوم في Artist Spotlight نحكيو على سيلو جرين. سيلو جرين عنده في مسيرته 5 غرامي أوردز، أولهم عام 2007 وآخرهم عام 2012. عنده زادة بيلبورد ميوزيك أوردز، عنده بريت أوردز، ياسر تتويجات. أما زادة كنت فرجته على فيلم كونغ فو باندا، أكيد تعرفوا الغنية هذية كونغ فو فايتينغ سيلو جرين.

0: duo اللي فيه سيلو جرين كريزي. سيلو جرين كان اليوم لو شو متاعنا في ارتست سبوتلايت، عنده 5 جرامي ووردز، ارتست كبير برشا الحقيقة، او كي نجم يكون لكم ديكوفيرت الحقيقة كما نجم يكون زاد ارتست تعرفوه وتحبوه بالكدي وسمعتوه في بنت الفام.
1: بنت الفام
0: موعد الربح والكاش، موعد زوز ملين وميتين اليوم في المينينو التحدي. هل يا ترى اليوم ضحى تربح زوز ملين وميتين ولا ليه؟ ضحى شحوالك؟
2: الحمد لله
0: لبس. صفا فيقة يا ضحى، أمورك مريقلة، حسيتك مركزة هك.
2: إن شاء الله أنا خايفة
0: عمل. ليه ضحى؟ ليه لبس لبس الفايدة؟ شوف، لا إفراطة ولا تفريط في التركيز، جست الدوز الباهية، فهمتك؟ حاجة في المقدور، رد بالك، توسع بالك، تركز بالكدا 60 ثانية وإن شاء الله مربوحة. أوكي؟ يا ضحى مالا، خليني نفكرك بقوي عاد اللعبة. نيوي نينا 60 ثانية، دقيقة من زمان، لازمك يا ضحى ترد بالك، لا تقول لا أي لا لا. نيوي نينا يس نو أيوه ما ها ممنوعين منعا باتا يا ضحى. أي حاجة قريبة للمعجم هذا بأي لغة موجودة راهي تخسرك نهائيا يا ضحى. واضح؟
2: واضح.
0: أوكي زادا يا ضحى، لازمك ترد بالك من حاجة باش ما تقوليش بعد ما في باليش وكيفاش وشنو صار، اللي هي الإنذارات. تحصل على انذار يا ضحى وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود كلامي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لباس ضحى تقولي لباس، لباس حمد ولا مثلا، هكا باش ما تقولش كلمه واحده. وقت تكون عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا ضحى، اي طريقه باش انك تضيع الوقت، مثلا تقولي والله ايش باش نقول لك، الحقيقه هو راهو انا راني كي تجي تشوف هاك الجملة ذيك الكلها انذارات. سيد الحكم لكي بالمرصاد قال لك رد بالك. ماله. رد بالك يا ضحى من الانذارات. هما قديش ساعة من انذار حسب رايك؟
2: ثلاثة
0: انذارات، ومع الانذار الثالث ينتهي الموضوع. اي اي اي اي اي اي اي سيب علينا من يا ضحى يا ضحى، سيد الحكم ما كسيد الحكم قال لك رد بالك، قال لك راهو انا راني نجم نضحك في اي لحظه، اي لحظه نجم راني نضحك يا ضحى، اما قل له انا باش نضحك قبلك عليك هكا ولا صحيت، قل له راني انا اليوم الضحكه عندي، انا ضحكتك استخفى بها عن نفسك هكا ولا لبس لبس لبس يا ضحى. شو الحس اللي بحثيك ضحى؟
2: ماني
0: متخبي عشيفة. شو متخبي عشيفة؟ ضحى على خاطر زوز ملايين وميتين علت كل شيء ضحى. خايتي شو نقول لك، رد بالك خدمتك أولى راهو. يلا ضحى مالا اسمعني، مالا ما نطولوش عليك. هيا حاضرة؟
2: حاضرة
0: مركزة؟
2: هكا هكا لبس
0: لبس لبس لبس لبس. هيا ضحى اسمع حتى هو والله غير بيسمع بواحد بدا يركز شوية هكا هذيك هو. يلا ضحى اليوم انا نلعب على زوز ملايين وميتين، انت ما عليك كان تركز يا ضحى، لازمك ترد بالك بالكدي بالكدي بالكدي، لا اي لا لا يا ضحى، مشيش تقولي اي، مشيش تقولي ايواه، مشيش تقولي ليه، مشيش تقولي ما ها، رد بالك، ممنوعه ممنوعه ممنوعه وتخسر ديريكت، ماهوش انذار هذاك، وزيد ترد بالك بالانذارات كان يكثر عليك يا ضحى. هاي حضر لي روحك، ركز، شهيق زفير اما بشويه باش ما تفيق الشافه. يلا ضحى نلعب اليوم على زوز ملايين وميتين في ليمينينا، زعمة يا ضحى تضحك انت ولا يضحك سيد الحكم، ايش تقول انت؟
2: خاصة يضحك هو،
0: زعمة يضحك هو،
2: ما نعرف
0: شو هيك، خاصة
2: والله ما نعرف
0: اي نبدو نشوفه. ان شاء الله ان شاء الله انت تضحك علي، انا راني منضمن معك يا ضحى.
2: بدينا
0: نحن لمزلنا مزلنا حتى تسمع لا لا لا والله ايش باش نقول لك، انا خايف منك. يلا ضحى يلا نلعب على الزملين وميتين الليلة يا ضحى. نيمينينو تبدأ بعد ثلاثة اثنين واحد. وش يجي بعد الواحد يا ضحى؟
2: طيب دينا
0: الصفر اللي خليك تبدأ. يلا انت لايق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتنسيون نيوي نينا. يا ضحى تسمع فيه مليح يا اخي.
2: خمسة على خمسة.
0: اي بي ماكش حاطه اوبرلور؟
2: مش حاطه.
0: اه بي فايده تحكي من التليفون ديريكت. اي من التليفون يعني ايش تعاود في الكلام ضحى؟ رد بالك. هاي بيه ميسيرش هاي عدينا هيلك مش مشكل. سيد حكام قال لك مريقل. ضحى البيتزا أبن بسميد ولا بالفارينة؟
2: بالفارينة.
0: وعليش عاودتها كلمة فارينة؟
2: مهمني
0: عارفة زيادة. هاي بيه رد بالك رد بالك بالحق أبن بالفارينة؟
2: والله ما نعرف.
0: شني والله ما نعرفك جاوبت انت. بيه تكلم فينا في الفحص ضحى؟
2: بالضبط.
0: اه بالضبط من الفحص.
2: من الفحص ولي بغوين.
0: وعليش تعاود وعليش تعاود؟ طيب انا مش قلت لك رد بالك منه مش قلت لك رد بالك من النظارات. والله يقول لك حاجه اليوم صدقني دز معك للاخر اعطاك خمسه نظارات اليوم. مش كيف
2: لا
0: دعاء يا دعاء يا دعاء يا دعاء يا دعاء ريت حتى لو كنت رد. اسمعني انت قعدت مركزه ياسر مع اي ولا لا لين ضيعتك السكوندات ضيعت الاجابات فهمت استنيناك برشا دعاء. شفت بروحك قعدتك هي ساكته وانت تستنى. يا ضحى يا ضحى والله محليك يا ضحى ومحليه لي النرجي بتاعك. سلموا برشا على الشيف بتاعك انت اسمع فينا. اي انت مال ضحى اسمعني اوكي بشوي بشوي يلا سلم على اللي تحب عليهم. اي
2: والله كيد راهم ركبين كلهم
0: وما داهم
2: نسلم مع اللي يحبوني
0: وكهوي. عايشك يا ضحى عايشك ان شاء الله ربي يعين. والله حتى احنا يا ضحى فرحنا برشا برشا برشا بيك انت زادة وان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله يا ربي يعين اي انسان يخدم توا. نعرف خدمة راي بالليل ما هيش سهلة والخدمة راي متعبة ياسر. سلم برشا عليكم انتوما الكل الكل تسمعوا فينا تسمعوا في موزايك في الخدمة كسوسوا بالراديو كسوسوا بالتليفون كسوسوا بالولكمان باللي مازال موجود. ضحى تجيب لنا اسمعني قال لك سيد حكم جيب لي بيزا نعاود لك. اما اسمعني جيب له بسميد مش يحبها بسميد. فبك عليك يا ضحى بالعكس نحن ماذا بينا نفرحوا بيك. بالعكس ماذا بينا نفرحوا بيك جيب حدنا مو بليزير ناخذوا لك بيتزا للاي. مرحبا بيك. عايشك يا ضحى ميرسي بوكو على تليفونك. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي ديما ديما ديما معانا. والله يبحليكم والله بيكم انتم نحن نتونسوا بيكم انتم نحسوا روحنا بحديكم الحقيقه. سلام برشا زيد على اهالينا في الفحص الكل في من ولايه زغوان مزيك اكيد ديما ديما نحبوا نربحوكم راهو اما لازم زيد التركيز لازم زيد شوف زوزملين وميتين راهم اليوم لازمهم التركيز لازمهم غلطة ليه هذاك شوف هذاك علاش اسمه التحدي هو راو لازم فيه برشا برشا برشا إجابات حاضرة لازم فيه يكون الإنسان فايق بالكدي ليزاستوس راهم موجودين برشا متسابقين ربحوا معانا ما لازمش كل هكا تبدأ ترعش وخايف ليه ما فما حد شي يخوف راو سيد الحكم هو نعرف سمعته مش باسر أما راهو يعاون اليوم هكا عاون ضحى والله باهي راهو فيه فيه فيه هكا بذرة متاع حاجة باهية إن شاء الله إن شاء الله يثمر فيه هكا سيد الحكم. اما انتوما تخلبوا اسمعني يغلبوش عليكم فيه لا تخليهم لا يعمل عليكم زي لحد شيء سيد الحكم ما تخلبوه ديركتوما وبذريعكم غدوة عندكم كنيوتة كبيرة. غدوة غدوة غدوة فلوس مهمة ياسر غدوة عندكم كالعادة زوز طلق للمشاركة على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف وعندكم زيدة 71 113 ألف عندكم التحدي وعندكم فوق بلاستيك غدوة بنت لفيم فيها برشا فلوس.

0: زيدها يا ربي زيدها. عام صافا
1: حتى هو عام صافا برشا برشا كاش. استنى فيكم غدوة في بنت افام 3,100,000 غدوة الكانيوتا يا سيدي ليكم انتوما يا سيدي. الربح راهو من نصيبكم يكون غدوة. كنت كلمونا على 71,113,000 وتشاركوا معنا على واتساب 23,513,000. الفرصة عندكم مش فرصة واحدة, فرصتين, والمشاركة عندكم تسوى غدوة 3,100,000 دينار كانيوتا. اي اي اي اي اي اي برشا فلوس غدوة في بنت افام. شوف ليكم انتوما الفلوس هذية غدوة. انا متأكد ثم شكون بش يربح غدوة, متأكد ثم شكون فيكم بش يفك الكانيوتا كسسوا في فك بلاستيك. شي ما راجعت لكم غدوة وشي ما تنجموا انتوما تفكولها بلاستها غدوة. شي ما تلعب على 800 دينار. ونشوفوا غدوة شكون سعيد او سعيدة الحظ اللي بش يطلع معنا, اللي يطلع معنا في القرعة في التحدي. نيميني نو بش يلعب على 2,300,000 دينار غدوة في بنت افام. يستنوا فيكم ليكم انتوما مستمعينا غدوة جورفيرين. حضروا روحنا من الصباح نبداو التريني ومرنا مريقله باش نخلطوا للتحدي في الليل ونربحوا 3,100,000 كالعاده كيما سنسنيكم برشا ربحوا كاش في بنت الافام.
2: بنت الافام في الجمعه من 9 لنص الليل.
1: اليوم جونا تونسي, اخترتوه انتوما جوكم التونسي. برشا برشا موسيقى تحبوها بعد شويه زياد غرسه فطومه, لكن نبداو بالكوكتيل سيدي منصور من عند صابر الرباعي. الاخبار تلقاوها مع 11 نتاع الليل مع خوله الكعبي, والموسيقى مازالت متواصله عندكم الترابيات, عندكم الجولد ميوزك لايف في بنت الافام. يلا يعني خليكم مع جونا التونسي, انجوي احسن الموسيقى.

هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنها الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وحدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكيلوني، فامي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تدعو منظوريها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات، مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. والجامعة تؤكد أهمية إبرام عقود واضحة مع المعتمرين بما يضمن حقوق مختلف الأطراف ويحفظ مصالح وكالة الأسفار، إلى جانب أحكام الأطر التعاقدية مع شركات الطيران ومواصلة التنسيق معها لضمان حسن سير الرحلات الجوية نحو البقاع المقدسة. مدينة إسطنبول التركية تشهد اليوم فيضانات واسعة جراء أمطار غزيرة تسببت في غرق شوارع وأنفاق ومنازل ومحلات تجارية، وأدت إلى شلل مروري وتعطل حركة التنقل في عدد من المناطق. والأحوال الجوية تسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاما صعقا بالكهرباء بعد ملامسته مياها غمرتها الأمطار، فيما جرفت السيول سيارات وأجبرت فرق الإنقاذ على التدخل لإغاثة أشخاص عالقين. والسلطات التركية تعلن تسجيل أكثر من 1270 حادثة غمر بالمياه و15 حالة انهيار أرضي، فيما جرى تسخير نحو 8000 عون و2000 سيارة وآلية للتدخل. والسلطات التركية تقرر تعليق الدروس يوم الغد الخميس. مصادر رسمية فرنسية تنقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب التلاميذ المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حركهم. اللجنة البحرية الاتحادية الأمريكية تعلن فرض رسوم تقدر $200,000 على السفن التي ترفع علم إسبانيا وترسو في الموانئ الأمريكية، مع تقييد واردات إسبانيا بما في ذلك أكثر منتجاتها مبيعا وهو زيت الزيتون. ويأتي قرار اللجنة الأمريكية تبعا لمنع إسبانيا دخول 3 سفن أمريكية في العام 2024 لموانئها كانت تحمل شحنات متعلقة بحرب إسرائيل في قطاع غزة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفن.
1: الأولى في تونس بنت لفن. بنت لفن يسري جديدي. Sélection Tarab.

ميدلي فيه احسن الاغنيات نتاع العندليب، موسيقيه ياسر تحبوها ونوستالجيك ديما كي تسمعوها في بنات لافام. التربيات موجودين، وانتم زاد تنجموا تقترحوا الموسيقى على 23513000 واتساب موزايك فام. مازلنا مواصلين معاكم بالنوستالجي في الجولد ميوزيك.

الموسيقى لايف في الجولد ميوزيك. شوف حتى شيء ما يضاهي انك تسمع اغنيه لايف انك تعيش الاكسبيريونس مع برشا ديفان اللي يحبوا الفنان ويحبوا يعيشوا الاكسبيريونس هذيك الكل. بعد شويه راديو هيد بن لونكلو سول، لكن نبداو بستيفي وندر بارت تايم لافر.

0: Ayo, only you, live à la Mosaïque FM, Feel Good Music.
1: Binet FM.
0: الغنية دي الحقيقة من أكثر الغنيات اللي ياسر تدور على السوشيال ميديا وتحبوها الانجروب اللي مزاكي كان في تونس سبتمبر اللي فات مهرجان بوم مش في مهرجان قرطاج لكن على مسرح قرطاج شخص كان راهم في المهرجان لكن أنا ريناهم في الأوف كايروكي.

يارا بحلم بعينيك نكون خلطنا الخير بنتلفهم بالنسبة الليلة. مرسي لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز، ويزيد ابعثونا مساجاتكم ولدي ديكاس متاعكم على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. ما تنسيوش زيدا اللي تنجموا تشاركوا معنا بالموزيكا لبلايليست متاعكم كالعادة مع 11 غير بعض متاع الليل في بنتلفهم. مرسي زيدا توت لكيب اللي كانت موجودة معنا الليلة، دالي في الإخراج، طرق في الديجيتال، والحاج مكرم في الستاندار. وخدوة كالعادة نتلقاو مع 9 متاع الليل، تبدأوا عاد تحضروا لوحكم من توا للتحدي نيوي نينا أو كجو فيريه مرتاحين في الدار ملمومين مع حبيبنا وأصحابنا. دونك التكتيك متاع اللعبة نجمو نحضروه على بكري. وخدوة زيدا نبدأوا النهار مع نادية الفورتي في أول ساعة، نادي عاد اللي تختار لكم أحسن سيليكسيون متاع موزيكا، ما تخليكم تفلتوا حتى شيء في الزابينج. وبعد تبدأ الصبحية في أحلى صباح مع أمين جارة. موعد أخبار نص الليل على موزيكا فام بعد شوية، لكن قبل كالعادة نختموا بالموزيكا.

برامج شتوية على موزايك فام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى سباح أمين جارة، سباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونهب، وجديد كل رخميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا، ترجع برشا جديد في فوا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنها الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسه تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعاده، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفارون سبور، كل قسم الرياضه، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكيلوني، فهمي البرهومي، واحمد عداله، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري من خلال توفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي في هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينار خلال السنة الماضية. العثور على مسؤول في إحدى البلديات متوفيا بمنزله بولاية مدنين، وما تزال أسباب الوفاة وحيثيتها غامضة وفق مصدر أمني، والنيابة العمومية تأذن بفتح بحث قضائي للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة. بلدية القصرين تحجز 40 كيلوغرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك بعد زيارة تفقد بالتنسيق مع الطبيب البيطري إلى السوق المركزية بمدينة القصرين. مواجهات عنيفة تدور حاليا بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدة جبهات بمدينة تعز، حيث تشهد منطقة جبل هان غربي المدينة اشتباكات هي الأعنف تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. الحكومة اليمنية تجري محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن الحوثيين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة في وقت يتصاعد فيه الصراع المستمر منذ سنوات بين الطرفين. كولومبيا تدشن سفارتها في القدس المحتلة لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال الصهيوني في هذه المدينة التي لا يعترف المجتمع الدولي بوضعها كعاصمة للاحتلال. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين تؤكد أنها ستبقي على المساعدات المالية لأوكرانيا لمدة 6 أشهر في حال انتخابها رئيسة في العام 2027، لكنها ستوقف هذا الدعم المالي بعد تلك الفترة لأن فرنسا لم تعد تملك الإمكانيات. السلطات البرازيلية تحقق في حرائق تجتاح منطقة في الأمازون منذ أسابيع للاشتباه بأنها ناجمة عن عمل إجرامي متعمد ولا تستبعد صلته بالانتخابات الرئاسية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Music non-stop, non-stop. Flash me back. Flash me back.